0: نبدأ نشرة الثالثة فجرا بالعناوين. إصابات جراء قصف مناطق عدة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل عمليات الهدم في الضفة. الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على نحو 200 دنوم من أراضي جنين. مجلس الوزراء ينسب للسيد الرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات. ومجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وتأكيدات على عدم قانونية الاستيطان. استقبل نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ ممثلة جمهورية الهند لدى دولة فلسطين سعادة السفيرة مهيما سيكاند، ورحب الشيخ بالسفيرة الهندية مؤكدا عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع فلسطين والهند، وثمن المواقف الهندية الداعمة لحقوق شعبنا وقضيته العادلة. الشيخ استعرض خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية والأمنية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متواصلة خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية. من جانبه أكدت السفيرة مهيما سيكاند حرص بلادها على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة فلسطين واستمرار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. شدد رئيس الوزراء محمد مصطفى على خطورة تصاعد إرهاب ميليشيات المستعمرين في الضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال. وفي موضوع آخر، نسب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.
1: محذرة من التصعيد الخطير في إرهاب ميليشيات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال والتي أسفرت عن استشهاد مواطنين عزل وإحراق وتدمير واسع للممتلكات والمساجد، وصلت إلى 225 حالة اعتداء و152 حالة اقتحام للمدن والقرى خلال أسبوع واحد بحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية مؤكدا أن استمرار هذه السياسات العدوانية وتوفير الغطاء لعنف المستوطنين ينذر بتداعيات خطيرة تتحمل عواقبها الجهات التي تغذيها. إلى ذلك، ثمن المجلس جهود المؤسسات الدولية التي تواصل إغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية ودورها في التحذير من تفاقم أزمة الجوع وانعدام الأمن الغذائي في ظل مواجهة نحو 1,400,000 مواطن مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي واحتياج 74,000 طفل للعلاج من سوء التغذية الحاد و25,000 امرأة حامل ومرضع إلى دعم غذائي. على صعيد آخر، نسب مجلس الوزراء إلى السيد الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد القوانين الهامة التي طال انتظارها والذي يأتي في إطار نهج الحكومة في تعزيز الحوكمة والشفافية والحكم الرشيد، خصوصا أنه جاء بعد أشهر طويلة من التحضير والمراجعة مع مختلف المؤسسات والقطاعات الأهلية والحكومية. كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للشكاوى في المؤسسات الحكومية للعام 2025 والذي يتضمن تفاصيل الشكاوى المقدمة على الخدمات الحكومية بلغة الأرقام وبحسب القطاعات وكذلك نتائج النظر فيها ومعالجتها، موجها بتعزيز دور وحدات الشكاوى في المؤسسات الحكومية وتسريع إجراءات متابعة شكاوى المواطنين، مصادقا على تثبيت مديونية عدد من الهيئات المحلية عن ديون الكهرباء والمياه بما يحفظ حقوق مختلف الأطراف ضمن جهود الحكومة لاستكمال ملف التسويات المالية غير المنتهية منذ سنوات طويلة، وعلى اتفاقية بين وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الأمم المتحدة للسكان والهادفة إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
0: بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية وجمعية البنوك والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتي تضمن في عضويتها أيضا وزراء المالية والتخطيط، الصناعة، العدل، الاتصالات، الاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد الوطني ومحافظ سلطة النقد. وشدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لهذه اللجنة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص كشركاء رئيسيين في معالجة أزمة تكدس الشيكل، وأكد ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من جهات الاختصاص، لا سيما الرؤى والمقترحات الصادرة عن سلطة النقد لمواجهة الأزمة الحالية وضمان حماية الاقتصاد الوطني. كما أطلع رئيس الوزراء الحضور على الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة. وبحث المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية كخيار استراتيجي للحد من أزمة الشيكل وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في القطاعات التي تضم مدفوعات كبيرة بالنقد الكاش، إلى جانب توجه الحكومة لتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني لسداد رسوم الخدمات الحكومية كافة. ضمن جهود الحكومة الفلسطينية لتوفير الإيواء لأهلنا في قطاع غزة، أنجزت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP مركز إيواء الفرة بخان يونس، بما يتضمنه من توفير أكثر من 100 خيمة من وحدات الفايبر جلاس، والتي توفر بيئة أفضل للسكن ولخصوصية وعوامل الجو من الخيام التقليدية. وبحسب إفادة مركز الاتصال الحكومي، فإن هذا المشروع جاء لإيواء الأسر النازحة في منطقة شارع الماس بمدينة خان يونس، وهو واحد من أصل 19 مركز إيواء أنجزتها الحكومة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفرت آلاف الخيام للعائلات النازحة في قطاع غزة بما فيها الوحدات الصحية وخزانات المياه.
2: هذا أفضل من مشروع الخيام، وبقي الناس أشياء كثيرة منها حم الشمس والأشعة والأمور هذه. وبنشكر وزارة الأشغال على اللي قامت إبو، ونتمنى إن شاء الله يصير مشاريع أفضل من هذه للناس، لأنه هيك إحنا السلطة الوطنية بحكومتنا الرشيدة في رام الله وقفت معنا وقفة جادة.
3: نتمنى إنه المشاريع تقبل كمان أحسن من هيك وصالحة للسكنة أكثر من هيك، بما إنه يعني يكملوا المشروع بالبنية التحتية بكل ما لازم المشروع والمخيم.
4: أنا ساكن في مخيم بسمة أمل خيم فيبر. نشكر السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء على مجهودهم الكبير اللي عملوه هذا، ونشكرهم شكرا جزيلا، ونشكر وزارة الأشغال الفلسطينية، ونأمل منهم أنهم يكبروا المشاريع هذه للناس الثانية عشان الكل يعيش بكرامته باحترامه، وبنشكرهم شكرا جزيلا.
5: نشكر كل القائمين على المشروع هذا، بتمنى إن شاء الله يضلهم في امتدادهم على طول، وطبعا يلبوا طلبات المخيم كاملة، ما يقصر مع أي حدا يعني، ويتم المشروع على كامل الوجه إن شاء الله. وشكرا كتير لكم، وبتمنى يعني إنه كل الناس يعني تلبى طلباتها يعني، والكل يحافظ على كرامتنا، وما حدا يعني يقصر من مطالبنا.
0: أصيب 9 مواطنين جراء قصف شنته طائرات الاحتلال باتجاه تجمع للمواطنين في سوق البلاطة بمخيم انصراط وسط قطاع غزة.

0: وكان 3 مواطنين آخرين أصيبوا في وقت سابق عندما استهدفتهم مسيرة إسرائيلية على سطح بناية سكنية في حي الرمال. صعدت سلطات الاحتلال في اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية على حساب أراضي محافظة جنين عبر إصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دنم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في جنين طارق إغبارية أن الأوامر استهدفت أراضي بلدات عرابة، اليمون، قباطية، مسلية، مركة وجربة. وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت 14 أمرا لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي يفوق 11 كيلو مترا في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب المحافظة تخدم المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال على حساب أراضي جنين، في حين استهدف أحد الأوامر تخصيص 22 دنما من أراضي بلدة اليمون لإقامة موقع عسكري مع طريق للوصول إلى هذا الموقع. وأضافت الهيئة أن الخرائط المرفقة بأوامر الاستيلاء تكشف أن هذه الحزمة لا تتعلق باحتياجات عسكرية موضعية ومنفصلة، بل تشكل مشروعا مترابطا لإعادة هندسة الحركة والسيطرة العسكرية على محافظة جنين من خلال إعادة هندسة 3 مقاطع طرقية تنتشر على المحور الجنوبي من المحافظة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا توثيق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الأممي، حيث أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة في الأيام الأخيرة. المكتب الأممي قال إنه منذ الخميس الماضي قتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين بينهم طفل، كما أن منازل ومساجد وأشجارا ومنشآت زراعية تعرضت للحرق أو التخريب ودمر بعضها بالكامل، كما أجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل أجبرت على النزوح بسبب موجة العنف الاستيطانية الأخيرة. هدمت جرافات الاحتلال منزلا يتألف من طابقين تعود ملكيته لعائلة عمر في دورة بمحافظة الخليل ودون سابق انذار.
1: عملية هدم جديدة استهدفت هذه المرة قرية دير رازح في دورة جنوب غرب الخليل، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزلا مكونا من طابقين يعود لعائلة عمر بمساحة إجمالية تبلغ 240 مترا مربعا دون سابق انذار.
2: اللي صار هاي المنطقة بدعونها منطقة سي، المحل البيت اللي موجود هذا لهذا اليوم، قبل سنة جابونا وقف بناء وتوجهنا للجمعيات وللمحاكم الإسرائيلية ومشينا في إجراءات قانونية بناء على الحصول على ترخيص. نتفاجأ اليوم دون سابق انذار منهم بيجيبوا البواقر وبيهدوا البيت. هذا البيت مكون من 200 متر 8 انفار، احنا كنا نظبط فيه على وشك لنسكنه، ولكن قضاء الله نافذ. عندنا معاناة باستمرار المستوطن بيجي على الدور، مضايقات المستوطنين بشكل مستمر حتى انه يتم ترحيلنا من هذه المنطقة. للأمان الكل بيعاني في هاي المنطقة من إجراءات المستوطنين ومن إجراءات الجيش، نفس الجيش يوم يوم يوم يوم بيكبسوا علينا على الدور.
1: ويزداد المشهد خطورة بملاصقة الموقع لمنزل آخر استولى عليه المستوطنون سابقا ورفعوا العلم الإسرائيلي فوقه ليتحول إلى بؤرة اعتداءات يومية ضد المواطنين وممتلكاتهم.
3: هذه مستهدفة مش من اليوم، من زمان زمان زمان، والمستوطنين أجوا هنا أخذوا أرض لأرض ومع بيت لنضال محمد حسن عمر اللي هو ابن عمي، وهدوا السور تبعه وفتحوا الأبواب وسرقوا الأثاثل في المنزل ومنعونا يجي من هنا ومنعونا نشتغل في الشجر نعشب ونحرث ونزرع، منعونا نهائيا. وعجوا على بيتي بجانب نضال كسروا الأبواب والقزاز.

0: الغاز ومنعونا أن نخش نهائيا.
1: وتشهد محافظة الخليل تصاعدا غير مسبوق في عمليات هدم المنازل والمنشآت لخدمة مخططات التوسع الاستيطاني.
2: صورة تختصر واقع القرى المهددة هنا، بيوت تهدم في دقائق ومخططات استيطانية تتوسع في كل يوم، وما بينها مواطنون يواجهون محاولات الترحيل بثبات. وعود مسامي، تلفزيون فلسطين، مدينة دورة جنوب الخليل.
3: من الهدم في دورة جنوب الخليل إلى محافظة رام الله والبيرة، حيث هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية شقبة غرب رام الله.
4: حسبي الله ونعم الوكيل، جيش هدم دارنا واحنا مش راح نروح دارنا، راح دار في دارنا.
5: غيض من فيض، تمضي قوات الاحتلال بلا هوادة في سياسة هدم منازل المواطنين، لتطال هذه المرة منزل المواطن محمود حسان في الجهة الشمالية من قرية شكبة غرب مدينة رام الله، المكون من طابق واحد على مساحة 220 مترا مربعا دون سابق انذار وبذريعة عدم الترخيص.
6: نايمين اجوا فتح الابواب وطلعونا دون ولا اي سابق انذار، وطردونا برا وخلونا نبعد عن الموقع كليا. جينا طول الغراب من الدار تم الاعتداء علينا.
5: 8 سنوات من الكد والتعب، سنوات ادخر خلالها المواطن حسان كل ما يملك على امل ان يرى منزله ملاذا امنا لاسرته، لكن رحلة العمر انتهت في دقائق حيث اقتحمت معاول الاحتلال المكان قبل ان تسوي الحلم بالارض.
7: 5-6 أولاد شردوهم، له 8 سنين بيبني فيها مسجين، والله مديون ميتش الهوى. الله يستر دور باهل بلدنا، شو بدنا نسوي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بنقدر نقول إلا هذه الكلمة. يهود مغتصب، شو حسبي الله ونعم الوكيل، شو بدنا نقول غير هيك؟
5: لم يعد هدم المنازل حادثة استثنائية في القرية، بل واقع يتكرر ويثقل حياة المواطنين. فخلال العام الجاري هدم الاحتلال 20 منزلا مأهولا ومنشأة، في وقت يعيش فيه أصحاب أكثر من 90 منزلا آخر تحت وطأة تهديد أوامر الهدم والإخلاء ووقف البناء، في مشهد يترك عشرات العائلات بين الخوف والترقب ضمن سياسة تضييق الخناق والحد من التوسع العمراني. هدم قوات الاحتلال هذا المنزل وتحويله إلى أثر بعد عين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لتهجير المواطنين عن ديارهم لصالح المخططات الاستيطانية الإحلالية. من قرية شكبة غرب مدينة رام الله، خالد مطاوع، تلفزيون فلسطين.
3: ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية في محافظة طول كرم، يوسع الاحتلال رقعة مداهماته وحملات الاعتقال في أرجاء المحافظة.
2: صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات الاعتقال والمداهمة في مختلف أنحاء محافظة طول كرم، تخللتها عمليات تفتيش واسعة للمنازل وسط انتشار عسكري مكثف.
8: واضح من خلال هذه الاعتقالات أنه بتتم مش على أرضية، أن هناك شيء بقدر ما هو خلق حالة من الرعب والخوف الدائم لدى الفلسطينيين، وهذه العملية ممنهجة. الخطير ما يجري مع الأسرى من عمليات تعذيب، عمليات تعطيش، عمليات تجويع وعمليات عزل.
2: أسفرت الحملة عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم أسرى محررون بعد اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها، فيما رافقت المداهمات عمليات استجواب ميداني وإجراءات مشددة في سياق سياسة التصعيد المتواصلة بحق أبناء المحافظة.
9: طول كرم بشكل عام كمحافظة تتعرض بشكل يوم إلى اعتقالات ومداهمات، فنحن هنا نحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليا حياة أسرانا وأبناء شعبنا، وعلى المجتمع الدولي لأن يتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان والعدوان والاعتقالات المستمرة بحق شعبنا.
2: تأتي هذه الاعتقالات ضمن نهج متواصل يستهدف مختلف مناطق طول كرم في ظل استمرار الاقتحامات اليومية والتضييق على المواطنين، ما يزيد من معاناة الأهالي ويعمق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المحافظة. ضمن سلسلة عنصرية وجملة من الإجراءات الاحتلالية المعقدة، لا زال المواطنون في طول كرم يعانون واقعا صعبا يعيشونه يوميا. بيان ذياب، تلفزيون فلسطين، طول كرم.
3: تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها في قلقيلية، فقد اقتلع

0: أشجار الزيتون وأجبرت أصحاب أراض على اقتلاع أشجار أخرى، كما أغلقت مقر إحدى الإذاعات في المدينة.
1: تواصل قوات الاحتلال تصعيد انتهاكاتها في محافظة قلقيلية عبر استهداف واسع للأرض والمؤسسات. ففي أراضي القرى الشرقية للمحافظة جرفت آليات الاحتلال واقتلعت أكثر من 50 شجرة زيتون معمرة تتجاوز أعمارها 100 عام في المنطقة الغربية لمستوطنة قدوميم المحاذية لشارع أمني، في اعتداء يتكرر للمرة الثانية خلال عامين بهدف التوسع الاستيطاني. وبالتوازي مع ذلك أبلغ الاحتلال أصحاب الأراضي المحاذية لشارع مستوطنة تسوفيم قرب مدخل مدينة قلقيلية بفرض إزالة الأشجار على عمق 30 مترا لكشف المنطقة أمام الجنود، ما أجبر المزارعين على اقتلاع أشجارهم بأيديهم.
2: تريدهم 30 متر من كل جهة من جنب الشارع الرئيسي لداخل على تسوفيم، على مستعمرة تسوفيم. فمع الأسف الشديد ما بلغناش سابقا حتى الواحد يعترض او حتى الواحد يكون في الواجب. معلش جانا الامر مباشر، وهي كل الشباب السعوديين قاعدين تجرف، لانه الكبلان كلهم بالحرف الواحد، اللي بجرف اللي بيعمر ارضه لحاله بياخذ حطباته حر ما بدوش، ولا انا بجرف الجميع وبحطه في الارض العمار، فارضكم انتم حرين فيها. فلاجل هيك قاعدين المواطن نفسه قاعد بيخسر وبتعب وبكين في شجره وبكين في بضاعته.
1: ولم تتوقف الهجمة عند حدود الأرض والزيتون، بل امتدت لتطال المؤسسات، حيث أغلقت قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة قلقيلية مقر إذاعة الهدى للقرآن الكريم التابعة لجمعية القرآن والسنة في مدينة قلقيلية، وصادرت كافة محتوياتها وأجهزتها تحت ذرائع أمنية واهية أرفقتها على ملصقات ألصقت على المقر. استهداف متكامل يحاصر الشجر والإنسان والكلمة ضمن سياسة فرض الواقع على الأرض في مختلف أرجاء المحافظة. أحمد شاور، تلفزيون فلسطين، قلقيلية.
0: إلى الأغوار الشمالية، حيث تشهد هذه المحافظة تجديدات عسكرية ومزيدا من الإغلاقات للحواجز، ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين وبالتحديد على القطاع الزراعي.
3: تشهد الحواجز العسكرية التي تفصل الأغوار عن محيطها تجديدات وإغلاقات متواصلة وغير مسبوقة، أعاقت حركة المواطنين والبضائع وأثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية، في ظل تأخير عمليات النقل التي تحتاج لساعات طويلة وارتفاع تكاليفها.
4: تضييقات رهيبة تمر بها الحركة التجارية بسبب إجراءات المستوطنين على الطرق، وعربدة المستوطنين في كثير من مناطق المحافظة في الأغوار الشمالية وفي بزيق وفي سلحب وجميع المناطق، كذلك الاجتياحات الإسرائيلية لمدن الضفة الغربية بما فيها نابلس وطوباس وجنين ومناطق أخرى. هذا جميعه أدى إلى شلل كامل في الحركة الاقتصادية.
3: كما ألقت هذه الإجراءات بظلالها على القطاع الزراعي العمود الفقري لاقتصاد الأغوار، بعدما تسببت بتأخير وصول المحاصيل إلى الأسواق وزادت من خسائر المزارعين في وقت يواجه فيه القطاع تحديات متصاعدة تهدد استمراره في ظل عمليات التدمير الممنهجة.
5: الإغلاقات تؤثر تأثير مباشر على القطاع الزراعي وعلى حركة المواطنين، يعني حركة المزارعين بالذات، في مواضيع مختلفة، منها أولا مدخلات الإنتاج. إحنا في مرحلة الآن يتم التحضير لزراعات في منطقة الأغوار ومحافظة طوباس والشمال الفلسطيني. الأمر الثاني المنتجات، يعني هناك صعوبة جدا في نقل المنتجات إلى محافظات أخرى، وخاصة التجار منطقة الجنوب، لأنه هاي الفترة يتم نقل منتجاتنا من محافظات الشمال إلى أغلب محافظات الوسط والجنوب.
3: وبالتزامن مع ذلك يواصل الاحتلال تصعيد إجراءاته في الأغوار من خلال تجديد القيود العسكرية، إلى جانب تصاعد اعتداءات عصابات المستوطنين بحق المواطنين وأراضيهم، في محاولة للتضييق على الوجود الفلسطيني ودفع العائلات إلى الرحيل القسري. تسعى حكومة الاحتلال من خلال هذه الإغلاقات والتجديدات العسكرية إلى خلق واقع معيشي صعب يزعزع أمن واستقرار أبناء شعبنا. من مدينة طوباس، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
0: عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين. المتحدثون أكدوا على رفض إجراءات الاحتلال في الضفة وطالبوا بوقف انتهاكات المستوطنين بحق أبناء شعبنا، كما جددوا التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية.
6: في الوقت الذي نرى فيه أن الوضع في غزة يستوجب الاهتمام الكامل من المجتمع الدولي لإيقاف سفك الدماء ومعالجة المعاناة البشرية الكبيرة لشعبنا وتنفيذ قرارات هذا المجلس كما سمعنا اليوم، تسعى إسرائيل إلى التصعيد في الضفة الغربية سواء لتبرير القمع الإضافي، لتيسير الضم والنزوح، أو لأغراض انتخابية. لسنوات حذرنا من عنف المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال الإسرائيلية كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الإسرائيلية لضم العدد الأكبر من الأراضي الفلسطينية مع العدد الأدنى من الفلسطينيين. إن هذه المستوطنات كلها غير قانونية بحسب القانون الدولي، وأدعو الأطراف لاتخاذ الخطوات الضرورية لعكس هذا الاتجاه الخطف الضفة الغربية. كما أشعر بالقلق إزاء دخول غير المأذون له للقوات الإسرائيلية إلى مركز التدريب للأنروا. إن مقر الأمم المتحدة تتمتع بالحصانة من أي نوع من التدخل.
0: أوعز وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس لجيشه باحتلال مخيم إضافي للاجئين في الضفة على غرار العدوان على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وزارة جيش الاحتلال في بيان نشرته قالت إن المخيم الجديد الذي لم يورد اسمه سيحتل على غرار نموذج التعامل مع مخيمات جنين طول كرم ونور شمس التي تم إخلاؤها من سكانها كما جرى تطهيرها من البنية التحتية الإرهابية حسب وصف بيان جيش الاحتلال. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف جميع انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في لقاء جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
7: لم تغب فلسطين عن لقاء وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في عمان، حيث جرى التباحث في ملفات عدة منها أهمية تنفيذ جميع بنود خطط الرئيس الأمريكي حول غزة ورفع القيود المفروضة على القطاع والحصار الذي يفاقم الأوضاع المأساوية للمدنيين. وفي الضفة الغربية كان الموقف واضحا بالمطالبة بوقف جميع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي انتهاكات لا تنتهي عند فرض الحصار على القرى والبلدات الفلسطينية، بل تمتد إلى مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وإرهاب المستوطنين والاعتداء على الممتلكات والمواطنين واقتحام الأماكن المقدسة ومحاولات التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.
8: موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية، نحن نتحدث عن موقف ملك، ملكة، ولي عهد، وأيضا نتحدث عن القيادة الهاشمية، لأننا عندنا نتحدث عن فلسطين فهي تندرج في صميم اهتمامات النظام الهاشمي، هذا أولا. وثانيا، القضية الفلسطينية لدى الأردنيين هي قضية وطنية، لا يوجد قضية وطنية لدى الأردنيين سوى القضية الفلسطينية. لذا نحن نتحدث عن القضية الفلسطينية باعتبارها ليست هما إقليميا بل هي هما وطنيا بامتياز.
7: الصفدي وغوتيريش أكد أيضا على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتوفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. المساعي الأردنية لوقف التصعيد الدائري في الضفة الغربية وغزة إنما يأتي في سياق إيمان الأردن بأن التصعيد الإسرائيلي إنما يستهدف المنطقة برمتها. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
0: تتوالى اعتداءات المستوطنين على مدن وقرى الضفة والقدس ما يثير قلقا بالغا في الأوساط الدبلوماسية والسياسية والإعلامية، وجميعها تحذر من تدهور الأوضاع وجر المنطقة

0: إلى مرحلة حرجة.
1: مع تصاعد اعتداءات المستوطنين في أراضي ومناطق الضفة الغربية لأعلى مستوياتها منذ عقود، أحدث هذا الأمر حالة من القلق المحلي والعربي حول مدى تدهور الأوضاع الإنسانية والسياسية وتأثيرها على مستقبل القضية الفلسطينية وديموغرافيا السكان فيها. هذه الاعتداءات المتواصلة والمتصاعدة دفعت جامعة الدول العربية لإصدار بيان يستنكر فيه اعتداءات المستوطنين ويحذر من تدهور متسارع للأحداث قد يضر بأمن المنطقة. بالتزامن مع بيان الخارجية المصرية التي أعربت فيه عن قلقها البالغ من عمليات الترويع وحرق المنازل، مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
2: الأرض كلها مسروقة، فاروق اللي معه.
1: إضافة لبيان البرلمان العربي الذي أدان بشكل واضح التصعيد الذي تنفذه عصابات المستوطنين في أراضي الضفة والقدس المحتلة، حيث أثارت اعتداءاتهم حفيظة المجتمع العربي والإعلاميين، والتي تصاعدت معها حملاتهم للمطالبة بوقف الهجوم الوحشي على مدن وقرى الضفة الغربية. لتلفزيون فلسطين من القاهرة، خولة الخالدي.
0: أعربت فرنسا عن قلقها إزاء أعمال العنف التي سجلت في الضفة الغربية خلال الأيام الماضية. وضع الناطق الرسمي باسم وزارة أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إلى التهدئة وضبط النفس، وجدد دعم فرنسا لحل الدولتين الذي يكفل وحده إنهاء دوامة العنف في سياق يؤجج فيه التوسع الاستعماري التوترات في الميدان، وحيث تتعاظم أعمال العنف التي يرتكبها المستعمرون. قال نادي الأسير إن التحول البنيوي مستمر في سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، وأكد أن السجون لم تعد أماكن للاحتجاز بالمعنى التقليدي، بل تحولت إلى ميدان مركزي للقتل والتدمير الممنهج بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. أوضح النادي في ورقة حقائق حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026 أن الاعتقال لم يعد يقتصر على تقييد الحرية، وإنما أصبح جزءا عضويا من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسدا ونفسا وكرامة ووجودا عبر منظومة متكاملة تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزلة والاعتداءات الجنسية والإخفاء القسري. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال الفترة المذكورة توسيع حملات الاعتقال الجماعي والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، إلى جانب احتجاز مدنيين رهائن ضمن سياسات العقاب الجماعي. ولفت نادي الأسير إلى أن هذه الممارسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات. نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في نابلس فعالية إسنادية تأكيدا على دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل مزيد من الانتهاكات التي تتعرض لها الحركة الأسيرة.
3: في ظل استمرار معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وتصاعد الانتهاكات والإجراءات العقابية بحقهم، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس فعالية إسنادية دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال وتأكيدا على ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة في الوعي الوطني والدفاع عن حقوقهم، وذلك في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
4: في ظل ما يعانون من سياسة التجويع القاتلة والمميتة، ارتقاء شهداء خلف قضبان الاحتلال بطريقة ممنهجة، هناك انتشار الأمراض، عدم تلقي الرعاية الصحية لقطاع الأسرى بشكل عام، استهداف طبي، ومن خلال هذا الاستهداف يرتقي أسرنا شهداء ويتم احتجاز جثمين هذه الشهداء. هناك معسكر سيدي تيمان شاهد على الجريمة المركبة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي. الأسيرات في سجن الدوون أيضا يتعرضن لجملة من إجراءات التنكيل.
5: ليس إسنادا للأسرى فحسب، بل إسنادا لكل فلسطيني يعاني من إرهاب المستوطنين، يعاني من توحش المستوطنين. محافظات الوطن وفي مقدمتها محافظة نابلس تتعرض لهجمة غير مسبوقة من هؤلاء الإرهابيين. لذلك رسالة الأسرى كما هي رسالة المزارع والطبيب والمرأة والمناضلين.
3: وتأتي هذه الفعالية في إطار الحراك الوطني المتواصل الداعم للأسرى، ورسالة تؤكد أن معاناتهم داخل السجون لا يمكن أن تغيب عن المشهد الفلسطيني، وأن استمرار الفعاليات الشعبية يعكس الالتفاف الوطني حول قضيتهم ورفض ما يتعرضون له من سياسات التنكيل والعزل.
6: بنمشي الليل كد ما بفكر بيهم، كد ماني خايفة عليهم، عليهم وعلى جميع أسرانا. كانوا مليين حياتي، ربيتهم أيتام، أسرانا بخطر، أسرانا جعانين، عطشانين، تعبانين. يعني ودولي يعني مع المحامي إنه السجن سيء كتير يا أمي.
7: 3 سنين قمع، تعذيب، إرهاب، معزولين عن العالم، ما في أي إشي من مقومات الحياة الأساسية معدوم عندهم. أهالي الأسرة وينكم؟ من طالب الصليب الأحمر يطلع يزوروا، يحددوا زيارات لأولادنا ويدخلوا لهم ملابس. من طالب الهيئة، نادي الأسير، فوتوا محامية، إحنا بدنا أولادنا، بدنا نطمئن على أولادنا.
3: ويبقى الأسرى في صدارة الأولويات الوطنية، فيما تتواصل الدعوات إلى توحيد الجهود الشعبية والرسمية لإسنادهم والمطالبة بتوفير الحماية لهم وإنهاء معاناتهم وصولا إلى نيلهم الحرية. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، نابلس.
0: في السياق ذاته، نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة إسنادية للأسرى في سجون الاحتلال في رام الله والبيرة. أكد خلالها المشاركون استمرار الحراك الشعبي والوطني لدعم الحركة الأسيرة.
8: جئنا اليوم لسببين، السبب الأول الاعتصام الأسبوعي، والثاني للتحضيرات المقبلة للثالث من آب أغسطس القادم، حيث تكتمل هذه التحضيرات والترتيبات ويتدافع الجميع إن شاء الله من أجل نصرة هذه القضية العادلة، خاصة وأنه الأمور تزداد سوءا على المستوى الميداني وتزداد سوءا طبيعة الحال داخل السجون. الفارق أن ما يجري في الميدان ينقل إعلاميا، على الأقل ينقل في معظمه وليس في كله، ولكن على مستوى السجون لا شيء يحكى عن معاناة هؤلاء الذين يعبرون عن ضمير الشعب الفلسطيني ووجدانه ويمثلون هذه الصرخة العادلة بأن شعب بأكمله تحت الاحتلال.
9: سألوني اليوم عن بدء التحضيرات لليوم العالمي لنصرة الحركة الأسيرة داخل السجون بمختلف فئاتها وتشكيلاتها، وذلك يوم الاثنين القادم 3 آب، وهو يوم عالمي سنوي لنصرة الحركة الأسيرة الفلسطينية ولتسليط الضوء على معاناتها وعلى ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل هذه السجون الإسرائيلية. التجمع سيكون هنا في هذه الساحة إذاء ببدء أوسع تحرك شعبي وجماهيري مع الحركة الأسيرة الفلسطينية التي تعاني أوضاع كارثية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
0: نظمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والحمد الأكاديمية الدولية ندوة حوارية لمناقشة الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية، هدفها تعزيز تلك الشراكة بين جميع المؤسسات.
10: الشراكة الوطنية بين مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الوطنية تكامل الأدوار من أجل تحقيق التنمية وتعزيز الأولويات الوطنية وعنوان الندوة التي أقيمت في مركز بوتن بمدينة بيت لحم، ضمت ممثلين عن مؤسسات حكومية ومن المجتمع المدني، وهدفها تعزيز الشراكة بين جميع المؤسسات.
11: مجرد الحوار ما بين هذه الشرائح المهمة حول واقع مؤسسات المجتمع المدني يستطيع أن يمثل حالة من الإسناد لجميع فئات المجتمع الفلسطيني لمواجهة التحديات والجرائم اللي بتقوم بها إسرائيل ضد المنظومة، النظام السياسي الفلسطيني والنظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي. وهذا الحوار اليوم هو أساس لعملية الشراكة.
12: هذه اللقاءات بتساهم في تعزيز العلاقة و تجيب على العديد من الأسئلة والاستفسارات اللي موجودة عند الجمعيات اللي بدها تفهمها واللي بدها تعرف عنها، وبيخلي وزارة الداخلية تكون قريبة من هذه المؤسسات، تسمع ملاحظاتهم، اقتراحاتهم، الدور اللي بتوقعوه أكثر من وزارة الداخلية.
10: الندوة التي دعت إليها الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية والحملة الأكاديمية

0: دولية تهدف إلى الإجابة على استفسارات المؤسسات الأهلية والمدنية بما يخدم الأولويات والخطط الوطنية.
1: هذه الجلسة اليوم تأتي لبحث آليات تعزيز التعاون والشراكة ما بين المؤسسات الأهلية والمؤسسات الرسمية الحكومية، الهدف منها تعزيز صمود المواطن وإحداث فرق حقيقي في الخدمات المقدمة للفلسطينيين في محافظة بيت لحم من قبل الحكومة والجمعيات الخيرية.
2: يعني احنا فكرة انه يكون اسمنا جمعية هاي شوية كانت غير ملائمة لنشاطاتنا احنا اللي بنقوم فيها، وطبعا اليوم احنا طرحنا هذا الموضوع في الاجتماع، وصلنا الرسالة للداخلية وان شاء الله ياخذوها بعين الاعتبار ويتم ترتيب الوضع. احنا مش ضد التسجيل مع الداخلية، لا عادي راح نسجل، واحنا علاقتنا بالشباب والرياضة مميزة طبعا.
0: فالندوة تعكس حجم العلاقة في تعزيز قنوات الشراكة الحقيقية والتكاملية بين المؤسسات الحكومية العامة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يساهم في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين والتكامل في فضح ممارسات الاحتلال ودعم الرواية الفلسطينية في جميع المحافل. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
3: انطلقت أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل بتنظيم المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية وصندوق إقراض البلديات، والذي يهدف إلى رفع كفاءة العمل في المؤسسات والمجالس كافة.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الهيئات المحلية وتطوير أدائها، انطلقت في مدينة الخليل أعمال المؤتمر الوطني لتعزيز الحكم المحلي الشامل في الهيئات المحلية بمشاركة رؤساء الهيئات المحلية وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشريكة.
5: يعني هذا المشروع اللي نحن عم نشتغل عليه مع مؤسسة ريفورم كمؤسسة مجتمع مدني، هدفه تسليط الضوء على أهمية المساءلة المجتمعية والمشاركة المجتمعية والدمج الاجتماعي. المواطن هو المحور الرئيسي في كل الموضوع، بمعنى أنه البلدية في كل خططها وكل عملها مهم جدا انه تشاور المواطن، تشكو في خططها، في التخطيط الاستراتيجي اللي عم تشتغله، في اخباره واعلامه بموازنتها بمشاريعها بكل ما تقوم به.
4: وياتي المؤتمر الذي تنظمه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية بالشراكة مع صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية تحت شعار 89 بلدية رحلة تأثير وإدماج مجتمعي واحدة، لبحث سبل تطوير المنظومة الحكم المحلي وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
6: هذا المؤتمر بيجي تتويج لسنة ونص من العمل مع 89 بلدية في وسط وجنوب الضفة الغربية، والهدف منه هو تعزيز الحكم المحلي الشامل. وبالتالي فكرتنا من وراء هذا المشروع أنه كيف ممكن الحكم المحلي يلعب دور مركزي في إدماج المجتمعات المحلية، سواء في نظم صناعة القرار أو سواء في الوصول للخدمات المختلفة. وركز المشروع على خمس مناحي رئيسية. المنحة الأول هو إدماج ذوي الإعاقة، وهنا كان الفكرة الرئيسية كيف ممكن نسهل وصول ذوي الإعاقة مش بس للخدمات ولكن لنظم صناعة القرار المختلفة.
7: اليوم احنا كمجلس بلدي جديد، يعني لنا حوالي تقريبا 3 شهور بنمارس أعمال المجلس البلدي، وأنا أول ما دخلت على المجلس تعرفت على تدخلات مشروع ريفورم، كان له تدخلات أكثر من جانب، وهو بيساعد في إدماج قضايا النوع الاجتماعي في مشاريع وبرامج البلدية، بما أنه البلدية هي مؤسسة خدمات بتقدم للمواطنين، فلازم يكون في مراعاة واستجابة لقضايا النوع الاجتماعي، الاهتمام بقضايا المرأة، حقوق الطفل، حقوق ذوي الإعاقة، الشباب، وعملية الإدماج عفواً والشمول.
4: ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية وعروضا لتجارب ومبادرات نفذتها الهيئات المحلية، والتأكيد على بناء شراكة فاعلة تستجيب لاحتياجات المواطنين وتواكب متطلبات التنمية في مختلف المحافظات. سامية أبو شرخ، تلفزيون فلسطين.
3: اختتمت الكلية الدولية الجامعية لعلوم الصحة في قلقيلية فعاليات أيامها الإرشادية المتخصصة لطلبة أو المخصصة لطلبة الثانوية العامة، تهدف إلى تعريف الطلبة بالتخصصات الأكاديمية التي تقدمها الكلية. شهدت الفعاليات حضورا واسعا من الطلبة وأولياء

0: وموجودين عليها طلابنا ليحكوا عن تجربتهم كل منهم في تخصصه. حبينا انه التواصل يكون مباشر ما بين طلاب الثانويه العامه وبيننا، وطبعا عملوا جوله في المختبرات والمرافق اللي موجوده عندنا.
1: تطورات سياسيه وميدانيه متسارعه في لبنان، ما بين استمرار الاعمال العدوانيه الاسرائيليه في الجنوب وتحديد موعد لجولة مقبلة من مسار تفاوضي مباشر سيعقد كما الجولة التي سبقتها في العاصمة الإيطالية روما وبرعاية أمريكية مباشرة.
2: بين آلة الحرب الإسرائيلية المستمرة في التدمير والتفجير والنزف داخل مناطق واسعة في الجنوب اللبناني والتطورات السياسية المتسارعة محليا وإقليميا، يعيش لبنان واقعا سياسيا وميدانيا معقدا. وبرغم التصريح الذي سبق زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، والذي أكد رفضه المسبق لأي مطلب أمريكي بالانسحاب من لبنان وغزة وسوريا، فإن موعد الجولة المقبلة من المسار التفاوضي اللبناني المباشر والتي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما حدد في 5 و 6 من الشهر المقبل تحت عنوان المحادثات الفنية لاستكمال تنفيذ اتفاق الإطار الموقع بين الجانبين في حزيران الماضي وتوسيع نطاق المناطق التجريبية إلى جانب عدد من الملفات الأخرى ذات الشأن. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون أكد خلال لقاء المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن خروقات الاحتلال اليومية في الجنوب اللبناني ستؤدي إلى عدم نجاح المسار التفاوضي، مطالبا بتدخل دولي لإجبار الاحتلال على وقف خروقاته. بدوره أكد تورك أن ما رآه في الجنوب اللبناني يشكل انتهاكا واسع النطاق للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وفي هذا السياق تواصل قوات الاحتلال عمليات تفجير ونسف المنازل في الجنوب اللبناني، حيث تعرضت قرى وبلدات قضاء مرجعيون لعدد من التفجيرات الضخمة، بخاصة قرى الطيبي، القصير، عتشيت، القنطرة، مركبة ودير سريان. إلى ذلك استهدف الطيران المسير بلدة النبطية الفوقة، إضافة لثلاث تفجيرات ضخمة متتالية في بلدة كفر تبنيت قضاء النبطية. وفي صور تعرضت قرى المنصوري ومجدلزون لتفجيرات ضخمة بعد إلقاء عدد كبير من القنابل الصوتية والحرارية. بالحجاز، تلفزيون فلسطين.
1: في ختام نشرة الثالثة فجرا نذكركم بالعناوين: إصابات جراء قصف مناطق عدة في قطاع غزة، والاحتلال يواصل عمليات الهدم في الضفة. الاحتلال يصدر أوامر بوضع اليد على نحو 200 جنود من أراضي جنين. مجلس الوزراء ينسب للسيد الرئيس مشروع قانون حق الحصول على المعلومات. ومجلس الأمن يعقد جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والمتحدثون يؤكدون في الجلسة على عدم قانونية الاستيطان. هذا ختام نشرة الثالثة فجرا، إلى اللقاء.

0: تجيش يلا خاطري بسم الله
1: بسم
2: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني كل المستوطن والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيدب الغنم في الزيتون، وين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعي فينا ضرب. وبعتقلنا نسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البنت. اللي بيجي وجهه بتاعي فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

0: ضربوا الابواب ويخلعوا فيهن، بكينا نايمين وكمنا. قال لي تقعد هون، كنت لارضي ارضي. قال لك زمان كنت 300 سنه هان، ولا من يوم ما خلقت والارض هذه اللي ساكن فيها.
1: اكثر يضربوا طخون كلمه، احنا خلينا يطخونا واحنا نايمين. والله من ناري ما بكون طخوني 100 طلق ما طلعت منها.

والله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دوقر اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر في المرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا بكل الخير والمحبة. اليوم الثلاثاء وعدد جديد من فلسطين هذا الصباح بفقراته المتجددة والمتنوعة. سنكون معكم على مدار ساعتين من الزمن من الآن وحتى 10 صباحا معي أنا ودلال. يسعد صباحك دلال.
1: يسعد صباحك إلهام. صباح الخير مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الصباح الذي سنرافقكم فيه على مدار ساعتين من الزمن والعديد من الفقرات والحوارات والتقارير المنوعة وأيضا القصص التي تنقل نبض الشارع الفلسطيني وتسلط الضوء على قضاياه وهمومه وأماله. أهلا بكم في برنامج فلسطين هذا الصباح. في حلقة اليوم سنفتح العديد من الملفات التي تتعلق بحماية الطفولة وقع الدواء الفلسطيني وأيضا سنحتفي بإنجاز جديد للزميلة بيداء معمر التي فازت بجائزة شيرين أبو عاقلة للإبداع والتميز والعديد من الملفات، إضافة إلى النافذة المباشرة مع الزملاء في مختلف المحافظات. إلهام.
0: صحيح دلالة. سنكون في محطة خاصة للحديث عن تصاعد اعتداءات المستوطنين وعملياتهم العدائية بمختلف محافظات الوطن سواء في القدس والضفة الغربية وغيرها من محافظات الوطن. إذن سنتوقف إياكم عند حالة الطقس وأسعار سفلنلات لهذا اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ونبدأ وإياكم مشوارنا الصباحي كالمعتاد بجولتنا الإخبارية المحلية مع دلال ياسين.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا من جديد. نذهب وإياكم في جولة لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا. وأولى الأخبار، 73 ألف شهيد و329 و174 ألف إصابة في قطاع غزة منذ بدء العدوان. في تفاصيل الخبر، أعلنت مصادر طبية يوم الاثنين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73 ألف شهيد و329 وإلى 174 ألف وتسعة مصابين منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر للعام 2023. وأفادت المصادر ذاتها أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء بينهم شهيد متأثر بجروحه إضافة إلى 12 إصابة. وبيّنت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول ارتفع إلى 1203 من الشهداء والإصابات إلى 3900، واضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم. ثاني الأخبار من وكالة وفا، الاحتلال يقتحم نابلس خلال ساعات الفجر. اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء مدينة نابلس، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات خاصة احتلالية اقتحمت حي راس العين في المدينة ودهمت بنايات ثلاث هناك، تلها اقتحام عدد من الجبات من حاجز الطور. سينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا مراسلنا من نابلس لمواافتنا في آخر التفاصيل هناك، لكن لاحقا بعد استكمال الجولة الإخبارية. ثالث الأخبار من وكالة وفا، مستعمرون إرهابيون يعتدون على مركبات في سهل مرسيع برام الله. في تفاصيل الخبر، اعتدى مستعمرون إرهابيون مساء يوم الاثنين على مركبات مواطنين في منطقة سهل مرسيع الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر محلية لوكالة وفا بأن مجموعات من المستعمرين تجمعت في سهل مرجسيع وهاجمت مركبات المواطنين المارة في المنطقة بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد منها دون أن يبلغ عن إصابات. نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام إلى صحيفة الحياة. مجزرة هدم جديدة في عرابة وفي عنزة. في تفاصيل الخبر، نفذت جرافات الاحتلال يوم الاثنين عملية هدم لبنايات ومتاجر في بلدة عرابة وقرية عنزة جنوب جنين. وأكد مدير بلدية عرابة أحمد تحسين عارضة للحياة الجديدة أن الهدم طال بناية من أربع طوابق في منطقة محطة عرابة جنوب غرب جنين، وأوضح أن الهدم بدأ عند السابعة والنصف وطال بناية المواطن جهاد موسى وشقة لابنه وخمسة متاجر بمساحة تفوق 1200 متر. وأشار إلى أن البناية المنكوبة أقيمت نواتها قبل النكسة وكانت تستخدم استراحة على الطريق الرئيسي الواصل بين جنين ونابلس، ثم وسعها أصحابها. وذكر عارضة أن ثلاثة جرافات عسكرية مدعومة بقوات كبيرة وعدد من الآليات وفرق مشاة أحكمت طوقا على مفرق عرابة وبدأت بهدم البناية التي كان صاحبها يضع لمسات النهاية فيها على الطابق الرابع. وبين أن الاحتلال أبلغ صاحب المنزل قبل أشهر بقرار الهدم بدعوى البناء دون ترخيص، وتوجه إلى محاكم الاحتلال للاعتراض ودفع مبالغ طائلة لمحاميين اثنين أبلغاه بوقت قرار الهدم، مثل ما نشطت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المتابعة القانونية. لكن الاحتلال نفذ الهدم على البناية وما فيها ولم يمنح أصحابها فرصة لإخراج مقتنياتهم وبضائعهم. كما ذكر عارضة بأن الاحتلال هدم قبل أيام منشآت تجارية وزراعية في محيط محطة عرابة، مثلما ينذر العديد من المواطنين لتدمير بناياتهم بذريعة البناء دون ترخيص وقربها من المعسكر. ويخشى أهالي البلدة من تصاعد وتيرة الهدم في منطقة المحطة، خاصة بعد إعادة معسكر الاحتلال عقب 21 عاما على إخلائه وسط اختارات شفوية تتوعد أي بناية تحجب الرؤية من معسكر الاحتلال للشارع الرئيس. وفي قرية عنزة جنوب جنين هدم الاحتلال بنايتين تعودان للمواطنين هشام حنتولي ومصعب أبو الوفا. وأفاد رئيس مجلس قروي عنزة هشام صدقة أن البنايتين أقيمتا منذ سنتين وتضمان 7 منازل للمواطن حنتولي إضافة إلى شقتين سكنيتين و5 مخازن للمواطن أبو الوفا كانت تستخدم مغسلة للمركبات وصيانة الإطارات. وقال للحياة الجديدة إن أهالي القرية تداعوا إلى الموقع المستهدف وساعدوا صاحبي في إخراج المتاحي من المقتنيات بعد منح الاحتلال للمالكين 40 دقيقة لتنفيذ الهدم. ووفق صدقة فإن جيش الاحتلال أخطر مواطنا من بلدة سيلة الظهر المجاورة بهدم بناية ثالثة بينما استمر الهدم قرابة 3 ساعات. ونشر مقطع فيديو مؤثر للمواطن الحنتولي يقول فيه بحسرة إنه أمضى أكثر من 2 سنين في تشييد بنايته لكن الاحتلال هدمها في لحظات بعد أن كلفتهم 1,600,000 شيكل. وفي قرية الطيبة شمال غرب جنين استولى جنود الاحتلال على منزلي المواطنين فتحي وخالد أبو حلوق إغبارية معظم نهار يوم الاثنين. نبقى وإياكم مشاهدينا الكرام في صحيفة الحياة. وفي قطاع غزة انتشار رفعت 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة. في تفاصيل الخبر، أعلن طواقم الإنقاذ في قطاع غزة يوم الاثنين انتشار رفعت 99 شهيدا من تحت أنقاض منزل يعود لعائلتي أبو شريعة والحسينة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. وأوضحت أن المنزل كان قد تعرض لسلسلة من الغارات الجوية من قبل طائرات الاحتلال في أوقات مختلفة، من بينها غارة في 7 من حزيران للعام 2025 وأخرى خلال شهر تشرين الأول للعام 2023 في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وبقاء عدد منهم تحت الركام. وأشارت طواقم الإنقاذ إلى أن عمليات البحث وانتشال الضحايا تواجه تحديات كبيرة بسبب الدمار الواسع ونقص الإمكانات، لافتة إلى أن آلاف الشهداء ما زالوا مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة في مختلف مناطق قطاع غزة. ووفق معطيات رسمية لا يزال نحو 8,000 شهيد تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من القطاع في ظل تعذر الوصول إلى العديد من المواقع المستهدفة واستمرار نقص المعدات والآليات اللازمة لعمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا. مشاهدينا الكرام، كنا قد نوهنا إلى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى من اليوم. ينضم إلينا عبر الهاتف الزميل خليل أبو عرب لوضعنا في آخر التفاصيل فيما يجري في مدينة نابلس. صباح الخير.
1: صباح الخير بكي والد على مشاهدينا.
0: يعني ضعنا في صورة التفاصيل وما جرى منذ ساعات الفجر الأولى في المدينة.
1: نعم، انسحبت قبل قليل قوات الاحتلال من محيط البلدة القديمة بعد أن توغلت إليها قوة احتلالية خاصة تركزت في منطقة شارع الباشا ومنطقة القريون، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية دهم وتفتيش للعديد من البنايات والمنازل هناك، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية اقتحام عمارة الطباسي وكذلك عمارة الفريتخ، وقامت باقتحام العديد من الشقق السكنية والقيام بعمليات تفتيش واسعة النطاق داخل هذه الشقق وقيامها باعتقال أحد الشبان، حيث انسحب قوات الاحتلال قبل قليل من محيط البلدة القديمة وتركزت في منطقة الضاحية، حيث قامت قوات الاحتلال بعملية دهم لبعض المنازل هناك واعتقال الشاب عبود سيفام، حيث قامت قوات الاحتلال كذلك أيضا باقتحام عدد من الشقق السكنية في المنطقة قبيل انسحابها وعادة تمركز آلياتها على الطريق الرئيس الواصل ما بين بلدتي رجيب وعواسة شرق المحافظة. المدينة وأحياء سكنية شهدت في ساعات الليل وفجر هذا اليوم عملية أخرى لقوات الاحتلال تركزت في مناطق رصيدية والمرسية ومنطقة المعازيم، حيث قامت قوات الاحتلال بدعم العديد من البنايات وقيام باعتقال 5 شبان من سكان المدينة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشبان بعد أن دهمت منازلهم وشنت عملية تفتيش واسعة النطاق استمرت لعدة ساعات، حيث عرف من بين المعتقلين اعتقال الشاب مازن الحوح وسعد السلعوث ويحيى شرف ومحمد القطب وسيد النعنع. هذه العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت أجزها 8 ساعات كما أشرت خلفت اعتقال 8 شبان إضافة إلى تحطيم العديد من محتويات الشقق السكنية التي تم اقتحامها. وقامت قواتها أيضا بالانتشار المكثف في المنطقة الشرقية في المحافظة، عدا عن قيام أيضا المستوطنين هذا الصباح بالانتشار في المنطقة الواقعة ما بين بلدة عراق وبورين وكذلك حاجة المربعة عند مفترق في منطقة الفوار. هذا الانتشار يرافق إلى التواجد المكثف لقوات الاحتلال في أنحاء مختلفة من المحافظة مع تزيد الإجراءات العسكرية على الحواجز المقامة على مداخل المدينة منذ 5 أيام. تشهد المحافظة إغلاقا تاما وحصارا مكثفا للقرى والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى المدينة التي تشهد انتشارا مكثفا لجنود الاحتلال عبر الحواجز المقامة على مداخل المحافظة.
0: نعم، يعني شكرا للزميل خليل أبو عرب. نتمنى السلامة لأبناء شعبنا أينما حلوا وارتحلوا. يعني احتلال لا يرحم ولا يكتفي بالاقتحامات، بل يسلط قطعان مستوطني بحماية من الجيش للتضييق على أبناء شعبنا واستهدافهم واستهداف الصمود الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، مستمرون وإياكم في الجولة الإخبارية. نذهب إلى صحيفة القدس والخبر بعنوان الأردن يحذر من انفجار وشيك في الضفة الغربية جراء التصعيد الإسرائيلي. في تفاصيل الخبر، أطلق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تحذيرات شديدة اللهجة من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن الممارسات الإسرائيلية تدفع المنطقة نحو نقطة الانفجار. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء رسمي عقده في العاصمة عمان مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش لبحث التصعيد الأخير. وشدد الصفدي على أن ما وصفه بإرهاب المستوطنين وتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي، وأوضح أن محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس تزيد من حالة الاحتقان الشعبي والميداني. كما وطالب الوزير الأردني بضرورة تكاثف الجهود الدولية والإقليمية لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وأشار إلى أن استمرار هذه السياسات يقوض أي فرص متبقية لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، داعيا الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها. عفوا، من جانبه كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا عن أرقام صادمة تتعلق باعتداءات المستوطنين في الأراضي المحتلة. ووثق المكتب أكثر من 1330 حادثة اعتداء منذ بداية العام 2026، أسفرت عن وقوع ضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين. ميدانيا، أفادت مصادر طبية بإصابة 6 مواطنين فلسطينيين بينهم أطفال بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع في بيت لحم. وقعت هذه الإصابات خلال اقتحام نفذته قوات الاحتلال لمخيم دهيشة، حيث اندلعت مواجهات في أزقة المخيم المكتظ بالسكان. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية لأبرز ما تناولته الصحف المحلية. نذهب الآن وإياكم في جولة لأبرز ما تناولته الصحف الإسرائيلية مع المختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ فايز عباس.

0: نعم، صباح الخير أستاذ فايز. ضعنا في صورة تفاصيل لآخر ما تناوله الإعلام الإسرائيلي.
1: صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير دلال وإلهام. عمليا الإعلام الإسرائيلي العناوين الرئيسية هي زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وسيلتقي معه مساء هذا اليوم في البيت الأبيض، لكن بدون لا صحافة ولا صور ولا كاميرات، وربما سيدخل من الباب الخلفي نتنياهو للبيت الأبيض. على الأقل هذا ما تقوله بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية. لكن صباح هذا اليوم دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم إسقاط مسيرة متفجرة كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر الحدود الأردنية، وهذه هي المسيرة الثالثة خلال 24 ساعة الأخيرة التي تسقطها إسرائيل، وهي طبعا جاءت عبر الحدود الأردنية، وإسرائيل تفحص الآن ما مصدر هذه المسيرات. هناك من يدعي من العراق، من اليمن، وربما من إيران أيضا، لكن حتى الآن غير واضح بالنسبة للإسرائيليين. لكن الأهم، وكما قلت، يعني زيارة نتنياهو إلى واشنطن بعد قطيعة استمرت أكثر من شهرين بين، ورفض ترامب حتى استقبال مكالمات نتنياهو التلفونية. بالنسبة لنتنياهو، يعني أن هذه الزيارة هي مهمة له، يعني وكأنه يريد إعطاء الانطباع أن علاقته مع الرئيس ترامب ما زالت قوة وجدية، خاصة أن إسرائيل دخلت الآن إلى المعركة الانتخابية. لكن وهنا لكن يعني كبير، إدارة ترامب اشترطت على نتنياهو أن لا يصل إلى البيت الأبيض بأيدي فارغة، لأنه في هذه الحالة لن يحظى بلقاء الرئيس ترامب. وخضع نتنياهو إلى الإملاءات الأمريكية، وقرر يعني قبل يومين، يعني الكابينيت الإسرائيلي أقر إدخال قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، واعترفت إسرائيل بمجلس السلام والذي سيدير قطاع غزة. يعني وهذا الأمر، يعني إسرائيل كانت قد رفضت ذلك حتى داخل الكابينيت، إدخال هذه القوة حتى الآن دون نزع سلاح حماس، لكن هو نتنياهو والكابينيت باستثناء بن غفير وافقوا على هذا، على قبول أو على إدخال القوات الدولية إلى قطاع غزة. يعني عمليا دفع نتنياهو ثمن لقائه مع ترامب. لكن الأمر الآخر يعني الذي كان بالنسبة لنتنياهو صدمة كبيرة، عندما سئل الرئيس ترامب على أن نتنياهو يعارض بيع طائرات F-35 لتركيا، وقال ترامب لا أحد يستطيع أن يقول لي ماذا أبيع ولمن أبيع، تركيا دولة صديقة وقوية جدا وحليفة، ورئيسها صديق لي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

صحيح، أقل ما يقال عنها بأنها تكره، لا تحب إسرائيل وتكره نتنياهو أيضا. لكن بالنسبة لي باختصار، يعني يقول ترامب أردوغان بالنسبة له صديق، وتركيا حليفة، وإسرائيل لا تستطيع لا نتنياهو ولا غيره من منع ترامب بيع هذه الطائرات إلى تركيا. نتنياهو تكتب فيديوهات أهرونوت، سيلتقي اليوم الساعة 6 مساء حسب التوقيت المحلي، والهدف إيران. الهدف إيران، يعني كما قلت، يعني وكما يكتب إيتمار أيخنر المراسل السياسي لفيديوهات أهرونوت، أن حتى الآن لقاء ترامب، كانت لقاءات ترامب مع نتنياهو إيجابية لإسرائيل، لكن هذه المرة يصل نتنياهو إلى واشنطن كشخصية أقل شعبية، ولا لم يرد أن يقول شخصية غير مرغوب بها، لكنه كتب بأنه شخصية أقل شعبية من قبل كافة المقربين من ترامب طبعا، واليهود الولايات المتحدة. يعني أيضا علاقته بيهود الولايات المتحدة أصبحت سيئة لبنيامين نتنياهو. وفي هذا الوضع، يعني سيحاول نتنياهو إقناع ترامب أن هناك مهام يجب إكمالها في الحرب على إيران، دون أن يظهر وكأنه هو من يدفع في مواصلة هذه الحرب على إيران. بالنسبة لنتنياهو، مهم جدا أن يظهر للعالم بأنه ما زال مقربا جدا من ترامب. خلال اللقاء سيتم بحث الحرب على إيران دون أن يظهر نتنياهو وكأنه يجر مرة أخرى ترامب إلى تجديد هذه الحرب على طهران، لكنه سيدعي نتنياهو أمام ترامب أنه ما زال بالإمكان الإطاحة بالنظام الإيراني. والشيء المثير جدا، يعني لأسباب أمنية وسرية، طار نتنياهو من مطار نفاتيم في الجنوب وليس من مطار الليد كما هو متبع، يعني يقولون له، يدعون لأسباب أمنية، لربما خوفا من قصف هذه الطائرة. لكن هذه المرة سيطير نتنياهو فوق فرنسا وإيطاليا، وكان هناك التزام أو وعود من هذه الدول، إذا ما هبطت طائرة نتنياهو في هذه الدول لن يتم اعتقال بنيامين نتنياهو. نتنياهو قال قبل سفره: أنا في طريقي إلى واشنطن في فترة زمنية معقدة جدا، وسيتم بحث الحرب على إيران، توسيع السلام من حولنا. مع مين بدي يوسع السلام؟ نتنياهو. ترامب قال أن المفاوضات مع إيران جيدة جدا، لكن نتنياهو لا يريد ذلك، وإنما يريد أن تواصل واشنطن حربها على إيران. وأيضا سيبحث التطبيع مع السعودية كما تدعي إيديوات أهرونوت، وإذا ما نجح ذلك سيعتبر إنجازا تاريخيا لبنيامين نتنياهو، خاصة مع اقتراب الانتخابات. لكن يكتب هايخنر: المشكلة أن السعودية لا تريد أن توقع اتفاقية مع هذه الحكومة ولا مع بنيامين نتنياهو شخصيا، وينتظرون الحكومة القادمة، يعني ليس حكومة بنيامين نتنياهو. الكاريكاتير في ديوت أهرونوت اليوم، يعني ترى نتنياهو يصل إلى البيت الأبيض كما تشاهدون لوحده بدون لا مرافقين ولا شيء، صار
من وراه تصرخ له بتنادي عليه تقول له تنساش العفو. العفو يعني اللي طالب فيه ترامب الرئيس الإسرائيلي بمنح نتنياهو العفو من محاكمته. يعني هذا اللي بهم عائلة نتنياهو هو الحصول على العفو الآن. انتقل إلى صحيفة معاريف، نفس العنوان في معاريف، الهدف إيران. نتنياهو الذي سافر للمشاركة في جنازة السناتور لينزي جراهام، هذا الصهيوني، هو صهيوني أكثر من متطرف أكثر من بن غفير أيضا، وسيلتقي الرئيس الأمريكي على بساط البحث إيران وإمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم. ترامب حول المفاوضات مع إيران، إذا فشلت سنعود ونضرب بقوة في إيران. شو اللي دفع ترامب إلى وقف القصف لمدة 13 ليلة؟ تبين من نشر في الولايات المتحدة هو النقص في الصواريخ الاعتراضية في الشرق الأوسط للصواريخ الإيرانية. وأيضا نتنياهو سافر تحت ستار من السرية من مطار عسكري في الجنوب. في إسرائيل يقدرون أن ترامب سيحاول ربط الضغط على إيران باتفاق شامل مع سوريا ولبنان. يعني هذا الاتفاق يعني الإنسان

الإسعاف الإسرائيلي من سوريا ومن لبنان، وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي سيصل هذا الأسبوع إلى بيروت، ورئيس البرلمان اللبناني تحدثنا عن بيروت، نبيه بري تقول صحيفة معرب يعارض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل ويشكك بنجاح المفاوضات الحالية بين الدولتين. الأجهزة الأمنية في إسرائيل أعربت عن تخوفها وقلقها من أن ترامب سيفرض على إسرائيل الانسحاب من جانب واحد من جنوب لبنان، وهذا طبعا أمر غاية في الخطورة بالنسبة لإسرائيل. والحدود مع سوريا، عدد من الإسرائيليين عبروا الحدود إلى سوريا وتم إعادتهم من قبل الجيش، فقدان السلطة والقانون، وعلى خاصة على نشطاء اليمين من المستوطنين الذين يقتحمون الحدود السورية للمرة العاشرة في الأسابيع الأخيرة. يعني هذول المستوطنين للضفة بدهم يستوطنوا الآن في جنوب سوريا، اللي بيسموها البشان يعني، وتم اعتقالهم وإعادتهم إلى إسرائيل، لكن الشرطة الإسرائيلية لا تحقق معهم، أي طبعا مخالف للقانون هذا الأمر، لكن بن غفير لا أحد يجرؤ على التحقيق مع نشطاء اليمين الفاشي الإسرائيلي، لأنهم يعني محميين من قبل الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. ومعرفة تقول للمرة الثانية، طبعا هي تحدثت صدرت الصحيفة صباح هذا اليوم، إسقاط مسيرات وصلت إلى من الأردن، والأجهزة الأمنية تفحص من أين أطلقت هذه المسيرات، إن كان من العراق أو اليمن أو سوريا أو إيران، هذه للمرة الثالثة وليس الثانية فقط. و600 من كبار المسؤولين الأمنيين في السابق أرسلوا رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب، يقولون فيها أن الإرهاب اليهودي الاستيطاني قد يحرق المنطقة. هذا جاءت هذه الرسالة والأرسلت إلى ترامب عشية لقائه مع نتنياهو. وتوجه كبار المسؤولين في الجيش سابقا، في الجيش والموساد والشباك والشرطة أيضا، إلى الرئيس الأمريكي بتوجيه تحذير خطير له من ممارسات المستوطنين في الضفة المحتلة. يعني هم يعني يعربوا عن قلقهم الشديد من هذه السياسة. طبعا يعني هو إرسال هذه الرسالة في اليوم الذي يصل فيه نتنياهو إلى البيت الأبيض، هي طبعا رسالة واضحة، هم يريدون ضغطا أمريكيا على الحكومة لتوقف هذه الأعمال والاعتداءات والقتل اليومي من قبل هؤلاء المستوطنين الذين يحظون بدعم من الحكومة الإسرائيلية. الكاريكاتير في ماريب حلو عن هذا الموضوع، لكن الكاريكاتير في صحيفة هارتس، ماريب عفوا يعني ماريب، يعني طبعا هنا مقدم برامج يقول هذا برنامج يجنن الإسرائيليين، ولادة جبهة جديدة، بالأول الباكستان، تركيا، مصر، الأردن، والآن يوش يعني الضفة المحتلة. أنا عاملين الضفة أخطر وأكبر من الباكستان وتركيا ومصر أيضا. انتقل إلى صحيفة هارتس، صحيفة هارتس عنوانها الرئيسي أيضا زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، وسيلتقي اليوم مع ترامب. واسمعوا جيدا ماذا يكتب مراسل الصحيفة في واشنطن، وما كان

0: كانت نتنياهو في الولايات المتحدة، ما كانت نتنياهو بالحضيض بالحضيض. وقال ترامب عشية اللقاء أن موقفه من إيران قريب من جدا من الموقف الإسرائيلي، لكن لا أحد يستطيع أن يقول لي ما أبيع ولمن أبيع الطائرات. طبعاً هذا رسالة لنتنياهو، ما تتدخل في بيع الطائرات إلى تركيا. طهران ليست الولايات المتحدة من سيقرر انتهاء هذه الحرب. نتنياهو يصل إلى ترامب معزول بالكامل من قبل الإدارة الأمريكية وحتى بين قادة اليهود في الولايات المتحدة. ترامب يرى بنتنياهو شريك صغير اليوم، وطبعا وسيتم طبعا الحديث عن أهداف إسرائيل، وسيوافق عليها ترامب إذا كانت تهدف المصالح الأمريكية أيضا أو مصالح ترامب. الحكومة تعترف بمجلس السلام لغزة دون عرض هذا القرار على الكنيسة كما يلزم القانون، والسبب الاستعجال، كانوا في حاجة سريعا إلى الاعتراف يعني لكي يذهب نتنياهو إلى الولايات المتحدة. طبعا بعد أن أنا باعتقادي أنه أرغم، بدك تلتقي ترامب، بدك تدفع إشي مقابل هذا اللقاء. ونتنياهو دفع بالاعتراف بمجلس السلام وإدخال قوات أجنبية لحفظ الاستقرار إلى قطاع غزة. وفي إسرائيل قررت إطلاق سراح 60 أسيرا من قطاع غزة، تدعي إسرائيل انتهى التحقيق معهم، وبقي في السجون الإسرائيلية 1300 أسيرا من القطاع. الكاريكاتير في صحيفة هارتس، حلو جدا الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم، صحفي بيسأل الإرهابي يهودي ومن خلفيتهم العمليات الاعتداءات والحرق في الضفة، بيسأل هل تنسقون ذلك مع الجيش؟ الإرهابي اليهودي يقول لا، نحن ننسق مع الحكومة وليس مع الجيش، مع الحكومة يعني أعلى من الجيش. هذا ما يحدث في الضفة المحتلة. شكرا لحسن متابعتكم وألقاكم صباح الغد.
1: شكرا للزميل فايز عباس على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل وإياكم.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى محطات برنامج فلسطين هذا الصباح، والحديث عن التصعيد الخطير من اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث تركزت هجمات المستوطنين في كافة المحافظات. أبرز المناطق التي تركزت فيها شمال رام الله، بيت لحم، نابلس، وترافق ذلك مع اعتداء على المواطنين، إحراق أراضي وممتلكات، تحطيم مركبات وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. جاءت هذه التطورات بعد أحداث دامية شهدتها بلدة تل جنوب غرب نابلس، لتفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف والاستهداف المنظم للقرى والبلدات الفلسطينية لها.
1: صحيح دلال، يعني نتحدث عن أرقام النصف الأول من العام 2026 كما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كشفت عن أكثر من 11,000 اعتداء نفذتها سلطات الاحتلال والمستوطنين، بينها نحو أكثر من 3,500 اعتداء مباشر من قبل المستوطنين، تنوعت بين هجمات على القرى وإحراق منازل وممتلكات، إطلاق نار وإقامة بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ صلاح الخواجة، مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أستاذ صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا.
2: صباحكم صباح كل الأخوة والأخوات المشاهدين.
0: صباح الخير وأهلا بك أستاذ صلاح. يعني إحنا بنحكي عن تصعيد واسع في اعتداءات المستوطنين، كيف تقرؤون ما جرى، وهل نحن أمام مرحلة جديدة من الإرهاب المنظم تجاه الفلسطينيين؟
2: مؤكد وممارسة الإرهاب لتحقيق هدف سياسي، الهدف اليوم قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتدمير كل ممتلكات ومقدرات الشعب الفلسطيني. ما يجري على الأرض وخصوصا في مناطق الضفة الفلسطينية فاق كل الاحتمالات والتوقعات، سواء كان من حيث الاعتداءات وطبيعة الاعتداءات، والقضية الأخرى في انتشار وزيادة البؤر الرعوية في مناطق الضفة الفلسطينية. على سبيل المثال، بالأمس فقط تم الإعلان عن 4 بؤر رعوية استيطانية في مناطق الضفة، في حين كان من عام 2012 حتى عام 2022 10 سنوات كاملة فقط تم الاعتراف ب4 مستعمرات في الضفة الفلسطينية. وبالتالي يمكن أن نرى حجم التسارع لوتيرة الاستيطان الذي تجري في مناطق الضفة الفلسطينية وطبيعة الاعتداءات. في السنوات الماضية وقبل حكومة نتنياهو وسموتش وبن غفير، كنا حينما نتحدث عن عدد من الشهداء نقول مثلا 35 شهيد، من بينهم شهيد ارتقى برصاص المستوطنين. اليوم 25 شهيد ارتقوا برصاص المستوطنين في مناطق الضفة، وبالتالي حجم الإجرام وطبيعة الإجرام أخذ أشكال وبعد آخر. في يعني عائلة في بيتهم في قريوت، أخوين أثناء محاولة اقتحام البيت تم التصدي للمستوطنين، تم إعدامهم في بيوتهم. بالأمس في منطقة دير عمار احتلال بيت غير مسكون وكتابة شعارات إسرائيلية، وبدأوا بمحاولة العربدة بشكل أوسع في المناطق. بلدة مصفى قبل قليل كان نقاش مع رئيس المجلس الأخ مروان، بالأمس وضعوا بؤرة جديدة في المنطقة الغربية، أعدموا كل ممتلكات القرية، أصبحت القرية في سجن حقيقي. من منطقة الشمال بؤرة استيطانية تمددت، منطقة الشرق مستعمرة عطير زائد بؤرة في على مدخل باب دار أبو صلاح، ومن جهة الجنوب الشارع الرابط بين المستوطنات اليوم في بؤرة استيطانية على يعني في منطقة باء في منطقة المصفى. هذا العذاب وهذا القهر اليومي اللي يمارس من قبل مجرمي الإرهاب من مستوطنين ومستعمرين في مناطق الضفة الفلسطينية يؤكد أن ما تريده حكومة نتنياهو وخاصة سموتش بن غفير تدمير كل مقومات ومقدرات الشعب الفلسطيني، حبس الفلسطينيين في كانتونات، وخلق بيئة طارق للتهجير القسري. ليس فقط اليوم الحديث عن التجمعات البدوية اللي فاقت 63 تجمع تم تهجيرهم بالكامل، وجزء كبير من التجمعات تم تهجيرهم بشكل جزئي، وبالتالي مقدرات أبناء الشعب الفلسطيني اليوم أصبحت يعني في مكان لن يستطيع أي من الفلاحين المزارعين الوصول إلى شجرة الزيتون قريبا من بيتي. هذا واقع مؤلم محزن في ظل الصمت الدولي المرعب.
1: يعني عندما نتحدث في لغة الأرقام عن أكثر من 3,500 اعتداء للمستوطنين، يعني نحن نتحدث عن هناك دور

0: وهذا موضوع يعني مهم. بنغفير بيحكي اليوم انه قبل حكومة نتنياهو سموتش وبنغفير كان في 47 شبكة انذار مبكر، اليوم في 1052 شبكة انذار مبكر للمستوطنين، كل شبكة فيها عشرات المستوطنين، في ثواني ممكن يعني يكون هذه الاعداد زي ما صار ما بعد احداث تل، كانت الهجوم على سرة، سرة كان مئات المستوطنين، ولكن بسالة الشبان ووحدة البلد في موقفها في المواجهة ما قدر المستوطنين والجيش يقتحموا البلد.
1: حتى هم المستوطنين من مختلف المناطق، يعني هم لما يكون في انذار او حتى نحكي جروبات او مجموعات لهم من مختلف يعني الاماكن الموجودين فيهم، المستوطنات المختلفة في الضفة الغربية وبالقدس وغيرها، بيتجمعوا لحتى يقوموا بهذه الاعتداءات على المواطنين.
0: بالتأكيد، وفي عندهم دائما مناطق بيعتبروها زي مناطق مستهدفة، لما بيعلن عن أي نوع من الاحتجاج للضغط على الحكومة من مزيد من الدعم أو محاولة الضغط على الفلسطينيين فورا بيعلنوا زي شجرة الأهداف 20-30 موقع رح ينتشروا فيها المستوطنين في منطقة كذا وكذا وكذا بوجود الجيش. والخطر اللي احنا اليوم كفلسطينيين بنعاني منه انه حتى لما بصير يعني عربدة من المستوطنين انه بغلقونا المناطق، يعني بمعنى من الساعة 8 للساعة 10 للساعة 12 اغلاق المناطق، وكانوا بدهم يقسموا الواقع الفلسطيني والجغرافيا الفلسطيني تقسيم زماني، هذا خطر كبير على مستقبلنا. ممكن نحن من البعض مش منتبه لقضية التقسيم الزماني، انه بدي مكرر وقت ايش اطلع من الدار، وقت ايش اروح على المدرسه، وقت ايش اروح على الشغل، اي وقت كذا، اذا بدي شغلي بتطلب اذا بكون مسائي معناه لازم اكون يعني في لبيت بديل. هذا الواقع يعني جزء من عمليه التقسيم المكاني بدات من خلال المستعمرات والمستوطنات، واليوم التقسيم الزماني، وبالتالي البكين نتخوف منه في الاقصى المبارك تقسيم زماني ومكاني، اليوم صار في كل قريه ومدينه، وبالتالي الجدار، الاستيطان، البؤر، المستوطنات، الطرق الرابطه للمستوطنات، الحواجز، البوابات، كلها منظومه امنيه متكامله الهدف منها حبس الفلسطينيين في كانتونات ومعازل.
2: نعم. طب أستاذ صلاح، يعني وضع وواقع صعب جدا، صمود المواطن الفلسطيني، المواطن رغم كل ما يحدث صامد، أصبح المواطن الفلسطيني غير آمن حتى داخل بيته، الاعتداء عليه والاستهداف على مرأة من العالم أجمع. اليوم شو المطلوب فلسطينيا ودوليا لوقف هذا التصعيد، خاصة في ظل غياب أي محاسبة للمستوطنين، بل يوجد حماية لهم من قبل حكومة الاحتلال؟
0: دمنا بنحكي أنه ولا حدا آمن، المطلوب منا بشكل جماعي نتوحد. اليوم المطلوب منا نآمن جميعا، إحنا مش في مرحلة حل، إحنا في مرحلة صراع وكفاح وتحدي مع الاحتلال، وبالتالي كلنا بدل ما نحمل مسؤوليات لبعض علينا نتحمل مسؤوليات مع بعض بأشكال مختلفة. مش مطلوب إن الكل يشارك في مسيرات ومظاهرات، بس ممكن يشارك في لجان حماية، ممكن في مقاطعة البضائع الإسرائيلية، ممكن يكون في أشكال مختلفة من المواجهة. إحنا اليوم كفلسطينيين أولا لإحراج الدول، وبما في دول صديقة مؤيدة لحق الفلسطينيين، اليوم في 159 دولة، يعني ما يقارب يعني عدد مهم، ثلثين دول العالم بتأيد الدولة الفلسطينية. احنا هذا التأييد معناه مطلوب منا نعلن عن الدولة الفلسطينية على كامل أراضي الفلسطينيين في ظل أسوأ ظرف بنمر فيه، اللي هي منطقة يعني بمعنى التهديد لزرع بؤر أو مواقع عسكرية وأمنية واستيطانية حتى في قلب منطقة ألف. هذا تهديد سموتريش بهدد اليوم في 100 نقطة ممكن يكونوا، هذا اللي احنا بنشوفها اليوم في غرب رام الله في الطيرة، كل يوم في تطور جديد للمستوطنين. على الأقل المطلوب تبني خطة وطنية، الأولى اعتبار منطقة جيم مناطق عصيان مدني، مناطق تمرد على الاحتلال، بس مش معناه أن كل الناس اذهب أنت وربك فقاتلا، لازم نوفر كل الإمكانيات كمؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية وحتى كلجان وهيئات وقوة سياسية، كل إمكانياتنا لازم لخدمة وحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومقدرات الشعب الفلسطيني في مناطق جيم. القضية الأخرى تفعيل لجان الحماية، هذا سلوك جربناه في الانتفاضة الأولى كديش كان رائع في القرى والبلدات اللي ممكن تحد وتخفف من معاناة وقهر الناس سواء باعتداءات المستوطنين اللي أخذت أشكال مختلفة، وخاصة في البيوت اللي بتكون قريبة من المستوطنات أو المناطق اللي عزلتها البؤر الاستيطانية. على سبيل المثال في سنجل 47 بيت صاروا خارج الجدار، هذول ما بيقدروا يتواصلوا. رحنا احنا ومجموعة من الألمان بنزور في أحد البيوت في سنجل،

0: ست كبيرة شاشة التلفزيون مفتوحة في البيت، بقى الحديث عن الألعاب الرياضية والمونديال وكذا، الست الكبيرة بدل ما تكون تسمع لها شيء على التلفزيون حاطة بس بتتابع في الكاميرات اللي حول البيت، دخل المستوطن أجا هاي بالغنمات دخل هنا هاي دخل على البوابة. هذه حياة يعني، وانت في داخل بيتي أنا بدي أظل أتعذب. هذا كله بسبب الصمت الدولي، وبالتالي لازم إحنا اليوم نعمل حراك دولي، نستفيد من حركة التضامن الدولي لفرض على المدعي العام لمحكمة الجنايات لفتح ملف الاستيطان باعتباره جريمة حرب حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات.
1: حتى الانتقال من الإدانات دائما إلى الفعل على أرض الواقع. صحيح. يعني بدي أحكي خلال تقريركم اللي نشرتوها على موقعكم مقاومة الجدار والاستيطان، كان المحافظات الأكثر استهدافا من قبل المستوطنين كانت الخليل ورام الله ونابلس. بدنا نحكي ليش هاي المناطق تحديدا بتتركز فيها هاي الاعتداءات اللي بيقوم فيها المستوطنين تجاه أبناء شعبنا؟
0: في جزء من الهجمات لاعتبارات دينية في إطار عملية التهويد، خاصة البلدة القديمة في الحرم الإبراهيمي، منطقة قبر يوسف في منطقة نابلس، الاستهداف لبرق سليمان، مناطق أثرية وتاريخية في منطقة بيت لحم، والاعتبارات السياسية رام الله. رام الله في أكثر من اعتبار، جزء منه الحصار يعني تضييق، خلق بيئة يعني غير مشجعة للتطور سواء بالمعنى السياسي أو بالمعنى الاقتصادي. القضية الأخرى مدينة رام الله أكثر المناطق اللي ممتدة أراضيها دير دبان، ما حدا يعني بجوز بعضنا في اهتمام في الجغرافيا، بلد دير دبان تعتبر من أكبر مساحات الأراضي في منطقة رام الله، تصل حدود منطقة البحر الميت والعوجة، هذه الأراضي ومنطقة الكرة القدس يعني منطقة جبع. هذا الاستهداف بالأمس على سبيل المثال تم وضع اختارات لمصادرة آلاف الدنومات لصالح الطرق الرابطة بين المستوطنات. قبل 4 أيام كنا في سلواد تم مصادرة ما يقارب 20,000 دنم تقريبا لصالح برضو طرق رابطة بين المستوطنات. شو الهدف؟ أنه بدميع أنه اليوم عن مثلا بيت إيل بسموها مدينة استيطانية، هاي المستوطنة اللي الكتلة الاستيطانية الكبيرة بدهم يربطوا كل المستوطنات والبؤر الاستيطانية فيها على حساب الأراضي الفلسطينية. على جبل عصون في 4 بؤر استيطانية، كل بؤرة فيها 3 مستوطنين، بصادروا آلاف الدنومات مشان يربطوا الثلاث مستوطنين في مستوطنة بيت إيل أو في عفرة. هذا تطور خطير بنفرض علينا كواقع، جزء منه لأنه في تشريع في الكنيست الإسرائيلي أنه بيقدروا يصادروا هاي الأراضي لأسباب أمنية أو عسكرية أو ما تسمى بالخدمات العامة، وبنصف إحنا كفلسطينيين أمام القانون الإسرائيلي ما بنقدرش نعمل ولا شيء. وبالتالي الحركة الضغط والمناصر الدولية اللي المطلوبة اليوم يعني ما نظل نحكي للعالم إنه التنديد والاستنكار والإدانة هذا بغير في الواقع. بطل إسرائيل تعودت على كل هاي القضايا، المطلوب اتخاذ خطوات سياسية لرفع الغطاء السياسي والقانوني عن دولة الاحتلال، والتعامل مع الاستطلاعات اللي بتقول أكثر دولة بتشكل يعني خطر على السلم الأهلي في العالم إسرائيل، وأكثر دولة منبوذة إسرائيل في كل دول العالم. هذا استطلاعات في أوروبا في أمريكا في كل محل، وبالتالي إحنا لازم نستفيد من هذه الحالة لاتخاذ خطوات سياسية تلجم إسرائيل في كل الهيئات والمنظمات الدولية.
2: يعني وكان دولة الاحتلال لا تلقي بالا لكل ما يحدث وترى نفسها فوق القانون، كانت من قبل مخاوف من اتساع رقعة اعتداءات المستوطنين، لكن الآن ازدادت وتحولت إلى أداة لفرض وقائع استيطانية وتهدف إلى تهجير المواطن الفلسطيني، لكن الفلسطيني صامد على أرضه لآخر نفس. شكرا أستاذ صلاح الخواجه مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان على هذه الإضاءات وعلى وجودك معنا في البرنامج اليوم.
1: شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل هذه المعلومات. إذن مشاهدينا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح وإلى قطاع غزة. يعني رغم الدمار ومزارعو قطاع غزة يعودون إلى فلاحة أراضيهم، يعني رغم الدمار اللي خلفه الاحتلال يتمسك المزارعين دائما بأرضهم ويواصلون زراعتها لتحويل عناقيد العنب وثمار التين إلى رسالة صمود وتحدي في أرضهم.
2: نعم إلهام ومشاهدين يأتي ذلك في مشهد يعزز إرادة البقاء والصمود هنا في قطاع غزة. لا تعد الزراعة مصدر للرزق بل رسالة تؤكد أن الأرض ستبقى تنبض بالحياة مهما اشتدت محاولات الاقتلاع والتدمير. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي للزميلة بيداء معمر لنتابع.

ما في بعد عنب بلدنا، من حي الشيخ عجلين زرعنا، من أكثر الأحياء الجنوبية الغربية في مدينة غزة تضرراً، بيشمل 3000 دنم زراعي. تم تجريف أكثر من 90% من الأراضي الزراعية بشكل كامل، إلا أن المزارع الفلسطيني أصر أنه يصلح الأرض حتى تنتج، حتى نحصل على محصول العنب والتين. تحديات كبيرة ومحاولات للبقاء لسه مستمرة. رسالة أمل، خلينا نتابع.

هذا الأرض خدناها عن أجدادنا. سيدي لميت بيجي خلق هو لعمر الأرض هذه. سيدي لميت 50 سنة. الوقت بيجي حركة 50-55 سنة. هذا العنب بقى من أيامه هو اللي زرعه. إجت الحرب بتاعت 2000 و2005 جرفوه جددناها في 2005. بعد 2005 صار شجر وصار وصلنا يعني نشت كل جهدنا فيه وكان عندنا بيار. اجت اخر حرب هذه اللي احنا فيها مسحت الاخضر واليابس ما خلت لا بيار ولا شجر ولا حجر.

0: الارض زي ما انتم شايفين اتدمرت اتجرف، كل حياتنا راحت فيها، كنا عايشين منها بناكل بنشرب زي ما انتم شايفين، كله راح كله اتجرف.
1: رجعت احنا بعد النزوح، رجعت يعني قاعد بعمل كل جهودي ان ارجع الارض زي اول.
0: طبعا بعد ما نزحنا من الجنوب رجعنا على غزه، طبعا فيش لا شغله ولا عامله، رجعنا منطقه الشيخ عجلين. منطقه الشيخ عجلين هي منطقه يعني زراعيه مشهوره بالعنب والتين، فبدينا نبلش بدنا نعيش حياتنا، يعني بدنا نعيش يعني. الاصحاب يقولوا وين محمد، وين ارضكم، وايش كيف العنب، وين التين؟ قلنا لهم ان شاء الله يعني بصير الاشي.
1: هذه الشجره بقت مكشوطه قشط على العرق، انا ببحر لها بيجي متر تحت، لما ببحرها بتخنزر الدالية بتصير اقوى من الاول، والتين كذلك الامر، التين برضه بنلحق التين الاساسي، العرق الاساسي.

0: بالنسبه للعنب والتين بياخذ وقت، يعني سنه عن سنه زي الطفل. هي كيف ما بدك تربيها بتديك، يعني غلبتنا هي شويه لان الارض كانت مقلوبه، اللي تحت فوق واللي فوق تحت، وانت شايفين كيف الدمار خربوا الدنيا وتعبنا والله وشقينا فيها لما بدينا نصير.
1: انا هنا شو كل هالدمار، لكن انا قاعد ومتريح، قد ما دار قاعد في ارض انا متريح، فيش اي مشاكل.
0: الدافع الاساسي اللي خلانا نرجع للارض اللي هو حبنا وتمسكنا في الارض. لا، هي الارض كل حاجه لنا في حياتنا، فبدينا من هذا الاساس. يعني خلص حاجه تشدك انك بدك تنتج، بدك تزرع ارضك.
1: العنب هذا عشان فيش ادويه عندنا، العصافير بتبهدل العنب بتنقره، لو في ادويه وفي شيء بصيرش العنب هذا هيك.
0: صعوبه اليوم الانتاج صعبه جدا بالنسبه للمبيدات، فيش مبيدات نهائي، يعني المعابر بتدخلش مبيدات. بالنسبه للميه صعبه جدا جدا جدا هان تصلنا الميه،
1: بدنا حديد، بدنا نعمل معرشات زي ما كانت بغاض، في بيار ميه، كهارب، كهرباء.

بعد اول ما بدت الارض تندج حسينا ان شاء الله بالامان وبدت الحياه يعني تبين عنا زي ما بقولوها اول الغيث قطره وان شاء الله يعني بصير الشجر وبصير الانتاج يزيد يعني الانتاج كان ضعيف اولها يعني بدل ما نقص يعني مثلا بوكس صرنا نقص سنتين ثلاثه يعني سنه عن سنه بصير. رسالتي للناس انه كل واحد عنده ارض يستصلحها ويزرعها لانه احنا حياتنا هي في الارض.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. يعني هذا التقرير الذي تم عرضه قبل قليل هو تقرير للزميلة بيداء معمر من قطاع غزة، وهي زميلة في تلفزيون فلسطين، فازت بالمركز الأول في جائزة شيرين أبو عقلة للتميز الإعلامي في هذا التقرير. يعني من بين الركام والدمار تبقى الأرض دائما شاهدة على تمسك أصحابها بها، وتبقى الكاميرا قادرة على نقل قصص لا تنقلها الأرقام وحدها. فنتابع إياكم في أو نتابع إياكم في الحديث مع الزميلة بيداء معمر عن هذا التقرير. آدلا،
1: نعم، تنضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الزميلة بيداء معمر الحديث عن هذا الإنجاز والفوز بالمركز الأول لجائزة شيرين أبو عقلة للتميز والإبداع. صباح الخير بيداء، ومبارك لك هذا الإنجاز. يعني دعينا أو احكي لنا ماذا يعني لك الفوز بجائزة تحمل اسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة.
2: يسعد صباحكم دلال وإلهام، صباح الأمل إن شاء الله. يعني بالتأكيد هذا الفوز ونجاح ليس يعني هو لكثير الصحافة لوفاء لروح الشهيدة شيرين أبو عقلة. يعني بالتأكيد أن يكون هذا العمل المقدم بتعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين ومحاولات البقاء والأمل بأن يقدم للعالم أجمع بأن هناك رسالة ما زالت باقية، ما زالت صادرة رغم الدمار، رغم الكمائر، رغم الركام الذي انخطفه الاحتلال الإسرائيلي في كل بقعة في قطاع غزة. يعني زميلاتي، يعني دعوني أقول بأن ما نشاهده على أرض الواقع هو رسالة تأكيد من كل يعني صغير وكبير لدينا في قطاع غزة هم بحاجة للأمن، بحاجة للحياة. أردت أن أمثل هذه التجربة للمزارعين، خاصة بأن أرضهم التي دمرت، التي كانت معروفة على مدار سنين طويلة ومعروف حي الشيخ عجمين من أكثر الأحياء المشهورة بزراعة العنب والتين، كانت من أكثر الأحياء حتى الجميلة تشجيرا وإنتاجا في قطاع غزة. دمرها الاحتلال بشكل كامل، تجرفت يعني حتى يعني الجذر، يعني جذر الأشجار تم قلع، ولكن الإرادة وتحدي المزارعين بأن يحيوا هذه الأرض من جديد كم هو يعني من كم يعني الكبير من الدمار. ولكن حينما رأيت هذه المحاولات لدى المزارعين أردت أن أنقلها حتى يكون هناك رسالة أيضا، يعني تدخل لإنقاذ هذه الأراضي، لتشجيع المزارعين أيضا باستصلاح أراضيهم الزراعية.

0: طبعاً هذه المحاولة إن كانت محدودة لعدد من المزارعين، ولكن ربما في الأيام القادمة أن تكون أوسع وأشمل لتشمل أكبر عدد من المزارعين وأيضاً أكبر مساحة للأراضي. حي الشيخ عشلين مدمر، وأيضاً أراضي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وهناك أراضي أيضاً داخل الخط الأصفر وبالقرب من الخط الأصفر بحاجة إلى استصلاح هذه الأراضي. حينما رأيت دموع المزارعين وهو يقول لي بأن أول ما تم إنتاج الأرض وتم
1: أول قطف عنب
0: وأهداه لوالدته.
1: نعم يعني بيداء،
0: يعني كان هذا الأمر مؤثر جدا لدينا بأنهم بحاجة أيضا إلى استمرارية. يعني هذه الجائزة بالفعل أن تكون يعني النجاح لكل الصحفيين، لكل أرواح الشهداء الصحفيين الذين قدموا من أجل.
1: نعم بيداء، يعني دائما العمل الصحفي في مناطق الحرب لا يقتصر فقط على نقل الحدث، بل دائما تكون يتطلب البحث عن الإنسانية والإنسان دائما خلف هذا الخبر. كيف انعكس ذلك في تقريرك الذي أعددته؟
0: يعني بالتأكيد تقرير حينما يعني حصل على الجائزة بالتأكيد ليس من فراغ أن تنقل قضية معينة، وخاصة في موضوع الزراعة، وهذا الموضوع مهم جدا وقديش تكلف منا مخاطرة وتحديات، خاصة أنك تخرج في وقت صباحي في مواصلات معدومة تحت أشعة الشمس الحارقة، أن تمشي مسافة طويلة حتى تصل هذه الأراضي بين طرق وعرة لا يوجد سيارات أن تصل بها لهذا المكان. ربما هذا كان أيضا تحدي ودافع أن تصل بهذا الموضوع، أو أن يكون سببا لأن تصل يعني بنجاح هذه الفكرة. يعني زميلتي إلهام، ربما أنا لم أفكر بقيمة الجائزة أو بالجائزة نفسها، وإن كان أن يعني بالأهم من كل ذلك أن يحمل اسم الشهيدة شيرين أبو عاقلة الرفقة التي سخرت كل حياتها لنقل القضية ولأيضا خدمة الإنسان. فهذا كان أيضا دافع لدينا بأن نقدم موضوع إنساني، وأيضا موضوع نحن بحاجة لإطلاعه أيضا إن كان هناك مساحة في الأيام القادمة كما أشرت أن يكون هناك تدخل من كل المؤسسات المعنية لإنقاذ القطاع الزراعي، أن يكون هؤلاء الذين ربما مقلتهم من المزارعين في هذا التقرير يكونهم يعني تجربة لعدد كبير من المزارعين
1: يكون تدخل لأراضيهم باستصلاحها. نعم بيضاء مبارك لك هذا الإنجاز، وهذه الجائزة تؤكد على أن الإبداع والمهنية قادران إلى الوصول إلى العالم رغم كل الظروف. مبارك هذا الفوز وهذا الإنجاز، ونتمنى من الله يعني أن يغير الحال في قطاع غزة وفي فلسطين إلى حال أفضل. مشاهدينا مستمرون معكم في فقرات برنامج فلسطين هذا الصباح، لكن بعد الفاصل.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وصلنا إلى محطتنا الأسبوعية، محطة طبيبك، والحديث عن الدواء الفلسطيني بين الواقع والتحدي مع الزميل والطبيب أشرف سلامه.

0: صباح الخير مشاهدينا، وأهلا وسهلا فيكم وبرنامجنا طبيبك من حلقاتنا المتكررة كل يوم ثلاثاء. وموضوعنا لليوم شوي مختلف، مش رح نحكي عن أمراض ولا رح نحكي عن قضايا تخص المرضى، ولكن رح نحكي عن موضوع استراتيجي، موضوع مهم وموضوع وطني، وهو الصناعات الدوائية الفلسطينية. تعتبر الصناعات الدوائية هي واحد في كل بلدان العالم، هي واحدة من استراتيجيات الأمن القومي لأي بلد، اللي بتحافظ على البلد وعلى أبناء البلد في حالة الحروب والظروف الصعبة. وأكبر دليل كان هو موضوع كورونا اللي كان وجربنا فيه لما تسكرت كل الدول عن تصدير الأدوية. فالمنتج الوطني الفلسطيني هو واحد من صمام الأمان لنضالنا وثباتنا في هذا الوطن. رح نتعرف على الصناعات الدوائية الفلسطينية والتحدي الموجود أمامها في فلسطين من خلال حلقتنا لليوم. وضيفنا في حلقة اليوم الأستاذ زياد أبو الرب، مدير عام اتحاد الصناعات الدوائية الفلسطينية. بنقول له صباح الخير دكتور زياد.
1: صباح الخير، شكرا على الاستضافة وشكرا على يعني التركيز على هذا الجانب المهم من الصناعة الوطنية اللي هي درة تاج الصناعة الفلسطينية.
0: يعتبر في كل العالم الصناعات الدوائية هي خط أحمر واستراتيجي بتحافظ عليه كل الدول وبتنميه الحكومات والدول وبتساعد القطاعات اللي بتشتغل في هذا الموضوع من أجل الحفاظ على أمن استراتيجي دوائي لمواطنيها. هل إحنا في فلسطين قادرين نوازن ما بين الواقع والتحدي دكتور زياد؟
1: يعني بقدر أقول بكل ثقة نعم إحنا قادرين، وعندنا محاولات دائما حتى يكون الدواء الفلسطيني هو عمود أساسي في الأمن الدوائي الفلسطيني من خلال تغطيتنا لعدد كبير من الأصناف، تصنيع عدد كبير من الأصناف اللي بتغطي جزء كبير من الاستخدامات الدوائية للمجتمع الفلسطيني، لإيماننا أنه العقل السليم في الجسم السليم، بالتالي مجتمعنا لازم يكون سليم، سلامته بتيجي من الطبابة والأدوية.
0: نعم.
1: وبالتالي كان هذا واقع على عاتق المؤسسين للصناعة الدوائية اللي بالمناسبة هي أجت نتيجة سعي الناس هذه المبدعين ورواد
0: تطلعهم إلى اقتصاد أدعم
1: تغطية احتياجات الشعب الفلسطيني للأدوية بعد الاحتلال.
0: نعم.
1: وهي كانت حاجة ملحة.
0: صحيح.
1: وبعدها صار تطور أكثر إن احنا نكون جزء أساسي من الاقتصاد الفلسطيني، والأهم إن نكون جزء أساسي من الأمن الدوائي الفلسطيني. نعم. اللي بتحرص عليه أي دولة في العالم.
0: طبعا احنا بدنا الناس تعرف إنه الصناعات الدوائية الفلسطينية مش والدة اليوم، هي عمرها أكثر من 60 سنة اليوم. وشركاتنا الفلسطينية موجودة وبتنافس حتى على مستوى عالمي، فهو مش صناعات جديدة. تطورنا خلال 60 سنة دكتور زياد؟
1: تطورنا بشكل ملحوظ وبشهادة الكل، حتى المفتشين الأجانب اللي بيجوا على الشركات الفلسطينية والمؤسسات الدولية بتعرف أن الدواء الفلسطيني هو دواء متطور وهو مضبوط بشكل يتماشى مع المواصفات العالمية. عشان هيك أدويتنا الفلسطينية تسكن آلام كثير من الدول. احنا بنصدر لأوروبا، لأفريقيا، لروسيا ودول الاتحاد السوفيتي وبعض الدول العربية.
0: بس انا بدي استوقف عن موضوع انت حكيته، الهيئات والمؤسسات والمفتشين الدوليين. هل احنا في عنا رقابة على مصانعنا الفلسطينية من دول خارجية، من او خلينا نقول من جهات بتراقب الأداء والمنتج وجودة المنتج؟
1: اكيد طبعا، بالأساس هي وزارة الصحة الفلسطينية من خلال دائرة الجودة والتسجيل. نعم. وغيره. والأهم أنه كان هو التزام من الشركات الوطنية، والدليل على هذا أنه كان أول تفتيش بسموه تفتيش فريندلي أوديت اللي هو تفتيش صديق كاستشارة، كان بال89 من خبراء فرنسيين وكانت النتائج أكثر من المتوقع. بال93 بلشنا نصدر لدول الاتحاد السوفيتي السابق، وهذا طبعاً أدوية تتماشى مع المواصفات العالمية.
0: وين بنصدر كمان دكتور زياد؟
1: احنا بنصدر لأوروبا، لبعض دول أوروبا، بنصدر لأفريقيا، بنصدر لدول الاتحاد السوفيتي، وبنصدر لبعض الدول العربية.
0: هل احنا اللي بنصدره هو منتجنا وطني فلسطيني في مصانعنا ولا في مصانع أخرى؟
1: لا احنا بشكل أساسي هي أدوية فلسطينية، تصدر لهذه الدول.
0: نعم.
1: طبعا في عندنا مصانع خارج فلسطين، في عندنا مصنع لشركة القدس في الجزائر، عندنا مصنع في لشركة دار الشفاء في مالطا. وبالتالي حتى الأدوية، جزء من الأدوية الفلسطينية بتطلع على مالطا وبتم.
0: بس اللي بيطلع هو يصنع في فلسطين.
1: نعم. نعم. يصنع بالكامل فلسطين.
0: طبعا مشاهدينا احنا بنركز على هذا الموضوع لأنه كثر الحديث عن المنتج الدوائي الفلسطيني وكثر أصحاب الأنوف الكبيرة التي تحاول أنها تتدخل في هذا الموضوع واللي تحاول أن تشوه هذا الموضوع. وما أعتقدش إحنا كمواطنين فلسطينيين يعني عانينا من موضوع الدوائي الفلسطيني إلا من خلال الشائعات الكثيرة التي تنتاب هذا الموضوع وبتلف حولين الموضوع وبتقول لك المنتج الوطني لا أنا بدي أجيب مش فلسطيني أحيانا. طبعا بيحكوا على كثير من الأشياء الغير حقيقية واللي إحنا حابين أنه نوضحها للناس. الحقائق واضحة، إذا منتجنا الوطني يصدر إلى دول أوروبا أعتقد لم يبقى عند أحد أي شيء يحكيه بهذا الموضوع إلا أنه هو منتج دوائي فعال.
1: نعم فعال وأخذ موثوقية عالية من الأطباء والصيادلة اللي بالمناسبة هم شركائنا الأساسيين في تطور. نعم. وازدهار الصناعة الدوائية. الطبيب الفلسطيني اليوم بيكتب الدواء الأجنبي، الدواء الفلسطيني عفوا، بدون أي شك في جودته. والدليل على هذا أنه الشركات الفلسطينية تطورت بصناعاتها وصارت تصنع أصناف بسموها منقضة للحياة، سواء
0: الأمراض المزمنة، يعني كل الأمراض المزمنة أصبحت
1: أدوية فلسطينية. نعم. وتقريبا معظم الأدوية الفلسطينية بتحتل المركز الأول أو الثاني.
0: هو كمان دكتور زياد في موضوع مهم جدا، يعني حتى الدواء الأجنبي اللي إحنا أصلا مش ضده ولكن إحنا بنشجع منتجنا الوطني. نعم. كمان أنت لما بتحكي عن بعض الأمراض وخصوصا المزمنة اللي بيعاني منها شعبنا وقطاعات كبيرة، هي شركات بتستورد الأدوية. وجود الاحتلال هو سبب أنه ينقطع أي دواء. وأكيد. نعم. أنا وياك أكيد شفنا وجربنا أنه. نعم. كثير من الأدوية فجأة بتنقطع من السوق.
1: 100%.
0: وجود الدواء الفلسطيني هو منقذ للناس.
1: نعم. صحيح.
0: الدكتور زياد برضو بدي أركز على موضوع معين وهو شو التطور في الصناعات الدوائية. هل تطور الأداء؟ هل تطور الأجهزة؟ هل تطور الكنترول على الدواء؟ وأشكال الدواء الموجودة تطورت الشكل الدوائي؟
1: نعم، هي كلهم تقريبا صار فيهم تطور. نعم. أو مش تقريبا، كلهم صار فيهم تطور. البداية كانت بداية بسيطة، أدوية خفيفة، إسهال، استفراغ،
0: هاي بداية الصناعات الدوائية. نعم.
1: اليوم احنا بنحكي عن أدوية للتجلطات، أدوية للقلب، أدوية للضغط، للسكري، للروماتيزم، حتى للأمراض النفسية، المسكنات الآلام، مضادات الحيوية، أحدث الأصناف وأجدد الأصناف تصنع فلسطين. الجودة من البداية كان في التزام، وكان أحد أعمدة الدواء الفلسطيني يقول الخطأ غير مسموح فيه في الصناعة الدوائية.
0: الخطأ غير مسموح فيه،
1: ممنوع يكون.
0: ممكن نخطئ بأي شيء في الحياة إلا في الصناعات الدوائية.
1: إلا في الدواء. ممكن الناس بيفكروا إنه إحنا والله بنجيب مادة خام بنحط عليها شوية إضافات وبنصنع. الموضوع مش هيك، هو بيمشي في خطوات كبيرة من ما قبل التسجيل للتسجيل وغيره. وواحد من الأشياء المهمة واللي بتركز عليها برضو وزارة الصحة في الكنترول، إنه أي دواء حبوب أو كبسول بده يتسجل لازم يكون مع تكافؤ الحيوي. التكافؤ الحيوي هي دراسات سريرية ودراسات كيماوية مقارنة بالصنف الأصيل. فأدويتنا بتكون مكافئة لأي دواء هو أصيل في العالم، يعني اللي تطور في البدايات في العالم. يعني إحنا أدويتنا لا تقل جودة عن أي دواء مهما كان مصدره.

0: وهذا أجا من أنظمة الجودة، من الأجهزة، من المياكن وغيره. واليوم الصناعة الدوائية الفلسطينية بتتطور بشكل أكثر، حتى دخلت موضوع الأتمتة، موضوع الذكاء الصناعي بيشتغلوا عليه بكثير من الشركات القوة، وبيبحثوا عن أي إشي ممكن يقلل أو يعدم الأخطاء، ما يكون في خطأ ويكون مطابق 100% للمواصفات. وبالتالي إحنا بدأنا في الجودة ما قبل مجيء السلطة بال93 و89. بال2008 مشكورة وزارة الصحة عملت دستور لضبط الجودة وللمواصفات اللي هو اسمه المواصفات الفلسطينية، اللي مأخوذ من منظمة الصحة العالمية والأوروبي والأمريكي. وأول شهادة جودة فلسطينية صدرت عن وزارة الصحة كانت ب7/1/2008. واليوم أي مصنع فلسطيني لازم يكون مع هذه المواصفة اللي هي لا تقل عن أي مواصفات عالمية.
1: نعم دكتور زياد، إيش رأيك في الناس اللي بتقول والله لا الدواء الفلسطيني مية، الدواء الفلسطيني الفلسطيني أو المحلي أو الوطني ملوش جودة؟ هل برأيك هذا نابع من واقع أم من بعض الإشاعات المغرضة اللي الناس بتستفيد منها، بعض الجهات المستفيدة منها؟
0: لا شوف، يعني أحيانا أنا بعذر الناس إذا بكون إشي بنسميه في علم الإدارة والتسويق اللي هو الإدراك أو البيرسبشن، إنه إحنا بتدخل علينا معلومات.
1: نعم
0: بتدخل علينا معلومات بنحللها بنطلع بنتيجة، هاي النتيجة أحيانا بنعممها. فإحنا لو صار لا سمح الله خطأ في أي منتج فلسطيني مش دواء بناكسه على الدواء، فهذا إدراك بنسميه. هذا الإدراك دائما بتتعرض لأنه بأخذ من معلومات، ممكن يكون إشاعة، ممكن يكون تجربة خاطئة على أي شيء،
1: بس الواقع أثبت
0: أنه
1: المنتج الفلسطيني هو منتج أصيل وذو كفاءة عليه. كم شركة فلسطينية موجودة عندنا دكتور؟
0: حاليا 6 شركات فلسطينية في الضفة، في غزة ربنا يرجعها سالمة كان في 3 شركات، وكانت لها دور جيد في الأمن الدوائي في غزة.
1: انعكاس هذا على الاقتصاد الفلسطيني كمان، يعني أنت بتحكي عن 6 شركات، خلينا نحكي في الضفة أكيد في مئات الموظفين، مئات العائلات، وفي كمان ضرائب تندفع، في حركة فلوس بتدور في البلد نفسها، ما بتطلعش برا البلد.
0: صحيح. هلا أول شغل لازم نكون عارفين إنه الدواء الفلسطيني بشكل كامل هو بأيدي فلسطيني وبخبرات فلسطينية، بالتالي احنا بنوفر توظيف لأكفاء فلسطينيين، لأنه أكثر من 60% من موظفين شركات الأدوية هم حملت شهادات جامعية،
1: نعم.
0: بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وبالتالي هذه الخبرات فلسطينية. احنا تقريبا عندنا 1200 أو أكثر موظف في الشركات الأدوية الفلسطينية، غير خلينا نحكي الشركاء من مستودعات أدوية وصيدلية وغيره.
1: دكتور زياد، فكرة الدواء الفلسطيني بلشت مين الأب الروحي لهذا الموضوع؟
0: هو كان أكثر من حد. أول شركة بلشت هي كان شركة بيت جالة، أول شركة ترخصت شركة القدس، وبعدها صار التطور بال74 صارت شركة بير زيت، بال84 كانت وصار في مجموعة شركات، 86 شركة دار الشفاء.
1: برأيك دكتور زياد، معلش عشان الوقت، برأيك دكتور زياد هل أنت بتلاحظ أنه في أصبح في اختلاف وجهة نظر المواطن الفلسطيني والطبيب في التعامل مع الأدوية الفلسطينية؟ هل في إحنا أحسن من أول؟
0: أكيد. أنا بجيب لك تجربة بسيطة. لما دخلت السلطة على البلد كانت حصة الشركات الفلسطينية يمكن أقل من 20% أو 30%، اليوم إحنا أكثر من 50% كقطع. كان الوصفات الفلسطينية، الوصفات للأدوية العادية فلسطينية، اليوم وصفاتنا منوعة من الأدوية المنقذة للحياة، الأدوية الأمراض المزمنة، الأدوية الصعبة والمضادات الحيوية وغيره. الطبيب أنا يعني بجيب تجربة، أول ما دخلت بال95 على أحد الأطباء الكبار قال لي أنا بكتب لك صنفين، اليوم بكتب تقريبا معظم الأصناف. نعم. وبكميات.
1: نعم. أصبح في توجه عند الطبيب الفلسطيني للمنتج الوطني مش من دواعي هباء، هي من دواعي قناعة وتجربة، جربوا فيها الدواء الفلسطيني وشعروا أنه هو في له فاعلية وفي له طبعا. نعم. دكتور زياد أشكر جزيل الشكر، نتمنى لكم نعم. التوفيق شكرا. وبنتمنى التطور الدائم للصناعات الدوائية اللي عمرها ما بتوقف التطور، ولكن من أجل التطور احنا بحاجة لدعم المجتمع، القطاعات نعم. الطبية نعم. والأفراد، لدعم المنتج الوطني من أجل تطويره، لأنه احنا بنعرف أنا وياك أنه الطب كل يوم والصناعات الدوائية فيها تطور كبير. أشكرك جزيل الشكر.
0: بس حاب تفضل. يعني كلمة شكر لأطبائنا اللي فعلا هم دعم الصناعة الوطنية، وعن قناعة، قناعة لمصلحة المريض بالأول نعم. وقناعة وطنية
1: نعم.
0: وبفتخر أنه أكثر من 90% يمكن من الأطباء الفلسطينيين يرفضوا يكتبوا أدوية
1: غير فلسطينية،
0: غير فلسطينية أو أدوية مقاطعة نكون
1: نعم.
0: واضحين. وبدعم الدواء الفلسطيني بالأول بسبب جودته، بسبب نعم. إثبات فاعليته
1: وقناعة
0: نعم. وبالتالي هم شركائنا فعلا نعم. هم والصيادلة.
1: أشكر جزيل الشكر ونتمنى لكم دوام التوفيق.
0: شكرا لك.
1: مشاهدينا، الموضوع مش موضوع حب دواء بدك تاخدها دون قناعة، هي موضوع استراتيجي في البلد وهو مرتبط في تطورات الأحداث اللي بتصير في العالم. الأمن الدوائي في أي بلد هو خط أحمر قد أحيانا يفوق الأمن العام تبع أي مجتمع أو تبع أي دولة، لأنه أنت لما بتصير مصايب زي اللي صارت في كورونا لن تجد حدا يعطيك حب الدواء وحدي. فعلينا دائما أنه إحنا ندعم المنتج الوطني الفلسطيني الدوائي اللي هو أثبت فاعليته، والدليل على هيك هو يصدر إلى دول أوروبا، يصدر إلى دول عربية وأفريقية متعددة، وما أعتقدش رح يتصدر والدول هاي تستقبله إلا إذا كان ذو جودة عالية وإله مكانة في العلاج فعالي. في نهاية حلقتنا اليوم نتمنى لكم صباح سعيد، ونستكمل الآن فقرات صباحنا لهذا اليوم مع الزميلات في الاستوديو.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام. في محطتنا التالية سنتحدث عن فقرة تخص الطفل وحماية الطفل الفلسطيني، فحمايته مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة لكن لا تنتهي عند المدرسة أو المؤسسة الرسمية، بل تمتد إلى المجتمع بأكمله. انطلاقا من هذا المبدأ، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية حملة شبكة حماية الطفولة بهدف تعزيز الوعي بحقوق حماية الأطفال، الحد من المخاطر التي تهددهم في مقدمتها عمالة الأطفال والعنف والإهمال أيضا. إلهام،
1: صحيح دلال، يعني هاي الحملة لا تقتصر على الرصد أو التدخل اللحظي، بل هي تعكس توجها أوسع نحو تعزيز الوعي المجتمعي وتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الرسمية لمعالجة الأسباب العميقة التي تدفع بالأطفال إلى سوق العمل أو الأوضاع استغلال المختلفة. إذن للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ داود هرش، منسق شبكة حماية الطفولة في مديرية التنمية الاجتماعية في رام الله والبريه. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا.
2: يسعد صباحك وصباح جميع المشاهدين. اولا بدايه انا بشكر تلفزيون فلسطين على هي الاستضافه وعلى اتاحه لنا المساحه للحديث حول قضايا الطفوله من حمايه ورعايه واهتمام، ايضا تسليط الضوء على ظاهره عماله وحمايه الاطفال، عماله الاطفال واستغلالهم. فبالتالي هي قضية مهمة تمس حاضر ومستقبل أطفالنا في مجتمعنا، وأيضا من القضايا الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي تحتاج إلى تكاتف جميع جهود المؤسسات والمجتمع.
0: يعني بداية نود سؤالك عن شبكة حماية الطفولة، يعني تشرح لنا أكثر عن هذه الشبكة وما الرسالة الأساسية التي تحملها؟
2: طبعا شبكة حماية الطفولة هي شراكة بين مجموعة من المؤسسات من القطاع الحكومي والقطاع الأهلي، وأيضا من عدد من المتفاعلين المتطوعين في مجال حماية ورعاية الطفل. طبعا هي الشبكة فيها خطة عمل مشتركة، وأيضا بيننا تنسيق وتعاون دائم، فكل مؤسسة في هذه الشبكة لها دورها حسب اختصاصها. فبالتالي يعني احنا هدفنا من هذه الشبكة ان نحافظ على أطفالنا ونحميهم وندعمهم. فأكيد يعني احنا من خلال هذه الشبكة في ان منسقين لشبكة الطفولة في المحافظات، حيث تم تكليف انا منسقا لشبكة حماية الطفولة في محافظة رام الله والبيرة، وأجرينا من هذه الشبكة عدة اجتماعات متسلسلة مع الشركاء بهدف وضع خطة عمل مشتركة. تضمنت هذه الخطة مجموعة من اللجان والأنشطة مثل لجنة التوعية ولجنة الحد من عمالة واستغلال الأطفال، وأيضا لجنة التعريف بحقوق الطفل وكيفية التعامل مع الظواهر السلبية.
1: يعني أستاذ داود، لما نحكي عن هاي الحملة، هي تنفذت بالشراكة مع عدة جهات من الشرطة إلى وزارة العمل والمحافظة. كيف بتترجم هاي الشراكات على أرض الواقع، وهل هناك آلية واضحة لتوزيع الأدوار بين هؤلاء الشراكات؟
2: نعم طبعا، يعني أكيد هاي الحملة إلها شركاء أساسيين من وزارة التنمية ووحدة حماية الأسرة في الشرطة ووزارة العمل وأيضا النيابة والمحافظة. فبالتالي هاي المؤسسات بتعمل داخل الشبكة ضمن خطة عمل مشتركة وواضحة. وأكيد يعني هدفنا من هاي الحملة هي حماية أطفالنا والمحافظة على حقوقهم. فبالتالي احنا من خلال هذه الحملة تم ضبط عدد من الأطفال أولا من أجل حمايتهم، فتم إيداع هؤلاء الأطفال في مركز حماية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. فأيضا يعني عند ضبط كل طفل فيتم دراسة حالة هذا الطفل، فهناك عدد من الأطفال من أسر وضعها ميسور لكن هناك في استغلال، وأيضا في أسر ذات وضع اقتصادي متدني، فتم التعامل معهم من خلال تسجيلهم في وزارة التنمية الاجتماعية في برنامج تعزيز الحماية من أجل تقديم لهم المساعدات العينية والنقدية طبعا حسب إمكانية الوزارة. يعني أكيد أن هناك مخاطر بتعرضوا لها الأطفال من عمالة الأطفال هاي. مثلا الطفل اليوم ما بكون في عمر صغير بيشتغل وبكون المال بإيده أكيد بلجأ إلى الانجراف وراء السلوكيات الخاطئة مثل التدخين أو تناول بعض الأشياء الضارة. وأيضا كمان الطفل بطبع بقلد السلوك يعني نعم. الطفل اليوم ما بيشاهد سلوك أو بيتعرض للسلوك بيمكن يقلد هذا السلوك على طفل آخر. وأيضا ممكن يتعرض هذا الطفل خطر مثلا للعنف أو الاعتداء الجنسي أو اللفظي أو من هذه المخاطر. طبعا إحنا دورنا أن نبعد هذا الطفل عن هذه البيئة السيئة نعم. علشان نحميه وندعمه في هذا.
0: يعني أستاذ داود لوحظ مؤخرا ومن يعني ومن قبل كمان في ظاهرة الأطفال عند إشارات المرور من يقوم ببيع المحارم أو المياه أو آيات القرآن، وتزداد هذه الظاهرة في العطلة الصيفية. هل يوجد آلية معينة للتعامل مع هؤلاء الأطفال يعني لأنها بتزيد بالعطلة الصيفية أكثر، وأيضا يعني بتحسها أنها ظاهرة غير منتهية حتى يعني بتأخذ أشكال مختلفة، بيع الورود إلى آخره تحت أشعة الشمس الحارقة، وهذا بيهدد حياتهم وصحتهم أيضا للأطفال الخطر. فشو رح تعمل الشبكة مع هؤلاء الأطفال؟
2: نعم، هلا احنا في الفترة السابقة أجرينا حملة للحد من عمالة الأطفال، يعني استهدفت هذه الحملة بمحافظة رام الله والبيرة كافة المفترقات والإشارات الضوئية والمنشآت التجارية والأماكن اللي بتواجد فيها الأطفال. فتم التعامل مع هؤلاء الأطفال بإيداعهم في مركز حماية الطفولة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، وطبعا هناك إجراءات مهنية وقانونية لهؤلاء الأطفال. بعد إيداع الطفل في مركز فيتم إبلاغ الأهالي، ومن ثم يقوم مرشد حماية الأسرة بعمل دراسة اجتماعية واقتصادية وأسرية لعائلة هذا الطفل، ومن ثم يقوم متولي أمر الطفل بالتوجه إلى الشرطة، وتقوم الشرطة أيضا بدورها برفع شكوى ضد متولي أمر هذا الطفل في النيابة، وتقوم أيضا النيابة بإجراءاتها القانونية بتحويل هذا الملف إلى المحكمة، ويقوم أيضا متولي أمر هذا الطفل بتوقيع على تعهد عدلي في المحكمة، ومن ثم يتوجه متولي أمر الطفل لمديرية التنمية الاجتماعية من أجل التوقيع على كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الطفل، ويتم تسليم هذا الطفل لدويه. ومن خلال ذلك يقوم مرشد حماية الطفولة بمتابعة الطفل حتى ما بعد الخروج بالاتصالات ومتابعة أوضاعه لعدم تكرار هذه الحادثة
1: الحالة. يعني أستاذ داود في الحديث عن موضوع عمالة الأطفال نحن لا نتحدث فقط عن موضوع اقتصادي بحت، يعني تمتد تأثيراته على التعليم على النفسية. كيف تنعكس هاي الظاهرة على مستقبل الطفل والمخاطر اللي ما ممكن ما بيشوفها المجتمع أو الأسرة تجاه هذا الطفل؟ ممكن يروح للعمل يترك جامعته يترك مدرسته ما يكمل تعليمه، تأثيره النفسي بالنسبة للأطفال التانيين الموجودين بعائلات موفر لهم كل الظروف التي تسهل حياتهم.
2: طبعا يعني احنا بنحكي ان عند البلد هي فيها وضع يعني اقتصادي، بس احنا كمان يعني برسالتنا هم الاهل يعتبروا هم المسؤولين الاول عن الطفل هذا، وهم بيعتبروا خط الدفاع عن هو الطفل. فالطفل يعني لازم يلاقي البيئه المناسبه الامنه اللي بتحميه وتدعمه. فاكيد الطفل دورهم في ان يوفروا لابنائهم كافة احتياجاتهم الأساسية من تعليم والإنفاق عليهم. فطبعا يعني هاي كمان يعني غيرنا مسؤولية الأسرة، فكمان هاي مسؤولية المجتمع كله،
1: المجتمع والمدرسة كمان.
2: المدرسة كمان لها دور مهم في هذا الموضوع من خلال ملاحظة سلوك الأطفال الموجودين في المدرسة والتعامل معهم
1: وتسيبهم
2: بالشكل الصحيح. مثلا ملاحظة سلوكيات مثلا التأخير على المدرسة، الغياب مثلا، ملاحظة العنف عند الأطفال مثلا، جميع هذه الأشياء بتدل على وجود مشكلة معينة.
0: يعني الطفل اليوم هو رجل الغد، وأطفال فلسطين إن شاء الله هم الجيل اللي رح يحرر فلسطين. ومتى ما إجوا الأطفال على الحياة هي مسؤولية الكل بأنه ينشأوا هدول الأطفال سويين صحيا وجسديا ونفسيا. فشو الرسالة اللي بتوصلها للأهل وللمجتمع المحلي ضمان حقوق الأطفال وتعزيز أيضا حقوق الطفل الفلسطيني.
2: نعم، أنا فأكيد رسالتنا اللي بنحب نوجهها أولا إلى الأهالي، حماية أطفالكم واجب عليكم وهم مسؤوليتكم وأمانة في أعناقكم، وكمان مش دور هذا الطفل إنه يتحمل أعباء همومكم، وأيضا كمان هدف الأسرة هذه إن تعزز ثقافة هذا الطفل وتحميه وتنفق عليه، لأن كثير من الأسر فقدت أبنائهم بسبب هذه الأعمال الخطرة. يعني في النهاية إحنا بنتمنى إن شاء الله الحماية والأمان لجميع أطفال فلسطين، وطبعا أنا بشكر تلفزيون فلسطين على هاي الاستضافة، ونشكر أيضا جميع المؤسسات الشريكة معنا في هذا العمل، وشكرا لكم على هاي الاستضافة.
1: شكرا.
2: وإن شاء الله، وأكيد يعني دور الإعلام هو الدور كمان مهم جدا في تسليط الضوء على جميع قضايا الأطفال وحمايتهم.
1: أكيد وهذا واجبنا. شكرا لوجودك معنا، شكرا لكل هذه التفاصيل والإيضاحات، ونتمنى دائما طفولة جميلة وموفر لها كل حقوقها لأطفال فلسطين. شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا لك. مشاهدينا الكرام، مستمر معكم وإلى المحطة الأخيرة والنافذة المباشرة من سلفيت، حيث لا تتوقف محاولات الاحتلال المستوطنين عن فرض واقع جديد على الأرض. إلى جانب التوسع الاستيطاني، تتزايد البؤر الرعوية الاستيطانية التي تتحول تدريجيا إلى أدوات للاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين في المحافظة.
1: صحيح دلال، يعني في الحديث عن توسع البؤر الاستيطانية وتحديدا في محافظة سلفيت، ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد شتيري. ضعنا في صورة التفاصيل، يسعد صباحك.
3: صباح الخير لكنا وللسادة المشاهدين وللزملاء جميعا. نعم، اليوم نتحدث عن بؤرة استيطانية جديدة في بلدة ديرستيا، وفجرا كان هناك أيضا قام المستوطنون بإنشاء بؤرة استيطانية أيضا جديدة شرقا في قرية ياسوف. هذه المنطقة التي قام المستوطنون بالاستيلاء عليها في بلدة ديرستيا تقدر مساحتها بحوالي 40 دنما، هي تقع في المنطقة الشمالية من بلدة ديرستيا. للحديث عن واقع هذه البلدة وما تتعرض له من عدوان، يسعدني أن يكون معي رئيس بلدية ديرستيا الأستاذ عزت منصور. يسعد صباحك أستاذ عزت. يعني اليوم استيلاء جديد وعدوان جديد على أراضي ديرستيا، بؤرة رعوية تبدأ بعدد من الخيام ومن ثم يكون هناك مستوطنة واستيلاء على أراضي البلدة. تحدثنا عن البؤرة والمنطقة التي تم مصادرتها في شمال البلدة.
4: سادة المشاهدين صباح الخير ويعطيكم العافية. أخوتنا، الاعتداءات على أراضي ديرستيا قديما وجديدا، فقديما تم الاعتداء عندنا في منطقة وادي قانا وفي الوجه الغربي من ديرستيا، والآن الجديد هو اعتداء مجموعة من المستوطنين على أراضي تقع شمال ديرستيا تسمى منطقة الظهور، ومساحتها 44 دونم، وهذه الأراضي سجلت حسب التسوية الفلسطينية، هي أراضي إسلامية تملكها وزارة الأوقاف الفلسطينية. تفاجأنا بهذه بالليل في تمام الساعة الثانية عشرة ليلا، ورد إلينا معلومات من القرى المجاورة بأنه في شغل في هذه المنطقة، فتوجهنا ولكن لم نقدر نصل في نفس الليلة، فصباحا توجهنا إلى المنطقة وشهدنا قيام عدة خيام في هذه المنطقة. أبلغنا الارتباط الفلسطيني واتصلنا بجميع الجهات المعنية في هذا الموضوع، وتواجدنا مجموعة من أهالي والمزارعين كلهم هناك، أجل الجيش الإسرائيلي، وتكلمنا مع الارتباط الفلسطيني والارتباط الإسرائيلي معا. فالارتباط الإسرائيلي أفاد بأن هذه البؤرة في منطقة باء، وهذه المنطقة لا يحق لأي مستوطن أن يدخلها ويعمل فيها أي إجراءات. إحنا مستمرين في الاعتصام في هذه المنطقة بجميع الأهالي بجميع إمكانيات.
3: موجود المستوطن؟
4: نعم، المستوطن موجود لحد هذا الوقت، المستوطن موجود والخيام موجودات، وتتكاثر يعملون ليليا ليل نهار على تثبيت هذا الإجراء الجديد.
3: إحنا شق طرق عليها.
4: أنا يعني وصلوا إلي المواطنين معلومات إنهم شكوا طرق عليها.

0: المستوطنات والخيام، ومن ثم تتوسع وتصبح مستوطنات أكثر من 10 مستوطنات. 10 مستوطنات تحيط ببلدة ديرستيا، والبؤرة الاستيطانية الجديدة تضاف إلى تلك المستوطنات. خطورة هذه البؤرة في هذا الموقع بالتحديد يحدثنا عنها الأستاذ نظمي السلمان المختص في البيئة والاستيطان. أهلا بك معنا أستاذ نظمي. يعني بؤرة استيطانية جديدة وخطر وجودي على أراضي المواطنين في ديرستيا.
1: صباح الخير. هذه البؤرة الجديدة هي تشكل تحدي حقيقي لجميع أبناء المنطقة، ليس فقط بلدة ديرستيا ولكن البلدات المجاورة. أولا هي اعتداء وتنكر لكافة الاتفاقيات. هذه المنطقة مصنفة منطقة باء، وبالتالي هو اعتداء الآن على الأراضي التي يعني صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية فيها بشكل واضح، وهي منطقة أيضا مدرجة ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية لإقامة تجمع صناعي، وهي على الطاولة لبدء التنفيذ. وهذا الأمر يعني أن بلدة ديرستيا الآن أصبحت محاصرة وتعيد إلى هذا نموذج أم صفا في رام الله من كافة الجهات. الجهة الجنوبية هناك تجمع استيطاني، والجهة الغربية تجمع استيطاني، والجهة الشمالية أيضا تجمع استيطاني، وبؤر استيطانية رعوية. وهذه البؤرة بالمناسبة هي بؤرة استيطانية رعوية جديدة، أقدم المستعمرون على إقامة خيمة ورفع علم الاحتلال في نفس المكان، ومنع المواطنين الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال من الوصول إلى المنطقة. يوم أمس الأول كان هناك اعتقال لأحد الشبان الذي تواجد في بيته، وللعلم أن المنطقة يوجد فيها حي سكني، هناك 11 بيت فلسطيني مسكونة يقيم بها سكانها. جيش الاحتلال تعمد طرد السكان الفلسطينيين للمنطقة الليلة قبل الماضية، وبالتالي هذا اعتداء جديد وتحدي حقيقي لكافة المواطنين، وهذا الأمر يستدعي وقفة جادة من كافة الجهات الرسمية. وهناك أيضا التفاف شعبي حول يعني سبل مواجهة هذا العدوان الجديد واستمرار المواطنين بالثبات على أرضهم. هناك إجراءات من قبل الهيئات المحلية القريبة لتعزيز صمود المواطنين. أولا كان هناك إيصال للمياه، وفي الأيام القريبة كما ذكر رئيس البلدية سوف يكون هناك خطوات على الأرض أيضا لتعزيز صمود المواطنين وبقائهم في منازلهم وفي أراضيهم.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ نظمي السلمان المختص في البيئة والاستيطان. يعني مشاهدين الكرام، في هذه المنطقة هناك 3 بؤر استيطانية رعوية ما لبثت أن توسعت، ونشاهد أيضا هناك عمليات تجريف للأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. فعليا القطاع الزراعي في هذه البلدة وفي العديد من المناطق مستهدف جراء تلك البؤرة التي ينطلق منها غلاة المستوطنين للاعتداء على المزارعين الذين يتواجدون في أراضيهم. إليكم زملائي.
2: جزيلا لك على هذه التغطية، وسنبقى دائما معك على اتصال مواكبة آخر التطورات فيما يجري في محافظة سلفيت. نتمنى من الله يعني أن يزيل هذا الاحتلال الجاثم على صدورنا، وعلى وأن يبعد عنا هجمات قطعان المستوطنين التي تستهدف الوجود الفلسطيني والصمود الفلسطيني. لكن دائما نحن نكرر باقونا على أرضنا ما بقي الزعتر والزيتون. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامجنا الصباحي، مستمرون معكم في التغطية، لكن محطتنا الصباحية انتهت. يعطيك ألف عافية إلهام.
3: يعطيك العافية دلال، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. يعني اللقاء يتجدد غدا عفوا في نفس الموعد. في أمان الله.

0: طفيش يلا خرجي بسم الله بسم الله.
1: الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني كل المستوطن والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش والمستوطن بس يشوف الحد بغيس عليه بده يدعه بده يضربه بده يرش عليه غاز

0: اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن المستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي بحط بؤره استيطانيه، ان 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، وين بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعت فينا ضرب. بعتقلنا نسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البين. اللي بيجي وجهه بتاعت فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

0: ضربوا الابواب ويخلعوا فيه بكينا نايمين وكنا قال لي تقعد هون كنت ارضي قال الى الزمان كنت 300 سنه هان ولا من يوم ما خلقت والارض هذه اللي ساكن فيها
1: هسه بيضربوا طخون كلم احنا خلينا يطخونا واحنا نايمين والله من ناري ما بكون يطخوني 100 سنه ما طلعت منها.

رفضنا نفتح الباب، قال افتح الباب الجيش كنت انت شداد، الجيش ما بيجي مع مستوطنين، الجيش بيجي لحاله ما بيجي مع مستوطن يفتح الباب، ورفضت افتح لان انقصوا دخلوا، والباب الداخليه رفضت افتحهن، حاول يخلعوه في القوه ما فتحونش، لان اصلا جيتهم غير قانونيه ومش صحيحه يعني.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: هنا فلسطين ولا شيء الا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: هنا صوت فلسطين. سيداتي وسادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين لهذا اليوم الأربعاء 29 من شهر تموز لعام 2026. وأجمل ما يقال كل صباح: اللهم إني وكلتك أمري فأنت خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات طول الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. عن صخر بن وادعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة، وقال الترمذي: حديث حسن. عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد حسن.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: صوتك حلو يا بنت، شو اسمك؟
1: اسمي عليا.
0: سمعتك أنا وجاي من كرم العليل، صوتك خفف عني تعب الطريق.
1: الكرم بعيد وهسهل تقيلي، أعطيني تأحملي عنك.
0: ما بدي عزبك، صار البيت قريب.
1: خليني ساعدك.

0: يا بنتي هيدي أسوارة خبيتها من أيام العزوبية، عتيق بس يمكن ذهب. كان عندي أسوارتين، وحدة هديتها وبقيت وحدة، قدم لك يا هدية.
1: لا يا ستي.
0: بتردي لي هديتي؟ خدي البسية وبكرة تعي ساري عندي، صوتك بفرحني.
1: ممنوني كتير.

0: شو قولك يا عبدو؟
1: عم نشغل بالنا على الفاضي، مش رح تقول.
0: أنا مش رح أقدر نيمت أعرف.
1: إذا عرفتي تبقي خبرينا.

0: شو جاب لك خيرك؟
1: جاب لي هالنضور. لاي كيف مع الأبرة أبدي لايك بقشع فيه ظهر البحر. حلوة حلو.
0: شو كمان؟
1: شارة هل عنده بنيه؟ قال بده يجوزني.
0: شفت لك شي بنت حليل؟
1: شفت كل بنيه الضيعة.
0: رحت زرته؟
1: لا مو ضرط علي ربها النظور.
0: يا لطيف ما اشترك.
1: شوك عمي انا بدي اروح لعند البنات تيشتلقوا علي اني بحبهم وصيروا عايروني. يلي بتعجبني حط هالنظور وبسحب لعندي وبقعد انا وياها عالطريق عالسطح بغمزها وبضحك لها من دون ما تشتلي وبلش ميلت امها وبلش ميلت اهي كمان. انتي كنتي عم تنقي عدس.
0: نودرت علي؟
1: من شو عرفتي؟
0: نودر على الناس ممنوع. بكره بفرجي. بدي سكر الشباك.
1: سكري شبابيك الله مفتوحه.
0: انت قاعد تنودر لبعيد ومش عارف حدك شو عم بيصير.
1: شو عم بيصير؟
0: كنت بخبرك بس بخاف تحكي.
1: انا بير الغميق كانه هالحايط بيحكي انا بحكي.
0: عليا مدري وين راحت ورجعت مع اسوار.
1: شو وما سألتوها منين؟
0: قالت من كرم العلالي.
1: ايه كرم العلالي سوق الصياغين.
0: بدك تعرف لي منين جبتها؟
1: تكرم عيوني منين جبتها؟ منين جبتها؟ منين جبتها؟ سمعت قلي غنية كرم العلالي شو بتقول بخرة؟
0: وعدني حبيبي اللي بده يجي اسوارة غريبة وعقد بنفسي.
1: ايه ها كيف ما اشتلقتوش كيف؟ هيدي حبيبة جايب ليها. يلا هيدي انخطبت تنشطب لها اسم من التفطر. عليا بحرف السين عليا. شطبناها.
0: مين أولاد؟
1: أنا اللي بدي أعرف. ولو هيك بتنخطب عليا قدامنا الواحد غريب عمين قاعدين الناظر بهالشمس. وين كنتوا؟ ما حدنش عرفوا ولا شافوا أشو لابس أبع الأخفة وين يكون عنه؟

0: ومنش عم تحكي.
1: شفتي شفتي يا مليان وانا الليلي مش رح اصبر ليلي بدي اعرف مين.
2: لازم نعرف لازم نعرف اصبرت عليا من ميم. لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف
3: لازم نعرف
1: لازم نعرف انا اللي رح اعرف. شباك مضوى بعد سهران اقولكم ناطره حدا.

0: شوية سبع
1: صاروا أدنى يا موش لاحقوا راح أعرفكم منو بس عالسك مدري شو طلع لي من ناظر شبح كبير وبس شلته اختفى اختفى مين الزلم
2: سبع شو عم تعمل هون
1: بومرعي بومرعي على حساب منكش مهتم بالقضية
2: أنا ناطر الغرب
1: وأنا ناطره
2: بس ما مرق حدا روح تنام وبكرة منشوف
1: وين بده روح وين بده يختفي اشتغل الناظر احسبه غواصة بظهر البحر بدي أعرفه بنوي يلا

0: أنا صرخت عليه هرب
1: خلفي. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عاد الجمعة الساعة 7 صباحا بتوقيت القدس على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، بكل الخير، أسعد الله صباحكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. نهار جديد متابعة لأبرز التطورات الميدانية المحلية وأيضا السياسية تأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائية فلسطين مباشر. اليوم الأربعاء 29 من تموز من العام 2026 الموافق 15 من صفر من العام الهجري 1448. في أبرز العناوين على أجندة نهار جديد لهذا الصباح: الاحتلال يصعد من قصفه وغاراته في مختلف أنحاء قطاع غزة، تصاعد إرهاب المستوطنين في الضفة ودعوات لتحرك دولي عاجل لوقف هذا الإرهاب. إذن نتابع في نهار جديد تصاعد حملات الاعتقال اليومية بحق المواطنين. مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين يحذر من تسارع التوسع الاستيطاني وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة وقطاع غزة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني للانتخابات التشريعية. أيضا نتابع في نهار جديد استمرار أزمة الوقود في الضفة والجهود لحلها، موجة الحر التي تتأثر بها فلسطين، سنتابع مع الدفاع المدني الإرشادات للمواطنين لتوخي الحيطة والحذر والتعامل في ظل هذه الأجواء. هذه أبرز الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم، نهار جديد لهذا الصباح الذي يرافقني فيه في الإعداد والتنفيذ والمتابعة زياد صباح، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، في الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم. ننتقل مباشرة مستمعينا ومشاهدينا إلى استوديو الأخبار، نشرة إخبارية موجزة لأهم وآخر الأنباء مع الزميلة شادن الرماوي. صباح الخير شادن.
3: صباح الخير لك رحمة وللسادة المستمعين والمشاهدين. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء العدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333، والإصابات إلى 174,023. حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة بسام زقوط من تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة، مشيرا إلى تسجيل نحو 4,000 حالة إجهاض منذ بداية العام في ظل تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. في الخليل اختطف مستوطنون الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيت أولى غرب المدينة، كما أحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبة المواطن سامر عويس بعد مهاجمة منزله في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب المدينة بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. في ملف الأسرى، قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتال والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. حذر مدير العلاقات العامة والإعلام في محافظة القدس عمر الرجوب من تصعيد الاحتلال في سياسة هدم المنازل والمنشآت في القدس بهدف فرض وقائع ديمغرافية وجغرافية تخدم المخططات الاستيطانية، مشيرا إلى أن أكثر من 300 منشأة تعرضت للهدم أو التجريف منذ بداية العام. قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد الأسعد أن الاحتلال يواصل تنفيذ مشاريع استيطانية عبر شق طرق عسكرية ومصادرة مئات الدنومات بهدف ربط المستوطنات ببعضها وإحكام السيطرة على مساحات واسعة من الأغوار. تباهى وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش أمس بتدمير منازل أبناء شعبنا في الضفة المحتلة. جاء ذلك عبر منشور عبر منصة إكس أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية في الضفة، أكد فيها أنه يواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة وفق زعمه. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله أمس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، واعتمد التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، كما صادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية المجتمعية. ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة أزمة تكدس الشيكل بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص لبحث إجراءات الحد من تداعيات الأزمة وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية. وأكد مصطفى مواصلة الجهود للضغط على الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فيما ناقشت اللجنة خطوات لتوسيع الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد في ظل استمرار رفض الجانب الإسرائيلي تحويل فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك. في دوره قال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود غالب التلبيشي إن سبب أزمة الوقود هو نقص التوريد إلى جانب مشكلة الإيداعات البنكية، مطمئنا المواطنين بأنه لا يوجد انقطاع في التوريد، مناشدا الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه الأزمة. أعلنت لجنة الانتخابات المركزية فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد داعية المواطنين الذين أتموا 17 عاما فأكثر إلى تسجيل أسمائهم عبر موقعها الإلكتروني للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تعلن لاحقا الآليات والإجراءات الخاصة بمشاركة مواطني قطاع غزة ومدينة القدس. وأوضحت اللجنة أن تحديث البيانات ونقل عناوين السكن سيتم ميدانيا عبر مراكز التسجيل في محافظات الضفة خلال الفترة من 15 إلى 19 آب أو 19 من آب المقبل. قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. في دورها قالت السعودية إن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذ لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. أخيرا وفي حالة الطقس، تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، نعود مجددا إلى الزميلة رحمة عبد الحق وآخر المستجدات إليك من جديد رحمة.
2: شكرا لك شاد، من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا. نبدأ وإياكم ملفاتنا على أجندة نهار جديد لهذا الصباح بمستجدات الأوضاع من قطاع غزة، تصعيد في القصف، معاناة مستمرة ونزوح لا يتوقف، أوامر إخلاء في مدينة غزة، في مناطق تعج بالنازحين. نتابع صورة المشهد هناك مع مراسلنا شاد الباز. صباح الخير شادي.
4: صباح الخير لك رحمة والأستاذ المستمعين. يعني ما يقوم بهذا الاحتلال هو استمرار لحرب الإبادة بالتأكيد، لكن بصور مختلفة. الاحتلال من خلال عمليات التوسيع التي أو التوسع التي يقوم بها في مناطق متعددة من قطاع غزة، خاصة ما يعرف به الخط الأصفر الذي أصبح على مقربة بشكل كبير جدا من التجمعات السكانية الكبيرة. هنا نتحدث عن حي التفاح في المناطق الشرقية لمدينة غزة، حيث عديد العائلات التي كانت يعني قد دعوت إلى هذه المنطقة خرجت مرة أخرى، وهي لم تعد إلى هذه المنطقة إلا من فترة قريبة جدا. ومع يعني وضع هذه المكعبات الصفراء التي يضعها الاحتلال دون سابق إنذار في هذه المناطق، تسير هذه العمليات عمليات النزوح الكبيرة والمتكررة. مناطق بتلاهية في شمال القطاع أيضا هناك حالة يعني توسع وتوسيع للاحتلال للخط الأصفر. مناطق شرق جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، حيث الاحتلال أيضا قدم المكعبات الإسمنتية الصفراء وأجبر عديد العائلات للخروج من هذه المناطق. مناطق شرق مدينة خان يونس وأيضا جنوب مدينة خان يونس، المناطق القريبة من محافظة رفح، توسيع كبير لهذه المناطق. ولكن أيضا الاحتلال يتحدث ويتبجح أنه وعلى لسان يعني رئيس وزراء الحرب في دولة الاحتلال بأن الاحتلال دمر 70% من مساحة قطاع غزة، وهذا الأمر خطير للغاية في ظل المعطيات التي ربما تتوارد بشكل كبير عندما يجري في قطاع غزة أو المخطط الذي يقوم الاحتلال الآن ببنائه من خلال هذا الساتر الترابي الذي ربما يتحول إلى ساتر دائم، يعني يكون هو حدود قطاع غزة التي لا تتعدى كونها 30% فقط من مساحة القطاع، ووضع الناس في حالة صعبة للغاية وإجبار الناس ربما على الهجرة أو النزوح بشكل متعمد وبشكل صريح لما يخالف القوانين الدولية. الطيران المسير لم يفارق الأجواء، بل على العكس هناك زيادة كبيرة في وتيرة الطائرات التي نسمعها في الأجواء، وهذا دليل أن ربما الساعات القادمة تشهد عمليات قصف يعني في مناطق متعددة من قطاع غزة. عمليات النسف وإطلاق النار من آليات الاحتلال لم تتوقف خلال الساعات الماضية على امتداد مناطق قطاع غزة، وهذا يعني يجري على قدم وساق مع عمليات يقوم أو تقوم بها فرق هندسية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال رويدا رويدا في القطاع، مع استمرار التأكيد دائما رحمة بأن الأوضاع الميدانية التي نشهدها في قطاع غزة هي خطيرة للغاية، وربما مستوى تصاعد عمليات الاحتلال بدأ يظهر من خلال أوامر الإخلاء الجديدة. بالأمس كان هناك إخلاءان، واحد في مدينة دير في البلح وسط قطاع غزة والآخر في مدينة غزة، حيث تم تدمير يعني عدد من المنازل في هذا القصف الذي يعني استهدفه الاحتلال من طيران الحربي. على الجانب الآخر والجانب الإنساني لا جديد في هذا الملف، الملف يعاني تحت وطأة السياسات التي يتبعها الاحتلال فيما يتعلق بإدخال المساعدات أو توسيع المساعدات أو حتى يعني تلبية الطلب في قطاع غزة على العديد من المشاكل التي ظهرت خلال فترة العدوان ومحاولة ربما ترميم العديد من هذه المناحي مناحي الحياة. ولكن للأسف نحن نشهد ضغط كبير من قبل الاحتلال يمارس على كافة يعني مناحي الحياة ولا يترك للمواطن أي متنفس، وهذا ينعكس بشكل مباشر على المؤسسات التي كانت تعنى وتعنى حتى هذه اللحظة بتقديم المساعدات التي قلصت من مساعداتها بشكل كبير في كافة طبعا أنواع المساعدات. هنا نتحدث ويعني شهدنا تراجع كبير فيما يقدم لأبناء شعبنا هنا في القطاع في ظل هذا المشهد الذي يعيشه القطاع بشكل يومي، ومع ذلك يعني يحاول المواطن الاستمرار أو ربما يعني في محاولة تفاؤل بأن ينتهي هذا العدوان، وإن كنا يعني أو كانت المعطيات تتحدث على عكس ذلك رحمة. وملخص ذلك أن الوضع في قطاع غزة ميدانيا خطير للغاية، وربما الساعات القادمة تشهد المزيد من الاستهدافات في قطاع غزة.
2: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مراسلنا في قطاع غزة شادي الباز، شكرا جزيلا لك. أيضا مستمعينا ومشاهدينا نتابع الحديث حول الأوضاع في قطاع غزة، تحديدا ما يتعلق بالأوضاع الصحية مع استمرار عدوان الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة. نرحب بك دكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي. أهلا بك دكتور، صباح الخير.
5: صباح الخير لكم وجميع المستمعين، أهلا بكم.
2: أهلا بك. نتحدث عن طبيعة الحالات التي تتعاملون معها ويستقبلها المستشفى يوميا في ظل استمرار هذا العدوان من قبل الاحتلال، ومدى قدرة المجمع، مجمع الشفاء الطبي، على استقبال هذه الحالات.
5: يعني بالتأكيد كما تفضل يعني مراسلكم قبل قليل، العدوان ما زال مستمر على قطاع غزة، وللأسف يوميا هناك قصف على قطاع غزة وعلى مجمع وعلى في مدينة غزة. كل يوميا نستقبل شهداء وجرحى، وللأسف حتى الجرحى التي نستقبلهم يعني أتوا بشكل إصابات متعددة وكبيرة جدا، وهناك بعض الأطفال يعني كانت تبتر أقدامهم أو أرجلهم، ويعني والجريح الواحد يحتاج إلى أكثر من تخصص جراحي للتعامل معه، جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، في ظل كما تعلمين النقص الكبير في الأدوية والمستشفيات الطبية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ناهيك عن الحالات التي نستقبلها أيضا من بسبب النزلات المعوية والجفاف التي الآن نشهدها بشكل كبير جدا. أيضا هناك حالات تسمم صراحة نلاحظها في الكثير من العائلات، تأتي إلينا بحالات تسمم نتيجة تلقيهم يعني طعام غير صالح للاستخدام بسبب أنه لا يوجد أي مصدر الكهرباء داخل المنازل أو الخيام، وبالتالي لا يوجد ثلاجات تحفظ هذه الطعام. بالتالي نتحدث عن أوضاع يعني مأساوية بكل معنى الكلمة. الآن كما تحدث مراسلكم أيضا المساعدات الإنسانية قلت بشكل كبير، والآن أصبحنا نشهد حالات سوء تغذية بشكل يعني، وعدنا إلى المربع الأول من سوء التغذية التي كان يضرب قطاع غزة وما زال، والآن أصبحت الأعداد يعني ترتفع بشكل كبير. يعني هناك تقرير للمنظمات الدولية واليونيسف أن هناك أكثر من 1,600,000 إنسان يعني مهددون بسوء التغذية وبالمجاعة، منهم 74,000 طفل يعني يعانوا من سوء التغذية بمراحله المختلفة، وأيضا 25,000 امرأة حامل تعاني أيضا من سوء التغذية وفقر الدم. فبالتالي هذه الأوضاع المأساوية ما زالت تخيم على قطاع غزة بشكل كبير، وخصوصا على القطاع الصحي وعلى المستشفيات التي يعني تستقبل الجرحى وتستقبل المرضى وتستقبل سوء التغذية وتستقبل النزلات المعوية وتستقبل المرضى العاديين، في ظل أن المستشفيات الآن يعني امتلأت تماما، ولدينا القدرة الاستيعابية أصبحت تفوق أكثر من 130% من السعة الاستيعابية للمستشفيات.
2: نعم دكتور محمد أبو سلمية، أشرت إلى انتشار الأمراض المعوية، حالات تسمم، حالات سوء تغذية بدأت تعود من جديد، أيضا ما يتعلق بالأمراض المنتشرة في ظل الأجواء الحالية، أجواء الحر الشديد، هناك أمراض جلدية أيضا منتشرة، و ما الذي ترصدونه يعني من أمراض في هذا السياق في ظل

0: أيضا عدم وجود قدرة على التشخيص بسبب عدم توفر الإمكانيات.
1: يعني بالتأكيد، وهذا أيضا يعني ما نلاحظه، هناك ارتفاع كبير جدا بحالات الأمراض الجلدية التي تضرب قطاع غزة بشكل كبير الآن بسبب يعني الحر الشديد الذي يضرب الخيام والرطوبة العالية وأيضا مياه الصرف الصحي والقوارض. وأصبحنا يعني نلاحظ أن هناك حالات تأتي إلينا في أمراض جلدية صعبة جدا، وهناك يعني ليس عبارة عن طفح جلدي ولكن طفح جلدي ملتهب ويحتاج إلى مضادات حيوية وإلى علاجات. وأنا أزعم أن جميع من هم في الخيام مصابون بهذه الأمراض الجلدية، ناهيك أيضا عن أمراض مرض الجدري الذي ينتشر بشكل كبير جدا داخل قطاع غزة الآن. يعني تقريبا معظم البيوت يعني المصابين بالجدري في قطاع غزة، نسجل أرقام يعني كبيرة وكبيرة جدا، في كل أسبوع حوالي 5000 حالة نسجل من يعني معظم الأطفال وحتى كبار السن يأتوا إلينا بقيء وإسهال شديد جدا يؤدي إلى الجفاف بسبب يعني حالات التسمم التي تحدث عندهم في المخيمات. المخيمات تعيش في أوضاع غير إنسانية تماما، لا الخيام مهترئة تماما، القوارض تنتشر بشكل كبير، الحر الشديد، الرطوبة العالية، مياه الصرف الصحي، حتى المياه التي يتلقاها الناس هي مياه غير صالحة أيضا حتى للشرب والاستخدام. وكما ترون كيف يصطف الناس في طوابير لتلقيهم هذه المياه الشحيحة الآن في قطاع غزة. بالتالي هذا كله ينعكس على المنظومة الصحية المتهالكة المتعبة المنهكة التي 3 سنوات وهي تصارع وتعاني، والآن دخلت علينا أزمة جديدة وكبيرة جدا تهدد بوقف جميع الخدمات، وهي أزمة النقل والمواصلات. سيارات الإسعاف الآن 70% لا يعمل النقل، حتى سيارات النقل لا تعمل، حتى هناك تهديد لوقف الباصات التي تنقل المواطنين الموظفين من الجنوب والشمال بسبب أن لا يوجد إطارات للسيارات ولا يوجد قطع غيار ولا يوجد زيوت ولا يوجد أي شيء. فهذا كله يؤثر على تقديم الرعاية الصحية لأهلنا في قطاع غزة، وكأن الاحتلال لا يريد لهذا الشعب أي متنفس. يعني كلما ندخل في أزمة ونخلص منها ندخل في أزمة أخرى، وكأن كتب على شعبنا أن يعيش في هذه الأزمات بشكل كبير. عندما نتحدث عن مرضى السرطان على سبيل المثال، الآن لا يوجد أي علاج كمان، وداخل قطاع غزة 4000 مريض سرطان لا يوجد لديهم أي علاج، ويوميا نسجل من 4 إلى 5 حالات وفاة بسبب عدم وجود يعني علاج مرضى السرطان. الكبد الوبائي الآن ينتشر أيضا بشكل كبير في قطاع غزة. أيضا عندما نتحدث عن مرضى غسيل الكلى الذين يعانوا بشكل كبير بسبب عدم وجود الأدوية اللازمة لهم مثل هرمون الأرثروبيتين والكالسيوم والفيتامين د، مرضى السكر خصوصا الأطفال لا يوجد لديهم أقلام أنسولين. تخيل طفل لا يوجد لديه أقلام أنسولين حتى يأخذ السكر، فبالتالي إذا لم يأخذ هذا الأنسولين يدخل في مضاعفات ومضاعفات كبيرة جدا، ويدخل أقسام العناية المركزة بشكل كبير. فبالتالي كل هذه الأجواء وكل هذه المعطيات تدل على أننا يعني مقبلون على وضع سيء، ويجب أن التدخل العاجل لحل هذا الموضوع الإنساني. نحن نتحدث عن موضوع إنساني بحت، وهو علاج المرضى والجرحى الذين يأتوا إلينا، وربما في بعض الأحيان يعني نقف عاجزين عن تقديم الخدمة لهم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الطاقم الطبية وعلى الناس وعلى الأهالي.
0: جزيل شكر لك دكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي على كل هذه الإيضاحات والتفاصيل حول الأوضاع الصحية الخطيرة والصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا في قطاع غزة. نواصل أيضا مستمعينا ومشاهدينا الحديث حول تصعيد الاحتلال لعدوانه وتضييقاته على المواطنين، إدخال المساعدات، كذلك تفاقم معاناة أبناء شعبنا من كافة الجوانب وكافة المستويات الإنسانية الصحية والاقتصادية. نرحب بها سيد منذر الحايك عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة، أهلا بك، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
0: يعني أوضاع جد خطيرة وفق ما تحدث دكتور محمد أبو سلمية، وأيضا مراسلنا قبل قليل، الاحتلال ماض في عدوانه بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، يضيق الخناق على المواطنين، وهذا يثبت ما كنا نتحدث به على الدوام في لقاءاتنا السابقة سيد منذر. دولة الاحتلال وتحديدا نتنياهو لا يريد وقف هذه الحرب وهذا العدوان على أبناء شعبنا في قطاع غزة، أليس كذلك؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن سئمنا من الحديث عن أوضاع غزة. للأسف نعم، نتنياهو ماضي بالاستمرار بقتل الشعب الفلسطيني وتهجير الشعب الفلسطيني كهدف أساسي ضمن خطة الاحتلال المستقبلية

0: الآنية أو يعني في المستقبل البعيد. لذلك نحن نعلم جيدا أن كل ما يفعله نتنياهو إن كانت جزء من دعايته الانتخابية بعد يعني الانتخابات القادمة في أكتوبر القادم، ويريد أن ينجح هو والمتطرفين اليهود كسموتريش وبن غفير، بن غفير الذي يعني يصحى في كل صباح يذهب إلى الأسرى لاعتداء عليهم. لذلك نحن نعيش أوضاع معيشية صعبة وأمنية صعبة، لا أحد يشعر في قطاع غزة، يعني لا مواطن لا امرأة ولا رجل ولا شاب ولا طفل بالأمان، لأنه في كل مرة وفي كل دقيقة هناك في عمليات قصف. ليلة أمس قصفوا مسجدا في شارع اليرموك، وقصفوا شقة في شارع الوحدة، وفي كل يوم يقوموا بعمليات قصف. إذن حقيقة الوضع صعب، صعب للغاية. سمعتم ماذا قال الدكتور، حتى الأمراض المزمنة والقلبية والسرطانية هي تنتشر بشكل كبير وكبير جدا، ولا يوجد علاج. وسئمنا من الحديث أمام الناس وأمام المجتمع الدولي وأمام كل الذين يسمعون أن الوضع خطير في غزة، وأن الصيف ملتهب، وأن الناس تعيش في الخيام وظروفهم صعبة، لا يوجد مياه لا للصحية للشرب ولا حتى مياه للاستحمام، والناس حقيقة تنتشر بينهم الأمراض الجلدية إلى جانب القوارض التي تعيش بشكل مرعب في الشوارع وتنتشر في الشوارع وبين الخيام وفي الأزقة. يعني تصور القوارض أصبحت تعيش معنا، هذا أمر حقيقة خطير. هل أحد يسمع؟ طب في كل مرة احنا بنصرخ وبالنادي وبنقول يا اخوان غزة تموت، غزة تتعرض للإبادة، غزة فيها ضغط نفسي، لا احد يتحرك. في كل مرة نسمع في الاخبار ان هناك انفراجة، عن اي انفراجة يتحدثون وعن اي لجنة يتحدثون؟ يعني تريد ان تدخل الاسبوع القادم وما بعد الاسبوع القادم، كلها شعارات وبروغندات اعلامية على الارض. غزة اصبحت الان في وضع صعب.
1: نعم، يعني لكن في يعني غضون كل ذلك وما يقوم به الاحتلال في قطاع غزة ومضي في تنفيذ مخططاته مساحة التي يسيطر عليها، وحديث عن تدمير نحو 70% من مساحة القطاع، كابينت الاحتلال يعني صادقة ووافق على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة، يعني برأيك لماذا وفي هذا التوقيت بالتحديد تخرج علينا دولة الاحتلال بهكذا موضوع؟
0: يعني أولا من هي القوات الدولية؟ هي قوة صغيرة جدا، يعني قوة عربية وقوة يعني غربية، 200 جندي سيكونوا في منطقة رفح، تحدثوا عن منطقة إنسانية. الحديث عن تدمير 70% أساسا 70% من مساحة قطاع غزة هي تحت الاحتلال الإسرائيلي. عندما أقول 70% تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني لا يوجد ولا منطقة سكنية، كل المواطنين انتقلوا من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لمناطق الغرب ومناطق المواصل. أين ستبدأ هذه القوات الدولية وكيف ستفصل بيننا وبين الاحتلال ومتى ستدخل؟ كلها أسئلة فقط هي عبر الإعلام. لكن على الأرض لا زال الاحتلال متواجد في كل مكان، ولا زال الاحتلال يعني قم بعمليات تفجير وعمليات انتقام وعمليات اغتيالات في كل المناطق الغربية المتواجد فيها أساسا المواطنين الفلسطينيين. كما قلت لك أمس ونحن في صلاة المغرب سمعنا انفجار كبير، هذا الانفجار كان في مسجد المتقين، دمروا المسجد بالكامل، وإن كان المسجد مخلى ولكنه دمر المسجد وما حول المسجد، وهناك إصابات بالتأكيد، هناك طفلة اسمها ميساء، هذه الطفلة قتلت قدمها ليلة أمس. وللأسف الشديد نحن نعيش في ظروف متكررة كما كل يوم، عمليات قتل وإرهاب، وفي المقابل نسمع عبر المذياع أو عبر التلفاز أن هناك في قوات دولية وستدخل القوات الدولية. قد يكون هناك في ضغط أمريكي على نتنياهو من أجل القبول بدخول قوات دولية. هل من المعقول 200 جندي يعني مغربي أو أوغندي أو أين كانت حتى يعني جنسية القوات الدولية، 200 جندي سيقوموا بالدخول إلى منطقة رفح وهناك قبلت حكومة الاحتلال واجتمع الكابينت؟ متى ستبدأ المرحلة الثانية؟ هنا السؤال عن كل مواطن فلسطيني، متى ستبدأ المرحلة الثانية؟ متى سيتخلص الشعب الفلسطيني من كل هذه المعاناة؟ متى ستنتهي هذه الحرب الإجرامية على شعبنا، حرب الانتقام؟ متى سنعيش ونعود إلى مرحلة التعافي؟ أنا المواطن الفلسطيني بيسأل وقتيش أنا بدأ أتخلص من كل هذه الظروف الصعبة، وقتيش أنا أولادي بدي أروح على المدارس، وقتيش أنا بدي أروح على المستشفى عشان أتعالج، وقتيش بدي ألاقي إبرة الأنسولين اللي تحدث عنها الدكتور قبل قليل. كلها أسئلة بيسألها المواطن الفلسطيني. طب أنا وقتيش بدي أروح على شغل، وقتيش بدي أتقاضى راتب كامل، وقتيش العامل بدي أروح على شغله، وقتيش بدي أصير في محلات تجارية؟ أسئلة كبيرة.
1: متى ستعود الحياة إلى قطاع غزة من جديد؟ يعني هو سؤال آخر، الحياة التي يحاول الاحتلال أن يعدمها في قطاع غزة، يعني ربما هذه الموافقة أيضا سيد منذر الحايك من قبل كابينة الاحتلال على إدخال قوات دولية، كما قرارات سابقة، موافقات سابقة للاحتلال كالاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن لا التزام بالمطلق من قبل دولة الاحتلال بتنفيذ أي من هذه القرارات.
0: ولن يلتزم الاحتلال، تعودنا نحن منذ زمن بعيد حتى عندما تم توقيع الاتفاقيات مع كل حكومات الاحتلال، الاحتلال لا يلتزم وفي كل مرة يخترق الهدن، في كل مرة يخترق الهدن. إذن نحن أمام احتلال إحلالي استيطاني، هو يفكر كيف أن ينقض على الضفة الفلسطينية، ونحن نشاهد المستوطنين ماذا يفعلون في يعني كل مناطق التماس، في مناطق نابلس أو في المناطق القريبة من المستوطنات، لماذا يحدث في غزة عمليات قتل مستمرة وتدمير. أنا لا أعلم كيف العالم يعني ساكت على كل هذا الدمار في قطاع غزة وكل هذه العمليات الإجرامية والقتل، وهناك كما قلت لك أطفال وكبار وصغار يموتون يوميا من الأمراض السرطانية وغير الأمراض السرطانية وعمليات القتل والاستهزاء، والعالم للأسف صامت. ماذا يحدث في المدينة المقدسة من سياسة التهويد وانبطاح ملحمي واقتحامات للمستوطنين، وهناك في اتفاق دولي في موضوع القدس، وهناك في اتفاق بيننا وبين الأردن الدفاع المشترك، والاحتلال لا يهبأ لكل الاتفاقيات ولا لكل يعني ولا لكل شيء له علاقة بالقانون الدولي ولا القانون الدولي الإنساني. نتنياهو صدر بحقه مذكرة اعتقال، هو الآن في واشنطن، وهذا الرجل المجرم القاتل يستقبل في البيت الأبيض، والشعب الفلسطيني يتعرض للقتل أمام مرأة ترامب وغير ترامب، ولا أحد يحرك ساكن. إذن نحن أمام احتلال إحلالي استيطاني يفكر كيف ينهي الوجود الفلسطيني إن كان هنا في غزة أو عندكم في الضفة الغربية.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمشاركة معنا سيد منذر الحايك، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة، شكرا لك. إلى محافظة جنين مستمعينا وآخر مستجدات الأوضاع هناك نتابعها مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
2: صباح الخير لك يا رحمي ولكافة السادة المستمعين.
1: نعم، يعني في ظل استمرار عدوان الاحتلال وإجراءاته أيضا بمصادرة الأراضي والاستيلاء عليها كما حصل في بلدة قباطية، لو تحدثنا عن مستجدات الأوضاع لديك.
2: نعم، رحنا للعام الثاني على التوالي يواصل جيش الاحتلال توسيع عدوانه بحق أبناء شعبنا في محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والكرة المجاورة على وجه الخصوص، وسط أعمال التدمير والتخريب والهدم واقتحام الكرة والبلدات والأحياء ومداهمة المنازل وشن حملات الاعتقالات وترويع الأطفال والنساء والشيوخ وسرقة الأراضي لحساب الاستيطان واقتلاع أشجار الزيتون المباركة لحساب أيضا لحساب الاستيطان ولحسابات أمنية واهية. رحمة بل كرة وبلدات فقوعة وأم التوت وتلفيت وعشرات الكرة لا نستطيع حصرها. هذه الكرة والبلدات كانت مسرحا لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وضع الحواجز العسكرية عند المداخل الرئيسية للقرى والبلدات ومنع المواطنين وشل حركة المواطنين من وإلى هذه القرى، هو مشهد يومي ولحظي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في المحافظة. الليلة الماضية أو مساء أمس أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على اقتلاع أشجار الزيتون في بلدة قباطية وتحديدا قرب القاعدة العسكرية بكل ما تحوي الكلمة من معنى، قرب القاعدة العسكرية المقامة مقابل قرية حداد السياحية في فوق أراضي المواطنين من بلدة قباطية، مئات أشجار الزيتون أعدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنياب جرافاته بالأمس. تجدر الإشارة أخيرا رحمة إلى أن حصيلة العدوان العسكري على محافظة قباطية على محافظة جنين عفوا هي بلغ ارتقاء 71 شهيدا ومئات المصابين والمعتقلين واستهداف لحظي ويومي للبنية التحتية وممتلكات المواطنين، والتي كان آخرها كما أسلفت إعدام 200 شجرة زيتون من أراضي الماضي بلدة كباطيا. أيضا بالعودة إلى مخيم جنين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار المخيم للشهر 20 على التوالي وسط أعمال التخريب والتدمير وتهجير أكثر من 22 ألف مواطن قصرا وتحت تهديد السلاح، وهدم أكثر من 800 منزل كليا أو جزئيا في داخل في مخيم جنين وفي محيطه. رحنا هذه صورة الأوضاع في محافظة جنين في ظل استمرار الاحتلال توسيع عملياته وإجرامه وعدوانه بحق الإنسان الفلسطيني في محافظة جنين وأرضه وممتلكاته. نعم رحمة،
1: شكرا لك مراسلنا من جنين نزار سمودي، شكرا جزيلا. مستمعينا إلى ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في ساعات الليلة الماضية، حيث أحرقت مركبة في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. المستعمرين والمستوطنين هاجموا منزل المواطن سامر عواس في المنطقة وأضرموا النار في مركبته ما أدى إلى احتراقها. أيضا هذه العصابات الاستيطانية اختطفت مواطنين من بلدة بيت أولى بالخليل. نتابع أيضا مستمعينا في ملفاتنا على أجندة نهار جديد الذي يأتيكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشر. ننتقل إلى محافظة نابلس، حيث يواصل الاحتلال حصاره وإغلاقه للمدينة إلى جانب إرهاب المستوطنين المستمر والمتصاعد بحق المواطنين. نرحب بك سيد غسان دغلس محافظ نابلس، أهلا بك، صباح الخير.
3: تحياتي أمين، صباح الخير.
1: أهلا بك، يعني كيف تتابعون مجريات الأوضاع في نابلس اليوم مع استمرار هذا الحصار والإغلاق للمحافظة وبالتالي عزلها عن محيطها؟
3: نعم، يعني نابلس من 7 أيام وهي تعيش في حصار مستمر، اقتحامات مستمرة، اعتداءات المستوطنين مستمرة، حالة ركود بشرط الحصار، يعني حالة صعبة داخل البلدة، وشل الاتصال بسبب الحصار أو الحواجز مفتوحة. الحواجز يعني نستطيع قول في ساعة المساء كان هناك تخفيف على الحواجز، في ساعة الصباح هناك مجموعة بعض الحواجز موجودة لحد الآن، ولكن هناك بعض التخفيف. يعني نستطيع قول للمواطنين أن هناك يعني يستطيع القادم من رام الله أن يأتي إلى نابلس عن أي يعني عن طريق حاجز عورته فقط. الوضع صعب جدا، أن عكست الحالة اللي بعد المزرعة اللي حدث في بلدة بيت التل، وحالة الناس كلها 57 قرية تعيش في حالة انتظار، وكأنها هاي هذا الطلب اللي تطلب تفعيل كل اللجان، تفعيل كل المؤسسات، تفعيل كل المجالس، أن تبقى يقظة، أن تبقى حاضرة. كل دور هو الآن هو فقط بهذا الموضوع، يعني التعبئة الداخلية وكل المجالس المحلية أن تبقى حذرة، أن توجه المواطنين الفلسطينيين، توجه العائلات الفلسطينيين، وخصوصا العائلات التي تسكن على أطراف البلدات.
1: نعم، تتواصلون سيد غسان مع هذه الجهات من أجل يعني إعطائها الإرشادات ويعني آلية العمل والتنظيم في مواجهة هذه العصابات الاستيطانية وانفلاتها على المواطنين وممتلكاتهم؟
3: لا يوجد أمامنا أي خيار آخر، ما لا يوجد إلا فقط يعني أن نكون في وحدة حال، كتف على كتف في مواجهة التحدي. هذا تحدي مصيري، هذا مشروع كبير جدا، مشروع إذا ما اتحدنا وأفشلنا هذا المشروع بالتأكيد لا سمح الله سيتم يعني الإجهاز علينا كشعب وقضية فلسطينية، ولكن إفشاله فقط بوحدة الصف ووحدة حال. أنا يعني كل التحية كل احترام، هناك يعني نسبة الاستجابة 100% لكل المواطنين، حتى المنازل التي تم إحراقها في بلدة سرة. أستطيع القول أنه يعني مطلع الأسبوع القادم ستكون عودة كل العائلات إلى كان إعاز من سيادة الرئيس أبو مازن، والكل تم تشكيل لجان وذهبنا إلى كل بيت بيته، والحمد لله رب العالمين. يعني منهم سيعود غدا، منهم سيعود الأسبوع القادم. يعني يتم العمل على إعادتهم وترميم كل المنازل. هذا جهد وطني بامتياز، هذا جهد التفاق شعبي بامتياز، مؤسساتي بامتياز،

0: كل سهم كل ذهب كل يعني تنصير كل خلية نحل. والآن كل اقتراب لكل يعني على أي بلدة للمستوطنين هناك خروج جماعي لمواجهتهم. هذا ما يعني بالتأكيد هو الكل استشعر بالخطر ولن نكت نكتفي لأيدي ولن تحرك عائلة لا سمح الله وهم أحياء يعني وهم موجودين داخل المنزل. أهم شيء يقضوا الحذر وإن شاء الله ننجح بذلك
1: إن شاء الله. سيد غسان يعني خلال هذا الحصار المستمر منذ 7 أيام كما تحدثت يعني وترافق مع هذا الانفلات من قبل عصابات المستوطنين، يعني هل من رصد لحجم هذه الاعتداءات التي كانت بحق المواطنين أراضيهم ممتلكاتهم منازلهم؟
0: يعني أصعب شيء لحد الآن نحن لم نكن بإحصائه، هناك آلاف الأشجار تم اقتناعها، لم نستطيع الذهاب لإحصاء الأشجار. يعني هناك تغيير في الجغرافيا بمعنى الكلمة، تغيير معالم الجغرافيا من يوم الجمعة الماضي، وجرافات المستوطنين يعني جرافات المستوطنين هي التي تقوم باقتلاع آلاف الأشجار، آلاف من مدخل سرة حتى كل الالتفافي حتى تصل إلى منطقة تل ومنطقة عراق بورين، منطقة بيت فريك، منطقة بيت دجن، اقتلاع يعني تجريف أراضي يعني ممرش علينا بهذه الحجم بهذه الصورة. شركات مدنية تابعة للمستوطنين بحماية الاحتلال وليل نهار تقوم باقتلاع الأشجار حتى خطوط مياه. الأمور يعني بالميدان أصعب بكثير، وكان هناك حالة صعبة يعني يعيشها كل مواطن، لا يوجد أي خيار آخر.
1: هل تتخوفون من اتساع رقعة هذه الاعتداءات؟
0: نعم،
1: هل تتخوفون من اتساع رقعة هذه الهجمات والاعتداءات من قبل هذه العصابات خلال الأيام القادمة؟
0: بالتأكيد هناك تخوف، ولكن في المقابل هناك تحدي، يعني خروج كل المواطنين، وانتم شاهدتم يعني مجموعة من الفيديوهات كيف تخرج كل المواطنين لمواجهتهم، وخصوصا الأخيرة في صرة في تل في بوركا في كل المناطق تخرج الكل يخرج، لأن يعني أصبح يعني بصراحة لا يوجد أي خيار آخر لخيار الصمود والمواجهة.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في نهار جديد السيد غسان دغلس محافظ نابلس، شكرا لك. نتابع أيضا في ملف آخر. مستمعين ومشاهدين، السلطات الاحتلال تستولي بأوامر عسكرية على نحو 500 دنم شرق طوباس. حول ذلك نتحدث مع سيد معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس. أهلا بك، صباح الخير.
2: أهلا بك أختي، صباح الخير.
1: أهلا بك. في إطار ذلك يعني ما هي المناطق المستهدفة، ما هي أهداف الاحتلال من الاستيلاء على هذه المساحة من الأراضي أيضا؟
2: نعم، يعني هذه الأوامر العسكرية، 6 أوامر عسكرية التي أصدرها ما يسمى بقائد جيش الاحتلال بالضفة الغربية، هي امتداد للأوامر العسكرية 14 السابقة التي أصدر من خلال هذا الاستيلاء على من خلال هذه الأوامر بالاستيلاء على أراضي المواطنين التي تمتد من قرية عين شبلي التابعة لمحافظة نابلس، ومرورا بعاطوف وسهل القيعة ويرزا وإلى حتى تصل إلى الشرق من قرية التياسير في محافظة طوباس. اليوم هذه الأوامر هي امتداد لهذه الأوامر من أجل يعني إنشاء الطريق التي يريد الاحتلال، الطريق الفاصل أو ترسيم الحدود الجديدة، لنكن دقيقين في هذا الموضوع. هذا هو امتداد لما أسماه الاحتلال الخيط القرمزي. اليوم تصل الطريق إلى مشارف قرية رابة في محافظة جنين، وهذه الأوامر تستولي على ما يزيد عن 500 دنوم من أراضي المواطنين الفلسطينيين. والجريمة الكبرى ليس فقط 500 دنوم، هناك أكبر من هذه الجريمة، هو فصل أراضي المواطنين الفلسطينيين عن القرى الفلسطينية وعن أصحاب هذه الأراضي. يعني عندما يتم شق هذه الطريق كما هو الحال في عاطوف والراس الأحمر أيضا في منطقة الساعلة والمعيار وكل هذه المناطق التي قام الاحتلال بشق الطريق فيها وحفر خندق ترابي في داخل على امتداد هذه الطريق. اليوم لا يستطيع المواطن الفلسطيني الوصول إلى أرضه وتم تدمير كافة الأراضي الزراعية بسبب قطع المياه بشكل كامل عن أراضي المواطنين الفلسطينيين. هناك عشرات الملايين من الشواكل خسارة المزارعين الفلسطينيين، هناك استيلاء على ما يزيد عن 185 ألف دلم أصبحت شرق هذا الطريق أو هذا الحد الفاصل الحد الجديد الذي أراده الاحتلال والذي أراد من خلاله الاحتلال ضم هذه الأراضي إلى المناطق التي يستولي عليها وإلى المناطق التي يسيطر عليها ويطبق السيطرة عليها وهي الأغوار. يعني تحديدا الاحتلال، هدف الاحتلال من هذه الطرق ومن هذه الأوامر العسكرية هو الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومنع وصول المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتهجير العائلات الفلسطينية التي تقع إلى الشرق من هذا الطريق العسكري. وهناك يعني ما يزيد عن 370 عائلة في المناطق التجمعات السكانية التي يزيد عددها عن 13 تجمع سكاني، وهذه التجمعات السكانية كما هو الحال في الرأس الأحمر والحديدي ومكحول وكل هذه التجمعات اليوم تنتظر الرحيل. لماذا الرحيل القطري؟ لماذا؟ لأن الاحتلال قطع كافة مكونات الحياة عن هذه التجمعات وتحديدا في الرأس الأحمر الذي شهد آخر اعتداء الليلة في الساعة الثانية والنصف عندما اقتحمت عصابات المستعمرين بلباس جيش الاحتلال مساكن المواطنين الفلسطينيين ونكلت بهم وهددوهم بالرحيل عن هذه المنطقة وقاموا بقطع خط المياه الواصل إلى بعض المساكن الفلسطينية لأن هناك مساكن فلسطينية قطعت عنها المياه عن ما يزيد عن 10 إلى 15 يوما ولا يستطيعون الحصول على قطرة مياه واحدة من خلال الأنابيب. يقوموا بتهريب المياه عبر الطريق العسكري الذي أقامه هذا الاحتلال، وهذا الطريق إذا تم يعني إيجاد أي مواطن على هذا الطريق يتم مصادرة مركبته كما حصل الليلة. تم مصادرة ثلاث سيارات خاصة تعود للعائلات الفلسطينية التي تم اقتحام مساكنها من أجل الضغط عليهم وتهديدهم إذا بقوا في هذا التجمع سيتم اعتقالهم ومصادرة أغنامهم وهدم مساكنهم. هناك وضع سيء يعيش المواطن الفلسطيني في هذه المناطق، وهناك أيضا سيزداد سوءا إذا أطبق الاحتلال وإذا نفذ الاحتلال كافة القرارات العسكرية التي صدرت وتصدر من قبل ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الذي لا يعمل يعني ولكن يعمل بناء على مخطط من قبل حكومة الاحتلال اليميني المتطرفة. هذا مخطط استعماري، هذا مخطط إنهاء للوجود الفلسطيني، هذا مخطط من أجل ضم هذه الأراضي الفلسطينية إلى هذا الكيان المحتل.
1: نعم، وإجراءات الاحتلال على الأرض في الأغوار يعني تؤكد بالفعل على أن الاحتلال من خلال يعني الاستيلاء على الأراضي خدمة للمشروع الاستيطاني إقامة البؤر الاستيطانية، فإنه حول الأغوار إلى سجن كبير، بالتالي الضغط على المواطنين لإجبارهم على الرحيل بالفعل.
2: يعني هذا ما يحدث تماما أختي، يعني واضح كل ما ذكرت هو واضح على الأرض. والاحتلال عندما يحول معسكر كان سابقا قبل 20 عاما تم إخلاؤه، كان معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي وتم إخلاؤه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو بجانب ما يسمى بحاجز تياسير اليوم، عندما يحول هذا المعسكر إلى مستوطني يقيم مستوطني مكان هذا المعسكر ويتم إدخال يوم أمس تم إدخال ما يزيد عن 20 كرفان إلى هذا الموقع من أجل إقامة مستوطني أقرتها حكومة الاحتلال ومن أجل أن تسيطر هذه المستوطني على أراضي المواطنين الفلسطينيين في هذه المنطقة. عندما يقيم الاحتلال اليوم وعصابات المستوطنين

0: أعدته حكومة الاحتلال سابقا، ومن أجل القضاء على العائلات الفلسطينية وتهجيرها وترهيبها وممارسة الإجرام بحق هذه العائلات الفلسطينية، التي بعض هذه العائلات رحلت خلال عام واحد ثلاث مرات من تجمعات السكانية التي يتم ترحيلهم من مجمع إلى من تجمع إلى تجمع، واليوم أصبحت خلال عام هذه العائلات نفذ بحق ثلاث عمليات تهجير قصري من الأراضي التي يتم ترحيل هذه العائلات عليها. هناك جريمة واضحة وهناك سياسة واضحة لهذا الاحتلال، سياسة اقتلاع الشعب الفلسطيني وسياسة تهجير الشعب الفلسطيني والاستحواذ على الأرض الفلسطينية التي يملكها المواطن الفلسطيني بأوراق الطابو.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد معتز بشارات، مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، شكرا جزيلا لك. إلى القدس المحتلة مستمعينا، حيث تتصاعد أيضا اعتداءات وانتهاكات الاحتلال، عمليات الهدم ومفاقمة أيضا من الأوضاع الاقتصادية في المدينة في القدس المحتلة. نتابع الحديث حول هذه الأوضاع مع سيد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الفل، الله يعطيكم العافية.
1: أهلا بك. يعني منذ مطلع هذا العام يعني تم توثيق عديد وسلسلة من عمليات الهدم في إطار مجزرة الهدم التي ينفذها الاحتلال في عدة أحياء بالقدس المحتلة، إلى جانب الهدم الذاتي وإجبار الاحتلال المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا. يعني ماذا رصدتم في هذا الإطار منذ بداية هذا العام؟
2: صحيح، يعني هذه عملية مستمرة من سنين طويلة، وهناك يعني مناطق كاملة اللي معرضة للهدم. يعني موضوع كثير من المناطق اللي ممكن تنهدم في يوم واحد عشرات البيوت، يعني زي ما توقعات مثلا في منطقة سلوان، هناك قرارات موجودة لحوالي 88 بيت اللي ممكن ينهدموا في منطقة العباسية، حتى في مناطق منطقة قلنديا، مناطق المحيطة في المطار. فموضوع يعني زي ما قلنا في يوم واحد ممكن ترفع الأعداد لأرقام قياسية. يعني كنا بنذكر يمكن وادي أبو الحمص في يوم واحد حوالي 80 بيت أو 88 بيت ومنشأة اللي تم هدمها. صحيح أن عمليات الهدم المستمرة من سنين طويلة اللي يعني آلاف المنازل اللي تم هدمها تحت ادعاء يعني ما لهش علاقة لا بقانون ولا بغيره، هو له علاقة بالتهجير، بسلسلة التهجير اللي موجودة في كل المناطق الفلسطينية، لكن بالقدس اليوم هناك تركيز كبير من الاحتلال على الموضوع الديموغرافي، واللي واحدة من الأدوات الكبيرة اللي عم بيستعملوها هي قضية الهدم. يعني يمكن عندنا اليوم أوامر من المحاكم بعشرات آلاف المنازل اللي تحت الدعاء إن هذه بناء غير قانوني. فبالتالي يعني هذا التصعيد موجود على مدار كل السنين. هناك استغلال بفترات معينة، لما بكون في فترات معينة مثلا بعد 7 من أكتوبر كان في تصعيد كبير في كل الضغوطات على المقدسيين، سواء بإغلاق شوارع أو بهدم أو منع الحركة أو منع الصلاة أو منع الدخول للبلدة القديمة. فبالتالي كل هاي العوامل كلها هي محاولة لتطفيش المقدسي ودفعه لترك المدينة.
1: يعني بالتالي أيضا سيد زياد الحموري، كل هذه الأوضاع يعني أثرت على الحالة الاقتصادية في القدس المحتلة في ظل الإجراءات والقيود التي يفرضها الاحتلال. يعني كيف أيضا تتابعون وتقيمون هذا الواقع الاقتصادي في المدينة؟
2: طبعا زي ما قلنا، يعني واحدة من الشغلات مثلا اللي كلنا نتذكر بشهر رمضان اللي تم إغلاق البلدة القديمة حوالي 40 يوم. البلدة القديمة بشكل كامل، مش بس المناطق الأقصى، ومنع حتى قسم

0: التجار اللي عندهم يعني محلات لكن عناوينهم مش داخل البلدة القديمة تم منعهم من فتح محلاتهم أو الدخول لمحلاتهم. هذا أدى فعلا لزيادة الأزمة الاقتصادية اللي موجودة وعلى الأخص في البلدة القديمة. يعني في البلدة القديمة اليوم فيها ممكن حوالي 2/3 المحلات في البلدة القديمة مغلقات، يعني جزء منها مغلق بشبه دائم وجزء منها مغلق نتيجة الأوضاع السياحية، لأنه في قسم كبير منها هي محلات سياحية واللي بتعتمد على النشاط السياحي. وخلال فترة هاي يعني فترة السنتين الأخرانيات كان وضع السياحي صعب جدا بالقدس، وبالتالي أثر على كثير من المحلات، أثر على الفنادق، وهذا أدى لفعلا يعني لجزء كبير من القطاع التجاري نتيجة هاي الأوضاع اللي اضطر يترك محلاته ويشتغل خارج المحلات للحفاظ على هاي المحلات.
1: نعم، شكرا جزيلا لك السيد زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تابع الحديث مستمعينا ومشاهدينا حول تصاعد عمليات الهدم في الضفة لمنازل ومنشآت المواطنين. نرحب يا سيد عصام العروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
1: أهلا بك. متابعتكم لعمليات الهدم المتصاعدة خاصة في الأيام الأخيرة بدءا من بلدة تل بنابلس لتطال مختلف المناطق أيضا بالضفة، ماذا وثقتم في المركز بالخصوص سيد عصام؟
2: نعم، هناك تصعيد كبير، وهذا التصعيد أصلا ليس جديدا، يعني منذ بدء هذا العام هناك يعني موجة تصعيد في إجراءات هدم المنازل والمنشآت التجارية، ولوحظ أنه في أصلا وقبل يعني أحداث تل لوحظ أنه كان في النص الأول من عام 26 ثلثي المنشآت المهدومة وخاصة المنازل في المنطقة الواقعة في شمال الضفة الغربية. وإذا أيضا انتبهنا فإنه المشروع الاستيطاني الجديد في شمال الضفة الغربية والذي يركز على مجموعة من المجمعات الاستيطانية الرامية إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، مثلا كانت تعتبر المنطقة الممتدة بين نابلس وجنين، هي يعني أكبر مساحة متواصلة كمنطقة ألف، جرى الآن تقطيعها ويجري الإعداد لمنظومة من الطرق الجديدة، وبدأ إنشاء مستعمرات على في مناطق باء، وفي نفس المنطقة أيضا هناك منسوب أعلى من إرهاب المستوطنين، وبالتالي نرى في كل هذه السياسات وهذه خطوات هي جزء من يعني مخطط أوسع والرامي إلى التهجير ومنع إقامة دولة فلسطينية.
1: نعم، يعني سيد عصام إذا ما تحدثنا عن الجهود والأدوات القانونية المتاحة في مواجهة يعني هذه السياسة من قبل الاحتلال، مجزرة الهدم التي تتم يعني لممتلكات ومنشآت المواطنين.
2: يعني أولا نحن نعلم أن التدخلات القانونية في أفضل أحوالها هدفها يعني تطبيق القوانين، قوانين التنظيم والبناء هي قوانين ظالمة، وأصلا كل مبدأ التخطيط في وقت الاحتلال هو تخطيط ديموغرافي يقوم على أسس عرقية، تخطيط هدف خدمة المشروع الاستيطاني، وبالتالي هناك جرى في السنوات الأخيرة إدخال تعديلات على قانون التنظيم والبناء الأردني، بالتالي هذا يعني صار أصعب التدخلات القانونية وأكثر كلفة، وفي كثير من الأحيان تفرض غرامات باهظة على المواطنين بتهم منها إضاعة وقت المحكمة وبالتالي نعم هناك تدخلات قانونية ولكنها باتت أكثر تعقيدا بسبب هذه السياسات التي غيرت من كل المنظومة المتعلقة بالتخطيط والبناء.
1: شكرا جزيلا لك سيد عصام العروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على كل هذه التفاصيل والمشاركة معنا. مستمعينا ومشاهدينا، هذه المتابعة الإخبارية من نهار جديد متواصلة وإياكم عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر فضائيات فلسطين مباشر. عديد الملفات التي سنكون في متابعتها، لكن الآن نتحول وإياكم إلى استوديو الأخبار من جديد، نتابع أبرز وآخر المستجدات الأخبار في موجز مع زميلة شادن الرماوي. من جديد صباح الخير لك شادن.
3: صباح الخير لك رحمة مجددا ولسادة المستمعين والمشاهدين. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جروح بعضهم خطيرة بقصف طائرة مسيرة للاحتلال وسط مدينة غزة وغربها خلال الساعات 24 الأخيرة. مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية يحذر لإذاعتنا قبل قليل من التدهور المتسارع في الأوضاع الصحية والإنسانية بالقطاع في ظل ارتفاع حالات التسمم ومعدلات سوء التغذية والمجاعة والأمراض الجلدية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يؤكد لإذاعتنا قبل قليل سيطرة الاحتلال على نحو 70% من مساحة القطاع، ما أجبر المواطنين على النزوح من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية نحو المناطق الغربية المكتظة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف معاناة النازحين. إصابة مواطن مساء أمس برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. مستوطنون اختطفوا الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيت أولى غرب الخليل. ومستوطنون أحرقوا الليلة الماضية مركبة المواطن سامر عويس بعد مهاجمة منزله في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. سلطات الاحتلال أصدرت أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دنوما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. نادي الأسير يقول إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتال والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى. وزير مالية الاحتلال يتباهى في منشور عبر منصة إكس أمس بتدمير منازل أبناء شعبنا في الضفة المحتلة. مجلس الوزراء يحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد. رئيس الوزراء يبحث في إجراءات الحد من تداعيات أزمة تكدس الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد استعدادا للانتخابات التشريعية. الجيش الأمريكي يقول إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط، والسعودية تؤكد أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. في حالة الطقس، تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ولتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، نعود مجددا إلى الزميلة رحمة عبد الحق. صباح الخير مجددا لك رحمة.
1: شكرا لك شادن. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونتابع وإياكم في ملفاتنا على أجندة نهار جديد هذه المتابعة الإخبارية الصباحية من صوت فلسطين، وأيضا تتابعونها عبر فضائية فلسطين مباشر. فيما يتعلق بإرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة، دعوات أيضا لتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب هذه العصابات الاستيطانية وإنهاء الاحتلال. نرحب يا دكتور إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير.
4: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: أهلا بك دكتور إبراهيم. يعني تابعتم في الأيام الأخيرة هذا الانفلات وهذا الإرهاب من قبل عصابات المستوطنين، لو تحدثنا عن طبيعة التحركات التي تقومون بها للجم إرهاب هذه العصابات الاستيطانية.
4: أنا أعتقد أن تابعتنا يوم الاثنين الماضي قمنا بتوجيه عدة رسائل إضافة إلى الرسائل التي وردت من القيادة الفلسطينية سيادة الرئيس محمود عباس إلى سويسرا، ونحن كبعثة خاطبنا عدد من المؤسسات الأممية والمنظمات الدولية منها اتحاد البرلمان الدولي والذي قام بدوره بتعميم هذه الرسالة على كل برلمانات العالم، إضافة إلى مدير عام منظمة العمل الدولية حيث أن قطاع العمل أيضا وحركة العمال والاعتداء عليهم من المتضررين مما حصل ويحصل على مدار الساعة من قبل عصابات وقتلة المستوطنين الذين هم أصلا جنود في جيش قوة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى مدير عام منظمة الصحة ورئيسة الصليب والمفوض السامي. وقمنا أيضا بإرسال رسالة إلى كافة البعثات المتواجدة في جنيف وهي 187 بعثة، وأيضا إلى ما يسمى بوحدة حملة الولايات الخاصة أو المقررين الخاصين، وهم 46 مقرر خاص بما فيهم المقرر الخاص القطري السيدة فرانشيسكا ألبانيز، وأيضا إلى قسم المعاهدات الدولية. وطالبنا في معظم هذه الرسائل بضرورة تعزيز تواجد على الأرض من قبل المؤسسات المعنية خاصة التي لها وجود في فلسطين، مثل مكتب المفوض السامي الذي تمنع إسرائيل دخوله ودخول مكتبه، خاصة الموظفين الأجانب هم الآن موجودين في العاصمة الأردنية عمان، لكن هناك وجود محلي. طلبنا بتعزيز هذا الوجود لرصد كل هذه الانتهاكات بما فيها أيضا المؤسسات الأخرى مثل الأوتشا والصليب الأحمر الدولي، عسى أن يكون ذلك عامل مساعد من أجل الرقابة، لأنه حتى هذه اللحظة الموضوع الذي نطالب به وعلى مدار الساعة وطالبت به القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن في أكثر من محطة في الجمعية العامة والحماية الدولية، لا يوجد تفاعل عملي مع هذا الأمر. نعمل أن يكون هناك صحوة من قبل المجتمع الدولي والعمل على تأمين هذه الحماية الدولية في ظل هذه الهجمة الشرسة والتي ستستمر باعتقادي، وللأسف لأن الانتخابات الإسرائيلية كما تعودنا دوما تقوم على الدم الفلسطيني وعلى المعاناة الفلسطينية. فمن جانبنا نقوم بهذا الجهد، وبدأت يعني أن قمنا بإرسال الرسائل يوم الاثنين. هناك بعض الإجابات وعدتنا من بعض الدول بأنها ستعمل من خلال وزاراتها من أجل الضغط على حكومة قوة الاحتلال لوقف وردح المستوطنين. وأعتقد أن هناك موضوع يجب أن يكون واضح، أن المستوطنين وهذه العصابات هم ليسوا مفصولين عن حكومة الاحتلال، فبالتالي أي إجراء عقابي يجب أن يكون ضد حكومة الاحتلال لأن هي التي تحمي، وهم جزء من منظومة الاحتلال في أرض دولة فلسطين، هي التي تحمي وجنودهم الذين يحموا هؤلاء القتلة والمجرمين وهم من يقوموا بتسليحهم. بالتالي على العالم أن يقوم باتخاذ خطوات عملية وأن يمارس صلاحياته ومسؤولياته بناء على ما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 24 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
1: نعم، يعني دكتور إبراهيم خريشة، يعني نتحدث أيضا عن أبرز العقبات التي تواجه الجهود الفلسطينية المستمرة من أجل يعني حشد موقف دولي أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعامل مع إرهاب المستوطنين. يعني تابعتم مؤخرا يعني قيام عديد الدول بفرض عقوبات على أفراد ومنظمات استيطانية، لكن ذلك ليس كافي في ظل حجم الإرهاب المنظم من قبل هذه العصابات.
4: يعني هناك تقدم طفيف بهذا الاتجاه، حيث أن بعض الدول قامت باتخاذ إجراءات ضد المستوطنين. نحن نرى أن هذا لا يكفي، الآن الأمر لم يعد المستوطنين وما يقوم به الآن، هي منظومة الاحتلال، لأن المستوطنين ليسوا يعني سواع في المنطقة، وهم جزء من حكومة الاحتلال، هم محميين، هم مسلحين من قبل جيش الاحتلال، من قبل وزراء الاحتلال مثل بن كفير وسموتريش والذين أعلنوا ذلك مرارا. فبالتالي على العالم أن يقوم باتخاذ خطوات ضد المنظومة بشكل

0: كامل وليس فقط الاحتلال. صحيح أن هذه خطوات مهمة جدا ونحن ننتظر يعني الشهر القادم أو على ما أعتقد بداية الأسبوع الأول من شهر أكتوبر قائمة للشركات التي تعمل في المستوطنات وضرورة تحملها مسؤولياتها القانونية وعدم الاستمرار في ذلك. هذا شكل من أشكال الضغط، لكن الضغط الأساس يجب أن يكون اتخاذ خطوات ضد قوة الاحتلال، بمعنى إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية، لأنه فكرة حل الدولتين التي تحدث عنها العالم بدأت الآن تتلاشى رويدا، ونحن نشاهد ذلك من خلال هذه العربدة، من هذا القتل، ومن خلال الترهيب ومحاولة إفراغ الأرض من السكان. وسمعنا من ما يسمى وزير حرب قوة الاحتلال كاتس بأنه سيقوم أيضا بتهجير سكان بعض الكرة الفلسطينية على طريقة ما حصل في مخيمات الشمال. كل هذا يعني هو توجه من قبل هذه الحكومة المتطرفة، وهذا التصعيد سيستمر بالتأكيد فترة الحملة الانتخابية. فعلى العالم أن يقوم باتخاذ وأن يقوم بالضغط على قوة الاحتلال. صحيح أن الشهر القادم سيكون شهر صعب إلى حد ما بنتيجة الإجازات الصيفية، ولن يكون هناك يعني عمل فاعل وقوي في المؤسسات الدولية، لكننا نحاول. يوم أمس أعتقد كنت أبعث كان هناك جلسة في مجلس الأمن وهي جلسة دورية تم الحديث عن هذا الأمر، واستمعت إلى مداخلات كثير من الدول، لكن لازالت في إطار المطالبة والمناشدة وفي أقصى الحالات الإدانة أو الانتعاض. نحن نريد خطوات عملية لأن ذلك لا يكفي. الأمر يسير بشكل سريع جدا إلى كارثة نحن نواجهها في الضفة وفي قطاع غزة، رغم ما تم من إعلام من قبل نتنياهو بأنه سيسمح لمجلس السلام أو للجنة الوطنية التكنوقراط بالدخول إلى قطاع غزة. كل ذلك لا يوجد فيه وضوح، ولا زالت معاناة أهلنا أيضا في قطاع غزة كما هي، بل ازدادت صعوبة وخاصة في ظل يعني ظروف الصيف وشح المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية وتكدس يعني المئات من المرضى الذين هم بحاجة إلى العون الطبي خارج قطاع غزة نتيجة التدمير الشامل لكل المنظومة الصحية هناك.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، شكرا جزيلا لك. في ملف آخر نتابع مستمعينا ومشاهدين، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار قال إن سياسات التخطيط والهدم والمزارع الاستيطانية تسرع من الضم الفعلي للأراضي جيم في الضفة. نتحدث حول هذه الدراسة مع السيد وليد حباس الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار. أهلا بك، صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أبرز النتائج التي خلصتم إليها في هذا التقرير بشأن سياسات الاحتلال في المنطقة جيم بهدف تكريس الضم الفعلي.
2: نعم، يعني بات واضح أنه الخطاب الإسرائيلي على الأقل حيال المنطقة جيم انتقل من مسألة يعني نوقف الاستيطان، نوسع الاستيطان، كيف نوسعه، إلى مسألة كيف نضم المنطقة جيم. في المنطقة جيم بعيش تقريبا بين 200 إلى 300 ألف فلسطيني، في عندنا حوالي 65 ألف مبنى، مئات القرى والتجمعات والمخيمات. وإسرائيل يعني في ذهنها صراحة ماذا حصل عام 48 عندما خلفت النكبة تقريبا 150 ألف فلسطيني ظلوا موجودين داخل ما بات يسمى دولة إسرائيل في حينها، واليوم عددهم وصل تقريبا 2 مليون. هذا الشبح طبعا الديموغرافي يخيم فوق الضفة الغربية ومنطقة جيم، عندما تنظر إليها إسرائيل كمنطقة جاهزة تقريبا للضم. ومن هون في عنا مسألتين داخل المنطقة جيم. المسألة الأولى، ماذا تفعل إسرائيل في السكان الفلسطينيين؟ إحنا شفنا مسألة الإرهاب، وكأنه في هناك محاولة لتهجير بعض البلدات والقرى، تهجيرهم إلى المنطقة ألف طبعا. المسألة الثانية هي التوسع الاستيطاني والوتيرة الغير المسبوقة من توسيع مزارع وشوارع ومناطق صناعية وتشييد مستوطنات جديدة. يرافق هذا الأمر وحدة الإنفاذ داخل الإدارة المدنية التي تعتزم هدم أكبر عدد ممكن من المباني الفلسطينية في تلك المنطقة.
1: يعني سيد وليد حباس، أيضا وفق التقرير يعني كيف تستخدم سلطات الاحتلال التخطيط والتنظيم والهدم للسيطرة على مزيد من الأراضي؟
2: يعني تاريخيا داخل الإدارة المدنية هناك عدة أقسام وهيئات، واحدة من الأقسام المهمة تسمى وحدة التخطيط الأعلى أو ميتع بالعبراني. هذا القسم هو مسؤول عن تحديد استخدامات الأراضي، بمعنى يأتي إلى منطقة يقول هذه المنطقة من المرجح أنها تكون أراضي مش لحدا، هذه أراضي خاصة، هذه أراضي دولة، هذه أراضي إلى آخره، ومن ثم يوعز إلى الحاكم العسكري بإصدار أمر لمصادرتها. هذه العملية كانت قبل 2023 تمر في عدة مستويات بيروقراطية، بتروح للحاكم العسكري ثم بنزل إعلان بتعلق في محل ما، ممكن في بلدة في الجامع، بعدين بروح للمحكمة العليا بتصير طعنات، ومن ثم بتروح للمجلس الوزراء. يعني في عدة مستويات وعملية كانت بيروقراطية شوي بطيئة. هذه انتقلت كل البروسيس، هي العملية انتقلت للمستوطنين أنفسهم، يعني بطلت هي شأن للإدارة المدنية، استولى عليها طبعا سموتريتش وهو حرق كل هذه المراحل، وأصبح بإمكانه أنه يصنف ويصادر أراضي بشكل سريع جدا وبدون الرجوع إلى الرقابة القضائية. مثلا خلال 2024-2025 صادرت إسرائيل تقريبا 30 ألف دنم وأعلنتها أراضي دولة، هذا أكثر بكثير من كل ما صدرته منذ بداية اتفاق أوسلو. القضية الثانية اللي هي من يستخدم هذه الأرض، بمعنى عندما تصادر إسرائيل أراضي أو تضع يدها على أراضي، في هناك أيضا قسم آخر داخل الإدارة المدنية هو الوصي على أملاك الحكومة يسمى أبوتروبوس، هذا يحدد كيف يتم استخدام الأراضي. هذا طبعا تاريخيا من عام 67 وبعد الإدارة المدنية 99% من الأراضي يمنحها كآجار لمنظمات استيطانية، وهكذا تبنى المستوطنات. بمعنى أن المستوطنين هم مستأجرون من الوسع على أملاك الحكومة لمدة إما 49 سنة أو 99 سنة. أيضا هذا تغير، يعني إسرائيل ألغت القانون الذي يحظر على اليهود أو غير العرب أنهم يشتروا أراضي، سوف تكشف سجل الأراضي وتفتحه إلى العلن والملأ، بشرعة في تسوية الأراضي وكل هذه. يعني في هناك العديد من الطبقات اللي احنا إذا فصلناها نستطيع أن ننظر إيه يعني ماذا فعلت إسرائيل في الضفة الغربية على مدار 4 سنوات، وهو يعني يفوق بوتيرته وكثافته وكميته كل ما قامت به كل حكومات إسرائيل من عام 67.
1: نعم، يعني بالمجمل سيد وليد حباس، ترى بأن سياسات التخطيط التي يقوم بها الاحتلال باتت أداة سياسية لتغيير الواقع الديموغرافي وأيضا الجغرافي، وليست مجرد يعني أداة تنظيمية؟
2: يعني أكيد أكيد هذا يعني هذا واضح من عام 67 وليس من الآن. يعني إسرائيل من في 67 غيرت اسم الضفة الغربية ليهود والسامرة، بنهاية السبعينات بدأت توسع يعني تخطيط هيكلي للاستيطان، يعني تخطيط هيكلي يعني على مستوى الضفة كاملة، قسمت الضفة إلى 6 مجالس استيطانية، خططت شبكة شوارع عصرية وحديثة ومعقدة، وهذه كلها تطورت يعني مرورا في في في فترة أوسلو وفترة الانتفاضة الثانية إلى آخره. فيعني سؤال يعني هو يعني واضح جدا، إسرائيل هي يعني لا تقوم فقط بتنظيم أو مجرد توسيع استيطان، وهذا ليس مجرد سياسة لحكومة يمينية بكرة بتروح وبيجي حد تاني بتصير الحياة وردية وسعيدة، هذا مش صحيح.
1: يعني خلص
2: إسرائيل حسمت وضعها وموقفها من المنطقة جيم ومن الضفة الغربية، وهناك 3 لآت موجودة عند إسرائيل هذه تتشارك فيها كل أطياف اللون السياسي في إسرائيل، لا دولة فلسطينية، لا جنسية إسرائيلية للفلسطينيين اللي ساكنين في الضفة الغربية، ولا حق تقرير مصير بمعنى أنهم يعني يقرروا مصيرهم بإيدهم. فبالتالي اللبيب بالإشارة يفهموا الخيار الوحيد اللي ضل هو أنه إحنا ما بدنا يكمون
1: تهجير. شكرا جزيلا لك سيد وليد حباس، باحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار، شكرا لك. ملف آخر نتابع مستمعينا ومشاهدينا، لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد استعدادا للانتخابات التشريعية. نرحب يا سيد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، أهلا بك، صباح الخير.
3: صباح الخير رحمة لك وللمستمعات والمستمعين جميعا.
1: أهلا بك، لنتحدث بالتفصيل عن تفاصيل هذه المرحلة، مرحلة التسجيل، يعني كم تستمر وما إلى ذلك.
3: نعم، يعني لجنة الانتخابات من اليوم الأول لصدور المرسوم الرئاسي لتحديد موعد الانتخابات في 28 من تشرين الثاني المقبل بدأت بالاستعدادات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. اللجنة بدأت في الأسبوعين الماضيين بتوظيف مئات الموظفين في مراكزها في الضفة وفي القطاع من أجل البدء في العمل على الأرض، وأيضا بدأت اللجنة في وضع الخطط والاستعدادات اللازمة للانتخابات. وأول هذه المراحل التي ستبدأ فيها العملية الانتخابية هو تسجيل الناخبين حسب القانون. تسجيل الناخبين هو يعني أنه المواطنين غير المسجلين من قبل لديهم الفرصة الآن للتسجيل في سجل الناخبين حتى يوم، يعني التسجيل مستمر حتى يوم 19/8. اليوم احنا فتحنا تسجيل الكتروني للناخبين الجدد، بمعنى انه بامكان اي مواطن او مواطنه لم يسجل من قبل ان يقوم بتسجيل اسمه من خلال الموقع الالكتروني للجنه بشكل يعني سريع وسهل. وايضا هناك مواطنين يرغبون بتغيير عناوينهم، يعني عناوين تسجيلهم تسجيل الناخبين، هذا ليس متاح الكترونيا ولكن سيكون ذلك متاحا عندما نفتح مراكز التسجيل يوم من 15/8 إلى 19/8، خمس أيام سنفتح التسجيل ميدانيا في كل قرية في كل مدينة في كل مخيم. سيكون هناك مركز تسجيل واحد على الأقل بحيث أنه الناس الراغبين في نقر عناوينهم يقوموا بتسجيل أنفسهم في هذا المركز.
1: نعم، هل عملية التحديث في سجل الناخبين التي يعني تمت خلال فترة الانتخابات المحلية في أيار الماضي ستسهل من عملية التسجيل الحالية؟
3: طبعا، يعني طبعا إذا كان المواطن أو المواطن المسجل من قبل، خصوصا أنه كان الانتخابات قبل 3 شهور انتخابات محلية، إذا كان مسجل ولم يطرأ أي تغيير على البيانات وما بلزم يعمل ولا إشي، خلص يعني هو مسجل وبالتالي يقترع في مكان سكنه في المكان الذي انتخب فيه الانتخابات المحلية. ولكن هناك بعض المواطنين اللي نقلوا تسجيله من مكان لآخر، عنوانهم سكنهم مثلا، وأيضا الناخبين الجدد الذين لم يسجلوا من قبل وتحديدا في المخيمات في الضفة الغربية. مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية كما تعلمون لا تشارك في الانتخابات المحلية، وبالتالي سجل الناخبين لم يحدث فيها من فترة طويلة منذ حوالي 5 سنوات. ونحن في هذه الحملة سنركز على المخيمات في الضفة الغربية وأيضا على منطقة الجنوب والقدس والوسط لأنه فيها ضعف نسبيا في التسجيل. مع ذلك بقية المواطنين بشكل عام في الضفة الغربية مسجلون نسبة التسجيل فوق 90%، ولا نتوقع أعداد كبيرة في محافظات الشمالية من الضفة الغربية. ولكن كما قلت سنركز على المخيمات وسنركز على الشباب الذين بلغوا السن القانونية بالتسجيل. بس بحب أنوه أنه لأهلنا في قطاع غزة وفي القدس اللجنة لا تطلب من الناس في غزة بسبب ظروف الحرب القائمة حاليا والمقدسيين من التسجيل كشرط للترشح والاقتراع. سنتضمن اللجنة حقهم في الترشح والاقتراع ولكن غير مطلوب منهم يسجلوا أسماءهم، وسيكون يعني أسماءهم موجودة في السجل المدني. سنستخدم السجل المدني في قطاع غزة للانتخابات، وبالتالي لا يلزم المواطنين الآن في قطاع غزة والمقدسيين من تسجيل أسمائهم في سجل الناخبين.
1: شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل سيد فريد طعم الله المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية.

0: إلى ملف آخر مستمعينا، بيروت تستضيف اليوم مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين والذي يعقد بمشاركة دولية. نرحب بسيد صالح سعيد عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس فرع لبنان، أهلا بك، صباح الخير.
1: صباح النور، وصباح النور إليك ولكل أهلنا بفلسطين وبكل أصقاع العالم.
0: نتحدث في البداية سيد صالح عن تفاصيل انعقاد هذا المؤتمر وجدول الأعمال.
1: طبعا ينعقد اليوم في بيروت المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد انقطاع دام 36 سنة، حيث كان آخر مؤتمر انعقد للاتحاد عام 1990 في بغداد. طبعا يأتي هذا الانعقاد في إطار توجهات القيادة الفلسطينية في إعادة إحياء مؤسسات منظمة التحرير وتفعيل دورها، ولا سيما تلك التي تعنى بالشباب والطلاب، حيث تؤمن القيادة وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس بدور الشباب في بناء الدولة ومؤسساتها المستقلة. طبعا اليوم ينعقد هذا المؤتمر في بيروت بعد عمل دام ما يزيد عن السنة ونصف للجنة التحضيرية العليا، ومن خلال يعني عمل اللجنة التحضيرية العليا من تشكيل وإقامة مؤتمرات في 16 فرع للاتحاد في الخارج. طبعا هذه الجهود أثمرت اليوم هذا الإنجاز في بيروت، حيث سيعقد هذا المؤتمر بمشاركة كل هذه الفروع ومشاركة ممثلين عن الاتحاد في ما يقارب 18 دولة من الخارج. طبعا ستكون على أعمال المؤتمر عدة قضايا التي تعنى بالقضية الفلسطينية ووسائل يعني تعزيز التراك مع الاتحادات العربية والدولية لإصرار القضية الفلسطينية ولتعزيز الرواية الفلسطينية بوجه الرواية الصهيونية الزائفة. طبعا إلى جانب مناقشة الدستور وإعادة هيكلية الدستور ليشمل أيضا فروع الوطن، حيث ستكون على جدول الأعمال، وتلك أو بالأحرى هذا البند من أهم ما سيكون على طاولة أعمال المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين، حيث نسعى اليوم إلى توأمة هذا الدستور ليشمل فروع الوطن وفروع الخارج، ليكون الاتحاد قادرا على تمثيل كل الطلبة الفلسطينيين في الوطن والخارج.
0: نعم، يعني لو تحدثنا أيضا عن الكلمات التي ستكون في افتتاح هذا المؤتمر هذا اليوم.
1: طبعا في هذا المؤتمر سيكون هناك عدد من الكلمات، طبعا هون أنا بتحدث عن افتتاح أعمال المؤتمر. نعم. التي ستكون في 8 الساعة 11 صباحا في قاعة جامعة الأداب والعلوم والتكنولوجيا في لبنان AUL. ستكون هناك كلمة للجنة التحضيرية العليا يلقيها رئيس اللجنة الأخ وسيم الجمل، وكلمة أيضا للاتحادات الدولية يلقيها رئيس اتحاد الشباب الاشتراكي العالمي اليوسي السيد فيرخو أمانتي، إلى جانب أيضا كلمة للاتحادات العربية يلقيها رياض بوخبلة رئيس منظمة الطلبة الأحرار في الجزائر. إلى جانب ذلك ستكون هناك رسائل من قطاع غزة عن واقع التعليم للزميلة في اللجنة التحضيرية العليا صبرين الحرزين. طبعا ستكون هناك كلمة شاملة عن الاتحاد وعن دوره وعن تاريخه وعن مستقبله ومستقبل قضيتنا يلقيها السيد الرئيس محمود عباس حفظه الله.
0: نعم، يعني نتحدث أيضا سيد صالح سعيد عن الأهداف من انعقاد هذا المؤتمر في بيروت هذا اليوم والذي يعقد كما أشرت بعد 36 سنة من الانقطاع.
1: طبعا الهدف الأساسي والأسمى هو تعزيز دور الحركة الطلابية الفلسطينية وتقوية أسسها، ليكون هذا الاتحاد رسالة أو بالأحرى ليكون هذا الاتحاد صوت للطلبة الفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم، وأيضا ليكون من خلال هذا الاتحاد الطلاب الفلسطينيين صوتا لفلسطين وللقضية الفلسطينية من كل الجامعات، لأننا نؤمن أن الاتحاد وأن الطلاب هم الأساس يعني في تغيير رؤية المجتمعات وفي تفسير الرواية الفلسطينية كما سبق وذكرت. فبالتالي من ضمن أهم هذه الأهداف أولا تعزيز دور الحركة الطلابية الفلسطينية في كافة المناحي وعلى رأسها بطبيعة الحال الدور المقابل لهذا الاتحاد إلى جانب الدور الوطني الأساسي الذي يضلع به هذا الاتحاد منذ تأسيسه.
0: شكرا جزيلا لك سيد صالح سعيد وعضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين ورئيس فرع لبنان، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام ومشاهدينا بهذا الملف نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية الصباحية من نهار جديد. كل الشكر لفريق العمل من الإعداد والتنفيذ المتابعة زياد صباح، في الهندسة الإذاعية هيثم شنابلة، في الإخراج جهاد سليمان، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق. تحياتي لكم ودمتم بخير.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: ويبكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية فاختار قوس العنفوان
1: فاختار قوس العنفوان
0: قيطارتان.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غازكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيدتي وسادتي لنشرة مفصلة تقرأها شادا الرماوي ونستهلها بأبرز العناوين. تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار عدوان الاحتلال. الاحتلال يواصل حصار محافظة نابلس منذ 7 أيام. تصاعد في إرهاب عصابات المستوطنين بالضفة. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333 والإصابات إلى 174,023. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل.
1: حالات التي نستقبلها أيضا من سبب النزلات المعوية والجفاف التي الآن نشهدها بشكل كبير جدا، أيضا هناك حالات تسمم صراحة نلاحظها في الكثير من العائلات، تأتي إلينا بحالات تسمم نتيجة تلقيهم يعني طعام غير صالح للاستخدام بسبب أنه لا يوجد أي مصدر الكهرباء داخل المنازل أو الخيام، وبالتالي لا يوجد ثلاجات تحفظ هذه الطعام، بالتالي نتحدث عن أوضاع يعني مأساوية بكل معنى الكلمة. الآن أصبحنا نشهد حالات سوء تغذية، بعدنا إلى المربع الأول من سوء التغذية التي كان يضرب قطاع غزة وما زال، والآن أصبحت الأعداد يعني ترتفع بشكل كبير، يعني هناك أكثر من 1,600,000 إنسان يعني مهددون بسوء التغذية وبالمجاعة، منهم 74,000 طفل يعني يعانوا من سوء التغذية بمراحله المختلفة، وأيضا 25,000 امرأة حامل تعاني أيضا من سوء التغذية وفقر الدم. ففي ظل أن المستشفيات الآن يعني امتلأت تماما ولدينا القدرة الاستيعابية أصبحت تفوق أكثر من 130% من السعة الاستيعابية للمستشفيات.
0: وأكد أن الظروف المعيشية القاسية داخل خيام النازحين من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانتشار مياه الصرف الصحي والقوارض أدت إلى تفشي الأمراض الجلدية وجدري الماء، مشيرا إلى تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا إضافة إلى انتشار حالات الإسهال والتهاب الكبد الوبائي.
1: خيامات تعيش في أوضاع غير إنسانية تماما، لا الخيام مهترئة تماما، القوارض تنتشر بشكل كبير، الحر الشديد، الرطوبة العالية، مياه الصرف الصحي، حتى المياه التي يتلقاها الناس هي مياه غير صالحة أيضا حتى للشرب والاستخدام، بالتالي هذا كله ينعكس على المنظومة الصحية المتهالكة المتعبة المنهكة التي 3 سنوات وهي تصارع وتعاني، والآن دخلت علينا أزمة جديدة وكبيرة جدا تهدد بوقف جميع الخدمات وهي أزمة النقل والمواصلات. السيارات الإسعاف الآن 70% لا يعمل، النقل حتى سيارات النقل لا تعمل، حتى هناك تهديد لوقف الباصات التي تنقل الموظفين من الجنوب والشمال بسبب أن لا يوجد إطارات للسيارات ولا يوجد قطع غيار ولا يوجد زيوت ولا يوجد أي شيء، فهذا كله يؤثر على تقديم الرعاية الصحية الآن في قطاع غزة، وكأن الاحتلال لا يريد لهذا الشعب أي متنفس. عندما نتحدث عن مرضى السرطان على سبيل المثال، الآن لا يوجد أي علاج كيماوي داخل قطاع غزة، 4,000 مريض سرطان لا يوجد لديهم أي علاج، ويوميا نسجل من 4 إلى 5 حالات وفاة بالكبد الوبائي، الآن ينتشر أيضا بشكل كبير في قطاع غزة، مرضى غسيل الكلى الذين يعانوا بشكل كبير، مرضى السكر خصوصا الأطفال لا يوجد لديهم أقلام أنسولين.
0: قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحيك إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور في ظل استمرار عدوان الاحتلال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يمضي في سياساته الرامية إلى مواصلة قتل وتهجير شعبنا عبر مخططات احتلالية إحلالية. وأكد أن نحو 70% من مساحة القطاع باتت خاضعة لسيطرة الاحتلال، ما أجبر المواطنين على النزوح من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية نحو المناطق الغربية المكتظة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف معاناة النازحين. في المحافظات الشمالية أصيب مواطن مساء أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. إلى ذلك اعتدى مستوطنون الليلة الماضية على 3 عائلات وهددوا بإجبارهم على الرحيل من منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، كما استولوا على 3 مركبات خاصة وقطعوا خطا ناقلا للمياه يخدم أهالي التجمع. كما اختطف مستوطنون الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيت أولى غرب الخليل. هذا وأحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبة المواطن سامر عويس بعد مهاجمة منزله في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. في جنين أصدرت سلطات الاحتلال أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب المدينة بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. قال محافظ نابلس غسان دغلس إن بلدات وقرى المحافظة تخضع منذ 7 أيام لحصار متواصل ترافقه اقتحامات متكررة وتصاعد في اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى استمرار تقييد حركة المواطنين بفعل الحواجز العسكرية رغم بعض التخفيف المحدود عليها. وأوضح دغلس لإذاعتنا أن حالة من القلق تسود عشرات القرى ما استدعى تفعيل لجان الطوارئ والمؤسسات المحلية، داعيا المواطنين خاصة سكان المناطق القريبة من المستوطنات إلى توخي الحذر والتكاتف. قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الأوامر الاحتلالية الجديدة في الضفة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف للسيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين الممتدة من شرق نابلس مرورا بمناطق عطوف وسهل البقيعة وصولا إلى شرق بلدة تياسير في طوباس. وأوضح بشارات لإذاعتنا أن هذه الأوامر تستكمل شق طريق عسكري جديد وصفه بأنه يمثل حدا فاصلا في المنطقة، مشيرا إلى أن القرار يستولي بشكل مباشر على أكثر من 500 دونم، فيما تكمن الخطورة الأكبر في عزل نحو 185,000 دونم من الأراضي الزراعية عن أصحابها ومنع المزارعين من الوصول إليها بفعل الطرق العسكرية والخنادق وإجراءات الاحتلال ما تسبب بخسائر كبيرة للقطاع الزراعي. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. حذر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برام الله أمس من تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة بحماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينذر بمزيد من التصعيد، كما دعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. إلى ذلك نسب المجلس إلى الرئيس مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، واعتمد التقرير السنوي للشكاوى الحكومية لعام 2025، كما صادق على عدد من الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتسوية ديون الهيئات المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة أن التحركات الفلسطينية مستمرة لحشد موقف دولي رادع لوقف اعتداءات المستوطنين وتصعيد الاحتلال في الضفة. وقال خريشة إن الجانب الفلسطيني وجه رسائل إلى عدد من المؤسسات الأممية والدولية من بينها اتحاد البرلمان الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى 87 بعثة دبلوماسية في جنيف و42 مقررا خاصا بهدف تعزيز الرقابة الدولية على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين. وطلب خريشة بتعزيز وجود المؤسسات الدولية على الأرض خاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لرصد الانتهاكات، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول موظفي المكتب الدوليين الموجودين حاليا في العاصمة الأردنية. تباهى وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش أمس بتدمير منازل أبناء شعبنا في الضفة المحتلة. جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية في الضفة، أكد فيها أنه يواصل تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء من قبل العرب في الضفة وفق زعمه. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أن التحضيرات بدأت ميدانيا من خلال توظيف 100 العاملين في مراكز اللجنة 16 في قطاع غزة، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية. وأوضح أن أولى مراحل الانتخابات تتمثل في تحديث وتسجيل الناخبين، مشيرا إلى فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، حيث يمكن للمواطنين غير المسجلين سابقا تقديم طلباتهم عبر موقع اللجنة، فيما سيكون تغيير عناوين التسجيل متاحا من خلال مراكز التسجيل الميدانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب الجاري. قال الجيش الأمريكي أنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. بدورها قالت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات مولية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذ لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. في حالة الطقس تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة المفصلة، ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى الزميل وليد خروفة والفترة الصباحية. صباح الخير وليد.
2: صباح الخير لك شادن، وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من الفترة الصباحية عبر صوت فلسطين. تسمعونا على 90.7 FM موجاتنا الرئيسية للإذاعة، بالإضافة إلى رابط الاستماع المباشر على www.pbc.bs، وأيضا بتشوفونا وبتابعونا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على إذاعة صوت فلسطين في قائمة المحليات. نصب عليكم ما مستمعينا وين ما كنتم عم تسمعونا، بسياراتكم، ببيوتكم، بأماكن عملكم، يعني صباح إن شاء الله بيكون مليء بالخيرات والمسرات لكم جميعا، رغم كل الظروف الصعبة اللي منمر فيها، لكن دائما مع كل طلعة شمس أكيد أملنا بتجدد بأنه بكرة إن شاء الله أفضل. الأربعاء اليوم 29 من تموز للعام 2026. يعني يومين بالضبط ضايل لشهر تموز، بعدين ندخل بشهر آب، شهر جديد إن شاء الله تكون بدايته خير عليكم جميعا. اليوم ما على طاولة الفترة الصباحية مستمعينا رح نحكي بالعديد من المواضيع في الصحة النفسية. اليوم رح نحكي شوي عن التردد في اتخاذ القرارات والخطوات المستقبلية وتأثير هذا التردد على الاستمرار وتحقيق الأهداف. في الصحة الجسدية رح نناقش ارتفاع مقلق لمعدلات الإجهاض في قطاع غزة، وذلك نتيجة النقص الحاد في الأغذية وانهيار القطاع الصحي، هذه أبرز أسباب الإجهاض في القطاع.

أيضا إعداد 20 ميسرا لإدارة الجلسات الحوارية في إطار مشروع الحوار الشعبي إحياء حل الدولتين داخل المجتمع الفلسطيني. وفي موضوعاتنا أيضا الرئيسية اليوم وعلى أجندة البرنامج سنتحدث عن تصاعد الهجمات الاستيطانية بطريقة غير مسبوقة في الضفة الغربية. ومن ضمن الفعاليات لشهر آب فرقة أوف ستيج تستعد لإطلاق مهرجان تراب وسماء التراثي. وضمن الخطط التطويرية للمدينة بلدية جنين تبحث مع جهاز الشرطة تعزيز منظومة الإشارات الضوئية والكاميرات الذكية في المدينة. أيضا على صعيد الإنجازات في المدارس وإنجاز جديد وطالبتان من المدرسة الإسلامية الثانوية للبنات تحصدان المركز الأول في مسابقة WRO روبو ميشن سينيور الوطنية. ومن قطاع غزة مستمعينا رح نحكي تزايد الأمراض الجلدية في القطاع مع ازدياد الضغط النفسي عند المواطنين، فالعلاقة ما بين الأمراض الجلدية والضغوطات النفسية رح نناقش هذا الموضوع مع مراسلنا سمير خليفة. وفي بداية الحلقة اسمحوا لي أن أرفق لكم تحيات فريق العمل: هيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، وجهاد سليمان في الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني، ومعكم على الهواء مباشرة في التقديم بكل المحبة وليد خروفة، وأسعدتم صباحاً.

متواصلين وإياكم مستمعينا في الفترة الصباحية من صوت فلسطين، نرحب بكل من انضم إلينا على السماع في هذه اللحظات. رح نبدأ حلقتنا في أحوال الطقس، حيث توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، وتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية. أما الرياح شمالية غربية إلى شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج. في ساعات المساء والليل مستمعين يكون الجو دافئا في معظم المناطق، أما الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. أما مع يوم غد الخميس ستتأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو غدا شديد الحرارة في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. إذن ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى يوم الجمعة والسبت. أيضا أجواء شديدة الحرارة في يوم السبت ستكون أعلى من المعدل ب7 درجات مئوية. وطبعا حذر دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة في ساعات الذروة ما بين الساعة 11 والأربعة المساء، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، وكذلك من ترك الأطفال أو كبار السن داخل المركبات المغلقة. كما تنصح دائرة الأرصاد المواطنين بالإكثار من شرب الماء والسوائل. يعني بدي أتمنى لكم مستمعينا السلامة، وتحديدا لأهلنا في قطاع غزة اللي عم بيعيشوا في خيام النزوح، يعني درجات حرارة مرتفعة جدا في هاي الأيام حتى يوم السبت، ويعني دائما ربنا يكون بالعون ويسلم إن شاء الله. وتمر هاي موجة الحر بدون ما نسمع عن أي حوادث. ومن حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار ب3.06 شيكل، والدينار الأردني ب4.31 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.48 شيكل. أونصة الذهب عالميا ب$4,036 وجرام الذهب ب$130 تقريباً.

نحكي صباح الخير لكل الناس اللي عم تسمعنا من سياراتها. خلينا نشوف كيف صبحت أحوال الطرق بين محافظات الوطن، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، سنجل مغلقة، ترمسعية مغلق للداخل وسالك للخارج. أما حاجز قلندية كثافة سير للخارج، وجبع أزمة اندماج للخارج. بالانتقال إلى محافظات الجنوب، فرش الهوى أزمة، وراس الجورة مغلقة، نشاش مغلق، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، وكفر الديك مغلقة، جمعين مغلق، ودير بلوط مغلقة، وبورين مغلقة، المربع مغلقة، سرة أزمة خانقة، وتفتيش للخارج. عنبتة مغلق للخارج وسالك للداخل. بيتة تفتيش للخارج. وسيلة الظهر مغلق. وأخيرا عين شبلي تفتيش للخارج. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. مستمعينا دائما نتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة، وبرجاء أخذ الحيطة والحذر من قطعان المستوطنين.

مجددا تحية صباحية لكم مستمعين أينما كنتم ومتواصلين وإياكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. والتعليم العالي تدعو الطلبة للتحقق من متطلبات مزاولة المهن قبل الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا. في تفاصيل هذا الخبر، دعت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الراغبين بالالتحاق ببرنامج الدراسات العليا إلى التحقق المسبق من المتطلبات الأكاديمية والمهنية المرتبطة بالتخصصات التي يعتزمون دراستها، ولا سيما في الحالات التي يكون فيها برنامج الدراسات العليا في مجال مهني يختلف عن التخصص الذي يحمل فيه الطالب الدرجة الجامعية الأولى، كتخصصات القانون وعلم النفس والخدمة الاجتماعية والتخصصات التي تخضع لمتطلبات ترخيص أو مزاولة مهنة تحددها جهات مختصة بموجب التشريعات النافذة. وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم أمس أن ذلك يأتي في إطار حرصها على تعزيز وعي الطلبة وتمكينهم من اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مبنية على معلومات دقيقة وواضحة. إذن منا نتمنى لكل طلاب الثانوية العامة طبعا اللي نجحوا واجتازوا مرحلة الثانوية العامة التوفيق في الحياة الجامعية، وأيضا اختيار التخصصات مستمعين من الأمور المهمة. يعني اليوم عم نشوف إنه كل العالم عم بيتجه لموضوع الذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا، و الاي اي عم بنشوف تخصصات في الاي اي في مجالات مختلفه. فياريت انه نحاول نتجه يعني ونوجه انظارنا لهاي التخصصات، لانه فعليا المستقبل كله بتحدث عن الذكاء الاصطناعي وادواته واستخداماته وتداخله فعليا في جميع المجالات اللي عم بتم دراستها حاليا.

0: يعني بعد ما حكينا مستمعينا عن موضوع اختيار فعليا التخصص الجامعي، هذا بقودنا لفقرتنا الأولى، التردد في اتخاذ القرارات والخطوات المستقبلية وتأثيره على الاستمرار وتحقيق الأهداف. احنا بنعرف قديش في ناس كتير مرات، يعني كتير من الطلاب بهاي المرحلة يعني بيكونوا واقفين على مفترق طرق، مش عارفين ايش المجال اللي هم حابين يكملوا فيه او يدرسوا في الجامعة. وهون ببلش عنا موضوع التردد في اتخاذ القرارات، وهذا اكيد بطبيعة الحال بنعكس على الحياة بشكل عام في المستقبل. اليوم رح نناقش موضوع التردد في اتخاذ القرارات والخطوات المستقبلية. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ صلاح بداد، الأخصائي النفسي والمجتمعي. أستاذ صلاح، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير ويسعد صباحك صباح جميع المستمعين، ونسأل الله النجاح والمباركة لجميع الطلاب وطالباتنا في فلسطين، وإن شاء الله اللي كمان بدهم يقدموا الفترة الثانية يكون عندهم نجاح واتخاذ قرار صائب
0: إن شاء الله. أستاذ صلاح، يعني فعليا مرات التردد سواء في اختيار المجال، مجال الدراسة الجامعية أو أي خطوة جديدة ممكن نقدم عليها في حياتنا، دائما بصير عندنا تردد قبل اتخاذ هاي القرارات، فليش بصير هذا التردد؟ وهل هو التردد شيء مكتسب أم غير مكتسب؟
1: يعني التردد هو حالة نفسية أكثر إلى علاقة بالعقل، كيف ممكن أن أتخذ القرارات، وهو أكثر بيجي من ناحية اكتسابية، يعني مش هو شيء موروث في هذا الجانب، بل هو له علاقة في التنشئة الاجتماعية الأولى للطفل، في حال أنه كان مثلا بده يختار من طفولة لعبي، أو بده يختار مثلا قرار على مستوى الطفولي، إلا بصير أكثر هذا التردد. كمان هو بيشوف والدينه الأب والأم كيف ترددهم في اتخاذ قرارات في داخل العائلة، فبالتالي بيكتسب هذا التردد. وممكن له علاقة كمان في التنشئة الاجتماعية، في حال أنه اتخذ قرارات أو كان الطفل جريء في اتخاذ قرارات معينة توجه له اللوم أو النقد أو القمح في اتخاذ هذا القرار، فيصبح مفهوم الذات له مفهوم مهزوز أو مشوه شوي، وفي خوف من هذا القرار ليتخذه، مع طبعا إذا في كل مرة اتخذ قرار أو الناس اتخذوا قرارات وحقوا عن اتخاذ قرارات وصار فيها فشل أو صعوبات حياتية معينة.
0: نعم، مرات بندخل في موضوع التردد وفخ الأشخاص السلبيين، يعني مرات يعني فوق ما إحنا بنكون مترددين بيكونوا الأشخاص اللي حوالينا كمان سلبيين، يعني بدل ما يساعدونا على اتخاذ القرار بيشوشوا علينا بالزيادة.
1: يعني نعم صحيح، إحنا دائما بنشوف إنه اتخاذ القرار بحاجة لشخصية تكون متمكنة، بحاجة لشخصية قوية، أو على الأقل إنه الإنسان يبحث عن مصادر المعلومة الصحيحة من أجل اتخاذ القرار، زي مثلا يقرأ عن القرار اللي يتخذه، يقرأ عن المآلات المستقبلية لإله. هون ممكن أكثر كمان طلاب المدارس بنشوفهم في صف عاشر لما بدهم يختاروا تخصصات اللي بدهم يروحوا بها الثانوية العامة. نعم صحيح، أو مثلا بنشوفه ما بعد الثانوية العامة بده يروح على الجامعة، يعني جامعة روح على التخصص أخذه، فبالتالي بتأثر أكثر في المحيط لإله. وفي ناس النمط لإلهم بكون نمط أكثر سلبي، أو التجربة تاعته كانت تجربة سلبية بشكل معين، فبالتالي ممكن يعني يعملوا زي عزو للإحباط أو للقلق للناس، أو على الأقل يقللوا من قيمة اتخاذ القرارات لإلهم.
0: نعم. طيب أستاذ صلاح، كيف ممكن نتغلب إحنا على التردد وإنه نحسم الأمر عشان يعني فعليا نمشي ونستمر في الحياة؟
1: يعني اتخاذ القرار في البداية ممكن إن نتبع بعض القواعد البسيطة اللي تساعدنا في البداية. نشجع الأطفال منهم أطفال صغار إنهم يأخذوا قرارات صغيرة بتهمهم، زي مثلا شراء الأغراض اللي بتخصهم من ملابس، من أدوات قرطاسية للمدرسة، نعزز هذا الدور لإلهم، كمان نشجعهم ليأخذوا هاي القرارات، كمان قرارات مثلا شراء كتاب، شراء قصة في هذا الجانب. الجانب الثاني ممكن إشراك العائلة في قرارات في داخل العائلة نفسها، زي مثلا زيارات، مناسبات اجتماعية، قراءة على مستوى العائلة، كيف ممكن يصير في تواصل عائلي شجع مفهوم الذات عند أبناء العائلة. هذا الجانب. الإشي الثالث مهم نقرأ، يعني إحنا كشعب تحت الاحتلال وكشعب عربي ومهم لإلنا في كل مرة نقرأ عن كيف ممكن أنا أتخذ قرار، بمعنى آخر مثلا أضع هدفي، أحط التحديات اللي ممكن تواجهني في المستقبل، أحط الإيجابيات، أحط مثلا أنا شو بتوقع في المستقبل، أستشير كمان، أستشير حدا إلى متخصص أو حدا مثلا اللي عنده قدرة على اتخاذ القرار، أو مثلا ممكن يكون في عنده إلمام بمعلومات معينة، زي كيف مثلا ممكن استشير أستاذ مدرسي في قدرات معينة، في مرشد في المدرسة.
0: صحيح، بس مرات بتكون يعني القرارات مصيرية يا أستاذ صلاح، بتكون مصيرية، وكل ما كانت مصيرية وحساسة ولها علاقة مباشرة في حياة الأشخاص منصير أكثر من نفكر بالموضوع ونتحقق منه قبل ما نخطئ أي خطوة.
1: يعني نعم صحيح، في قرارات بسيطة، بس هذه القرارات البسيطة هي تخلينا أكثر نوصل لقرارات أكبر وأجرى، زي مثلا أسافر أو ما أسافرش، أو مثلا في الشغل أختار هذا الشغل أو أقدم له أو ما أقدملوش. ولكن دائما اتخاذ القرار اللي بكون مبني على علم، على دراية، على شوية تجميع معلومات، بكون دائما هذا القرار في نوع من الصوابية. ولكن القرارات العشوائية أو القرارات اللي بتعتمد على رضا الآخرين أو على توجهات الآخرين مش على توجهات أنا إيش بدي، هذه القرارات اللي ممكن تكون فيها تردد، فيها صعوبات، ممكن فيها فشل أعلى من النجاح بشكل عام.
0: نعم. طيب أخيرا أستاذ صلاح، يعني نصائح هامة للناس المترددة، كيف ممكن نكسر هذا التردد الموجود عندهم ونشجعهم أكثر يأخذوا قرارات؟ لأنه في فرص كمان إذا ما أخذنا قرارات على يعني بنفس الموقف، يعني على المكان نفسه، ممكن أنه تضيع فرص منيحة علينا أو فرص مهمة.
1: نعم صحيح، يعني واحد من الأشياء المهمة أنه أنا أول شيء القلق النفسي هو طبيعي، أني أنا أخاف وأتوتر لما أخذ قرار، ولكن ما يكونش هذا القلق النفسي والتوتر عالي جدا انه يحجب عني اتخاذ قرارات مصيرية في حياتي او نجاحات معينة، بل ان المحاولة تسوى ان انا اجرب واحاول حتى لو كان القرار في بعض الصعوبات، تسوى اني اخذ قرار مش اتردد في القرار ليش او احذف عن القرار. المستوى الثاني اني احاول يعني اقرأ عن كيف هذا القرار ممكن اتخذه، اني انا كمان انضم لمجموعات اللي بتشجع مفهوم الذات، بتشجعني مثلا اني اخذ قرارات بسيطه على اساس اقدر اخذ قرارات اكبر. اني مثلا احاول اني في تدريبات، في مثلا اليوم باخذوا كثير تدريبات الى علاقه مفهوم الذات، برفع الكفاءه الذاتيه، في مفهوم مثلا كيف انا اتجاوز القلق النفسي او مثلا مخاوف داخليه، يعني مش منفتح في كيف حكيت قبل شوي في السوشيال ميديا، في الذكاء الصناعي ده ممكن يساعدني أكثر أقرأ عن اتخاذ القرار وإجراءاته، كيف ممكن أنا أستعين بالذكاء الصناعي ليساعدني أكثر من وين خوفي جاي أو من وين توتري جاي. وإذا أنا عرفت التوتر ممكن يساعدني مش بس على اتخاذ القرار، ممكن يساعدني في الحياة بشكل عام.
0: أكيد طبعا، ما هو يعني اتخاذ القرارات، ويعني الواحد إذا اتخذ قرار ممكن أنه يمشي ويتقدم في الحياة، بينما إذا

0: كان متردد ممكن نضيع كثير من الفرص المهمة. يعني أنا بدي أشكرك كثير على كل هاي المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم أستاذ صلاح مداد الأخصائي النفسي والمجتمعي، شكرا جزيلا لوجودك معنا،
1: شكرا لك،
0: يعطيك العافية.

0: مكملين معكم مستمعينا مشوارنا الصباحي عبر صوت فلسطين. نرحب بكل من انضم إلينا على السمع في هذه اللحظات. إلى موضوعنا الثاني في الصحة الجسدية، ومباشرة رح نروح فيه لقطاع غزة لنتحدث عن الارتفاع المقلق لمعدلات الإجهاض في قطاع غزة، وما أسباب هذه أو ما مسببات الإجهاض. ممكن أكيد يعني النقص الحاد في الأغذية وانهيار القطاع الصحي من أبرز هذه الأسباب. سنتحدث عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور غسان مسلم، رئيس قسم النسائية والتوليد في مجمع ناصر الطبي. دكتور غسان، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح جميع المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني لو تحكينا بالبداية دكتور غسان عن النسب التقريبية لمعدلات الإجهاض في قطاع غزة تحديدا في الفترة الأخيرة.
1: يعني بصراحة موضوع الإجهاض موضوع كتير كتير مقلق. يعني أنا بدي أحكي نسب بس على النصف الأول من العام الجاري تقريبا، وياريت نقارنهم وحتكون النسب واضحة. المشكلة أنه عندنا انخفاض في معدل حالات الولادة وزيادة في حالات الإجهاض. لما نحكي مثلا شهر يناير كان عندنا في المستشفى اللي احنا بنعمل فيه 867 حالة ولادة طبيعية مقابلهم 92 حالة إجهاض. هذا يشكل نسبة حوالي 10.6%. في شهر 2 كان عندنا 504 ولادات طبيعية مقابلهم 17.6% إجهاض. في شهر 3 كان عندنا 390 حالة ولادة. لاحظ أنت الانخفاض في معدل المواليد مقابل إجهاضات 79 حالة 20.2%. في شهر 4 كان عندنا 270 حالة ولادة طبيعي مقابلهم 117 حالة إجهاض، يعني حوالي 43%.
0: في شهر 5 نسب عالية جدا
1: جدا جدا جدا، ارتفاع حاد في نسبة الإجهاضات مقابل انخفاض حاد في نسبة المواليد. وهذا الشيء المقلق جدا. في شهر 5 كان عندنا 325 حالة ولادة طبيعي مقابلهم 90 حالة إجهاض 27.6%. في شهر 6 كان 350 حالة ولادة طبيعي مقابلهم 88 حالة إجهاض 25.1%. هذه نسب مقلقة جدا ومرعبة صراحة. يعني إذا بدنا نحكي على إبادة، هذه إبادة أجيال كاملة.
0: طبعا دكتور غسان، يعني لنتحدث في الأسباب، يعني مسببات الإجهاض، النقص الحاد في الأغذية وانهيار القطاع الصحي، وأيضا تكرار عمليات النزوح وعدم الاستقرار، ربما هذه من الأسباب الرئيسية الثلاثة للإجهاض.
1: بالفعل هي بنسميها التراياج الموجود، وعلى رأس التراياج هذا أو رأس الأسباب الثلاثية الموجودة الانهيار في المجال الصحي، الانهيار منقطع النظير، انهيار لا مثيل له. يعني أي سيدة حامل تحتاج مركز رعاية أولية، تحتاج مركز صحي، مركز تثقيفي، تحتاج إنها تأخذ كميات غذائية تأخذها من هذه الأماكن اللي هي المفروض تتردد عليها بتتابع حملها بشكل منتظم. للأسف هذا غير موجود، لأن معظم المراكز الصحية تم تدميرها. بالمقابل أيضا النزوح من مكان لمكان، النزوح المتكرر بشكل يومي من مكان لمكان، والنزوحات هاي مش
0: ما يرافقه من تعب ومن ألم ومن قطع مسافات يعني طويلة ومشي،
1: مش أشياء وردية. يعني الست ما تركب سيارة وتنزح من مكان لمكان، لا، هي بتحتاج تمشي لمسافات طويلة، ممكن تستقل وسيلة المواصلات اللي تجرها الله يكرمكم أكرمكم الله البغال والحمير، وأصلا ما في طرقات مناسبة للتنقل عليها. هي عبارة عن شوارع مدمرة وتحتاج يعني في ستات او احيانا تيجي سقطت من على وسيله المواصلات، وفي ستات انخضت 1000 مره بالمواصله، وكل يوم بدها تحمل اساسها وعفشها وما تستطيع حمله من مكان لمكان. ووجودها في الخيام في الحر الشديد جدا جدا جدا اللي احنا بنواجهه حاليا في قطاع غزه، اساسا في عدم وجود كهرباء، في عدم وجود ماء، في وجود مياه غير صحية بالكامل.
0: أيضا دكتور غسان، عدم مواد النظافة الشخصية. يعني المرأة الحامل إلى المرأة بشكل طبيعي وهي مش حامل إلها خصوصية، أكيد
1: إلها خصوصية، وطبعا بالك بامرأة حامل ومش متوفر هي أي نوع من الخصوصية، حتى وإن توفرت المواد اللازمة للنظافة الشخصية غير متوفر المكان اللي هي ممكن تستعملها فيه أو الطريقة اللي تستعملها فيه. هو أصلا مش متوفر لا الإمكانيات ولا المكان. للأسف الشديد بالمقابل سوء التغذية الحاد. يعني أنت تخيل عندي 25 ألف سيدة حامل سوء تغذية مسجلين رسميا سوء تغذية 25 ألف حامل. هل سوء التغذية هذا على الأم ينعكس يعني تماما على الجنين؟ وهذا من الأسباب الرئيسية للإجهاضات اللي احنا بنواجهها. طبعا إجهاضات في مختلف الأعمار من الكبار في الجزء النصف في الربع الأول أو الثاني من الحمل. وكله يعني معاناة من نزوح، من نقص إمكانيات، من نقص مكملات غذائية، من سوء تغذية، من سفر مسافات طويلة، من وضع نفسي سيء لا يطاق. كل هذه العوامل المتراكمة هي السبب اللي إذا احنا بنواجه من خلاله أو من هو سبب الرئيس لحالات الإجهاض المتزايدة يوميا في قطاع غزة.
0: نعم. يعني دكتور أنا بدي أشكرك على كل هاي التفاصيل حول هذا الموضوع، ولكن يعني هل هناك أي تواصل مع المنظمات الصحية العالمية؟ وهل يعني لديهم فكرة عن ما يحدث في قطاع غزة تحديدا مع النساء؟
1: عزيزي أنا يعني باعتقادي أنه كل الإحصائيات اللي أنا بحكيها أو غيري من الأطباء بيقوموا فيها كلها مسجلة وبتصل بشكل يومي لمنظمة الصحة العالمية وللمؤسسات الأخرى. وفي كل مرة بالناشد، لكن للأسف الشديد لا حياة لمن تنادي، ناديت إذ ناديت حية. ما في للأسف الشديد ما في أي تدخل أو إجراء، يعني حتى المكملات الغذائية اللي هي أبسط شيء لا تستطيع أي مؤسسة من هذه المؤسسات إدخالها أو وجودها عندنا في قطاع غزة.
0: نعم، يعني لا توفر أكل وكمان ما فيش مكملات غذائية، يعني أكيد راح يصير في إجهاض ويكون في كمان تزايد في نسب الإجهاض.
1: الإجهاض والتشوهات الخلقية للأسف الشديد بكثرة لا يتخيلها.
0: موضوع التشوهات الخلقية حكينا فيها وأكيد راح نعود نفتح هذا الموضوع، لأنه فعليا هلأ نتائج العدوان واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا هلأ بتبلش تبين على الأجيال اللي بتطلع جديد. دكتور غسان كان الله في العون، وبدي أشكرك جزيل الشكر ويعطيك ألف عافية دكتور غسان. شكرا جزيلا لك دكتور غسان مسلم، رئيس قسم النسائية والتوليد في مجمع ناصر الطبي.

0: إذن مستمعينا متواصلين وإياكم عبر صوت فلسطين، ونرحب بكل من انضم إلينا على سمع في هذه اللحظات. وإلى محطتنا التالية سنتحدث عن تصاعد الهجمات الاستيطانية بطريقة غير مسبوقة في الضفة، ما شاهدناه في نعلين يوم أمس وفي كافة القرى في سنجل في ترمس عية وفي قرى جنوب نابلس ويعني في جميع القرى والبلدات الفلسطينية، وأيضا الاستيطان الرعوي ومحاولة السيطرة بالقوة على الأراضي. عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الأستاذ هشام شرباتي الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. أستاذ هشام صباح الخير وأهلا وسهلا فيك صوت فلسطين.
1: صباح الخيرات لكم ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ هشام، تصاعد عربدات المستوطنين في قرى ومدن الضفة الغربية تحديدا في الأيام الأخيرة.
1: نحن نعيش يعني هذه الأيام موسم انتخابات إسرائيلية، وبالتالي يعني موضوع الانتخابات للأسف أنه سلامة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم هي أصبحت يعني جزء من اللعبة الانتخابية لليمين الصهيوني المتطرف، والذي ببساطة هو يعتبر أن كل يعني عمليات القمع كلما ازدادت وتواصلت وارتفعت وتيرتهم يعني يحققون إنجازات سياسية وأصوات وأعضاء في الكنيسة وما إلى ذلك، وبالتالي يعني نحن ندفع ثمن ذلك. طبعا هذا ليس منعزل عن سياق، هو بدأ عام 1967، لكن هذا السياق هو متصاعد. كان في نقطة يعني فارقة عند تشكيل هذه الحكومة بنهاية عام 2022 بداية عام 2023، وطبعا هذا المنحنى يعني استمر بالتصاعد، وطبعا هو تمثل بشكل رئيسي يعني هي هجمة ببساطة على الأرض الفلسطينية. ومعروف يعني النظرية الصهيونية أكبر مساحة من الأرض أقل عدد من السكان، منذ عام 1967 ربما حتى بداية عام 2022 كان في 125 مستوطنة في الضفة الغربية. طبعا أنا بحكي عن المستوطنات بين قوسين الرسمية يعني اللي هم بيعتبروها قانونية. اليوم يعني من هذاك الوقت لليوم جرى تشريع يعني 105 مستوطنات. بنحكي عن كان في يمكن قبل يعني حتى بداية عام 2023 كان في 120 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية غير قانونية. اليوم ربما هذا العدد أصبح الضعف، يعني من 1967 ل 2023

0: يعني كمية وبعديها يعني 200 نعم. وبعديها يمكن خلال السنتين الأخيرتين صار عندنا كمان 200 يعني ضاعف الرقم ل يعني 100%. كل هذا طبعا صاحبه يعني السيطرة على الأرض وبناء هذه المستوطنات صاحبها اعتداءات جسدية على المواطنين الفلسطينيين، تدمير لممتلكات المواطنين الفلسطينيين، سرقة للمواشي الفلسطينية، حرمان الفلسطينيين من الرعي. وطبعا احنا بنحكي عن الفلسطينيين تحديدا بشكل مناطق فيه ولكن ليس حصرا. وببساطة يعني اذا انت بتقضي على مصدر رزق المواطن الفلسطيني ويعني واللي بيشكل طريقة حياته فهو دفعه للهجرة. وطبعا معروف انه في تجمعات فلسطينية يعني اجبرت على الرحيل بالكامل
1: طبعاً.
0: ربما تجمعات
1: اجبرت على
0: الرحيل جزئيا
1: نعم.
0: وطبعا والحملة اللي بدأها المستوطنين في مناطق جيم تركزت بشكل في غور الأردن وفي جنوب في جبال جنوب الخليل، اليوم صفت بالطالك حتى مناطق باء وأحيانا مناطق ألف
1: نعم. في الضفة الغربية. أستاذ هشام يعني الشهداء المرضى أيضا الذين ارتقوا على الحواجز وبوابات الموت وهم ينتظرون الوصول إلى النقاط الطبية لتلقي العلاج، كمان هاي سياسة العقاب الجماعي الجديدة والسجون الكبيرة اللي عم بعملها الاحتلال في مدن وقرى الضفة الغربية وعزل المناطق والمدن عن بعضها البعض،
0: يعني هذا الدور التكميلي يعني على مدار سنوات طويلة كانت سلطات الاحتلال تصف المستوطنين بما يسمى الأعشاب الضارة وإنهم مجموعة قليلة يعني، وحتى الوقاحة هي حتى لليوم مستمرة. يعني بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال قال إنه يعني كل موضوع العنف أسماء عنف المستوطنين واللي هو إرهاب منظم هو قال يعني هو يعني لا يتجاوز عدد المنخرطين في 70 شخص، بعدها بكم من يوم قال 150 شخص. صحيح يعني اليوم أمام كاميرات التلفزيون وأمام الكاميرات المراقبة اللي بيثبتها المواطنين الفلسطينيين أحيانا لحمايتهم إحنا بنشوف مئات المستوطنين بيشاركوا في اعتداء واحد
1: صحيح
0: يعني صحيح. فبالتالي إحنا نتحدث عن جيش عصابات شبيبة التلال وعصابات تدفيع الثمن، وهذا الجيش هو جيش مجهز، جزء من تجهيزه هو من سلطات الاحتلال الرسمية يعني من وزارات دولة الاحتلال. وزارة الزراعة هي بتمول يعني جزئيا بتمول المزارع، وما يسمى وزارة الدفاع وزارة الحرب هي كمان بتمول أو على الأقل بتوفر حماية
1: نعم.
0: وفي عندك اليوم ما هم كمان في وزارة الاستيطان
1: نعم صحيح.
0: اللي هي وزارتها مستوطنة من عندنا من الخليل يعني أوريت ستروك، وفي عندك وزارة المالية مسؤول عنها بتسليل سموتريتش هو كمان مستوطن. وإحنا كلنا بنعرف أنه يعني في بداية في عام 2023 تم تزويد مواطنين إسرائيليين بعشرات آلاف قطع السلاح مجانا، وطبعا هذه جزء منها وصل للمستوطنين. وإحنا كمان بنعرف أنه المركبات رباعية الدفع هي دفعت ثمنها وزارة شؤون الاستيطان الإسرائيلية. وطبعا بعد كل اعتداء يطال المواطنين الفلسطينيين يعني يجري احتجاز المواطنين الفلسطينيين أنفسهم والتغاضي عن المجرمين يعني اللي بيقوموا بأفعال الجرم. ويعني اليوم إحنا بنتحدث عن حتى وزير الأمن الاحتلال بيقول إنه هو سوف يوقف فلسطينيين حتى من داخل الخط الأخضر إداريا يعني يحولهم للاعتقال الإداري، وأن ذلك لن يطال للمستوطنين اللي هم منخرطين بعشرات حالات القتل يعني مؤخرا واللي هم كمان منخرطين كما قلنا ب يعني آلاف الاعتداءات الجسدية على المواطنين الفلسطينيين. وزي ما قلنا بتجي قوات الاحتلال الرسمية بتعمل الحواجز بتعتقل الفلسطينيين اللي تعرضوا نعم. للاعتداءات
1: نعم. أيضا يعني فعليا وتأكيدا على هذا الكلام يعني يعني تباهي سموتريتش بتدمير منازل الفلسطينيين في الضفة كما شاهدنا يوم أمس، يعني هذا يؤكد كل ما تحدثنا عنه في هذه المقابلة. أشكرك جزيل الشكر أستاذ هشام شرباطي الباحث في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. والآن ننتقل وإياكم مستمعينا مباشرة إلى استوديو الأخبار وموجز العاشرة مع زميلة شادن الرماوي. إليك مجددا شادن.
2: أهلا بك مجددا وليد، وأهلا بالسادة المستمعين. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين جروح بعضهم خطيرة بقصف طائرة مسيرة للاحتلال وسط مدينة غزة وغربها خلال الساعات 24 الأخيرة. مجمع الشفاء الطبي يكشف وصول حالات بالتسمم وعودة سوء التغذية في مرحلته الأولى وعودة المجاعة وارتفاع حالات مصابة بأمراض جلدية. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يؤكد سيطرة الاحتلال على نحو 70% من مساحة القطاع، ما أجبر المواطنين على النزوح من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية نحو المناطق الغربية المكتظة، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية وضاعف معاناة النازحين. إصابة مواطن مساء أمس برصاص الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة. مستوطنون يعتدون الليلة الماضية على المواطنين ويستولون على 3 مركبات في الأغوار الشمالية. مستوطنون اختطفوا الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيت أولى غرب الخليل. ومستوطنون أحرقوا الليلة الماضية مركبة المواطن سامر عويس بعد مهاجمة منزله في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. سلطات الاحتلال أصدرت أمس 4 أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على أكثر من 22 دولما من أراضي بلدتي عرابة وقباطية جنوب جنين بذريعة استخدامها لأغراض عسكرية. نادي الأسير يقول إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل والتجويع والإهمال الطبي الممنهج بحق الأسرى. وزير مالية الاحتلال يتباهى في منشور عبر منصة إكس أمس بتدمير منازل أبناء شعبنا في الضفة. لجنة الانتخابات المركزية تعلن بدء استعداداتها لإجراء الانتخابات المقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل. الجيش الأمريكي يقول إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. والسعودية تؤكد أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. في حالة الطقس تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية. نهاية الموجز، نعود من جديد ومباشرة إلى الزميل وليد خروفة واستكمال الفترة الصباحية. صباح الخير مجددا وليد.
1: صباح النور شادا وصباح الخير لكم مستمعينا الكرام من جديد، ومتواصلين معكم عبر صوت فلسطين على موجاتنا 90.701 اف ام. لا تنسوا كمان تتابعونا على bbc.ps الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى بثنا على تلفزيون مدى وحضارة التفاعلي على Voice of Palestine في قائمة المحليات. وإليكم مستمعينا تحديث آخر على أحوال الطرق، والبداية بمنطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، سنجل مغلقة، ترمس عيا مغلق للداخل وسالك للخارج، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج أيضا. وفي محافظات الجنوب فرش الهواء أزمة، وراس الجورة مغلقة للخارج وللداخل سالك، المنشية مغلقة، الفوار مغلق وسعير مغلق، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، حاجز 17 تفتيش، بورين مغلقة، السرة أزمة خانقة وتفتيش للخارج، عنبتة كثافة سير للخارج وللداخل سالك، بيتا تفتيش للخارج، وسيلة الظهر مغلقة، عين شبلي تفتيش للخارج. إذن كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق. دائما نتمنى لكم مستمعينا طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.

0: ومستمرين معكم مستمعينا في فقراتنا المنوعة لهذا الصباح ضمن الفترة الصباحية. إعداد 20 ميسر لإدارة الجلسات الحوارية في إطار مشروع الحوار الشعبي إحياء حل الدولتين داخل المجتمع الفلسطيني. عن هذا الموضوع وإعداد الميسرين وأهمية إعداد الميسرين لإدارة الجلسات ينضم إلينا مباشرة الأستاذ هاني سميرات المدير التنفيذي لمؤسسة التعاون لحل الصراع. صباح الخير يا أستاذ هاني وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذ هاني أهمية إعداد الميسرين لتقريب وجهات النظر وإدارة الحوار.
1: نعم حقيقة أنه مسألة تبني مؤسسة التعاون لحل الصراع منهج الحوار الوطني وهي مؤسسة مختصة في قضايا الحوار وحل النزاعات في داخل المجتمع الفلسطيني ابتداء من القضايا النزاعية في داخل المجتمع الفلسطيني العائلية أو القضايا النزاعات في بيئة العمل أو القضايا النزاعية التي تتعلق بموضوع المصالحة الفلسطينية والنزاعات بين النقابات العمالية والاتحادات وأي أطراف أخرى. هي واحدة من العناصر الجوهرية التي بنيت عليها هوية مؤسسة التعاون لحل الصراع. في هذا الإطار حاليا مؤسسة التعاون لحل الصراع تقود مشروعا يتعلق في إعادة إحياء مشروع حل الدولتين في داخل المجتمع الفلسطيني من خلال مجموعة من التدخلات بدأنا فيها من خلال تأهيل وتدريب 20 شاب وصبي من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني القاعدية في منطقة شمال غرب القدس ومنطقة الجنوب ومنطقة شمال الضفة الغربية لتولي زمام إدارة هذه الجلسات الحوارية في المراحل اللاحقة من المشروع.
0: نعم. طيب عن مشروع الحوار الشعبي وأهميته وأهمية أيضا إتقانه أستاذ هاني من خلال ميسرين محترفين، يعني هاي الحوارات اللي بتكون على مستوى واسع أو مستوى كبير وبكون فيها كتير من وجهات النظر هي بحاجة فعلا لأعداد ميسرين متمرسين ومحترفين لإدارة هذه الحوارات.
1: بلا شك بلا شك احنا نؤمن بأنه هنالك ضرورة لإشراك أكبر عدد ممكن من القطاعات الشعبية في كافة القضايا الحوارية في داخل المجتمع الفلسطيني. وحقيقة أنه هذه الفكرة جاءت بعد مراجعة حقيقية لكل تجارب دول العالم فيما يتعلق في موضوع ما يسمى بالاتفاقيات السياسية النخبوية. أي بمعنى بأنه أغلب الدول للأسف الشديد وأغلب التجارب الدولية تقوم على عقد اتفاقيات أو إقرار قرارات بعيدا عن الرأي العام الشعبي. لذلك تعاون تبنت هذه المنهجية في محاولة منها لإشراك أكبر عدد ممكن من المقطاعات الشعبية من رجال ونساء ونقابات عمالية وحركات سياسية وأكاديميين وعمال وكل القطاعات الفلسطينية لأن تكون جزء أساسي وأصيل من عملية تداول ومناقشة بعمق كافة الأزمات السياسية التي تواجه السياسية طبعا والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع الفلسطيني بالتركيز على خيار حل الدولتين باعتباره أنه هذا الخيار الذي تتبناه منظمة التحرير ويتبناه سيادة الرئيس وتتبناه الحركات السياسية جميعها. لذلك نعم أتفق معك بأنه هنالك ضرورة عظيمة لأن نؤهل ميسرين محترفين قادرين على التعاون مع كافة النقاشات الحيوية والآراء والملاحظات والانتقادات لهذا النوع من الحوارات. احنا نتحدث عن مجموعة كبيرة جدا من الناس، نتحدث عن أفكار مختلفة، نتحدث عن ميول مختلف. ويمكن إضافة نقطة هنا أستاذي وهي مهمة، أن هذه الحوارات لن تكون حوارات بمعزل عن الأدلة، أي بمعنى بأنه سيسبق جلسات الحوار مجموعة من استطلاعات الرأي التي تعكس جوهر القضية، ومن ثم سيقوم الميسرين بتيسير جلسات الحوار بناء على أدلة، بناء على أرقام وبيانات
0: إحصائيات فعليا.
1: نعم. نعم. نعم. نعم.
0: يعني دائما الأدلة مهمة في الحوارات عشان الواحد يقدر يقنع أو مش يقنع أو نوصل لنقطة التقاء ما بين وجهات النظر.
1: نعم طبعا أتفق معك بالكامل. الجلسات الحوارية وأي تدخلات قائمة على الأدلة هي تمثل نقطة مركزية في الحوار، أي بمعنى بأنه مؤسسة التعاون أو حتى الميسرين لا يتبنوا هذه البيانات، وإنما هذا عبارة عن استطلاعات رأي شعبية، الناس قررت هذه الأرقام وقررت هذا الميول، لذلك فالنقاش لن يكون نقاش شخصي ولن يكون نقاش قائم على افتراض.
0: نعم.
1: هذه أهمية الحوارات القائمة على الأدلة.
0: نعم. يعني يعطيكم العافية أستاذ هاني سميرات، المدير التنفيذي لمؤسسة تعاون لحل الصراع، شكرا جزيلا لجهودكم المستمرة في موضوع يعني إعداد الميسرين المحترفين لإدارة الحوارات المختلفة. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: يعطيك العافية.

0: نجدد التحية الصباحية لكم مستمعينا أينما كنتم، ومتواصلين معكم في الفترة الصباحية من صوت فلسطين. وفي فقرتنا التالية رح نتحدث عن فرقة أوف ستيج اللي عم تستعد لإطلاق مهرجان تراب وسماء التراثي. هذا المهرجان للأغنية الشعبية الفلسطينية، وإن شاء الله رح يكون في فعليا الفنانين أبو جمعة وزريف. يعني هاي من أهم الفعاليات اللي إن شاء الله راح تكون بشهر آب المقبل. عن هذا الموضوع راح نحكي أكثر مع نرمين صافي، مديرة ومؤسسة فرقة أوف ستيج. أستاذة نرمين، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: يسعد صباحكم وكل أوقاتكم أستاذ وليد.
0: يسعد صباحك بكل الخير. يعني أستاذة نرمين، في البداية قبل ما نروح نحكي عن العرض وعن تراب وسما، حابين نحكي عن أوف ستيج، هاي الـ فعليا الفرقة الجميلة المستعدة لأحياء كل مناسباتنا الوطنية والفلسطينية.
1: أكيد بتشكرك على هذا اللقاء المميز اللي أعطيتنا أكيد لفرقة أوف ستيج جزء من هالصباح الجميل. بتشكرك جدا أولا.
0: يسعد صباحك.
1: فرقة أوف ستيج هي فرقة طبعا من شباب وصبايا البلد، من فلسطين ومن رام الله تحديدا. هالفرقة لها تقريبا 10 سنين في الشارع الفلسطيني بكل المناسبات وبكل المحافل المحلية، شاركت بكل أفراح البلد، وإن شاء الله يا رب تضلها هالبلد دايما عامرة بالأفراح. هي هاي الفرقة تأسيسي وفكرتي من 10 سنين، وبتتميز إنه بلشت من شباب وصبايا أعمار صغيرة وكبروا بأحضان هالفرقة، وصاروا يعبروا عن تراثنا الفلسطيني بشكل مميز من حركات دبكة، وكملوا بهذا الشغف والحب لفرقة أوف ستيج.
0: حلو. اليوم أوف ستيج عم بتحكي العديد من الفعاليات والمهرجانات المهمة اللي عم بتصير في البلد فعليا، وهذا شيء عظيم وبدل على قديش فعلا الفرق يعني متمرسة في مجال الدبكة والعروض.
1: صحيح، هي فرقة أوف ستيج هذا مش أول إنتاج لإلها، ولكن إحنا ركزنا على تراب وسما اللي يكون مهرجان يرافق فرقة أوف ستيج، وتشوفوا الناس كاسم يضل مربوط بفرقة أوف ستيج، من بداية من الدبكة الفلسطينية للأغنية التراثية، وظل مستمر لعدة سنوات معنا كمهرجان ثابت سنوي يصير كل سنة بفلسطين بإذن الله. واللي شجعنا إنه إحنا نكمل إنه فرقة أوف ستيج هي شاركت بمهرجان جرش ل2024، كانت في قدامنا كتير تحديات وليد من كل النواحي، ولكن إحنا نجحنا وأثبتنا جدارتنا كفرقة مستقلة فلسطينية من شباب وصبايا هالبلد، طلعت وعبرت عن تراثها الفلسطيني. ممكن نكون إحنا بندمج ما بين الموروث الثقافي والمعاني المعينة للحركات الدبكة الشعبية، بدمجها بحركات شوي مودرن لتواكب تعرف الجيل الجديد اللي موجود بتابع كل هالسوشال ميديا والاي اي وكل هاي الأمور.
0: تمام. نرمين، احكي لنا أكثر عن الفرق الترفيهية والموسيقية الموجودة في أوف ستيج.
1: هلا احنا بفرقة أوف ستيج احنا عندنا 3 أفرع. الفرقة الأولى اللي هي فرقة التراث الفلسطيني، واللي بتتميز بلبسها عن جد المميز وليد من كل التفاصيله. يعني احنا بنختار دائما اللوك تبعنا بيكون مختلف او طلتنا مختلفه من عرض لاخر، عشان الناس تضل تبني انه هدول فرقه مميزه، شو عندهم امكانيات بتعبر عن تراثنا. بالنسبه للجزء الثاني او اللي هو الفرع الثاني لفرقه أوف ستيج، احنا عندنا فرقه ترفيهيه للاطفال، في عندنا البسه تنكريه، في بنشارك باعياد الميلادات وبالحفلات اللي لها خاص بالأطفال، وفعلا إحنا بنستمتع بوجودنا بين الأطفال كطاقم. والجزء الثالث اللي هو لفرقة أوف ستيج أو الفرقة الثالث اللي هي فرقة الأعراس، اللي نحيي فيها المناسبات لكل الناس، إن كان أعراس من شباب وصبايا، شباب لحال أو صبايا لحال، من خلال عروض مميزة داخل قاعات الأفراح. فهي هي أوف ستيج باختصار عن كل الأشياء اللي احنا بنشارك فيها.
0: طيب نرمين، عرض تراب وسما بحضور الفنانين أبو جمعة وزريف، يعني هذا العرض اللي كتير من الناس عم بيستنوه بشهر 8، احكي لنا أكثر عن تفاصيل المهرجان، وهي النسخة الأولى لتراب وسما فعليا.
1: هو هاي تعتبر النسخة الثانية وليد، عملنا السنة الماضية تراب وسنة بشهر 11 ولقى إقبال كتير كبير في بلدية رام الله، في مسرح بلدية رام الله. صراحة ما كنا متوقعين، احنا أكيد عارفين إنه الناس بتحب أوفيسج، بتحب دبكتنا، بتحب ظهورنا على المسارح، ولكن احنا كنا شوي متخوفين في التجربة الأولى، لأنه إطلاق تراب وسنة كان عنا الحضور ما يقارب أكثر من عدد المسرح 350 شخص. كانت هاي زي باعتبار نقطة لتشجعنا إنه إحنا نكمل بتراب وسما، ونعمل تراب وسما 2 اللي هو 2026، ولكن هاي المرة ركزنا إنه تكون تفاصيله بوجود الأغنية الشعبية. اترافقنا على خشبة المسرح لنحكي إنه من هون بنطلق العرس التراثي الفلسطيني بعاداته بتقاليده، كيف كانوا عايشين بالقرية، انتقالا لمراحل متعددة أكيد مر فيها شعبنا الفلسطيني، وصولا لأنه هم تراب هو عبارة عن اسم شاب بجسد الأرض وحب الوطن وحب الأرض، وسمع هي صبية بتجسد الحرية والأمل والحياة. وإحنا حطينا زي كأنه لقاء ما بين الأرض وما بين السماء ليجسدوا قصة فلسطين بشكل عام، واللي هي اللي إحنا بنطمح لها، نعيش بسلام وبأمان ونعيش مثلنا مثل باقي شعوب العالم. هذه رسالة من تراب وسماء، وهي مضبوط مغزاها يعني إشي بنعيشه وواقع بنعيشه، ولكن كان الحلم في نهاية المهرجان لتراب السماء إنه يكون اللقاء في باب العمود، وبكتبوا كتابهم عن شاب وصبية في باب العمود. هاي هي الفكرة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. طيب نرمين، اختياركم لأبو جمعة وزريف للنسخة الثانية من تراب السماء، اللي فعليا أبو جمعة وزريف طلعوا بشكل جديد في الأغنية والفولكلور الفلسطيني، وفعليا كتير قريب من الشباب وقريب من الأيام اللي عم نعيشها هلأ.
1: صحيح، هو احنا بننوه كمان قصة وليد، انه معانا كمان حنا حاج حسن، هي حتتواجد في على مسرح قصر رمالة الثقافي جنبا لجنب مع ظريف وابو جمعة كفنانين فلسطينيين. احنا ركزنا هاي المرة انه يكون يتواجد معانا ثلاث فنانين، لانه هم الثلاثة فعلا اتميزوا بالاغاني التراثية. بالنسبة لظريف وابو جمعة فعليا هم
0: مين الفنانة الثالثة معهم؟
1: حنا حاج حسن.
0: حنا حاج حسن
1: هي كانت من من من الناس الأوائل اللي وصلوا مراحل كتير منيحة في ذا بويس إذا بتتذكر، وإلها أغانيها وبصمتها في الأغنية التراثية، وخاصة في الأعراس والحنة، يعني هي طريقة نشيدها هي للأغاني اللي فيها شوي بالحنة وبالأعراس.
0: طيب نرمين، بس سريعا لو تحكينا عن نقاط بيع التذاكر لتراب وسما للناس اللي حابة إنها تشارك في هذا المهرجان، وتفاصيله وين رح يكون وأي ساعة وكل هاي الأمور.
1: أكيد أكيد، أول إشي إنه إحنا طبعا نحب نرحب بالكل يكون متواجد بعدد كتير كبير وليد، لا يتعبى المسرح، عشان إنه هذا بروحي قديش الناس بتحب تراثنا. إحنا بنطلب من كل الناس اللي بتيجي تحضر هذا العرض يكونوا لابسين قطعة تراثية من تراثنا إحياء للعرس الفلسطيني. أنا يعني هذا الإشي رح ننوهه إحنا في كل الدعايات اللي هلأ إحنا عم بننزلها في على صفحتنا. بالنسبة لتراب السماء هو حيكون يوم السبت 8/8 الساعة 7 مساء في قصر رام الله الثقافي، بحضور كتير ناس مهتمين بالفن والثقافة. إحنا نقاط بيع التذاكر هي فعليا بالأماكن التالية: في كوفي لاب الإنسان والطيرة وسيجفريدو المصيون، وموجود بمطعم زيت الزعتر وسط البلد، وفي كمان قهوة مريم اللي هي جنب فندق الكرمل. الناس اللي ما بتقدر توصل أو تقدر توصل في خلال
0: انتبهت عاملين إشي عشان قطعت البنزين.
1: صحيح، احنا عنا شاب على موتور بقدر يوصل التذاكر لأي مكان انتو بتطلبوه، خاصة اذا كانوا الناس موصلين تذكرتين، وطالع اكيد التوصيل حيكون مجاني وليد.
0: نعم، وين ممكن يتواصلوا معاكم بخصوص التذاكر؟
1: في رقم احنا حطينا رقم تلفون او على صفحتنا، وعلى يعني رقم فرقة اوف ستيج احنا حاطين وين مكان اللي هو 0599-97-2024، يعني بشكل بسيط ممكن انهم يوصلونا
0: 0599-97-2024.
1: صحيح
0: تمام. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هالمقابلة الحلوة نرمين، وبدي أتمنى لكم التوفيق في عرض تراب وسما، وإن شاء الله يكون من العروض الجميلة وتلاقي صدى، لأنه فعليا الناس فعلا مضغوطة وبحاجة لفسحة من الفرح، وهذا الفرح ما بيكمل إلا فولكلورنا وبأغنيتنا الوطنية. نرمين صافي مديرة ومؤسسة فرقة أوف ستيج، شكرا جزيلا لك.

0: ومستمعينا مكملين معكم في فقراتنا المنوعة لهذا الصباح، وإلى جنين، حيث بلدية جنين بحثت مع جهاز الشرطة تعزيز منظومة الإشارات الضوئية والكاميرات الذكية في المدينة. عن هذا الموضوع رح يحكي لنا أكثر الأستاذ محمد جرار، رئيس بلدية جنين. أستاذ محمد، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك على صوت فلسطين.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني أخ محمد، أهمية تعزيز منظومة الإشارات الضوئية والكاميرات الذكية لضبط الحركة داخل مدينة جنين، خاصة بعد الدمار اللي شهدته المدينة جراء اقتحامات الاحتلال المستمرة.
1: الواقع في جنين أنه قبل الاجتياح الأخير في 21 يناير 2025 كان هناك أزمة مرورية خانقة في جنين، زادت حتى هذه الأزمة بعد الاجتياح الأخير، خصوصا بعد إغلاق جزء كبير جدا من المدينة والمخيم كاملا، إغلاق وتغيير الخارطة يعني الجغرافيا المنطقة.

0: تغيير حركة المرور، هذا أدى لاكتظاظ يعني هائل في وسط المدينة وبالكثير من أحياء المدينة. وبالتالي يعني بدأت بلدية جيني مبكرا في البحث عن حلول في هذا الإطار. كان أمامنا خيارين في هذا المسألة، إما أن نروح باتجاه خطة مرورية متكاملة للمدينة، وبالتالي هذا يعني تحويل طرقات وتحويل مسارات وأمور كثيرة، لكن كان هناك تعذر في تطبيق هذا الخيار نتيجة وجود الاحتلال في المدينة وإغلاق جزء كبير من المنطقة الغربية في المدينة. فتم يعني تم الاختيار باتجاه او تم يعني الذهاب باتجاه خيار اخر، واستخدام الحلول الذكيه والاشارات الضوئيه، واستخدام ايضا منظومه الذكاء الاصطناعي والحلول الذكيه في محاوله معالجه ازمه المرور. بدانا في هذا الموضوع، بدانا طبعا على تجربه موجوده في الوطن وهي موجوده في مدينه الخليل، وهي تجربه ناجحه جدا. يعني تواصلنا مع بلدية الخليل تحت سقف يعني وزارة الحكم المحلي، وتم تنظيم لقاء ورش حول هذا الأمر، وقدمت بلدية الخليل مشكورة، قدمت عرض كامل لتجربتها، وكانت حقيقة مخرجات هذه التجربة مخرجات رائعة جدا، من حيث يعني عدة مخرجات يعني أهمية كبرى في موضوع الوقت تحديدا، في موضوع الحد من الأزمة المرورية، في موضوع الحد من الحوادث بنسبة عالية جدا أيضا. وبالتالي كانت هذه التجربة هي بالنسبة لنا يعني مرشد انه احنا نروح بهذا الاتجاه. بدانا باعداد دراسي حول هذا الموضوع بالشراكه مع الكثير من الجهات في البلد، وعلى راسها يعني جهاز الشرطه بالتحديد، وزاره المواصلات، وزاره الحكم المحلي، وايضا شركات الاتصالات اللي لها علاقه ايضا، لانه هذه المنظومه هي مرتبطه بالانترنت، مرتبطه بحاجه لخوادم وبحاجه لامور كثيره. ذهبنا بالفعل، تم اعداد دراسي حول هذا الامر. احنا في مرحله متقدمه من تنفيذ هذا المشروع، يعني تم الاتفاق على تنفيذ 12 موقع او 12 تقاطع مروري في وسط المدينه، هي منطقه الاكتظاظ، مرتبطه جميعها في منظومه ذكاء اصطناعي قادره على يعني على التواصل فيما بينها بشكل يعني اوتوماتيكي. ونتمنى بالفعل انه يعني نوصل لصيغه في هذا الموضوع. الان احنا في نقاش حول الاطار القانوني لهذه المساله، خصوصا انه قانون المرور الفلسطيني يعني ما اقر مساله المخالفات الالكترونيه واليه جبايتها. واحنا الان في نقاش حقيقي مع وزاره الحكم المحلي، وايضا يعني امام مجلس الوزراء سيطرح هذا الامر خلال الاسبوع القادم، في محاوله يعني خلق اطار قانوني ناظم لهذه العمليه اللي تتم قوانينها بشكل صحيح. احنا يعني فنيا احنا الان جاهزين، نعم. بانتظار بس الامور القانونيه، عندما تنتهي يعني البعد القانوني او النظام القانوني المتعلق فيها سيتم البدء بالتنفيذ فورا. توقعاتنا انه هذا النظام بالفعل يعني راح يسهل حركه الناس، حركه المواطنين وحركه المركبات، وايضا خصوصا انه مدينه جنين تشهد نهضه حقيقيه، يعني الحمد لله بدانا بحاله تعافي جيده وتشهد حالة نهضة حقيقية. يجب أن نكون جاهزين لأي يعني حالة قادمة إن شاء الله، نتأمل أنه بالفعل يرفع الحصار الموجود على مدينة جنين
1: إن شاء الله.
0: وبالتالي يجب أن نكون جاهزين. إحنا نتابق بالزمن بصراحة، إحنا يعني جدا مستعجلين بهذا الموضوع وجادين جدا فيه. نتمنى بالفعل أنه ننتهي من الإطار القانوني قريبا، وسنشرع فورا في تنفيذ هذا المشروع.
1: نعم أستاذ محمد، يعني كمان أيضا يعني صيانة هذه الشوارع وتعزيز منظومة الإشارات الضوئية كمان بتخدم زوار المدينة، خاصة أهلنا في أراضي عام 48 اللي لسه لليوم بيجوا. وياريت تحكينا كمان عن حركة الزوار في مدينة جنين.
0: احنا الحقيقة بعد العملية العسكرية الأخيرة للاحتلال في جنين والتي لازالت مستمرة حتى اليوم، كان هناك دراسات حقيقية حول العملية الاقتصادية كاملة في المدينة ومكونات هذه العملية. المخرجات اللي عندنا كانت واضحة، احنا جنين الحصار تعرضت له تدمير منظومة الطرق ومداخل المدينة أدى يعني لكارثة حقيقية. احنا المدينة تعتمد تجاريا على 45% من العملية الاقتصادية فيها على الريف المحيط في المدينة، وأيضا 35% على الوافدين من 48، بالإضافة للمجتمع المحلي اللي هو يعني سكان المدينة نفسهم. واحنا بالمناسبة ضربت كل هذه العوامل، يعني احنا بحصار بإغلاق حواجز من فترة طويلة، يعني حاجز الجرمي تحديدا الحاجز الرئيسي اللي بيدخلوا منا اهلنا ب 48، بالاضافه الى ذلك احنا خسرنا يعني في موضوع الريف كل المتسوقين من الريف، خسرناهم في بدايه هذه الازمه، لأنه كل المداخل المدينة تم تدميرها. فكان هناك رؤية بالفعل أنه يعني يجب العمل على دفع العجلة الاقتصادية باتجاه الدوران. فبدأت بلدية جيم مبكرا في إصلاح منطقة الوسط التجاري، إعادة ترميمها، وأيضا مداخل المدينة في محاولة لإعادة الحياة الاقتصادية وإعادة العجلة الاقتصادية للدوران مرة تانية. نجحنا الحمد لله خلال وقت قياسي بإعادة بناء وسط المدينة والمنطقة الوسط التجاري، وأيضا إعادة إعمار مداخل المدينة، لأنه إحنا 4 مداخل للمدينة الرئيسية تم تدميرهم بشكل كبير. ونحن بالمناسبة أجلنا العمل بالأحياء، لأنه كان يعني وفرنا خدمات أساسية للأحياء وأجلنا العمل بالأحياء لحين الانتهاء من هذه المرحلة. هذه المرحلة إحنا انتهينا منها الحمد لله. بدأت جنين تشهد خلال الأشهر الأخيرة تشهد حركة يعني تجارية، بدأت تعود الحركة التجارية.
1: حلو
0: إن شاء الله.
1: حلو
0: جزء مهم من العملية الاقتصادية. نتمنى بالفعل إنه اليوم إحنا بنقصنا رفع الحواجز، يعني أو فتح الحواجز الموجودة حول مدينة جنين. إذا تم فتحها بعتقد إنه راح تعود الحياة الاقتصادية والتجارية لمدينة جنين كما سابق. إحنا معنيين بتقديم يعني مدينة بحلة جديدة لأهلنا بـ48 ولكل المتسوقين. عشان هيك العمل جاري على عدة مشروعات حقيقية سيلمسها أي متسوق أو زائر لمدينة جنين. أيضا معنيين كمان بإدخال إدخال التكنولوجيا والحلول الرقمية في الكثير من أعمالنا في بلدية جنين، وعلى رأسها موضوع اللي هو إدارة العملية المرورية. إحنا يعني رح نشهد نقلة نوعية فيها إن شاء الله بعد انتهاء من هذا النظام.
1: حلو، كل التوفيق. يعني وجنين يعني هي من المدن اللي كتير تضررت بفعل الاقتحامات المستمرة والاجتياحات من قبل جيش الاحتلال. فبدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد جرار رئيس بلدية جنين، والله يتمم هاي الجهود على خير إن شاء الله، ومن أجل جنين تنهض من جديد رغم كل الدمار اللي خلفه الاحتلال في شوارعها. وإلى إنجاز جديد على صعيد المدارس، طالبتان من المدرسة الإسلامية الثانوية للبنات تحصدان المركز الأول في مسابقة WRO الوطنية لفئة الروبو ميشن. عن هذا الموضوع مستمعينا وهذا النجاح تنضم إلينا مباشرة الأستاذة حليمة ناصر، معلمة علوم ومدربة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي في مدرسة جنيت ميخائيل الأساسية المختلطة. وطبعا راح ينضمون الطالبات آية عياش من صف 10 من المدرسة الإسلامية، والطالبة بيان عياش بصف 9 من المدرسة الإسلامية. أبدأ معك أستاذة حليمة، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين.
2: يسعد صباحك يا رب ويسعد صباح المستمعين. بداية بشكر راديو فلسطين على هاي الاستضافة الجميلة، شكرا لكم.
1: يسعد صباحك بكل الخير ويعطيك العافية، وألف مبارك على هذا الإنجاز، ومبارك لآية وبيان.
2: الله يبارك فيك يا ربي، وهذا يعني إنجاز فقط مش لآية وبيان ولا للمدرسة الإسلامية، هو إنجاز لفلسطين.
1: نعم، حضرتك أستاذة حليمة أنت والدة آية وبيان صحيح؟
2: نعم صحيح.
1: كيف تابعتي معهم يعني تابعتي معهم الخطوات من أجل أنه يحصلوا على المركز الأول في مسابقة WRO؟
2: هي في البداية المسابقة جاءت على عجالة، يعني لم نتمكن غير أسبوعين كان من أمامنا للتقديم والبرمجة والروبوتات وتجهيزها وتجهيزهم للمسابقة. فكان الوقت ضيق جداً، عملوا الصبايا ليلا ونهارا، وخصوصا لأنهم عندي في البيت كنت على متابعة مستمرة وحفيسة ليهم. بعدين حاولنا نوفر لهم قدر الإمكان، والمديرية رام الله مشكورة ساعدتنا في هذا المجال بخصوص توفير الروبوتات السبايك المتقدمة برايم لإنجاز هذه المهمة. فحاولنا الحمد لله يعني بكل ما استطعنا، وكانوا طالباتهم أهم إشي بحاجة إلى الدعم والتشجيع، لأنهم كانوا يفشلوا مرات عديدة وقرروا ينسحبوا في أكثر من مرة. فالتشجيع المستمر إلهم وإنه مش مشكلة، يلا من كمان مرة، من عيد المحاولة، من عيد يعني مع المتابعة والإصرار الحمد لله تمكنوا من التقدم لهذه المسابقة ونيل المركز الأول.
1: طيب أستاذة حليمة خلينا نحكي مع آية. آية موجودة. آية صباح الخير.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا فيك يا صوت فلسطين، كيف حالك؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله.
1: ألف مبارك على هاي الخطوة الحلوة، يعني نجاحكم، فوزكم في المركز الأول في الـ WRO. احكي لنا عن الروبو ميشن سينيور، المشروع اللي انتو اشتغلتوا عليه انت وبيان.
2: هسا بداية فكرة المسابقة انه فيه هو بساط على عدة مهمات، لازم نصمم روبوت يقوم بهاي المهمات على اكمل وجه، من نقل مكعبات الاسمنت الى بلاط الفسيفساء حسب اللون المطلوب على البساط، ونقل الادوات المخصصة الى المناطق اللي المطلوب منا نوضحها فيها، وغير هيك في كمان نقل الاسمنت الى مكانه المخصص حسب الالوان. هذه هو فكرة المسابقة اللي بناء عليها بنينا الروبوت.
1: طيب ممكن نحكي مع بيان؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك بيان؟
2: الحمد لله.
1: ألف مبروك على هذا المشروع الحلو.
2: الله يبارك فيك يا رب.
1: احكي لنا بيان عن الخطوات، وكيف تساعدتي انت وآية ووالدتكم لحتى توصلوا للشكل النهائي للروبو ميشن سينيور.
2: هلا احنا مرينا في سلسله من التجارب وضلينا يعني نعيد المحاولات، وكنا اكثر من مره يعني بعد ما نركب الاكستنشن ويعني نوجد الاكستنشن المناسب ليؤدي المهمه، كنا نضل نحاول ان تكون حركه الروبوت دقيقه عشان ينفذ المهام ضمن الوقت المحدد، ونعدل السرعة والمسافة ودرجة الدوران أكثر من مرة عشان نتأكد من ثبات الروبوت وقدرته على نقل كل يعني مثلا مكعبات إلى مكانها الصحيح، الأدوات كل شغلة إلى مكانها الصحيح. واستخدمنا الذكاء الاصطناعي عشان يساعدنا في طرح يعني الاكستنشن أو يعني الخيارات الأفضل، عشان يساعدنا مثلا في كيف إنه مثلاً نركب، كيف الخطوات، فكان هو يساعدنا على طرح الأسئلة الأفضل وفهم الأخطاء، نوسع دائرة البدائل. فأما اتخاذ القرار وبناء الروبوت وتجربة الحلول ومثلاً كيف كنا نقيس المسافات ونبرمج وتصحيح الأخطاء، فهي كانت كلها من ضمن عملنا إحنا.
1: نعم. طيب نرجع نحكي مع آية. آية موجودة معنا.
2: نعم.
1: آية، إيش الصعوبات اللي واجهتكم خلال عملكم لهذا الروبوت؟
2: هسا أصعب مرحلة كانت بالنسبة لنا اللي هي حركة، كيف نعمل حركة دقيقة للروبوت ونخليه ينفذ المهام ضمن الوقت المحدد، كيف إنه بدنا نخليه يمشي خلال سرعة ثابتة ما يحرف عن المسار، كانت درجة دورانه كمان وإنه يكون ثابت ومن قدرته على إنه يحمل المكعبات وما تنزلق منه أثناء مشيه أو إنه يتعثر خلال حركته. فهي كانت أصعب مرحلة بالنسبة إلنا، وكمان كيف نوازن بين الإكستنشن وكيف بدنا نبرمجه على الروبوت. هسا واجهتنا كمان صعوبة إنه في البرمجة، في البداية إحنا برمجناه على تطبيق سبايك برايم على البلوكات. هسا لما إجينا عملنا إحنا كل مهمة منفردة على حال، لما إجينا بدنا نجمعهم كلهم مع بعض واجهنا إنه الروبوت ما قدر يستوعبهم، فبالتالي ما أداهم بشكل دقيق زي ما عملهم لكل مهمة منفردة لحال. فاستعنا كمان بالذكاء الاصطناعي بأنه استخدمنا لغة البايثون، هو ساعدنا فيها كونه إنه خلفيتنا فيها شوي مش كثيرة، فكان هو مساعد لنا لحتى نضبط المهام ويقوم فيها على أكمل وجه.
1: يعني يعطيكم ألف عافية آية وبيان. أرجع بس للأستاذة حليمة. أستاذة حليمة، قديش اليوم المستقبل مربوط في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وقديش مهم أنه نعزز هذا المشهد بالمدارس وفعلا نخلي الطلاب يتجهوا لدراسة أدوات الذكاء الاصطناعي؟
2: كلامك صحيح 100%. يعني هاي المسابقات ما بتقصش فقط البرمجة ولا الروبوت، هاي بتعمل على تنمية مهارات عديدة للطلبة، مثل مهارة حل المشكلات، التصميم الهندسي، العمل الجماعي، أيضا إدارة الوقت واتخاذ القرار.
1: في أكثر من مهارة، صحيح؟
2: نعم صحيح. وهي يعني هذه المسابقات عمالها بتسمع، يعني إذا أنت بتلاحظ هي ليست فقط تكنولوجيا وليست فقط علوم، لا، هي عمالها بتسمع كامل المواد التعليمية، علوم، رياضيات، تكنولوجيا، فلسفة، فهاي المعلومات النظرية كلها بتتحول لنموذج عملي الطالب يكون ببنائه. فهنا انت بتلاحظ كديش مدى التعلم اللي راح يحققها الطالب.
1: صحيح.
2: فرسالتنا هون للطلاب انه الذكاء الاصطناعي هو عامل مساعد مهم في التطور وتوسيع الأفكار لدى الطلبة، ولكنه ليس هو الأداة اللي بده يعتمد عليها على إيجابي جاهزي، لا هو شريك. هو شريك للطلاب، بيساعدهم على التعلم التفكير الإنجاز. ما بيصنعه الذكاء الاصطناعي، بس بيصنعه الإنسان لما طبعًا. يسمع القوة والمعرفة والإصرار والمسؤولية.
1: طبعًا. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذة حليمة ناصر، معلمة علوم مدربة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي في مدرسة جنيت ميخائيل الأساسية المختلطة، وأيضا شكر موصول للطالبة أي عياش بصف 10 طالبة بيان في صف 9 من المدرسة الإسلامية الثانوية للبنات. شكرا جزيلا.

0: متواصلين وإياكم مستمعينا الكرام عبر صوت فلسطين على 90.701 FM، وإلى آخر محطاتنا لهذا الصباح سنتحدث عن تزايد الأمراض الجلدية في قطاع غزة مع ازدياد الضغط النفسي عند المواطنين. عن هذا الموضوع سيحدثنا أكثر مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. سمير، صباح الخير.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لجميع المستمعين والمشاهدين.
0: يسعد صباحك بكل خير. يعني تزايد الأمراض الجلدية في قطاع غزة سمير، وعلاقتها في الضغوطات النفسية التي يشهدها القطاع أو سكان القطاع، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، الأزمات الصحية والأزمات في توفر المواد الأساسية وكل ما إلى ذلك.
1: نعم وليد، يعني الأمراض الجلدية والأمراض العضوية بشكل عام بها انعكاس واضح وكبير لما يعانيه الفلسطينيون في قطاع غزة من واقع صعب مر عليه خلال ثلاثة أعوام، ولم ينتهي هذا الواقع، واقع الحرب بحرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلية، سواء الأمراض العضوية أو الأمراض النفسية. ربما أبدأ بالأمراض النفسية يعني قبل الأمراض العضوية، خاصة الأمراض الجلدية. الأمراض النفسية التي انتشرت في قطاع غزة هي يعني أو تعرض الفلسطينيون لصدمات عصبية كبيرة جدا نتيجة عدة عوامل. العامل الأول هو يعني فقدان الأمن في قطاع غزة، القصف المستمر، الصواريخ،

0: الخيام لم تتوقف آلة القصف الإسرائيلية عن قصف الخيام. وبالتالي كل مواطن هنا يعني يتوقع أن يكون الموت يعني هو يعني في الدقيقة القادمة يعني كل فرد هنا في قطاع غزة يتوقع الموت في أي لحظة. وبالتالي هذا ينعكس بشكل كبير على الوضع النفسي. أيضا النزوح من مكان إلى آخر بعد الاستقرار وبعد التمكن من مكان إلى آخر ما بين من الوسط القطاع وشمال القطاع وجنوب القطاع حتى في المكان حتى في المربع الواحد يمكن أن ينزح المواطن يعني مرة أو مرتين أو خمس مرات في المربع الواحد. وبالتالي أيضا يعني عدم وجود الأمان والاستقرار يعني يدفع المواطن يدفع الوضع النفسي يعني السوء بين أوساط سواء الأطفال أو حتى الشباب الفتيات كبار السن. أيضا يعني هذه الأعراض جميعها يعني تعمل على تغير يعني واضح في سلوك المواطن. يعني ربما أيضا التبول الإرادي للأطفال أيضا هذه أحد النتائج الوضع النفسي للأطفال الذين يخافون من الموت والقسوة. وذلك الضغوط الاقتصادية أيضا العامل الاقتصادي نحن هنا نعيش ربما في الولايات المتحدة الأمريكية الأسعار ليست كما في قطاع غزة لأن الأسعار هنا مخيفة جدا وبأرقام فلكية إن صح التعبير. أيضا ضغوط اقتصادية ضغوط معيشية على المواطن كيف يمكن لرب الإسرائيلي
1: وكل هاي الضغوط صح وكل هاي الضغوط فعليا بتنعكس على الصحة الجسدية بتنعكس على فعليا على الجلد وعلى البشرة لأنه دائما للضغوطات النفسية والسترس تحديدا دائما نتائجها أول إشي يتبين على البشرة.
0: بالتأكيد يعني الضغوط النفسية تنعكس على المواطن بظهور الأمراض على جسده أو تنتج هنا الأمراض العضوية مثل انتشار الشبوب في الجسد مثل انتشار جدري الماء مثل انتشار يعني حتى يعني الكثير من الأمراض التي لا توجد لها أعراض داخل الإنسان لأن في قطاع غزة انهيار القطاع الصحي عدم وجود أدوات تشخيصية أو علاجية في المستشفيات أيضا يجعل من هذه الأمراض يعني غير ظاهرة على يعني أجساد البشر. ربما تكون أعراض مخفية أو أمراض مخفية مثل السرطان مثلا لا يمكن يعني معرفة السرطان إلا بعمليات فحص. وبالتالي الأجهزة التشخيصية هنا في قطاع غزة معدومة. إذا نتحدث عن يعني أعراض أو أمراض المرض النفسي أو الصدمات العصبية تشكل يعني قلقا كبيرا في قطاع غزة لأن يعني نتيجة ثلاثة أعوام من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يحتاج المواطن إلى سنوات التعافي يعني الجسدي والنفسي ليس فقط على الصعيد الجسدي وإنما على الصعيد النفسي. أيضا حالات البتر حالات البتر كبيرة جدا يعني الكثير من الشبان الفتيات كبار السن مبتوري الأقدام مبتوري الأيدي تنعكس الوضع الصحي لهم ينعكس على الوضع النفسي لهم وبالتالي يدخلون في مرحلة اكتئاب في مرحلة يعني قلق وتوتر وخشية من المستقبل وهناك حالة من الرعب المستمر لديهم بأن يتخيل أن يكون إنسان سليم فقط في دقيقتين أو ثلاث دقائق يعني يكون مبتور الأيدي ومبتور الأقدام فقد عينيه أو فقد جزء من جسده. يعني هذا يؤثر بشكل كبير جدا على الصحة العامة المواطن على الصحة النفسية الصدمات العصبية التوتر القلق يعني العصبية تغير السلوك يعني تغير السلوك لدى الأطفال
1: طبعا
0: يعني في قطاع غزة تغير السلوك لدى الأطفال
1: نمط حياتي جديد مختلف كليا يعني
0: بالتأكيد يعني محاولة الوصول إلى الطعام إلى الأبتكيات إلى الحصول على الماء الذي أصبح كأنك تفتش عن إبرة في مكومة من القش هنا يعني تزداد الضغوط ليس فقط على رب الأسرة إنما على جميع أفراد الأسرة. الضغوط الاقتصادية والمعيشية على رب الأسرة الضغوط البيتية يعني كيف يمكن للمرأة أن تدير شؤون الخيمة التي تعيش فيها مع تربي

0: يتعرضون لما يتعرض له المواطن، يعيشون في خيام. حتى هؤلاء الذين يحاولون تخفيف الآلام النفسية والجسدية للمواطنين، مثل الأطباء النفسيين أو حتى الأطباء يعني في المستشفيات، يحاولون تخفيف الضغوط سواء النفسية أو الجسدية ومعالجة الأمراض، لكن هم ذاتهم أيضا يتعرضون لذات الموقف. بالتالي يعني كل فرد في القطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية دخل فيها الضغوط، في هذه الضغوط في هذه العوامل المستمرة والتي لا زالت كما ذكرت وليد، أن ربما يعني ينجح جسد من خطة ربما توضع لخطط علاجية للأطفال أو النساء أو غير ذلك لعلاج هذه الصدمات العصبية والنفسية، ولكن استمرار الحرب تجعل من هذا الأمر صعب جدا. استمرار القصف الإسرائيلي كل دقيقة هنا في قطاع غزة انفجار، كل دقيقة في عمليات قصف، كل دقيقة في خيمة تقصف بالصواريخ، كل دقيقة هناك شهداء وجرحى وأشلاء، يعني شهداء يقطعون في نتيجة الصواريخ الإسرائيلية. هذا كله يسبب يعني يعمل على التوتر أو الازدياد العامل النفسي في قطاع غزة، لذلك تنتشر الأمراض بشكل كبير، خاصة الأمراض الجلدية، الأمراض المعوية، والتي تنعكس أو التي تنعكس سلبا أيضا على الصحة العامة في القطاع.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والإيضاحات، مراسلنا من قطاع غزة سمير خليفة. إذن مستمعينا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية قدمناها لحضراتكم من صوت فلسطين، وهذه تحيات وسام حمد وهيثم شنابلة في الهندسة الإذاعية، هي مقاسم في إعداد البرنامج، وأيضا جهاد سليمان من الإخراج المرئي والإعلام الإلكتروني. كنت معكم على الهواء مباشرة بكل المحبة، أنا وليد خروفة، على أمل أن نلتقي غدا في حلقة جديدة وحلقة نهاية الأسبوع من الفترة الصباحية. إلى اللقاء.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجان. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي لنشرة موجزة تقرأها شادا الرماوي. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع. هذا وحذر مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد وتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور في ظل استمرار عدوان الاحتلال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يمضي في سياسته الرامية لمواصلة قتل وتهجير شعبنا عبر مخططات احتلالية إحلالية. في المحافظات الشمالية اعتدى مستوطنون الليلة الماضية على 3 عائلات وهددوهم بإجبارهم على الرحيل من منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، كما استولوا على 3 مركبات خاصة وقطعوا خط ناقل للمياه يخدم أهالي التجمع. كما اختطف مستوطنون الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيت أولى غرب الخليل. هذا وأحرق مستوطنون الليلة الماضية مركبة المواطن سامر عويس بعد مهاجمة منزله في منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم. إلى ذلك وصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت صحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. ورعى مستوطنون صباح اليوم أغنامهم بين منازل المواطنين وفي الطرق الداخلية قرب بلدة عناتة شرق القدس المحتلة في اعتداء جديد يندرج ضمن الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين. قال محافظ نابلس غسان دغلس إن بلدات وقرى المحافظة تخضع منذ 7 أيام لحصار متواصل ترافقه اقتحامات متكررة وتصاعد في اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى استمرار تقييد حركة المواطنين بفعل الحواجز العسكرية رغم بعض التخفيف المحدود عليها. قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن الأوامر الاحتلالية الجديدة في الضفة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة من أراضي المواطنين في محافظة طوباس. قال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري إن سياسة هدم منازل المواطنين في القدس المحتلة تمثل نهجا احتلاليا مستمرا منذ سنوات بهدف التضييق على المقدسيين ودفعهم إلى الرحيل عن المدينة. في ملف الأسرى قال نادي الأسير إن سجون الاحتلال تحولت منذ بدء الحرب على قطاع غزة إلى ميدان للقتل والتنكيل الممنهج بحق الأسرى، مؤكدا أن سياسات الاحتلال تشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والعزل والإخفاء القسري. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة أن التحركات الفلسطينية مستمرة لحشد موقف دولي رادع لوقف اعتداءات المستوطنين وتصعيد الاحتلال في الضفة. تباهى وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش أمس بتدمير منازل أبناء شعبنا في الضفة. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن التحضيرات بدأت ميدانيا من خلال توظيف مئات العاملين في مراكز اللجنة 16 في قطاع غزة إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. بدورها قالت السعودية إن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. إلى ذلك قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا إذا لم توافق سلطنة عمان على المقترح الإيراني بشأن مسار عبور السفن. في حالة الطقس تتأثر فلسطين اليوم بكتلة هوائية شديدة الحرارة وجافة ويكون الجو شديد الحرارة في معظم المناطق مع ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 5 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية النشرة الموجزة، في أمان الله.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن، وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.

0: سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي، ولم تترك لنا ولكل أحفادي سوى هذه الصخور، فهل ستأخذها حكومتكم كما قيل؟ إذن سجل برأس الصفحة الأولى، أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد، ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي، حذاري حذاري من جوعي ومن غضبي. أنا اسم بلا لقبي، صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب. جذوري قبل ميلاد الزمان رست، وقبل تفتح الحقب، وقبل الثرو والزيتون، قبل ترعرع العشب. أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب، يعلمني شموخ النفس قبل قراءة الكتب. ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي.
1: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
2: تحيا فينا ونحيا فيها، بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج فيومي، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
3: هنا صوت فلسطين. أهلاً ومرحباً بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج فيومي. تسمعون لإذاعتنا من خلال الموجتين الرئيسيتين 90.7 و100.1، وبإمكانكم أيضاً متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضر ومدى. كما بالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال مجموعتنا على الواتساب وتليجرام، وأيضا من خلال صفحتينا على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بلس. كما عودناكم دوما في برنامج فيومي نتحدث عن أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة الفلسطينية، وفي هذه الحلقة سنتحدث حول أثر الاستيطان والمستوطنات على محافظة قلقيلية بيئيا، وكذلك اخترنا أن تكون بيت مين هي النموذج لما يحدث من اعتداءات بيئية واضحة تؤثر على البيئة والمواطن في ذات الوقت، وكيف يؤثر جدار الفصل العنصري على محافظة قلقيلية، وكذلك تجمع المياه العادمة شتاء وأثارها البيئية والصحية، وتعديات الاستيطانية على الزراعة والأراضي الزراعية في المحافظة. للحديث أكثر نرحب بالمهندس دعاء دريدي المكلف مدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية. أهلا ومرحبا بك مهندس دعاء.
4: شكرا الله يعطيكم ألف عافية. أهلاً. وشكرا لبرنامجكم ولذاعاتكم المميزة وعملكم في هذا البرنامج، يعني دائم والدؤوب في تسليط الأضواء على بيئتنا الفلسطينية والمشاكل التي تعاني منها. كل الشكر لكم.
3: يعني هذا واجبنا بالتأكيد مهندس دعاء. وإذا ما تحدثنا بالعنوان العريض لهذه الحلقة وهو الانتهاكات وتعديات البيئية للمستوطنين والمستوطنات على محافظة قلقيلية، إذا وضعتنا بصورة الوضع في المحافظة وتأثير الاستيطان والمستوطنات وكذلك جدار الفصل العنصري الذي يؤثر بشكل كبير على مكوناتنا وبيئتنا الفلسطينية.
4: نعم، في البداية لنتكلم عن جدار الفصل العنصري الذي يعني في محافظة قلقيلية لها خصوصية مختلفة أنه يحيط بها من ثلاث جهات.
3: نعم.
4: مما يؤثر بشكل مباشر وبشكل كبير جدا على البيئة وعلى مصادر الطبيعية ومصادر المياه بالذات، حيث أنه يعني له أضرار زراعية مائية في البداية مثل عزل آلاف الدونمات، حيث يعزل الجدار آلاف الدنومات من الأراضي الزراعية الخاصة والمميزة، حيث يمنع الجدار وصول أصحابين هذه الأراضي إلى أراضيهم ويمنعهم من العناية بها. وبالتالي هذا أدى، وهذا رصدناه نحن مع وزارة الزراعة، أدى إلى تراجع الغطاء النباتي في هذه المناطق بشكل كبير جدا. كما هنالك الكثير من يعني العديد من الأبار الأرتوازية التي تغذي المحافظة في هذه الأراضي، أدى جدار العزل إلى عدم وصول المزارعين إليها وأضر بالاستدامة الزراعية. كما قيد مثل ما حكينا خدمة الأراضي وخدمة ووصول المزارعين إليها، أيضا الجدار وجوده نفسه يعني تسببت عبارات ومضخات الجدار بتجمع مياه الأمطار وتحولها إلى برك ومستنقعات تتلف المزروعات، يعني تطيط هذه بسبب وجود الجدار وإغلاق الفتحات بانتظام، يؤدي إلى أن هذه المياه ترجع وتعود إلى الأراضي الزراعية. وكلنا نعلم أن أراضي يعني محافظة قلقيلية أراضي منخفضة، فتؤدي إلى فيضانات فيها وتكون مستنقعات تمتد إلى فصل الربيع يعني ومرات إلى بداية فصل الصيف، ما يؤدي إلى يعني بيئة مواتية للحشرات، ومما يؤثر على السلامة البيئية للسكان وللمحيطين والقريبين من هذا الجدار.
3: نعم، إذا ما تحدثنا حول الأثر فعليا الذي تخلفه هذه الأضرار التي تلحق بالأراضي في محافظة قلقيلية فعليا على الغطاء النباتي، كما ذكرت أن آلاف الدنومات للأسف بعد أن تم عزلها من خلال جدار الفصل العنصري تضررت بفعل هذه الإجراءات. إذا ما تحدثنا حول الغطاء النباتي وكيف تأثر فعليا بهذه الإجراءات؟
4: نعم، يعني عندما أنت تمنع المزارع من الوصول إلى أرضه، مثل ما حكينا يعني في قلقيلية آلاف الدنومات وعشرات الآبار الأرتوازية، تم منع المزارعين من الوصول إليها، ويعني امتدت الأمور حتى إلى ليس

0: أحد الأراضي اللي خلف الجدار. يعني رصدنا في بداية السنة 2026 أن واد قانا ومحمية واد قانا تم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم هناك ومنعهم من الوصول إلى عيون وأبار وينابيع المياه الموجودة التي يستعملونها لري مزروعاتهم، مما أدى إلى جفافها. فرصدنا في واد قانا الكثير من المزروعات وأشجار الحمضيات التي جفت وأدى إلى تراجع الغطاء النباتي فيها بسبب تهجير عرب الخول اللي هم أصلا كانوا فيها من مئات وآلاف السنين يعيشون ويسكنون هذه المنطقة. فجروهم من المنطقة ومنعوا أي مزارع فلسطيني لديه أراضي في المنطقة من الوصول إليها ومن خدمة مزروعاته وريها.
1: نعم، عدا عن يعني عدا إذا تحدثنا عن وادي قانا وخصوصيته كمحمية طبيعية وجمالية، للأسف المستوطنات تحيط من كافة الجهات، وكذلك المياه العادمة التي للأسف تغرق هذه المنطقة بفعل إجراءات المستوطنين والاعتداءات التي تتم من خلال المستوطنات الجاثمة على أراضي هذه المحمية. ونحن نعلم بأن هذه المحمية يعني تعد محمية طبيعية من أجمل المحميات في فلسطين، ففعليا تأثرها كان كبير بفعل اعتداءات المستوطنين. إذا ما تحدثنا بخصوصية حول مدرسة بيت أمين، هذه المدرسة التي فعليا ملاصقة للجدار والتي تعاني من الآثار المترتبة على هذا الجدار، نحن نعلم بأن الضجيج والإزعاج هو نوع من أنواع التأثيرات البيئية الضارة على البيئة، سواء على الحيوانات التي تكون في هذه المنطقة وكذلك تأثيرها على وجود المواطن في هذه المنطقة، كيف تؤثر؟
0: نعم، وفق المتصل يعني في نفس الموضوع عن فيضان المياه العادمة. نعم. أيضا المياه العادمة من مستوطنة فكفة القريبة جدا من بيت أمين، يعني بشكل تم رصدها من أكثر من 10 سنوات، يعني جريمة بيئية ممتدة يتم بشكل ممنهج التخلص من المياه العادمة في منطقة وادي بيت أمين، وثم بمنطقة تصل هذه المياه العادمة إلى المدرسة، مدرسة بيت أمين المختلطة، حيث يعاني الطلاب ويعاني المدرسون من تجمع للحشرات من هذه المياه العادمة. كما يقومون يعني بالنسبة للاستيطان مضايقاتهم المستوطنين، تتعرض المدرسة لمضايقات مستمرة وممنهجة من المستوطنين، حيث منذ عشرات السنوات يتم تسليط سماعات ومضخمات للصوت بترددات مؤذية للأذن البشرية بشكل مباشر على المدرسة. يقوم تسليط هذه السماعات، نراها طبعا من المدرسة في العين المجردة دون مكبرات أو شيء، ويتم أثناء الدوام من 8 صباحا إلى 1 ظهرا تم ملاحظة هذه الظاهرة في هذه الأوقات خصوصا من أجل إزعاج ومضايقة المدرسين
1: وفعلياً التشويش عليهم العملية التعليمية
0: بالضبط. ويعني الترددات مؤذية جدا، يعني نقوم بالرصد ونقوم بالكشف، نحن كضد جودة البيئة لا نتحمل الصوت ربع ساعة أو نصف ساعة خلال فترة الكشف من يعني أن الدرجات الترددات مدروسة بحيث تكون مؤذية ومشوشة للأساتذة، بحيث لا يقدرون أو لا يستطيعون حتى شرح الدرس أو إكمال دروسهم، لا تستطيع الطلبة أن يستوعبوا أو يفهموا من الأستاذ من شدة هاي الترددات وأذاها.
1: نعم، يعني نحن نعلم بأن هذه الاعتداءات هي يعني نوع من أنواع الضغط على المواطن الفلسطيني من أجل خلق بيئة طاردة فعليا من أجل السيطرة على الأراضي ومحاولة التضييق على المواطن الفلسطيني. إذا ما تحدثنا حول الجهود التي تبذل من قبل سلطة جودة البيئة لمتابعة هذه القضايا وفعليا العمل مع المؤسسات الشريكة من أجل يعني وضع حد لما يجري في هذه المنطقة، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن المدرسة.
0: نعم، نقوم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المواضيع الخاصة بالمدارس، وفي المواضيع الخاصة باقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي الزراعية والسيطرة على أبار المياه، نرسق مع وزارة الزراعة في هذا الشأن. نرصد يعني في بداية أي اعتداء يصل إلينا سواء عبر شكوى أو عبر جولاتنا الرقابية، نقوم برصدها توثيقها ومن

0: ثم مخاطبة الارتباط الفلسطيني لمخاطبة الارتباط والجانب الإسرائيلي لتصل هذه الشكاوى، ثم نقوم برصدها وتقريرها ووضعها في تقارير لإيصالها إلى الجهات الدولية، وتسجيل شكاوى من الجانب الفلسطيني باسم دولة فلسطين ضد الجانب الإسرائيلي في هذا الجانب، يصل صوتنا إلى جميع المنظمات العالمية والمنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة بوجود هذه الاختراقات والانتهاكات سواء لباسم الفلسطيني أو لمواردنا الطبيعية ومواردنا المائية.
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن محافظة قلقيلية، ودعنا يعني دعينا نذهب إلى جانب جمالي في المحافظة، ونحن نعلم بأنها محافظة جميلة جدا، إذا ما تحدثنا حول محافظة قلقيلية وأهم ما يميزها بيئيا من تنوع حيوي موجود في هذه المحافظة، وكذلك إذا تواجد مسارات بيئية يمكن للمواطن فعليا أن يقوم بها من أجل تعزيز أولا فكرة الوصول إلى الأرض وإثبات وجودنا في ظل الاعتداءات الاستيطانية التي تحدث على الأراضي في المحافظة.
0: نعم، يعني بالذات في شهر أشهر الربيع، شهر 3 وشهر آذار، نقوم بمسارات بيئية بانتظام في منطقة محمية واتكانا، المناطق قريبة من جين صفوت، أيضا منطقة العزب الغربية هي مناسبة مثل عزبة الجلعود، عزبة سلمان، مناطق جميلة جدا، مناطق غنية بيئيا وغنية بالتنوع البيئي. سنقوم بتنظيم مسارات مع طلاب الجامعات، مع طلاب المدارس، ونقوم بعمل هذه المسارات البيئية يتعرف الطلاب، يتعرف على بيئتنا، على التنوع الحيوي الموجود فيها.
1: نعم، إذا ما تحدثنا حول التنوع الموجود في هذه المحافظة وأهم ما يميزها فعليا مهندسة دعاء.
0: نعم، كلنا نعلم أن محافظة قلقيلية غنية بأشجار الجوافة، أشجار الحمضيات، هي يعني مميزة بزراعتها لهذا النوع بالذات، الأشجار الحمضيات وأشجار الجوافة بسبب توفر المياه وفصفة التربة فيها، هي مميزة في أعداد كبيرة من هذه الأشجار متوافرة فيها. أيضا التنوع الحيوي نلاحظ يعني في بيئتنا الكثير من أنواع الطيور الجميلة مثل الحساسين وطيور الشنار، غزال الجبل الفلسطيني تلحظه في جبال جين صفوت بشكل كبير، منطقة جيت ومنطقة إماتين تم رصد غزال الجبل الفلسطيني. أيضا هنالك يعني محمية واتكانا الغنية في هذه الحيوانات وهذه الطيور، وأيضا هناك محمية عصفر أو محمية بركة عصفر لوجود نوع من الضفادع، الضفدع السوري موجود فيها، أيضا صمتت قانونيا كمحمية. فيعني قلقي جزء من الوضع الفلسطيني ومن المنطقة الفلسطينية الغنية بالتنوع الحيوي، الغنية بأنواع الطيور والحيوانات والنباتات المختلفة.
1: نعم، ما هي الرسالة التي تودون إيصالها من خلال البرنامج في يومي لكل من يستمع لنا، وتحديدا عما تمر به محافظة قلقيلية جراء الاعتداءات الاستيطانية، وكذلك الرسالة التي تبث إلى المواطن من أجل الحفاظ على بيئته وهو نوع من أنواع الصمود والمقاومة من أجل البقاء على الأرض؟
0: نعم، يعني نريد أن نوصل للمواطن الفلسطيني أننا نحن معكم وقلوبنا مفتوحة لكم وأبوابنا مفتوحة لكم لأي شكاوي، لأي رصد، لأي انتهاكات بيئية، لنوثقها معا، لنصلها ونحاول أن نوثق ونضافر الجهود من أجل إيصالها إلى جميع المنصات الدولية ومنصات الأمم المتحدة لنوثق هذا الانتهاك ولنعزز صمود المواطن الفلسطيني بما نقدر عليه بقدر استطاعتنا. نعمل كل ما يمكننا بإمكانه لتعزيز صمود الفلاح الفلسطيني والمواطن الفلسطيني في أرضه، في بيئته، في قريته. يعني هذه هي رسالتنا التي نسعى دائما لإثباتها ولتحقيقها.
1: نعم، أشكرك على هذه التفاصيل والإضاحات. كنت معنا المهندسة دعاء دريدي المكلفة بمدير مكتب سلطة جودة البيئة في محافظة قلقيلية. تحدثنا في هذه الحلقة حول الانتهاكات والتعديات البيئية للمستوطنين على المحافظة، كذلك أثر هذه الاعتداءات على الأراضي الزراعية وعلى مدرسة بيت أمين التي فعليا تتأثر بفعل الإزعاج والضجيج الذي يصدره المستوطنون الذين يتواجدون بشكل دائم.

0: بجانب هذه المدرسة، بالإضافة إلى الاعتداء على المحميات الموجودة في المحافظة، وكذلك أخذنا الصورة الجمالية للمحافظة، وندعو كافة المستمعين لزيارة محافظة قلقيلية والتمتع بجمال المناطق الموجودة فيها، وأيضا يعني الرسالة لهذا المحتل بأن صاحب الأرض سيصلها مهما كان الاعتداء، مهما كانت المضايقات ومهما كانت العراقيل.
1: شكرا لكم وشكرا لبرنامجكم حيث نتابعه منذ سنوات يعني بشغف. لكل المهتمين في المجال البيئي هم من الجماهير المتابعة لبرنامجكم، وشكرا، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك، هذا واجبنا بالتأكيد مهندسة دعاء، شكرا لك. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج فيومي. الشكر لزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية، كنت معكم من الأعداد والتقديم أنصار العروري، في أمان الله.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. ننتقل مباشرة وإياكم مستمعينا الكرام إلى بث مشترك مع تلفزيون فلسطين وانطلاق أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين.
1: كما نرحب بكل الاعتزاز بضيوف فلسطين الذين شاركونا هذه اللحظة الوطنية بالأشقاء ممثلي الاتحادات الطلابية العربية والمنظمات الشبابية اللبنانية وبالأصدقاء ممثلي الاتحادات والمنظمات الطلابية الدولية والدبلوماسية الذين يؤكدون أن حضورهم لم يكن لفلسطين يوما قضية شعب بل قضية كل الأحرار المؤمنين بالعدالة والحرية. أنظر إلى وجوهكم اليوم وأرى الجيل الذي قال عنه الشهيد القائد ياسر عرفات أبو عمار أعطيتمونا الأمل بانتصار الحرية والعدل، فأعطيناكم جيلا من أبناء شعبنا كرس العمر لتحقيق هذا الأمل. واليوم ونحن نفتتح صفحة جديدة من تاريخ هذا الاتحاد فإننا لا نبدأ من نقطة الصفر بل نقف بكل اعتزاز على أكتاف أجيال صنعت من الحركة الطلابية الفلسطينية مدرسة للنضال. ومن هذه القاعة نقول لك يا سيدي أبو عمار ما زال طلبة فلسطينيون يحملون الراية وما زالت الجامعات تخرج من يؤمن أن الكلمة الحرة والانتماء والعلم أيضا ميادين للنضال. ونستذكر أيضا إرث حكيم ثورتنا جورج حبش الذي أدرك أن معركة فلسطين ليست معركة أرض فقط بل معركة وعي وهوية وثقافة. ونستذكر هنا القائد الوطني نايف حواتمه الذي رأى في الشباب طاقة التغيير وفي الحركة الطلابية مساحة لبناء الوعي وتعزيز المشاركة الوطنية. وننحني إجلالا أمام الشهيد القائد صلاح خلف أبو إياد الذي آمن بأن قوة الفلسطينيين تبدأ من وحدتهم وأن الوطن أكبر من أي خلاف وأن الاختلاف لا يجب أن يتحول إلى الانقسام. وامتدت هذه المسيرة الوطنية جيلا بعد جيل بقادة قد لا يكفي الوقت لذكرهم حتى حمل الراية سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن فواصل الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته مؤمنا بأن قوة الفلسطينيين تكمن في وحدتهم وأن قوة مؤسساتهم الوطنية هي الضمانة لاستمرار نضالهم. وكانت رعايته ودعمه المتواصل للاتحاد العام لطلبة فلسطين تأكيدا لإيمانه بالدور التاريخي للحركة الطلابية الفلسطينية وبأن الطلبة سيبقون رافدا أساسيا للحركة الوطنية وحملة للهوية والرواية الفلسطينية في كل مكان. ولهذا فإن هؤلاء القادة تركوا لنا سؤالا كبيرا، ماذا سنفعل نحن بفلسطين التي ائتمنونا عليها؟ ومن هذا الإيمان بدأت اللجنة التحضيرية العليا عملها لإعادة بناء الاتحاد العام لطلبة فلسطين لا كمؤسسة نستعين

نعيد ذكراها، بل كمشروع وطني حي يستعيد دوره بين طلبة وشباب فلسطين في الوطن والشتات. وقد عملنا على إعادة تفعيل فروع الاتحاد حول العالم وتعزيز حضور الطالب الفلسطيني في مختلف الساحات واستعادة دوره الدولي من خلال بناء العلاقات مع الاتحادات والمنظمات الطلابية والشبابية، والتي توجت بانتخاب الاتحاد العام لطلبة فلسطين نائبا لرئيس الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي. كما سعينا إلى تعزيز التعاون العربي والدولي وتوقيع اتفاقيات تخدم الطلبة الفلسطينيين وتطوير حضور الاتحاد الإعلامي والرقبي عبر إطلاق موقعه الرسمي ومنصاته المختلفة، ليكون أقرب إلى الطلبة وأكثر قدرة على حمل صوتهم وقضاياهم. لكن ورغم أهمية كل هذه الخطوات، فإن الإنجاز الذي نعتز به أكثر من أي إنجاز آخر هو أن يشعر الطالب الفلسطيني أينما كان بأن له بيتا يعود إليه، وأن هناك إطارا يحمل صوته ويجمعه مع أبناء شعبنا تحت راية فلسطين. ولعل أصدق ما يجسد معنى هذا البيت ليس اتفاقية وقعناها ولا مؤتمرا عقدناه، بل مشهد يجلس بيننا في هذه القاعة. بيننا اليوم صالح جاء من ماليزيا، وديمة جاءت من تونس، سنوات فرقت بينهما الدراسة وفرقت بينهما المسافات وجمعهما اليوم هذا المؤتمر. لكن بين موعد الفراق وموعد اللقاء كانت غزة تكتب فصلا آخر من الحكاية. رحلت الأم، ورحل الإخوة، ورحل أفراد العائلة، وبقي صالح، وبقي الديمة، يحمل كل منهما وجعا لا تستطيع الكلمات أن تصفه. واليوم يلتقيان بعد سنوات من الغياب، لكنها المرة الأولى التي يلتقيان فيها بلا بيت يعودان إليه إلا فلسطين. أيها الأخوات، أيها الإخوة، قد يظن البعض أن هذه قصة صالح وديمة، لكنها في الحقيقة قصة فلسطين. هي صورة لآلاف العائلات الفلسطينية. وباسمكم جميعا أقول: يا صالح، يا ديمة، أنتما لم تأتيا إلى مؤتمر، بل عدتما إلى عائلتكما، فهذا الاتحاد سيبقى بيتكما وبيت كل طالب فلسطيني. وهذه القاعة ليست مجرد قاعة مؤتمر، بل بيت يتسع لكل أبناء فلسطين مهما باعدت بينهما المسافات وأثقلتهم الغربة. أيها الحضور الكريم، صالح وديمة ليس استثناء. ففي غزة لا نتحدث عن مدينة تعرضت للحرب، بل عن شعب يخوض معركة البقاء. نتحدث عن جامعات هدمت، وعن مدارس قصفت، وعن طلبة كانوا يحملون كتبهم بالأمس وأصبحوا اليوم يحملون أسماء أحبتهم في قوائم الشهداء. لكن غزة كما كانت دائما علمت العالم أن الاحتلال يستطيع أن يهدم مبنى، لكنه لا يستطيع أن يهدم فكرة، ولا يستطيع أن يحاصر عقلا فلسطينيا. ومن هذا المؤتمر ننحلي إجلالا لأرواح طلبتنا الشهداء ولأساتذتنا
ولكل طالب أصر أن يكمل طريقه رغم الحرب والإبادة. أيها الإخوة والأخوات، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني، نجدد تمسكنا بثوابتنا الوطنية، ونؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، والإطار الجامع الذي يحفظ وحدتنا ويصون مشروعنا الوطني ويقود نضالنا حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال. ونؤكد تمسكنا بحقوق شعبنا الثابتة، بحقنا في الحرية وفي العودة وفي العودة وفي العودة.

يعود كل لاجئ إلى أرضه التي هجر منها، وتقام دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. باسمي وباسم اللجنة التحضيرية العليا وباسم طلبتي وشباب فلسطين في الوطن والشتات، أعلن على بركة الله افتتاح أعمال المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين. عاشت فلسطين وعاش شعبها العظيم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، الحرية لأسرانا البواسل، الشفاء العاجل لجرحانا، وعاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين حرا ديمقراطيا رائدا، وإنها لثورة حتى النصر.

الحضور الكريم تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني أينما حل وتواجد، تتأكد الثوابت لحماية مشروعنا الوطني ومؤسساتنا الوطنية. نبقى الآن مع كلمة منظمة التحرير الفلسطينية يلقيها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة التنظيمات الشعبية دكتور واصل أبو يوسف، فليتفضل.

0: وانا بلدي يصير 60 عام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والرفاق، الأمناء العامون لفصائل العمل الوطني وممثليهم في هذه القاعة، إخوتي ورفاقي أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إخوتي الأعزاء أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري، الإخوة الضيوف ممثلي جميع المكونات اللبنانية والحركات الطلابية المدعوة في هذا المؤتمر، الأخوات والرفاق والرفيقات، الإخوة والرفاق أعضاء المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين، الحاضرين من معظم دول العالم إلى بيروت، بيروت التي نعتز بها ونعتز أيضا بما قدمته في سبيل القضية الفلسطينية.

طلاب فلسطين وأيضا الرازحين خلف قضبان زلازل الاحتلال والذين تحرروا سواء الموجودين في قطاع غزة الحبيب أو في معظم دول العالم بعد إبعادهم، وإلى الجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. اليوم اسمحوا لي أيضا أن أؤكد لكم باسم الرئيس محمود عباس أبو مازن وإخواني أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية والقيادة الفلسطينية، والذي يعقد هذا المؤتمر تحت رعايته وبوجود ممثله الأخ العزيز ياسر عباس، الذي كان كل الحرص لعقد هذا المؤتمر وإنجاحه. ندرك أن كانت هناك صعوبات كبيرة في عقد هذا المؤتمر على أرض فلسطين، ولكن لابد من تذليل كل الصعاب والعقبات من أجل عقد هذا الأمر، وهذا ما جرى من خلال عقده اليوم في بيروت، وهذا النجاح الذي تحقق للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعقد مؤتمره 11 بعد سنوات طويلة من الانقطاع. اسمحوا لي أيضا أن أوجه كل التحية والتقدير إلى رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للاتحاد الذين عملوا طوال عام ونصف من العمل المتواصل من أجل الوصول إلى هذه اللحظة لإنجاح هذا المؤتمر. كان هناك تمثيلا فصائليا واسعا من الجميع في إطار الوحدة الوطنية الفلسطينية وفي إطار التحضيرات التوافقية والوطنية التي جرت من أجل عقد هذا المؤتمر وإنجاحه، وهذا فعلا ما جرى، لذلك كل التثمين إلى هذا الجهد الذي بذل آنذاك. اليوم نستذكر مسيرة طويلة ومحطة هامة شكلت قبل ذلك محطات هامة على صعيد الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الذي تأسس حتى قبل الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 64. الاتحاد تأسس وانطلق عمله في 29 من نوفمبر عام 59، ونستذكر عطاء طويلا من صف من القيادات التي أعطت كل ما تملك في سبيل القضية الفلسطينية، ومضى العديد منهم شهداء وأيضا على ذات درب هذا المسار الطويل من النضال والمقاومة والكفاح. وفي المقدمة نستذكر رئيس الاتحاد العالمي لطلبة فلسطين، رئيسنا الشهيد الخالد ياسر عرفات. هذا العطاء الذي كان يمثله الاتحاد العام لطلبة فلسطين كرأس حربة في النضال والكفاح والتمسك بالحقوق والثوابت، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، شكلت ثوابت الاتحاد، وشكلت أيضا ثوابت وقرارات إجماع وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وقائدة نضاله وكفاحه نحو الحرية والاستقلال. كما جسد الاتحاد طوال سنوات طويلة من نضاله وكفاحه الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطاره، وفي محطات عديدة كان الاتحاد ينقل القضية الفلسطينية إلى كل محافل العالم من أجل التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني بحقوقه وثوابته من أجل الحرية والاستقلال. وبعد انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية أصبح الاتحاد العام لطلبة فلسطين والاتحادات الشعبية الأخرى في إطار المنظمة التي تشكل ربعا للمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني. ولا ننسى أن منظمة التحرير الفلسطينية دأبت على تكريس حوارا وطنيا جامعا طوال فترات طويلة
من أجل أن يكون الجميع في

إطارها والحرص على أن يشارك الجميع في هذا الإطار كقائدة نضال وكفاح للشعب الفلسطيني. وهذا ما جرى في العديد من المحطات والتي كانت وما زالت وستظل هي قائدة نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال وثوابتها التي شكلت إجماعا وطنيا لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كامل السيادة وعاصمتها القدس. أيتها الأخوات، أيها الإخوة، أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، اليوم وفي ظل عقد هذا المؤتمر الهام للاتحاد العام لطلبة فلسطين، اسمحوا لي أن أوجه كل التحية إلى شعبنا الحاضر الآن من خلال المسؤولين والممثلي الطلبة في جامعة الأزهر في قطاع غزة الذين يحضروا معنا هذا المؤتمر. كل التحية والتقدير والتثمين لهذا النضال والكفاح والجهد والصمود ورفض التهجير الذي قدمه شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، القطاع الذي تعرض للتدمير والتهديم والحصار دفع أثمانا باهظة، شهداء وجرحى وأسرى وتدمير وقتل وفقدان، ما زال ما يقارب أكثر من 15,000 ما زالوا مفقودين ضمن الإخفاء القسري وضمن سياسة القتل وضمن محاولات فرض أجندة لها علاقة بمحاولة التهجير. ولكن شعبنا الفلسطيني الذي أجمع رغم كل الصعوبات ورغم كل ما تعرض له على رفض التهجير ومساعدة أيضا أشقائنا وتحديدا في جمهورية مصر العربية والأردن وبعد ذلك كل الدول العربية التي أكدت على موقف الفلسطيني الثابت برفض كل اللي متعلق بأي تهجير من أي أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أي مكان. نحن كشعب فلسطيني ليس لنا مكان سوى في أرضنا فلسطين. فلسطين التي تضم الضفة الفلسطينية وعاصمتها القدس وقطاع غزة الذي يحاول الآن فصل القطاع أو تقسيمه من أجل ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وضرب الثوابت الفلسطينية من خلال عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة. هذا الجهد الذي يبذلونه في سياق الحرب العدوانية، حرب الإبادة التي استمرت طوال السنوات الماضية من أجل شطب القضية الفلسطينية، وكان لها هدفين رئيسيين. الهدف الأول وهو تقويض حق العودة للاجئين، وبدأت من خلال الحديث عن توطين وتهجير والتعرض لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أوروا ومنع عملها ومصادرة مقرها في مدينة القدس. يعتقد أنه يمكن أن يحقق ذلك، ولكن في هذا العام وفي يوم نكبة شعبنا الفلسطيني خرج كل أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن وفي كل مخيمات اللجوء والشتات ليؤكدوا على أن هذا الحق المقدس والثابت لا يمكن أن يسقط لا بالتقادم ولا بمحاولات فرض أجندة أمريكية احتلالية لشطب هذا الحق المقدس لشعبنا الفلسطيني. وبقي هذا الحق ثابتا وسيبقى ثابتا من ثوابت شعبنا الفلسطيني كما هو الثابت في قيام دولتنا الفلسطينية وتسييدها على الأرض والعاصمة القدس رغم من أنف الاحتلال. صحيح أن شعبنا الفلسطيني يدفع أثمان باهظة على صعيد نضاله وكفاحه، ولكن يمضي قدما باتجاه وحدته الوطنية الفلسطينية. وبالمناسبة الآن الحوار الوطني الفلسطيني وبقرار من الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لموضوع التحرير الفلسطينية بدأت باتصالات مكثفة من أجل أن يكون الجميع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بدءا بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية والتوافق على سبل استراتيجية وطنية جامعة لتجسد الوحدة الوطنية الفلسطينية والتمسك بالحقوق والثوابت والمضي قدما بنضالنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل حرية واستقلال شعبنا الفلسطيني. هناك استحقاقات عديدة لدينا بموضوع
ترتيبات الوضع الداخلي الفلسطيني ما فيه الانتخابات المزمع إجرائها للمجلس التشريعي الفلسطيني في 28 من نوفمبر القادم في فلسطين، وأيضا التحضير لعقد المجلس الوطني الفلسطيني من خلال انتخابات حيثما أمكن تجري في شهر نوفمبر القادم. ولذلك عندما نتحدث عن عقد هذا المؤتمر ومؤتمرات أخرى لاحقة ستجري، أنا أعتقد أنها ستشكل أيضا رافعة رئيسية وأساسية لاستمرار التمسك بالمنظمة كمظلة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني أينما تواجدوا. اليوم أيضا عندما نتحدث عن محاولات الاحتلال للمضي بتوسيع عدوانها، وأنتم تعرفون عندما يتعلق الأمر بشعبنا الفلسطيني على الأرض الفلسطينية الذي لم يكون هناك سوى تعزيز صموده على الأرض ووحدته وتوفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز هذا الصمود، لأن شعبنا الفلسطيني لن يرحل ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء. مرت العديد من المفاصل التي كانت تشكل مخاطر كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية، ولكن شعبنا الفلسطيني بوحدته وصموده ومقاومته كان دائما أكثر عزما وتصميما على المضي بالتمسك بحقوقه وثوابته ونضاله من أجل تحقيق ذلك. نحن ندرك اليوم أن المخاطر كبيرة على صعيد القضية الفلسطينية من خلال تغول ووحشية الاحتلال وسياسة القتل والاستعمار الاستيطاني والبناء المستعمرات الاستيطانية وما يقوم به المستعمرون المستوطنين من قتل لأبناء شعبنا الفلسطيني وحرق وقطع طرق وإلى آخره. ولكن اليوم نحن نؤكد لكم كما أنتم هنا في مخيمات لبنان ومخيمات الشتات الذين تؤكدوا دائما على أن حق العودة سيبقى حق مقدس، ونحن نؤكد لكم أن حقوق ثابت شعبنا الفلسطيني سيبقى هي الثوابت الأساسية لاستمرار نضاله وكفاح شعبنا الفلسطيني. أخيرا اسمحوا لي مرة أخرى أن نوجه كل التقدير للأخ الرئيس أبو مازن الذي رغم كل الحصار المالي والاقتصادي وكل ما يتعرض له القضية الفلسطينية في محاولة تقويض وضع السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها، وبعد ذلك التعرض للتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كان حريصا بتوفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل عقد هذا المؤتمر، والذي بذلت جهود كبيرة على صعيد اللجنة التحضيرية للاتحاد العام لطرق فلسطين التي أعطت الكثير من وقتها وجهدها، وعلى الرغم من كل الصعاب خلال العام ونصف الماضي التي مرت بها، ولكن كانت الإرادة تقول أن هذا المؤتمر سيعقد في إطار ترتيبات وضعنا الفلسطيني وفي إطار التمسك الحازم بمنظمة التحرير الفلسطينية مثلنا الشرعي الوحيد لشعبنا الفلسطيني. المجد والخلود لشهداء شعبنا الفلسطيني العظام، الحرية للأسرى والمعتقلين الأبطال الرازعين خلف قضبان زنازي الاحتلال، وإلى الأسرى المحررين الموجودين في العديد من دول العالم، والشفاء للجرحى، وحتما إن شعبنا الفلسطيني العظيم لمنتصر. والسلام عليكم.

0: ووطني اختزلت عقودا من التضحية وخرجت أجيالا قادت مسيرة العطاء والتحرير في كل الميادين. نبقى الآن مع فيديو وعرض مرئي عن سيرة ومسيرة الاتحاد العام لطلبات فلسطين.
1: في عام 1959 لم تكن الفكرة مجرد أطر طلابية، بل كانت حجر الأساس لصوت فلسطيني هادر في كافة أرجاء العالم. من هنا ولد الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ليكون حاضنة للشباب وصانعا للقيادات وجسرا يربط طموح الطلبة بنضال شعبهم. على مدار عقود شيد الاتحاد تاريخا حافلا عبر 10 مؤتمرات وطنية نظمت بكل فخر، ولكن فرضت الظروف والتحديات انقطاعا استمر ل36 عاما، انقطاع في المشهد، لكن الجذور بقيت حية تحت الأرض تنتظر لحظة الانطلاق من جديد. لأن الإرادة الفلسطينية لا تعرف الاستسلام، جاء القرار ألا تبقى الذاكرة طي الكتمان، وخلال عام ونصف من الإصرار شمرت السواعد ووقفت اللجنة التحضيرية أمام أمانة التاريخ لتطلق رحلة الإحياء وإعادة البناء. 22 شهرا من السهر والتخطيط والعمل الميداني الموصول، جابت فيها اللجنة الأقاليم ونظمت السجلات وجمعت الشتات الطلابي تحت مظلة واحدة. 22 شهرا أثبتت أن العمل الجاد قادر على إحياء ما ظنه البعض مستحيلا. اليوم لا نحكي عن الماضي فحسب، بل نصنع الحاضر ونرسم المستقبل. الاتحاد العام لطلبة فلسطين يعود ليواصل الرسالة بوعي شبابنا وصمود شعبنا. نحن الاستمرارية ونحن الإحياء.

العدالة والتضامن الإنساني تجمع أحرار العالم، ولأن صوت الطلبة والشباب يتجاوز الحدود والمحيطات ليسمع الحق ويثبت الرواية الفلسطينية، نستمع الآن إلى كلمة رئيس الاتحاد للشباب العالمي الاشتراكي السيد سيرخيو أمانتي، فليتفضل.

الحضور الكريم، لم يغب شباب وطلبة الأمة العربية يوما عن قضيتهم المركزية، قضية فلسطين، بل كانوا المدافعين عنها والمنافرين. نبقى الآن مع كلمة رئيس المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في الجزائر دكتور رياض أبو خبلة، فليتفضل.

بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدات والسادة الحضور، كلهم باسمه ومقامه وصفته، بداية من ضيوف الرسميين لهذا الحدث الهام، ضيوف رسميين من جمهورية لبنان ودولة فلسطين، كذلك تحية لرئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين، ومن خلالك كل المنظمين لهذا، أعضاء اللجنة التنظيمية، رؤساء الفروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في كل أنحاء العالم، وتحية خاصة إلى فرع فلسطين بالجزائر، كذلك من خلالكم إلى طلبة فلسطين في الداخل وطلبة غزة الحزينة التي تعاني، وكذلك تحية إلى الأخ رمزي حبوب الذي غاب عنا اليوم، كنت أتمنى أن نلتقيه اليوم في هذا الحدث الهام. تحية أخرى كذلك للزملاء رؤساء المنظمات والاتحادات العالمية والعربية لطلابية والشبانية، إلى رئيس الاتحاد العام للاتحاد العالمي الأخ سيرجيو، وكذلك أحيي من خلالكم الموقف الرسمي لدولة إسبانيا الداعمة القضية الفلسطينية. وكذلك أحيي زملائي من الاتحاد من الدول المغاربية، وعلى رأسهم أخي وزميلي رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا الدكتور مصعب قصيبات، الذي دائما نتشارك معه ونتشارك مع كل الاتحادات العربية، وخاصة الاتحاد العام لطلبة ليبيا القضية الفلسطينية، وحتى الاتفاقية التي أبرمت ما بين الاتحادين والمنظمة والاتحاد العام لطلبة ليبيا، كانت الفقرة الأولى هي دعم القضية الفلسطينية. تحية للحضور الكريم، كل باسمه ومقامي وصفته، وكل من فاتني ذكر اسمه. بداية يشرفني كثيرا أن نتواجد في هذه القاعة في هذا الحدث الهام، والذي يتمثل في المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين، ممثلا عن المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار، ممثلا عن الطلبة الجزائريين وكذلك كل الشباب الجزائري، وحامل رسالة شعب بأكمله، أن شعبا لم تكن فلسطين بالنسبة إليه يوما عنوانا في كتاب التاريخ ولا خبرا في نشرات الأخبار، بل كانت وما تزال القضية الفلسطينية قضية تسكن الوجدان وتنبض في الضمير وتعيش في ذاكرة كل جزائري منذ نعومة أظافره. نجتمع اليوم في بيروت، المدينة التي احتضنت عبر تاريخها أصوات الأحرار، لنؤكد معا أن القضية الفلسطينية ليست قضية شعب واحد، وإنما قضية كل مؤمن بالحرية والعدالة والكرامة والإنسانية، وأن الحركة الطلابية سواء دولية أو عربية ستظل صوتا حيا يدافع عن الحق ويقف إلى جانب الشعوب التي تناضل من أجل مستقبلها وحقوقها المشروعة. أيها الإخوة والأخوات، إن إذا كانت لكل أمة قضية تجمع أبنائها، فإن فلسطين بالنسبة إلى الجزائريين ليست مجرد قضية، بل جزء من الهوية الوطنية. لقد نشأنا ونحن نردد اسم القدس المحببة، ونردد مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نسمع عن فلسطين في مدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا ومنابرنا وفي وجدان أبائنا.

أمهاتنا، نشأنا على أن الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني موقف أخلاقي قبل أن يكون موقفا سياسيا، وأن الدفاع عن الحق لا يحتاج إلى مبررات، لأن الحق واضح لا يلتبس، ولأن الكرامة كرامة الإنسان لا تتجزأ. إن العلاقة التي تجمع بين الجزائر وفلسطين ليست علاقة ظرف أو مصلحة، وإنما علاقة تاريخ نسج بخيوط الوفاء ورسخته المواقف وحفظته ذاكرة الشعبين. إنها علاقة بين شعبين يؤمنان بأن الحرية قيمة سامية، وأن العدالة أساس الاستقرار، وأن الإنسان يستحق أن يعيش على أرضه بعزة وكرامة. أيها الحضور الكريم، لقد كانت الجزائر دولة وشعبا، وستظل من أكثر الدول ثباتا ووضوحا في دعم القضية الفلسطينية. لقد حملت الجزائر صوت فلسطين في كل المنابر الدولية، ودافعت عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل، وظلت تؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولوياتها السياسية والدبلوماسية والإنسانية، وأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريفة حق ثابت لا يقبل الانتقاص ولا التقادم. ومن هذا المنبر نعبر بكل فخر واعتزاز عن تقديرنا الكبير للمواقف الثابتة للسيد رئيس الجمهورية الذي يمثل آراء شعبه، شعب الدولة الجزائرية، الذي أكد في كل خطاباته ولقاءاته الدولية أن الجزائر لن تحيد عن دعم فلسطين، وأنها ستبقى وفية لمبادئها، مناصرة للحق ومدافعة عن العدالة، ومؤمنة بأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم إلا على احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وقد أثبتت الجزائر بقيادتها ومؤسساتها وشعبها أن المبادئ لا تغيرها التحولات، وأن نصرة القضايا العادلة ليست شعارا يرفع في المناسبات، وإنما التزام راسخ تجسده المواقف والأفعال. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحن الشباب والطلبة لا ننظر إلى فلسطين باعتبارها ملفا سياسيا فحسب، بل نراها مدرسة في الصمود، ورمزا للتشبث والأمل، ورسالة للأجيال أن الشعوب التي تتمسك بحقوقها وتحافظ على هويتها وثقافتها قادرة على صناعة المستقبل، إسوة بالثورة الجزائرية التحريرية التي عانت وتأثرت بالاستعمار والاحتلال المحتل. ومن هنا فإن مسؤوليتنا التاريخية كبيرة، مسؤوليتنا أن نتحمل ونحمل الحقيقة إلى العالم، أن نبني وعيا طلابيا وشبابيا قائما على المعرفة والحوار والتضامن، أن نوظف العلم والإعلام والبحث الأكاديمي والتكنولوجيا والثقافة لخدمة القضايا العادلة، وما أهم هذه القضايا القضية الفلسطينية، أن نحافظ على حضور فلسطين في الجامعات وفي المنتديات الفكرية وفي المبادرات الشبابية وفي كل فضاء يصنع وعي الوعي ويؤثر في الرأي العام. إن الجامعة اليوم ليست مجرد مؤسسة للتعليم، بل هي مصنع للأفكار ومنبر للقيم ومشتر للقادة. واليوم نرى الاتحاد العام لطلبة فلسطين يسير على هذا النهج، فإن وعي الطالب هو قضيته، وأن المستقبل يصبح أكثر عدلا وإنصافا. أيها الحضور الكريم، إن ما نشهده اليوم من معاناة إنسانية كبيرة في قطاع غزة يفرض على الضمير العالمي أن يتحمل مسؤولياته، وأن ينتصر لقيم العدالة، وأن يعمل على حماية الإنسان ويعمل على المواطن الغزاوي الفلسطيني وصون كرامته واحترام القانون الدولي، لأن مستقبل الشعوب لا يبنى إلا على أساس الحق والعدالة والسلام. ونحن من الجزائر نؤمن بأن المستقبل سيكون دائما إلى جانب أصحاب الحق، كما قلت سابقا نفس ما حدث في الجزائر من خلال ثورتها، أين نالت الجزائر استقلالها من خلال إيمانها بحقها في استعادة استقلالها، وأن إرادة الشعوب أقوى من كل التحديات، وأن الأمل لا يموت ما دام هناك رجال ونساء وشباب وطلبة يؤمنون بقيم الحرية والكرامة والإنسانية. أيها الأخوة والأخوات، نجدد اليوم باسم المنظمة الوطنية لطلب الحرار طلبة الجزائر، وباسم الطلبة الجزائريين كافة، عهد الوفاء لفلسطين، ونجدد التزامنا بتعزيز التعاون مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين، وبناء جسور التواصل بين شباب أمتنا، وتكثيف المبادرات العلمية والثقافية والطلابية التي تعزز حضور القضية الفلسطينية في وجدان الأجيال القادمة. ونؤمن بأن الحركة الطلابية ليست مجرد إطار تنظيمي، بل هي قوة فكرية وأخلاقية قادرة على صناعة الوعي وبناء جسور الأخوة
وتحويل المبادئ إلى المبادرات والأفكار إلى مشاريع والكلمات إلى موافق إلى مواقف. ختاما، من الجزائر وهنا في أرض بيروت أرض الأحرار، ومن الجزائر أرض المليون ونصف مليون شهيد، من أرض آمنت بأن الحرية حقا وأن الكرامة لا تشترى وأن الشعوب تبقى عظيمة ما بقيت وفية لمبادئها، نقول لإخوتنا فلسطين: أنتم لستم وحدكم، وراءكم شعب كامل وطلبة وشباب يحملون فلسطين في قلوبهم ويؤمنون بعدالة قضيتها ويرفعون صوتهم في كل محفل من أجل أن تبقى فلسطين حاضرة في الضمير الإنساني، وحتى ينعم شعبها بالحرية والكرامة والاستقرار والدولة المستقلة عاصمة القدس الشريفة. وسنكون إن شاء الله في هذه العاصمة بحول الله. عاشت الجزائر، عاشت فلسطين، عاشت الأخوة الجزائرية الفلسطينية. فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين، فلتحيا فلسطين.

0: غزة الأبية من قلب المعاناة التي تنبض بالصمود والأمل الناهض من تحت الركام. صوت أهالينا وطلبتنا هناك يلامس أرواحنا بوجدانيته ويثبت أن إرادة الحياة أقوى من كل دمار. نبقى الآن مع رسالة وجدانية من قطاع غزة تقدمها عضو اللجنة التحضيرية العليا للاتحاد العام لطلبة فلسطين الأخت صابرين الحرازين عبر العرض المرئي.
1: من فوق ركام جامعة الأقصى المدمرة بالكامل، لم يعد هذا المكان حرما جامعيا، بل أصبح شاهدا على استهداف الاحتلال للمنظومة التعليمية. معكم صابرين الحرازين، عضو اللجنة التحضيرية لاتحاد طلبة فلسطين، أحدثكم اليوم عن واقع التعليم في قطاع غزة بعد أكثر من 1000 يوم على الإبادة المستمرة، حيث لم تسلم أي مؤسسة تعليمية عليا من الاستهدافات، كما يقارب أكثر من 80% من الجامعات دمرت دمارا كليا وجزئيا. ونتحدث اليوم بشكل دقيق عن المباني الجامعية التي استهدفت وعددها تقريبا 63 مبنى جامعي دمر بالكامل. كانت تضم هذه المباني أكثر من 90,000 طالب وطالبة حرموا من التعليم الوجاهي. هنا كان مبنى الجامعة الإسلامية، قاعات دراسية ومكتبات جامعية ومختبرات علمية ومراكز للبحث. وهنا كباقي الجامعات كانت ساحات تعج بالطلبة. غيب الاحتلال منهم أكثر من 1883 طالب وطالبة و246 كادرا تعليميا توقفت رسالتهم التعليمية دون ذنب، في انتهاك واضح بحق التعليم. الإخوة أعضاء المؤتمر 11 لاتحاد طلبة فلسطين، كما يعد هذا المؤتمر تحديا بعقده، كان التحدي الأكبر والأكثر قسوة على مستوى التعليم المدرسي بعد فقد أكثر من 19,157 طالب وطالبة و802 مدرسا و180 مدرسة حكومية تعرضت للتدمير الكلي، و105 مدارس تابعة

وكالة غوث الأونروا تعرضت للاستهدافات المباشرة، إضافة إلى العديد من مدارس القطاع الخاص. وما تبقى أصبح مراكز إيواء للنازحين، وبدلا من أن تقرع أجراس طابور الصباح باتت تقرع أجراس طابور تكلية الطعام والمياه. ورغم هذا الواقع الغير منتظم للعملية التعليمية وعدم وجود أماكن مهيئة للتعليم بسبب انحصار مساحة قطاع غزة بما لا يتجاوز 30%، لم تتوقف العملية التعليمية. فمن تحت سقوف هذه الخيام التي تحولت بفعل الإصرار إلى صفوف بديلة، تقدم أكثر من 100,000 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة، وانتقلوا من مرحلة دراسية إلى مرحلة جامعية رغم قلة الإمكانيات وانقطاع التيار الكهربائي وضعف الإنترنت وغياب الأجهزة اللازمة. فلم يعد التعليم مرتبطا بالمدرسة بل بالخيمة. ومن هنا من جامعة الأزهر التي استعادت جزءا من التعليم الوجاهي رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يواصل الطلبة مسيرتهم التعليمية في ظل التحديات القاسية، وعلى رأسها إشكالية التنقل في ظل غياب وسائل مواصلات مهيئة وآمنة، إضافة إلى المخاوف الأمنية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على حياة الطلبة. ومن هنا من غزة واجب علينا أن نثمن دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين لوقوفه إلى جانب الطلبة الذين امتدت منهم شرارة الثورة والوعي وما زالت ممتدة، وأنه دائما يخطو خطوات مهمة للدفاع عن حقوق الطلبة في الجامعات والمدارس في كافة المحافل الدولية والمحلية. رسالتنا اليوم إليكم في بيروت أن تكونوا صوت طلبة غزة في كافة الساحات، أن تدعموهم وتساندوهم، وأن لا تتركوا طلبة غزة وحدهم في مواجهة الواقع القاسي، لأن غزة رغم كل شيء ما زالت تعلم وتقاوم بالعلم. فمعا وسويا وبخطى ثابتة وخطة مدروسة نحو منظومة تعليمية أفضل.

0: الحضور الكريم، والآن مع كلمة الشرعية والقرار الوطني المستقل، كلمة الحفاظ على الثوابت ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة بإقامة الدولة والسيادة والاستقلال، نستمع معا إلى كلمة راعي المؤتمر داعم الشباب والطلاب، كلمة سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أبنائي وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة، يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل. والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه، وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر، ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي وبناتي، ينعقد مؤتمركم وشعبنا يخوض معركة مفتوحة دفاعاً عن أرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء والشتات. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا لحرب مدمرة استهدفت الإنسان والأرض ومقومات الحياة، ولم تسلم منها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتمسكنا بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وإلى جميع الجهات اللبنانية.

شعبنا، فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلباتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك فإن تمكين الشباب ليس شعارا، بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، ويؤمنون بالحوار ويحترمون التعددية، ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد الاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية، بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف، وحافظ على القرار الوطني المستقل، وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات، واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين. حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل، والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية

ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم، كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية وتمثل جميع طلبة فلسطين حيثما وجدوا سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين
داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب، وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع، ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار، وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي والابتكار، ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال، ويراعي احتياجات شعبنا في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة، وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال. ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية، يخاطب العالم بلغاته المختلفة، ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة، ويواجه حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حيا، وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. فكل التحية لمن وقف مع فلسطين، من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية، وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية المشاركة، وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية،
ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها، إلى انتمائكم وإلى كفاءتكم قدر حاجتها، إلى أخلاقكم وإلى وحدتكم قدر حاجتها، إلى شجاعتكم. فاحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك. دافعوا عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتنازل عنها، وحق اللاجئين في العودة في رسالتكم، وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها، ويقدم قضيتنا باعتبارها قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال، وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم، وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين، وثبات أهلنا في القدس، وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال. وإذا كانت المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم، والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية، عاش شعبنا الفلسطيني العظيم، عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين،
الحرية لأسرانا وأسيراتنا، المجد والقوة.

0: واحدة في برنامج المؤتمر. نتمنى منكم الجلوس على مقاعدكم، حيث تبقى هناك فقرة أخيرة في أعمال افتتاح المؤتمر. ندعو الآن فرقة الكوفية للدبكة الشعبية بالتفضل إلى المسرح.
1: هنا صوت فلسطين. إذن كنا وإياكم مستمعينا في الاستماع لكلمة السيد الرئيس محمود عباس خلال انطلاق أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث أكد السيد الرئيس محمود عباس أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين شكل على مدار تاريخه أحد أهم روافد الحركة الوطنية الفلسطينية، وأسهم في تعزيز الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا في مختلف المحافل. سيادته قال في كلمته التي بثت عبر الفيديو كونفرنس خلال أعمال هذا المؤتمر، قال إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يخوض فيه الشعب الفلسطيني معركة مفتوحة للدفاع عن أرضه وحقوقه الوطنية في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس. أيضا أضاف السيد الرئيس وأشار إلى أن الحرب في غزة استهدفت الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الطلبة والأكاديميين وحرمان عشرات الآلاف من حقهم في التعليم، مؤكدا أن إعادة بناء دولة المؤسسات التعليمية وحماية حق الطلبة في التعليم تمثل أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. السيد الرئيس محمود عباس أيضا جدد في كلمتها تأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، وأن دولة الفلسطينية لا تكتمل دون غزة، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. فيما يتعلق بالضفة، أشار سيادته إلى أن الاحتلال يواصل التوسع الاستيطاني وعمليات القتل والاعتقال ومصادرة الأراضي، وكذلك استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية واحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية في محاولة لفرض وقائع تمس بحقوق شعبنا ومستقبل دولته. أيضا أضاف السيد الرئيس محمود عباس و في كلمته معربا عن تقديره للبنان الشقيق قيادة وحكومة وشعبا على استضافة المؤتمر ودعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا احترام فلسطين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. كما بيّن السيد الرئيس محمود عباس واستعرض جهود دعم الطلبة الفلسطينيين في لبنان، مشير إلى أن برنامج الطالب أسهم منذ إطلاقه في دعم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى نحو 3000 طالب يواصلون دراستهم حالياً. السيد الرئيس محمود عباس أيضا دعا إلى تمكين الشباب الفلسطيني وتعزيز مشاركتهم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات، أشار إلى أن الشباب هم شركاء في بناء الحاضر وحماية المشروع الوطني، وأن الاتحاد العام لطلبة فلسطين مطالب بمواصلة دوره الوطني وتطوير أدواته بما يواكب متغيرات العصر. السيد الرئيس محمود عباس أيضا أكد خلال المؤتمر العام لاتحاد طلبة فلسطين أن الجيل الحالي حافظ على القرار الوطني المستقل وصان منظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، كذلك رسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مشيرا إلى أن أكثر من 160 دولة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين. سيادته قال إن الأمانة الوطنية باتت اليوم في أيدي الشباب الفلسطيني، داعيا إياهم إلى مواصلة النضال وتحويل الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضها. كما أوضح السيد الرئيس أن

جديدة الحركة الطلابية يشكل جزءاً من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. أشار إلى أن القيادة بدأت هذا المسار من خلال انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية عقبها انعقاد المؤتمر العام الثامن لحركة فتحة، مؤكدا العمل على إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل وفق ما تسمح به الظروف في الوطن والشتات. أيضا السيد الرئيس محمود عباس شدد في كلمته على أن الدولة الفلسطينية المنشودة ستكون دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد في إطار منظمة التحرير، مؤكدا استمرار العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة. أيضا ثمن السيد الرئيس محمود عباس جهود اللجنة التحضيرية والجهات والمؤسسات التي أسهمت في إنجاح المؤتمر، داعيا المشاركين إلى انتخاب قيادة طلابية جديدة تمثل الطلبة الفلسطينيين في الوطن والشتات وتعمل على تعزيز دور الاتحاد ودفاع عن حق الطلبة في التعليم ودعم طلبة قطاع غزة المتضررين من الحرب ورعاية الطلبة المتفوقين والمبدعين. إذا كان ذلك مستمعينا وأبرز ما جاء في كلمة السيد الرئيس محمود عباس في افتتاح المؤتمر العام 11 لاتحاد طلبة فلسطين المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة دولية.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

0: هذا البحر لي.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار، نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين بكل الخير. أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. أحداث اليوم متابعة لأبرز التطورات الميدانية المحلية وأيضا السياسية، وتتابعونها عبر أثير صوت فلسطين والبث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة، وأيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. في أحداثنا لهذا اليوم نتحدث عن تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة وسط استمرار عدوان الاحتلال على مختلف أنحاء القطاع. أيضا إخطارات وأوامر هدم ومصادرة أراضي في محافظات الضفة، وكذلك تصاعد إرهاب عصابات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد خلال افتتاح أعمال المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين المنعقد في بيروت أن انعقاد هذا المؤتمر استعادة لدوره التاريخي، وهو منبر للوحدة وإعداد القيادات الوطنية. الدعوة لتحرك دولي عاجل لوقف إرهاب المستوطنين وإنهاء الاحتلال. لجنة الانتخابات المركزية تعلن فتح التسجيل الإلكتروني لاستعدادا للانتخابات التشريعية. أيضا نتابع في أحداث هذا اليوم إرشادات الدفاع المدني للمواطنين ومحطات الوقود في خلال موجة الحر التي تتأثر بها فلسطين. هذه أبرز الموضوعات على أجندة أحداث هذا اليوم الذي يرافقني فيه في الأعداد زياد صباح، في التنفيذ والمتابعة ليث القدومي، في الهندسة الإذاعية محمد أحمد، وفي الإخراج جهاد سليمان. سأكون معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، فأهلا بكم إلى استوديو الأخبار. مستمعينا ومشاهدينا، نشرة موجزة بأهم وآخر الأنباء مع الزميل محمد علوي. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير رحمة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الموجزة للأنباء. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح بعضهم خطر أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من عامين إلى 73,333 والإصابات إلى 174,023. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور في ظل استمرار عدوان الاحتلال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يمضي في سياساته الرامية إلى مواصلة القتل وتهجير أبناء شعبنا عبر مخططات احتلالية إحلالية. في المحافظات الشمالية وصل مستوطنون بحماية قوة الاحتلال اليوم توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت سحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. كما اعتدى مستوطنون الليلة الماضية على 3 عائلات وهددوهم بالرحيل من منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، كما استولوا على 3 مركبات خاصة وقطعوا خطا ناقلا للمياه يخدم أهالي التجمع. كما اختطف مستوطنون الليلة الماضية شابين بعد توقيف مركبتهما وتحطيمها في بلدة بيتولا غرب الخليل. هذا وقطع مستوطنون الليلة الماضية أكثر من 20 شجرة من البرتقال والليمون في منطقة وادي قانا التابعة لبلدة ديرستيا شمال غرب سلفيت. قال محافظ نابلس غسان دغلس إن بلدات وقرى المحافظة تخضع منذ 7 أيام لحصار متواصل ترافقه اقتحامات متكررة وتصاعد في اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى استمرار تقييد حركة المواطنين بفعل الحواجز العسكرية رغم بعض التخفيف المحدود عليها. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات الشابة، وذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح المؤتمر المنعقد اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت بعد انقطاع دام 36 عاما منذ آخر موعد عقد في بغداد. منذ آخر مؤتمر عقد في بغداد. وقال الرئيس إن الشعب الفلسطيني أثبت عبر مسيرته الطويلة أن إرادة الحياة أقوى من محاولات الاقتلاع والإلغاء، مشددا على أن الاستثمار في تعليم الشباب ووعيهم يشكل ركيزة أساسية للصمود الوطني. وأكد سيادته أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان منذ تأسيسه مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا أسهم في إعداد قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، مستذكرا الرئيس الراحل ياسر عرفات أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الذي آمن بدور الجامعات في إعداد القيادات الوطنية. وشدد الرئيس على أن حماية حق الطلبة في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة ستبقى أولوية وطنية، مؤكدا أن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان، ومجددا التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وأشار إلى أن مؤسسة محمود عباس ومن خلال برنامج الطالب قدمت الدعم لأكثر من 12 ألف خريج فلسطيني، إضافة إلى 3000 طالب وطالبة يواصلون دراستهم حاليا. وأشار سيادته إلى أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وأوضح سيادته أن هذا المسار يشمل إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل. وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة تقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. كما دعا الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية العربية والدولية لتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، معربا في ختام كلمته عن تقديره للبنان قيادة وحكومة وشعبا على دعمه للشعب الفلسطيني، ومؤكدا احترام فلسطين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله أن أولى مراحل الانتخابات تتمثل في تحديث وتسجيل الناخبين، مشيرا إلى أن أو إلى فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، حيث يمكن للمواطنين غير المسجلين سابقا تقديم طلباتهم عبر موقع اللجنة، فيما سيكون تغيير عناوين التسجيل متاحا من خلال مراكز التسجيل الميدانية خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب القادم. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، في الوقت الذي تواصل فيه القوة البحرية في الحرس الثوري فرض إرادة إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. بدورها قالت السعودية إن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. أخيرا، في حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. إلى هنا سيداتي وسادتي انتهت هذه النشرة، قدمناها من صوت فلسطين. عودة لك مجددا رحمة وملفات أحداث اليوم في أمان الله.
2: شكرا لك محمد. من جديد أرحب بكم مستمعينا ومشاهدينا، ونواصل وإياكم الحديث حول العديد الملفات على أجندة أحداث هذا اليوم والتطورات في مختلف محافظات الوطن، لكن نبدأ بالملف ربما الأبرز على أجندة أحداث هذا اليوم. تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس انطلقت يوم في العاصمة اللبنانية بيروت أعمال المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين. السيد الرئيس محمود عباس ألقى كلمة عبر الفيديو كونفرنس خلال افتتاح أعمال هذا المؤتمر. أكد سيادته أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات الشابة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال هذا المؤتمر الذي يعقد بعد انقطاع دام 36 عاما منذ آخر مؤتمر عقد في بغداد.
0: بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر، لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال.
2: السيد الرئيس محمود عباس أيضا أشار خلال كلمته في افتتاح المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين المنعقد في بيروت، أشار إلى تجديد الحركة الطلابية الذي يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

0: موضحا أن هذا المسار يشمل إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.
1: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم، كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها.
0: إذن مستمعينا الكرام، كان ذلك أبرز ما جاء في كلمة السيد الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبات فلسطين المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت. بالانتقال إلى مستجدات الأوضاع من قطاع غزة، حيث الاحتلال دمر مربعا سكنيا كاملا في دير البلح وسط القطاع. نتابع المستجدات هناك مع مراسلنا شادي الباز. مساء الخير شادي.
2: مساء الخير لك رحمة والسادة المستمعين. أوضاع هذه نسبيا خلال الساعات الماضية في قطاع غزة، ما يقطع هذا الهدوس هو تحليق هذه الطائرات الاستطلاع بشكل مكثف في أجواء عموم القطاع في كل مكان، ويلاحظ أن هذه الطائرات بدأت يعني بزيادة أو بدأ الاحتلال بزيادة أعدادها في سماء قطاع غزة، وهذا يعني الهدوء الخادع الذي يعني دائما ما نتحدث عنه في قطاع غزة بعد ذلك يعني يأتي الاستهدافات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن عديد المرات كان الاحتلال يهدئ من نغمة الاستهدافات في قطاع غزة وبعد ذلك يقوم برفع يعني مستوى الاستهداف بشكل كبير جدا، وهذا يعني يطابق ما يجري الآن في قطاع غزة من استمرار لهذا العدوان. عمليات يعني كما

0: حدثنا مع صباح هذا اليوم إطلاق النار وعملية النسج، ما زال يقوم بهذا الاحتلال على امتداد المناطق التي يسيطر عليها، والحديث يدور أن الاحتلال يعني دمر قرابة 70% من مساحة قطاع غزة، وأيضا يعني يتحدث الاحتلال بأن توسيع الخط الأصفر رويدا رويدا يعني سوف يكون خلال الأيام والأسابيع القادمة بشكل كبير، حيث يمس التجمعات كما تحدثنا السكانية الكبيرة. المواطن هنا في قطاع غزة يعيش يعني في وضع سيء للغاية وربما كارثي للغاية، لأن حالة لا حرب ولا سلم يعني هما يلقيان بضلالهما على الأوضاع بشكل عام في القطاع. وأيضا يعني كما حدث بالأمس عندما استهدف الاحتلال طبعا عمارة سكنية في مدينة دير البلح، هذه العمارة لم يستهدفها فقط الاحتلال وحده بل دمر كل المناطق المحيطة بهذه العمارة، وهذا يعني تكرر كثيرا من خلال ما يقوم بهذا الاحتلال من استهدافات وتدمير ممنهج لما يعني يسبق ربما عمليات عسكرية في طبعا المستقبل. هذا طبعا يأتي في ظل ما كنا نشاهده في مدينة غزة وفي شمال القطاع أو في محافظة خان يونس أو حتى في محافظة رفح، يبدأ الاحتلال باستهدافات كبيرة يدمر مربعات سكنية وبعد ذلك تكون هناك عمليات عسكرية ربما تكون برية أو يعني عمليات قصف يعني كبيرة جدا خلال الأيام القادمة. وهذا أيضا يعني الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطن في قطاع غزة، ربما يعني محاولة أن نخرج من هذه الدوامة هو صعب للغاية. الأوضاع كارثية، يتحدث إلينا العديد من المواطنين بأنهم يواجهون صعوبة شاقة جدا في الحياة وفي إدارة هذه العجلة، خاصة أننا نعلم أن السياسة التي يتبعها الاحتلال ضد قطاع غزة هي سياسة التجويع وسياسة المنع للمساعدات من الدخول، وسياسات كثيرة يعني كلها تلقي بظلال على هذا المواطن الذي يعني يعيش عامه الثالث في ظل هذه الحرب، حرب الإبادة على أبناء شعبنا. والكثير من الحديث أيضا الذي يدور في الشارع، ما هو المستقبل؟ ما أين سوف يعني تقف هذه الحرب؟ ما الذي يخطط إليه هذا الاحتلال؟ وهناك الكثير من الحديث، هل سوف يكون هناك وقف لإطلاق النار؟ هل سوف يعود المواطنين إلى أماكن سكنهم التي يسيطر عليها الاحتلال؟ هل سوف تكون هناك معسكرات اعتقال يعني يعمل علي الاحتلال ليلا نهارا؟ وهذا نشاهده في محافظة رفح، الاحتلال يحاول أن يعني يكون هناك كما يتحدث هي مناطق إنسانية، ولكن هي بالعكس هي مناطق اعتقال كما حدث ربما في السابق تذكري رحمة عندما الاحتلال أدخل ما يعرف بالمساعدات الإنسانية التي كانت في مناطق متفرقة من قطاع غزة وقتل عديد من أبناء شعبنا. وبالتالي كل ما يخطط له الاحتلال هو الاستمرار في هذا العدوان والاستمرار في هذه السياسة وهذا النهج الذي من خلاله يريد تركيع أبناء شعبنا في قطاع غزة ويريد تهجيرهم ويريد إبادتهم بشكل كامل، والجرائم ما زالت متلاحقة في قطاع غزة. أجواء هادئة كما تحدث، ولكن هذا ربما الهدوء الذي يسبق العاصفة.
1: لا قدر الله، إن شاء الله تهدأ الأمور. شادي الباز مراسلنا في قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. أيضا فيما يتعلق بالأوضاع الصحية، كنا تحدثنا صباح هذا اليوم مع الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، والذي حذر بدوره من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف من المواطنين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي، بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل.
2: العدوان ما زال مستمر على قطاع غزة، وللأسف يومية هناك قصف على قطاع غزة وعلى مجمع وعلى في مدينة غزة. كل يومية نستقبل شهداء وجرحى، وللأسف حتى الجرحى التي نستقبلهم يعني أتوا بشكل إصابات متعددة وكبيرة جدا، وهناك بعض الأطفال يعني كانت تبتر أقدامهم أو أرجلهم، ويعني والجريح الواحد يحتاج إلى أكثر من تخصص جراحي للتعامل معه، جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأوعية الدموية، في ظل كما تعلمين النقص الكبير في الأدوية والمستشفيات الطبية وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، ناهيك عن الحالات التي نستقبلها أيضا من بسبب النزلات المعوية والجفاف التي الآن نشهدها بشكل كبير جدا. أيضا هناك حالات تسمم صراحة نلاحظها في الكثير من العائلات، تأتي إلينا بحالات تسمم نتيجة تلقيهم يعني طعام غير صالح للاستخدام بسبب أنه لا يوجد أي مصدر الكهرباء داخل المنازل أو الخيام، وبالتالي لا يوجد ثلاجات تحفظ هذه الطعام. بالتالي نتحدث عن أوضاع يعني مأساوية بكل معنى الكلمة. الآن كما تحدث مراسلكم أيضا المساعدات الإنسانية قلت بشكل كبير، والآن

0: أشد حالات سوء التغذية بشكل عام، وعدنا إلى المربع الأول من سوء التغذية التي كان يضرب قطاع غزة وما زال، والآن أصبحت الأعداد يعني ترتفع بشكل كبير. يعني هناك تقرير للمنظمات الدولية واليونيسف أن هناك أكثر من 1,600,000 إنسان يعني مهددون بسوء التغذية وبالمجاعة، منهم 74,000 طفل يعني يعانوا من سوء التغذية بمراحله المختلفة، وأيضا 25,000 امرأة حامل تعاني أيضا من سوء التغذية وفقر الدم. فبالتالي هذه الأوضاع المأساوية ما زالت تخيم على قطاع غزة بشكل كبير، وخصوصا على القطاع الصحي وعلى المستشفيات التي يعني تستقبل الجرحى وتستقبل المرضى وتستقبل سوء التغذية وتستقبل النزلات المعوية وتستقبل المرضى العاديين، في ظل أن المستشفيات الآن يعني امتلأت تماما، ولدينا القدرة الاستيعابية أصبحت تفوق أكثر من 130% من السعة الاستيعابية للمستشفيات.
1: نعم دكتور محمد أبو سلمية، أشرت إلى انتشار الأمراض المعوية، حالات تسمم، حالات سوء تغذية بدأت تعود من جديد، أيضا ما يتعلق بالأمراض المنتشرة في ظل الأجواء الحالية، أجواء الحر الشديد، هناك أمراض جلدية أيضا منتشرة، و ما الذي ترصدونه يعني من أمراض في هذا السياق في ظل أيضا عدم وجود قدرة على التشخيص بسبب عدم توفر الإمكانيات؟
0: يعني بالتأكيد، وهذا أيضا يعني ما نلاحظه، هناك ارتفاع كبير جدا بحالات الأمراض الجلدية التي تضرب قطاع غزة بشكل كبير الآن بسبب يعني الحر الشديد الذي يضرب الخيام والرطوبة العالية وأيضا مياه الصرف الصحي والقوارض، واصبحنا يعني نلاحظ ان هناك حالات تاتي الينا في امراض جلديه صعبه جدا، وهناك يعني ليس عباره عن طفح جلدي ولكن طفح جلدي ملتهب ويحتاج الى مضادات حيويه والى علاجات، ولان ازعم ان جميع من هم في الخيام مصابون بهذه الامراض الجلديه. ناهيك ايضا عن امراض مرض الجدري الذي ينتشر بشكل كبير جدا داخل قطاع غزه الان، يعني تقريبا معظم البيوت يعني مصابين بالجدري في قطاع غزه، نسجل ارقام يعني كبيره وكبيره جدا، في كل اسبوع حوالي 5,000 حاله نسجل من مرض الجدري. والمشكله ان مرض الجدري كان في السابق يمر على الاطفال وبشكل طبيعي، الان هناك التهابات تحدث عندهم بسبب الجدري، هناك بسبب عدم وجود النظافه الشخصيه وعدم وجود الادويه وعدم وجود اللقاحات، تلتهب هذه الجروح وهذه الفقاعات ويدخل المستشفيات بشكل كبير جدا. ايضا كما تحدثت لك النزلات معويه كثيره جدا الان، يعني معظم الاطفال وحتى كبار السن ياتوا الينا بقيء واسهال شديد جدا يؤدي الى الجفاف بسبب يعني حالات التسمم التي تحدث عندهم في المخيمات. المخيمات تعيش في اوضاع غير انسانيه تماما، لا الخيام مهترئه تماما، القوارض تنتشر بشكل كبير، الحر الشديد، الرطوبه العاليه، مياه الصرف الصحي، حتى المياه التي يتلقاها الناس هي مياه غير صالحه ايضا حتى للشرب والاستخدام، وكما ترون كيف يصطف الناس في طوابير لتلقيهم هذه المياه الشحيحه الان في قطاع غزه. بالتالي هذا كله ينعكس على المنظومة الصحية المتعالية المتهالكة المتعبة المنهكة التي 3 سنوات وهي تصارع وتعاني، والآن دخلت علينا أزمة جديدة وكبيرة جدا تهدد بوقف جميع الخدمات، وهي أزمة النقل والمواصلات. سيارات الإسعاف الآن 70% لا يعمل النقل، حتى سيارات النقل لا تعمل، حتى هناك تهديد لوقف الباصات التي تنقل المواطنين الموظفين من الجنوب والشمال بسبب أن لا يوجد إطارات للسيارات ولا يوجد قطع غيار ولا يوجد زيوت ولا يوجد أي شيء، فهذا كله يؤثر على تقديم الرعاية الصحية لأهلنا في قطاع غزة، وكأن الاحتلال لا يريد لهذا الشعب أي متنفس، يعني كلما ندخل في أزمة ونخلص منها ندخل في أزمة أخرى، وكأن كتب على الشعب أن يعيش في هذه الأزمات بشكل كبير. عندما نتحدث عن مرضى السرطان على سبيل المثال، الآن لا يوجد أي علاج كما هو داخل قطاع غزة، 4,000 مريض سرطان لا يوجد لديهم أي علاج، ويوميا نسجل من 4 إلى 5 حالات وفاة بسبب عدم وجود يعني علاج لمرضى السرطان. الكبد الوبائي الآن ينتشر أيضا بشكل كبير في قطاع غزة. أيضا عندما نتحدث عن مرضى غسيل الكلى الذين يعانون بشكل كبير بسبب عدم وجود الأدوية اللازمة لهم مثل هرمون الأرثروبيتين والكالسيوم والفيتامين د، مرضى السكر خصوصا الأطفال لا يوجد لديهم أقلام أنسولين، تخيل طفل لا يوجد لديه أقلام أنسولين حتى يأخذ السكر، فبالتالي إذا لم يأخذ هذا الأنسولين يدخل في مضاعفات ومضاعفات كبيرة جدا، ويدخل أقسام العناية المركزة بشكل كبير. فبالتالي كل هذه الأجواء وكل هذه المعطيات تدل على أننا يعني مقبلون على وضع سيء، ويجب أن التدخل العاجل لحل هذا الموضوع الإنساني.

0: أتحدث عن موضوع إنساني بحت وهو علاج المرضى والجرحى الذين يأتوا إلينا، وربما في بعض الأحيان يعني نقف عاجزين عن تقديم الخدمة لهم، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الطواقم الطبية وعلى الناس وعلى الأهالي.
1: إذن متواصلون وإياكم مستمعينا ومشاهدينا في أحداث هذا اليوم الذي تتابعونه عبر أثير صوت فلسطين وأيضا عبر البث المباشر للإذاعة على التلفزيون التفاعلي على خدمة مدى وحضارة. إذن العديد الملفات التي سنأتي عليها بالمتابعة في هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. ننتقل إلى محافظة جنين، إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق المواطنين وأراضيهم، إخطارات وأوامر بالهدم، مصادرة أراضي في بلدة قباطية. نتحدث حول ذلك مع السيد بلال عساف رئيس بلدية قباطية. أهلا بك، مساء الخير. أهلا بك. الاحتلال أصدر بالأمس أوامر بالاستيلاء على أكثر من 22 دونما من أراضي بلدتي عرابي وقباطية جنوب جنين. يعني لو تحدثنا عن تفاصيل هذه المصادرة، في أي إطار جاءت هذه الأوامر العسكرية أيضا من قبل الاحتلال؟
2: في البداية بحب أصحح المعلومة أنه قيمة مساحة الأراضي اللي تم مصادرتها 142 دونم وليس 22 دونم.
1: نعم.
2: جزء منها أراضي قباطية وعرابي، والجزء الأكبر بمساحة 127 دونم من أراضي قباطية. جميع هاي الأراضي أراضي إما مزروعة زراعة مروية وإما مزروعة أشجار الزيتون.
1: نعم، هي أراضي زراعية.
2: صحيح. الهدف من المصادرة حسب الأوامر العسكرية اللي تم تسليمها دار حيات لأصحاب الأراضي لغايات شق شارع استيطاني بربط مستوطنة اسمها نوعة، يعني بتم إنشائها حاليا في منطقة قباطية شارع الالتفافي.
1: نعم. يعني فيما يتعلق بإجراءات الاحتلال بالمجمل في بلدة قباطية والتي تتصاعد يعني بين الآونة والأخرى، لو تحدثنا عن مجمل مساحة الأراضي التي يسيطر ويستولي عليها الاحتلال في قباطية.
2: حاليا تم مصادرة من شهر تقريبا، تم مصادرة 22 دونم في منطقة حداد تم إقامة عليها معسكر لجيش الاحتلال. في الأمس مصادرة 127 دونم. في كمان تم مصادرة ما يقارب 200 دونم، جزء منهم أراضي دولة، خزينة دولة في منطقة شارع الجامعة العربية الأمريكية قباطية لغايات إقامة مستوطنة المسمى نوعة.
1: نعم. يعني قباطية بذلك فهي تصبح يعني في منتصف هذه المخططات الاستيطانية، إقامة البؤر، شق الطرق الاستيطانية، ما يؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وسكان البلدة.
2: أكيد. يعني في حال تم شق الشارع اللي تم إخطار المواطنين بالأمس بخصوصه، يعني حقيقة أنه أنت تحكي عن ثلث مساحة قباطية الزراعية في تلك المنطقة، وبالتالي وجود الشارع يعني عدم وصول المزارعين لأراضيهم، وهذا راح يشكل ضغط كبير عليهم. والنقطة الأهم، المنطقة الواقعة بين قباطية والزبادي ما تسمى سابقا في معسكر بيزك، المنطقة هي من أراضي قباطية، مناطق مصنفة جزء منها سي وجزء منها ألف، هي منطقة مقام عليها جزء كبير من اقتصاد قباطية، من مقالع الحجارة، من الكسارات، من مناشير الحجر، وبالتالي إذا تم منع المواطنين وأصحاب هذه المصالح من التوجه إليها فيعني توقف نقص اقتصاد قباطية، مما يعني أن ثلاثة آلاف عامل سيكون في بيوتهم دون عمل.
1: نعم، وهذا يعني يفاقم من معاناة أهالي البلدة والواقع الذي يعيشونه بفعل هذه الإجراءات، أيضا إلى جانب الاقتحامات اليومية، حملات الاعتقال، تحويل منازل لثكنات عسكرية، يعني كل ذلك بالتالي يؤثر على الحياة العامة للمواطنين.
2: أكيد. بالنهاية يعني فوق غير الأوضاع الموجودة أصلا اللي المواطن بيعاني منها، من نقص في العمل، نقص في كل شيء، شح في كل الموارد، تيجي الأزمة هاي، حقيقة يعني الأمور صعبة كثير. احنا كبلدية تواصلنا مع هيئة الجدار والاستيطان، وتمت اتفاق على موعد بكرة الساعة 11 صباحا للقاء مع كافة الأهالي والمواطنين أصحاب القطع والأراضي المتضررين من المصادرة، حتى يتم التوقيع على وكالات لمحامين لغاية رفع اعتراضات ودعاوى.
1: نعم، يعني هناك إمكانيات قانونية متاحة لمواجهة هذه الأوامر.
2: صحيح، احنا راح نقدم اعتراضات ونسأل الله انها تكون يعني تجيب نتيجة
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا لك سيد بلال عساف رئيس بلدية قباطية على كل هذه الإيضاحات. شكرا لك.

0: مازلنا متواصلون وياكم مستمعينا في هذه المتابعة الإخبارية من أحداث هذا اليوم. نذكر بأبرز ما جاء في كلمات السيد الرئيس محمود عباس خلال افتتاح المؤتمر العام للاتحاد العام لطلبة فلسطين. سيادته أكد أن انعقاد هذا المؤتمر هو استعادة لدور الاتحاد التاريخي والذي هو بمثابة منبر للوحدة وإعداد القيادات الشابة. قال سيادته أن الاتحاد مدرسة وطنية أسهمت في بناء الحركة الوطنية وترسيخ مكانة منظمة التحرير. كما أكد سيادته أن الشعب شعبنا يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستمر في علم شبابه. لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال. إعادة بناء الجامعات في غزة وحماية حق الطلبة في التعليم هو أولوية وطنية وفق ما أكد السيد الرئيس محمود عباس. في شأن آخر أيضا مستمعينا ومشاهدينا نتابع وإياكم ما يتعلق بمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في ختام أعماله والذي حذر من تسارع التوسع الاستيطاني في القدس وكذلك تفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة وقطاع غزة. نرحب بي سيد أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير. أهلا بك مساء الخير.
1: مساء الخير لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: أهلا بك. يعني في هذا التوقيت بالتحديد سيد أنور حمام إذا ما تحدثنا عن أهمية ما جاء في البيان الختامي لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين.
1: نعم، مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين هو مؤتمر يعقد بشكل دوري في أروقة جامعة الدول العربية وينظمه قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة. وهذا الاجتماع الحقيقة هام جدا وجاء في توقيت أيضا مهم لأنه يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يسبقه اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا ومؤتمر التعهدات بخصوص تمويل الأونروا، ثم هذا الاجتماع الثالث الذي يعقد على المستوى العربي وتحضره كل الجهات المعنية بشؤون اللاجئين سواء في المملكة الأردنية أو في جمهورية مصر العربية، إدارة فلسطين في وزارة الخارجية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وأيضا هيئة اللاجئين في سوريا ودائرة شؤون اللاجئين. هذا اللقاء مهم في توقيته أيضا لأنه يأتي بعد أن استلم الأمين العام الجديد الدكتور نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية، وبالتالي نأمل أن يكون هذا التعيين الجديد دفعة جديدة للعمل العربي المشترك ولدعم قضايا اللجوء ودعم الأونروا ودعم تمويل الأونروا على المستوى العربي ودعم أيضا القضية الفلسطينية بشكل عام ومزيد من الدعم العربي للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين. أيضا هذا العام اللقاء يأتي في ظل حالة الاستهداف الكبيرة التي تتعرض لها قضية اللاجئين وتحديدا حرب الإبادة في قطاع غزة المستمرة وأيضا تحطيم وتدمير المخيمات في شمال الضفة الغربية والمحاولات الإسرائيلية للإجهاز على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين للأونروا والاستهدافات اليومية للوكالة سواء في القدس أو في قلنجة مؤخرا أو في قطاع غزة، وأيضا في ظل محاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من أجل شطب وضعية اللجوء الفلسطيني. هذا اللقاء ناقش كل القضايا المحيطة بقضية اللاجئين بالإضافة أيضا إلى تقديم تقارير حول أوضاع اللاجئين في الأقاليم الخمس وتقارير حول واقع الهجرة والهجرة اليهودية في فلسطين، بالإضافة إلى تقرير شامل بمشاركة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حول أضرار الاحتلال وأضرار الاستيطان والجدار وجدار الفصل الأول.
0: نعم، يعني سيد أنور حمام إذا ما تحدثنا عن ضرورة استثمار ما جاء من مخرجات لهذا المؤتمر والتي تحدثت عنها وأشرت إليها قبل قليل في الضغط على المجتمع الدولي من أجل اتخاذ خطوات عملية توقف هذا الاستيطان، توقف أيضا إرهاب المستوطنين المتصاعد يعني في الآونة الأخيرة.
1: نعم،

0: مؤتمر المشرفين وما يخرج عنه مهم جدا بالتوصيات. لدينا رزمة واسعة من التوصيات التي سوف ترفع للأمين العام لجامعة الدول العربية وأيضا لمجلس الجامعة، والذي عادة مجلس الجامعة يستفيد من هذه التوصيات في تحركاته السياسية وتحركاته في العالم. وهذا أيضا التوصيات تأتي أيضا ضمن خطة التحرك العاجل التي تقوم بها فلسطين بالتعاون والتشاور والتنسيق الكبير مع الدول المضيفة من أجل البرلمانات والمنظمات الدولية، من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا من جهة، ومن أجل الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حقوق اللاجئين، وأيضا من أجل الدفاع عن الأونروا، وهذه الأونروا التي تتعرض إلى محاولة للقضاء عليها من أجل تقويض عملها، لأنها تمثل المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين. إسرائيل تريد في غفلة من الزمن أن تقوض عمل الأونروا، فبالتالي هذا المؤتمر، مؤتمر المشرفين، محطة مهمة من أجل تعزيز عمل الأونروا. وكان هناك الحقيقة استضافة في أروقة المؤتمر لممثلين عن الأونروا، حضر مسؤول مكتب الأونروا في القاهرة، وأيضا مسؤول الأونروا في الضفة الغربية السيد رولاند فريدريك، وأيضا المسؤول المالي في الأونروا ليضع الدول المضيفة بصورة الأزمة المالية والفجوات المالية التي تعاني منها الأونروا. وكان هناك توصيات مهمة باتجاه أن يقوم الأمين العام الجديد بمخاطبة كل الدول العربية من أجل الالتزام بمقررات العربية التي تقضي بأن يتم تمويل على الأقل 8% من موازنة الأونروا العامة. فبالتالي الأمين العام الجديد سوف يقوم بمراسلة ومخاطبة كل الدول من أجل محاولة جسر الفجوات التمويلية عبر إيجاد تمويل عربي والحفاظ على المساهمة العربية في تمويل الأونروا.
1: شكرا جزيلا لك سيد أنور حمام، وكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. ننتقل مستمعينا ومشاهدينا إلى الحالة الجوية، حيث تتأثر فلسطين من هذا اليوم بكتلة هوائية حارة وجافة وارتفاع شديد في درجات الحرارة. نتابع الحديث حول إرشادات الدفاع المدني للمواطنين خلال هذه الموجة الحارة. نتحدث مع السيد عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. أهلا بك، مساء الخير. نعم مساء الخير سيد عبد الودود.
2: يسعد مساك رحمة لك لطاقم العمل وللسادة المتابعين والمستمعين.
1: أهلا بك. لنوضح للمستمعين والمواطنين أبرز الإرشادات والتعليمات من قبلكم التي يتوجب عليهم الالتزام بها في خلال هذه الموجة الحارة والجافة التي تتأثر بها فلسطين.
2: صحيح، الدفاع المدني أصدر بيان صباح هذا اليوم. نحن نتحدث عن 5 أيام من ارتفاع درجات الحرارة. هذا يستدعي الحذر من الإخوة المزارعين بأن لا يتعلوا النار في الأعشاب الجافة حتى لا يكون هناك خطر انسدادها. الإخوة في العاملين في مجال البناء وقطاع الإنشاءات والمزارعين أهمية ارتداء الملابس الفضفاضة والإكثار من شرب السوائل وتجنب العمل في ساعات الذروة أو التوجه إلى أماكن ظل كل فترة حتى لا يتعرضوا لضربات الشمس والإجهاد الحراري. المخيمات الصيفية ضروري من القائمين عليها أن تقتصر أنشطة على الغرف الصفية أو أن تكون في الفترة المسائية حتى لا يكون هناك خطر على حياة الأطفال بتعرضهم لضربات الشمس. أن لا نترك أطفالنا في المركبة عند التوجه للتسوق أو لشراء بعض الاحتياجات حتى لا يتعرضوا لحالات الاختناق، خاصة في المركبات الحديثة. نحن نتحدث عن القفل التلقائي. أيضا نوجه رسالة بأهمية تجنب الحمل الزائد على التيار الكهربائي، خاصة في أجهزة التكييف والمراوح حتى لا يكون هناك حالات تماس كهربائي وحتى لا يكون هناك حرائق. أهمية عدم رمي أعقاب السجائر من نوافذ المركبات للإخوة السائقين حتى لا يكون هناك حرائق. وفي ظل هذه الظروف مع بعض قيام بعض المواطنين ربما باقتناء المحروقات عبر الجالونات البلاستيكية ووضعها في المنازل هنا نحذر من خطر حصول الحرائق، خاصة بأن هذه الجالونات غير مخصصة للتخزين، فبالتالي قد يكون هناك خروج للأبخرة منها مع ارتفاع درجات الحرارة وسهولة حصول الحرائق. فالرسالة هنا أهمية عدم تخزين المحروقات في المنازل أو تخزينها في عبوات غير مخصصة لها، وكل العبوات البلاستيكية بالمناسبة هي غير مخصصة لتخزين المحروقات. ونحن نتحدث خلال الأسبوع الماضي كان هناك حريق داخل أحد المطاعم، وفي الفترة الماضية كان هناك حريق لمركبة وحريق لمنزل بسبب تخزين المحروقات. فهذه الظروف الجوية تساعد على أن يكون حرائق في مثل هذا الوقت إذا كان هناك تخزين خاطئ لمثل هذه المحروقات، وأهمية الاتصال على الرقم 102 في حالة حصول أي طارئ.
1: نعم، يعني عبد الودود، محطات الوقود نفسها يعني بالتأكيد هناك إرشادات لهم للتعامل في ظل هذه الموجة، خاصة في ظل الازدحامات لمركبات المواطنين بأعداد يعني مهولة خلال الفترة الحالية بسبب أزمة الوقود، ما التعليمات التي توجه لهم أيضا؟
2: طبعا هناك متابعة من قبل الدفاع المدني على محطات المحروقات وتكثيف لشروط الوقاية والسلامة العامة، لكن ما نشاهده رحمة قد ينذر بخطر شديد. نشاهد بعض المواطنين يشعلون السجائر بحجة أنه لا يوجد هناك محروقات في المحطة أثناء الانتظار، فبالتالي يشعلون السجائر، هذا شيء ينذر بخطر أن يكون هناك لا قدر الله حرائق ضخمة. الرسالة لكل أصحاب محطات المحروقات مراقبة هذا الوضع، عدم السماح لأي مواطن بإشعال السجائر داخل المحطة، التأكد من أن كل أمور السلامة العامة موجودة ومتوفرة. الرسالة للمواطنين بالالتزام بالإرشادات المطلوبة منهم داخل محطات الوقود. نحن نتحدث عن ازدحام، نتحدث عن كثافة من المواطنين، فبالتالي أي تصرف خاطئ مع وجود لا قدر الله شرارة قد ينتج عنه كارثة لا يحمد عقبها. فدائما شروط الوقاية والسلامة وضعت حتى نحافظ على سلامتنا قدر الإمكان، نعطي الأولوية لمن يحتاجها، أيضا أن لا نعمل على إغلاق الطرق من خلال اصطفاف المركبات بشكل كبير. للأسف أنه في كل مكان يوجد به محطة المحروقات نتحدث عن إغلاق للطرق. كل الشكر لدور الشرطة والأجهزة والمؤسسة الأمنية المختلفة، لكن هناك كمية كبيرة من المركبات، الأمر الذي يشكل إغلاق للطريق بشكل كامل، هذا الشيء قد ينتج عنه تأخير لزمن الاستجابة، تأخير لوصول مركبات الطوارئ سواء كانت من الدفاع المدني أو من الإسعاف أو من الشرطة في حال حصول أي طارئ. وهذا الشيء شاهدناه قبل أيام على وسائل التواصل الاجتماعي، مواطن يوثق أن مركبتي إسعاف طبعا توجهتا إلى طريق ترابية في أحد المحافظات نتيجة لإغلاق الطريق من المركبات بسبب تعاطفهم على تعبئة مركباتهم بالمحروقات. دائما يجب أن نترك مكان لمرور المركبات الأخرى وأن نصطف بشكل يعكس الحضارة ويعكس الرقي الذي يصل له الشعب الفلسطيني. ما نشاهده هو لا يعكس طبيعة الشعب الفلسطيني ككل، هو يعكس تصرف خاطئ من البعض.
1: شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام ومشاهدينا، بذلك نصل وإياكم إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية المسائية من أحداث اليوم. كل الشكر لفريق العمل زياد صباح محمد أحمد، وكنت معكم على الهواء مباشرة رحمة عبد الحق، هذه تحياتي لكم وإلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أهلا بكم. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج وللداخل سالك، بوابات عطار البلد سالكة، بوابة روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالك، الجلزون سالك، سلواد يبرود سالك، سنجل مغلقة، ترمس عية مغلق للداخل وسالك للخارج، بوابة النبي صالح سالكة، بوابة دير أبو مشعل سالكة، المهلل سالكة، عبود سالك، ونالين سالكة، دوار مخماس سالك، كفر عقب سالك، قلندية كثافة سير، جبع أزمة اندماج، عناتة سالك، لزعيم سالك، العزرية سالكة، بوابة الطيبة سالكة، ومداخل ومخارج أريحة سالكة. الانتقال إلى محافظات الجنوب، حجز الكونتينر سالك، عش غراب سالك، بني نعيم سالك، مرح رباح سالك، زيف سالكة، كرمة سالك، فرش الهواء أزمة للخارج، راس الجورة كثافة سير بالاتجاهين، دورة سالكة، الفحص سالك، النشاش سالك، المنشية مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، نبي يونس مغلقة، والعروب العجوري أيضا مغلقة. أخيرا في محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، بوابة الساوية سالكة، بوابة لبن الشرقية سالكة، عقربة سالكة للداخل وللخارج مغلق، وزعتر سالكة، بوابة حوار الشمالية مغلقة، ما تسمى بيت سهار سالكة، وتحت جسر أودلا سالك، بورين مغلق، المربع مغلقة، سرة أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج وللداخل سالك، دير شرف تفتيش عشوائي للخارج، حاجز عورتة سالك، برقة سالك، بالزارية سالك، النبيلية سالك، مدخل قلقيلية سالك، سلطة الظهر سالك، جبارة سالك، كفر لاقف سالك، حاجز 17 تفتيش للخارج، طريق البدان سالك، حاجز تيسير سالك، وأخيرا عين شبلي أزمة باتجاه النصارية.
0: صوت فلسطين يتمنى لكم طريق السلامة، مع العلم أن حالة الطرق قد تتغير في أي لحظة.
2: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم، فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية، لا تسمعوا لا تفهموا، تقدموا، كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم، تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم، تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا، لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم،

0: تقدم تقدم
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.
2: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. استشهد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح بعضهم خطر أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع. مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية يحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالة سوء التغذية الحاد والتسمم. عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك يقول إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور. مستوطنون يواصلون بحماية قوات الاحتلال توسيعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت سحور. وقوات الاحتلال تهدم اليوم منشآت 3 أبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. هيئة شؤون الأسرى والمحررين توثق عبر إفادة نقلتها محامية الهيئة عقب زيارتها في سجن الدامون تعرض أحد الأسيرات لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها، شملت تحقيقات قاسية وضغوط نفسية وتهديد بحق أفراد أسرتها. السيد الرئيس محمود عباس يقول في المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين أن تمكين الشباب يمثل خيارا وطنيا يتطلب توسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار. وسيادته يجدد التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة تقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشة يؤكد أن التحركات الفلسطينية مستمرة لحشد موقف دولي رادع لوقف اعتداءات المستوطنين وتصعيد الاحتلال في الضفة. المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يقول إن التحضيرات بدأت ميدانيا من خلال توظيف مئات العاملين في مراكز اللجنة 16 في قطاع غزة إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية. وفي حالة الطقس في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق. في أمان الله.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هنا صوت فلسطين، نعيد على مسامعكم مستمعينا كلمة السيد الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيروت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أبنائي وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم، لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية، ومدرسة لإعداد القيادات، وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائماً في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل. والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي وبناتي، ينعقد مؤتمركم وشعبنا يخوض معركة مفتوحة دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء والشتات. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا لحرب مدمرة استهدفت الإنسان والأرض ومقومات الحياة، ولم تسلم منها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية. فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتمسكنا بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وإلى جميع الجهات اللبنانية على دورهم في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني وأنتم تجتمعون اليوم في لبنان الشقيق أن أتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذين جعلوا من التعليم

طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف وإدراكا منا للتحديات التي يتعرض لها شعبنا. فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان ولتكون عونا وسندا لطلباتنا، وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك فإن تمكين الشباب ليس شعارا بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، ويؤمنون بالحوار ويحترمون التعددية ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد الاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل، وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين. حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل،
والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم، كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعطورها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية
وتمثل جميع طلبة فلسطين.

حيثما وجدوا سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب، وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع، ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار، وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي والابتكار، ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال، ويراعي احتياجات شعبنا في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة، وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال. ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية، يخاطب العالم بلغاته المختلفة ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة، ويواجه حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حيا، وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. فكل التحية لمن وقف مع فلسطين، من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية، وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية المشاركة، وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى

0: الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية، ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار، حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها إلى انتمائكم، وإلى كفاءتكم قدر حاجتها إلى أخلاقكم، وإلى وحدتكم قدر حاجتها إلى شجاعتكم. فاحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك. دافعوا عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتناسى رسالتكم، وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها، المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال، وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم، وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين، وثبات أهلنا في القدس، وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال. وإذا كانت المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية، عاش شعبنا الفلسطيني العظيم، عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الحرية لأسرانا وأسيراتنا، المجد والخلود لشهداء.
1: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا.

يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

0: هنا صوت فلسطين. أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. تحذيرات من عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم في قطاع غزة. السيد الرئيس يجدد التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة. الجيش الإيراني يستهدف 3 ناقلات نفط بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق قرمز. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 2 إلى 73,333 والإصابات إلى 174,023. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل. وأكد أبو سلمية في حديث لإذاعتنا أن الظروف المعيشية القاسية داخل خيام النازحين من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانتشار مياه الصرف الصحي والقوارض أدت إلى تفشي الأمراض الجلدية وجدر الماء، مشيرا إلى تسجيل نحو 5,000 إصابة أسبوعيا إضافة إلى انتشار حالات الإسهال والتهاب الكبد الوبائي. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور في ظل استمرار عدوان الاحتلال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يمضي في سياساته الرامية إلى مواصلة قتل وتهجير شعبنا عبر مخططات احتلالية احتلالية.
1: تحت الاحتلال الإسرائيلي، يعني لا يوجد ولا منطقة سكنية، كل المواطنين انتقلوا من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لمناطق الغرب ومناطق المواصل. متى سيتخلص الشعب الفلسطيني من كل هذه المعاناة؟ متى ستنتهي هذه الحرب الإجرامية على شعبنا، حرب الانتقام؟ متى سنعيش ونعود إلى مرحلة التعافي؟ أنا المواطن الفلسطيني بيسأل، وقتيش أنا بدي أتخلص من كل هذه الظروف الصعبة؟ وقتيش أنا أولادي بدي أروح على المدارس؟ وقتيش أنا بدي أروح على المستشفى عشان أتعالج؟ وين وقتيش بدي ألاقي إبرة الأنسولين؟ كلها أسئلة بيسألها المواطن الفلسطيني. طب أنا وقتيش بدي أروح على شغله؟ وقتيش العامل بدي أروح على شغله؟ وقتيش بتصير في محلات تجارية؟ أسئلة كبيرة.
0: في المحافظات الشمالية واصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسيعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش الغراب شرق مدينة بيت صحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منشآت 3 آبار مياه ارتوازية في منطقة تعاطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طباس بعد ردمها قبل نحو 2 أسبوع. في ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أسيرة فلسطينية وثقت عبر إفادة نقلتها محاميتها عقب زيارتها في سجن الدامون تعرضها لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها، شملت تحقيقات قاسية وضغوطا نفسية وتهديدات بحق أفراد عائلتها إلى جانب تعرضها لتحرش من أحد المحققين وفق روايتها. وأضافت الهيئة أن الأسيرة أفادت بتعرضها للتفتيش العاري أكثر من مرة قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث وصفت ظروف الاحتجاز بأنها قاسية في ظل الاكتظاظ وسوء الطعام ونقص مستلزمات النظافة واضطرار بعض الأسيرات إلى النوم على الأرض. وأكدت الهيئة أن هذه الشهادة توثق وفق رواية الأسيرة ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، داعية إلى تحرك دولي لضمان حمايتهن ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تثبت وفق القانون الدولي. أكد وزير المالية ستيفان سلامي أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من انعكاساتها على توفير الخدمات الأساسية، واصفا إياها بأنها جزء من سياسات تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح سلامي خلال مؤتمر صحفي في رام الله أن الحكومة ستواصل صرف 50% من رواتب الموظفين حتى نهاية العام في ظل استمرار قرار احتجاز أموال المقاصة متوقعا بدء انفراج أزمة المحروقات مع مطلع الأسبوع المقبل، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الشيكل لمعالجة أزمة السيولة، مؤكدا عدم فرض ضرائب جديدة مع مواصلة الجهود لتأمين الخدمات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين رغم التحديات المالية والاقتصادية. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية، ومدرسة لإعداد القيادات الشابة، وذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح المؤتمر المنعقد اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد انقطاع دام 36 عاما منذ آخر مؤتمر عقد في بغداد. وقال الرئيس إن الشعب الفلسطيني أثبت عبر مسيرته الطويلة أن إرادة الحياة أقوى من محاولات الاقتلاع والإلغاء، مشددا على أن الاستثمار في تعليم الشباب ووعيهم يشكل ركيزة أساسية للصمود الوطني. وأكد عباس أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان منذ تأسيسه مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا أسهم في إعداد قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، مستذكرا الرئيس الراحل ياسر عرفات أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الذي آمن بدور الجامعات في إعداد القيادات الوطنية.
2: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
0: وشدد الرئيس على أن حماية حق الطلبة في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة ستبقى أولوية وطنية، مؤكدا أن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان، ومجددا التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وأشار إلى أن مؤسسة محمود عباس ومن خلال برنامج الطالب قدمت الدعم لأكثر من 12 ألف خريج فلسطيني، إضافة إلى 3000 طالب وطالبة يواصلون دراستهم حاليا.
2: فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلباتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3000 على مقاعد الدراسة الآن، أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين. أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب.
0: وفي الشأن السياسي أكد الرئيس أن تمكين الشباب يمثل خيارا وطنيا يتطلب توسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار، مشيرا إلى أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وأوضح عباس أن هذا المسار يشمل إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.
2: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم يعني في هذا العام، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
0: وجدد الرئيس التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة تقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
2: كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
0: كما دعا رئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية العربية والدولية لتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، معربا في ختام كلمته عن تقديره للبنان قيادة وحكومة وشعبا على دعمه للشعب الفلسطيني، ومؤكدا احترام فلسطين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إبراهيم خريشي أن التحركات الفلسطينية مستمرة لحشد موقف دولي رادع لوقف الاعتداءات المستوطنين وتصعيد الاحتلال في الضفة. وقال خريشي أن الجانب الفلسطيني وجه رسائل إلى عدد من المؤسسات الأممية والدولية من بينها اتحاد البرلمان الدولي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، إضافة إلى 87 بعثة دبلوماسية في جنيف و42 مقررا خاصا بهدف تعزيز الرقابة الدولية على الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين. قال المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله إن التحضيرات بدأت ميدانيا من خلال توظيف مئات العاملين في مراكز اللجنة 16 في قطاع غزة، إلى جانب وضع الخطط اللازمة لتنفيذ مراحل العملية الانتخابية. وأوضح أن أولى مراحل الانتخابات تتمثل في تحديث وتسجيل الناخبين، مشيرا إلى

لفتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد، حيث يمكن للمواطنين غير المسجلين سابقا تقديم طلب 15 وحتى 19 من آب الجاري. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، في الوقت الذي تواصل فيه القوة البحرية في الحرس الثوري فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغتة على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. بدورها قالت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في ختام النشرة مستمعينا الكرام إليكم تذكيرا بهم جاء فيها من عناوين: تحذيرات من عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم في قطاع غزة. السيد الرئيس يجدد التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة. الجيش الإيراني يستهدف 3 ناقلات نفط بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: في قلب الركام لا تزال الكلمات تنبض تحت ظلال الدخان الثقيلة. يولد الحرف، ينمو الصوت، ويتشبث الإبداع بالحياة. هنا لا تطفئ الحرب ذاكرة ولا يسكت صاروخ قصير. صوت فلسطين يقدم حبر على الركب، حبر على الركب، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم دكتورة رابعة دريب.
1: في غزة لا يكبر وتترك على أرواحهم ما لا تتركه سنوات طويلة من العيش الهادئ، أن يمسك بذاكرته خشية أن تضيع.

0: تحت الركام. ولكن بعض الشباب لا يكتفون في زمن الحرب شهادة، وأن الحكايات التي تعاش كل يوم تستحق أن تروى. ضيفنا اليوم واحد من هؤلاء، كاتب شاب من جباليا شمال قطاع غزة، اقتلعته الحرب من مدينته ويعيش اليوم تجربة النزوح القصري في دير البلح، لكنه لم يسمح للظروف أن تسكت صوته، فواصل الكتابة ليحفظ الذاكرة وينقل تجربة الإنسان الفلسطيني بصدق ووعي. أحبائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام. نرحب بضيفنا الكاتب الشاب محمد أبو ريا. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا بك دكتورة، وأهلا بالسادة المستمعين لهذا البرنامج الجميل، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: وراء كل كاتب حكاية أولى ولحظة اكتشف فيها أن الكلمات تستطيع أن تكون بيتا آخر، وأن الورق قادر على احتواء ما تعجز الحياة أحيانا عن احتوائه. وقبل أن يصبح للكاتب صوت يقرأه الآخرون، تكون هناك رحلة طويلة من الشغف والأسئلة والتجارب الأولى. أستاذ محمد، متى بدأت علاقتك الحقيقية بالكتابة؟ وما اللحظة التي شعرت فيها أنها أكثر من مجرد هواية؟ كيف أسهمت غزة بمكانها وناسها وتفاصيلها اليومية في تشكيل وعيك الأدبي والإنسانية؟ وعندما تنظر اليوم إلى بداياتك، ما الحلم الذي كان يرافق ذلك الشاب الذي خط سطوره الأولى؟
1: حقيقة علاقتي الحقيقية بالأدب شعرت أنها تشكلت بعد ما انهيت كتابة قصة مناجاة بالجنون. نعم، كتبت قصة مناجاة بالجنون في مساء 5/2/2022، وبعد ما عدت قراءة ما كتبته تلك القصة التي عنوانها مناجاة بالجنون، وجدت أن الموهبة تشكلت بشكل حقيقي يمكن أن أنشره، يمكن أن أشاركه مع الآخرين. يعني كانت عبارة عن جنس أدبي حقيقي قوي يثبت نفسه في مسيرتي الأدبية. ومن هذا المنطلق جعلت عنوان مجموعة القصصية اللي هو عملي الأول أو عملي الأدب الأول مناجاة بالجنون، لأن مناجاة بالجنون كانت عبارة عن قفزة محمد أبو ريا من الكتابة الهاوية إلى الكتابة اللي خلينا بلاش نحكي متقنة، إلى الكتابة التي أخذت جنس أدبي حقيقي. لكن في الحرب تغيرت الكتابة، تغيرت في رسالتها. كما كان على الطفل أن يكبر في الحرب وأن يحمل هما ثقيلا، كان على الكتابة أن تفعل الشيء نفسه. نعم، وجدت أن عليها أن تقوم بإيصال رسالة سامية ورسالة كفاح في وجه العدم وفي وجه الإبادة التي انفجرت في وجوهنا فجأة. أما كيف أسهمت غزة في تشكيل الوعي؟ غزة عبارة عن فسيفساء، أو هناك أشياء تشكل وجه غزة. لوحة من الفسيفساء، السيدات، الحارات، المخيم، منازل الإسباست، المواصلات، باعة الكعك، فطور العجائز، كل هذه الأشياء أو هذه النقاط التي أعددها أسهمت في تشكيل الوعي تاع الأديب. سيدات عجائز يدخلن الذهب، يبيعن الذهب في أوقات معينة، في مناسبات معينة، كيف اختزلنا هذا الذهب وكيف بعنا هذا الذهب ومن الأسباب، هذا شكل الوعي. المخيم، نعم المخيم له ثقافة غزية أصيلة ممتدة من القرى الفلسطينية. المواصلات، حينما تتعرف على رجل غريب لبضع دقائق وتتشارك أنت وياه هم وطني أو هم عائلة أو

0: وأي هم آخر. نعم، لذلك كان سبب في تشكيل وعي.
1: إضافة إلى ظروف غزة السياسية، نعم ظروف غزة السياسية أسهمت في تشكيل الوعي. أما الحلم، كنت في الصف السادس الابتدائي جالس عفوا فالكلمة فيش عليكم خبا، قاعد في المرحاض صراحة في لقاء صحفي ما بينه وبين أحد الصحفيين بيسائلني عن عمل الأدب، هذا وأنا في صف سادس يعني لسه القلم هاوي وبسيط وساذج إلى حد ما. فصراحة عن عمل يعني عن شخص يسألني عن عملي الأدبي، والحمد لله حدث ذلك في الندوة التي حدثت في دير البلح بتاريخ 13/5/2026. هذا الإشي الحمد لله يعني من صف سادس حققناه في 2026.
2: الحرب لا تغير الأمكنة فقط، بل تعيد تشكيل الإنسان من الداخل، تسقط كثيرا من اليقين وتترك في الذاكرة صورا لا تغادر بسهولة. وفي غزة وجد جيل كامل من الشباب نفسه أمام امتحان قاس لم يخطر، وقد عاش ضيفنا هذه التجربة بنفسه بعد أن اضطر إلى النزوح قصرا من جباليا إلى دير البلح، شأنه شأن مئات آلاف الفلسطينيين. أستاذ محمد، أين وجدتك الحرب في أيامها الأولى؟ وكيف تتذكر تلك اللحظات الأولى التي أدركت فيها أن حياة كاملة تتغير أمام عينيك، ما الصورة أو الموقف الإنساني الذي ما زال عالقا في ذاكرتك وتشعر أنه سيبقى معك ما حييت؟ وحين تنظر إلى ما قبل الحرب وما بعدها، ما أكثر شيء تشعر أن الحرب انتزعته منك، وما الشيء الذي نجحت في حمايته من الانكسار؟
1: وجدتني الحرب في أيامها الأولى شاب يتعرف على الحياة على شوارع غزة، يحاول أن يفهم ثقافة مجتمعه ويحلل سلوكه، يعني هي اللبنة الأولى في تشكيل الوعي أو في التجربة الواعية أو في الاستبصار للواقع الذي يعيش فيه الفرد، بداية تشكيل وعي، قراءة واعية، هذه الأشياء يعني. وكنت في تلك المرحلة وكانت الحرب قد بدأت وأنا يعني في بداية هذه الأشياء. هذه الأشياء يعني قطعت علينا الطريق فيها الحرب، وفاجأتني الحرب، وكنت في تلك المرحلة حين دخلت علينا الحرب. وأما اللحظات التي أذكرها يعني أو كيف أتذكر اللحظات الأولى لأن لحياة كاملة تتغير، أتذكر تلك اللحظات بقمة الحسرة طبعا، بقمة البؤس. كنت جالس على درج البيت في عتمة الليل والقصف أشده، تناهى إلى مسامعي صوت فيديو يظهر خراب شوارع غزة. للأمانة ذلك الصوت أو تلك اللحظة التي يعني تشكلت من خلال سماع هذا الصوت جعلتني أدخل في سرح طويل لم أستيقظ حتى اللحظة منه، لأن الاستيقاظ هو هو هو الفزعة هو كيف نفقد غزة ونحن شاخصين، غزة تذهب من بين أيدينا ونحن فيها، بل ونذهب نذهب نحن والجغرافيا في آن واحد إبادة تحصل، غزة تتغير، تتمخض الدنيا عن نهاية غزة. أما الصورة والموقف الإنساني الذي ما زال عالقا في الذاكرة، ماذا أذكر حتى أذكر حقيقة يعني حظي من مواقف كثيرة. إذا حصرت في هذا السؤال موقف أو موقفين أو ثلاثة، الإبادة على مدار السنوات الثلاث للأمانة كلها جمعت مواقف إنسانية وشكلت ذاكرة حرب لا يمكن أن يتحلل منها الأديب أو الإنسان أو الفرد، لا يمكن أن يتحلل منها، ذاكرة ثقيلة، ذاكرة موجعة، مؤلمة، قاسية. لكن ممكن نذكر موقف في المجاعة، المساعدات الإنسانية اللي كانوا يسقطوها من السماء، أتوقع أول مرة في شهر 12 في 2023 أو بداية شهر 1 سقط صندوق مساعدات، رقدت كالمجنون يعني كالمهلوع، كانت مجاعة، رقدت كما يرقد الآخرين. لكن حينما وصلت الصندوق تاع المساعدات تجمدت في مكاني من هول المظهر، يعني كان هناك مشهد قاسي، يعني يمكن أن ينصب الفرد نصل السكين في وجه فرد آخر لأجل علبة فول. كان يقاتل الإنسان أخاه الإنسان لأجل لقمة، لأجل لقمة، لقمة صغيرة من الخبز أو حفنة من العدس أو الأرز. فوجدت شخص أعرفه أستاذي كان في مرحلة من المراحل الدراسية، قد جمع بعض الأشياء من أو العلب من الصندوق وكور عليها بلوستو، ويعني وأخذ له زاوية خلاص يراقب المشهد. فأنا لما لقيته خلاص قلت أنا ألقي التحية عليه، وقبل ما يستبصر وجهي نصب يده في وجهه وقال ابتعد هذه الأشياء لي. طبعا بر الموقف حينما يعني تعرف إلى على وجهي. تخيل هذا الموقف يضعنا أمام الأزمة الحقيقية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، بل الأزمة التي لا زالت تمتد إلى هذا الوقت. أما عن الشيء الذي انتزعته الحرب فهو الأمان. انتزعت الأمان بمعنى الكلمة. حينما يفقد الإنسان الأمان يفقد كل شيء، لا يستطيع أن يجمع الأشياء، لا يمكن له أن يصنع علاقة حب، لا يمكن له أن يقتني الأشياء، لا يمكن له أن يمارس حياته بشكل طبيعي. الأمان كلمة تعبر عن نفسها باختصار. والذي نجحت في حمايته أتوقع ماء وجه، نعم، أمام السقوط الاجتماعي دعينا أدخل في يعني في زاوية اجتماعية، ماء وجه حافظت عليه.
2: حين تضيق المسافات بالحياة يلجأ بعض الناس إلى الصمت، بينما يلجأ آخرون إلى الكتابة. فالكتابة في زمن الحرب ليست مجرد فعل إبداعي، بل محاولة لفهم ما يحدث وحفظ الذاكرة ومقاومة النسيان. أستاذ محمد، ماذا كانت تعني لك الكتابة خلال الحرب؟ وهل شعرت يوماً أنها وسيلة نجاة شخصية؟ صدر لك عملك الأدبي الأول مناجاة بالجنون، كيف ولد هذا الكتاب وأنت تعيش مع أهلك تجربة الحرب والنزوح القسري والخسارات اليومية؟ كتبت يوما أمسك اليوم بيدي عمل الأدبي الأول وأضعه على حافة الطريق، وله أن يخوض حياته، أريد أن يعرف عالما غير الذي نعرف. ماذا كنت تشعر في تلك اللحظة؟ وما العالم الذي تمنيت أن يلتقيه كتابك؟
1: الكتابة تعني لي الكثير، تعني لي فعل وجود، فعل وجود يتحدى العدم الذي يزحف إلى وجوهنا، الذي يحاول أن يلتهم حياتنا، أن يلتهم تفاصيل حياتنا، فهو بذلك فعل وجود، إضافة إلى أنه فعل تحقيق الذات. كما أن الكتابة تضمن لي مساحة تحرر وانفكاك من قيود كثيرة، يعني مساحة تحرر مثلا من الجغرافيا، يمكن للكتابة أن تخرج صوت الغزي دون تأشيرة، دون معبر، أن تتحدى الحصار. الكتابة أيضا مساحة تحرر، يمكن من خلال الكتابة أن أعبر عن مشاعر تختلج أو يختلج بها صدري، أن أعبر عن أراء أحملها قد يختلف معي الكثير فيها. فالكتابة تضمن لي هذه الحرية أو تضمن لي هذه المساحة من التحرر. صوت يمكن من خلال الكتابة أن أسمع به نفسي أو أن أسمع نفسي صوتي. وشعرت أنها وسيلة نجاة شخصية في كثير من الأحيان، حين تنقل الصرخة، حين تحرر شعور القهر من الصدر إلى السطر، هذا نجاة شخصية. الكتابة تضمن لي أيضا تحليل مواقف معينة أو سلوكيات معينة، يمكن من خلال الإنسان أن يفهم بشكل كبير وواعي الموقف، فيعني يخرج من الأزمة التي كانت ستحدث، وقد يكون حللها من خلال الكتابة، فبذلك كانت الكتابة وسيلة نجاة شخصية. أما كيف ولد مناجاة بالجنون وسط الخسارات؟
0: كان على منجا بالجنون أن يولد بمثل هذه الخسارات. نعم، كان المناجاة بالجنون أن يخرج صوت، صوت الأزمة، صوت الحصار، صوت النزوح، صوت المجاعة، صوت

0: القهر، صوت الخسارة، صوت الخيبة. خرج في ظروف صعبة، صعبة جدا، بظروف كل ما ذكرت قبل قليل. أما حين كتبت أمسك اليوم عملي الأدبي الأول، كنت أشعر بمشاعر مختلطة، انزعاج وقلق وفرح منقوص. يعني انزعاج، كان الإنسان معرض لكثير من الأخبار المزعجة التي كانت تلقي بها الحرب، وأيضا قلق من النزوح الذي حدث فعلا، وفرح منقوص. يعني أنا أخرج كتاب يروي الألم وسط ألم، لا فرصة لإشهاره، لا فرصة أيضا لتوزيعه بطريقة يعني بطريقة مفرحة. لكن هذا الفرح المنقوص الحمد لله عوضته في الندوة الأدبية التي كانت قد حدثت في دير البلح قبل شهر تقريبا. وكان إخراج الكتاب ونشره في تلك الظروف يعني تقريبا أو ممكن أحسن توصيف لإلها، من كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها. يعني زي القيامة قاعدة بتقوم وواحد في إيده خلاص فسيلة فليغرسها، هي هذا كان هيك الكتاب فعلا. والعالم الذي تمنيت أن يلتقيه الكتاب هو عالم سلام، عالم سلام بما تحمله الكلمة، صوت صباحي آمن، مشاعر طمأنينة، مشاعر إنسانية نبيلة، ومشاكل عادية لا تصل إلى خط الإبادة والموت الجزاف. هذا العالم الذي أريد لكتاب أن يتعرف عليه. نعم، عالم يصعب على الغزال يعني أن يعيش مثله.
1: بعض النصوص لا تشرح بل تعاش، وبعض الكلمات تكون أصدق حين تخرج من صاحبها مباشرة، محملة بتجربته وذاكرته ونبضه الإنسانية. أحبائي المستمعين، في هذه المساحة نترك المجال لضيفنا الكاتب محمد أبو ريا ليقرأ نصا يختاره من أعماله ويهديه إلى مستمعي حبر على الركام.
0: دعوني أسمعكم المقطع الأخير من قصة رقص تحت الموت. هذه القصة تنضم إلى مجموعة قصص في مناجاة بالجنون. انفلت الأطفال من أهلهم ورقصوا، جاءت نسوة ورقصن، صوت القذائف يعلو ويعلو، الشظايا الملتهبة تتقافز على مقلات الأرض، أخذ الرجال أيدي نسائهم ورقصوا، أزيز الرصاص لا يتوقف، من لا يموت يرقص، من لا يموت يرقص. امتلأت الساحة بالأجساد المرتخية، أجساد ترقص وأجساد ترتخي أرضا. اقتحم الجيش المركز، انبجست الأدخنة من بطنه، وما زال العاشق يراقص حبيبته كالمخمور. أذيع الخبر في الصحف، الرصاص لا يقتل الراقصين. ما أن هناك مقطع آخر من قصة الستائر أيضا تنضم هذه القصة إلى مناجاة بالجنون. يقول المقطع: عدت للبناء الواسع وقد مضت الساعة وما يزيد عليها، فوجدت أمي تنتظرني عند الباب أمام البناء، أومأت لي بالسير ناحية السيارة، فسرت أمامها مستغربا حديث الفتاة المقتضب. وفجأة وأنا أفتح باب السيارة وأنظر لأمي صرخت عاليا: علقوا على ربطة عنقك دمية مشنوقة مثلهم؟ ففزعت أمي وتحسست ربطة عنقها وتساءلت: أين؟ ولم تصرخ كالمهلوة؟ ثم زجرتني والذهول يملأها من صرخة المفاجئة، ولكن السؤال ما زال مطرقا في رأسي: كيف تحجب هذه الأضواء ظلال الدمى المعلقة؟ كيف لا يرون؟
1: من غزة، حيث تحاول الحرب أن تفرض روايتها بالقوة، يواصل الكتاب والشباب والمبدعون كتابة روايتهم الخاصة، رواية الإنسان الذي يتألم ويحلم ويقاوم النسيان. استمعنا اليوم إلى شهادة كاتب شاب من جباليا ما يزال يعيش تجربة النزوح القصري ويحمل مدينته في ذاكرته كما يحملها في كتابته. حمل تجربته وأحلامه وأسئلته إلى الورق، وحول ما عاشه من خوف وقلق وتأمل إلى كلمات تسعى أن تبقى وأن تشهد وأن تصل. كل الشكر لضيفنا الكاتب محمد أبو ريا على هذه المشاركة الإنسانية والأدبية. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حبر على الركام، كنت معكم في الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة الدريملي، رافقنا من الهندسة الإذاعية بسام محيسن. هنا لا نروي الحكايات فقط، بل نحفظها من الضياع. إلى اللقاء.
2: كنتم مع حبر على الركام، إخراج محمد أبو سمرة.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا.
1: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم.
0: يموت من الطفل والشايف ولا يستسلم. وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهدموا أشواقنا، نحن القضاء المبرم. تقدموا تقدموا تقدموا.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم موجزا بهم الأنباء. استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين، جروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع. مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية يحذر من تدهور الأوضاع الصحية والإدارة.

إنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم. في المحافظات الشمالية، مستوطنون يواصلون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت صحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. وقوات الاحتلال تهدم اليوم منشآت 3 آبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. ومحكمة الاحتلال ترفض اليوم 4 التماسات لوقف هدم مدرسة و3 مساكن جنوب الخليل. في ملف الأسرى، هيئة شؤون الأسرى والمحررين توثق إفادة لأسيرة تعرضها لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها. وفي الشأن السياسي، السيد الرئيس يؤكد أن تمكين الشباب يمثل خيارا وطنيا يتطلب توسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار. وسيادته يجدد التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة. وزير المالية ستيفان سلامي يقول إن حكومة الاحتلال نجحت في معالجة جانب كبير من أزمة السيولة المرتبطة بقطاع المحروقات، متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يقول إن أولى مراحل الانتخابات تتمثل في تحديث وتسجيل الناخبين، مشيرا إلى فتح باب التسجيل الإلكتروني للناخبين الجدد. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

0: صوت فلسطين يقدم برنامج آلام وأمال مع سماح أبو سمرة.
1: هنا صوت فلسطين من القاهرة، أهلا بكم. في قصيدة الحنين إلى القدس كتب أمير الشعراء أحمد شوقي فقال: آهي لو أمكن يا روح السرى، ما برحت لحظة في مجلسي، كنت أسريت إلى تلك الربا في بقاع طهرت من دنسي، فلقد طال على القلب النوى وهوى الأشواق بيت المقدس. يا بلاد النور، يا مهد النبوة، أزف النصر فلا تستسلمي، لم تزل في أمتي بعض فتوة تنسج الأنوار رغم الظلم، ولنا يا قدس في الإيمان قوة تجعل الأبطال مثل القمم. قصتنا اليوم عن أحلام التي خرجت من تحت الركام.

0: تكمل الحكاية. قصتنا اليوم عن أحلام أم سلمى التي بين عشية وضحاها فقدت أغلى من تملك، وبقيت طفلتها وحيدة تؤنس قلبها المكلوم. كيف يكتب لك القدر البداية، ويكتب لك النجاة، ويكتب لك الفراق الموجع الذي تعيشه بسبب الاحتلال الإسرائيلي وما سلبه منك.
1: اسمي أحلام النصار. زي ما بحب دايما أعرف عن حالي، زوجة وأم الشهداء. أنا حسيت أنه هذا اللقب صار مرتبط فيه فعليا. يعني في تاريخ 28/10/2023 كنت أنا وزوجي وأولادي في زيارة لبيت أهل زوجي، كان لنا يومين قاعدين عندهم. في هذا اليوم كان يوم سبت، قلت له هيك المغرب، قلت له لمحمد أنا تعبانة والله، خلص زهقت، خلص بدي أروح عبيتي. لو بقول لي الدنيا ليلة لقيت المغرب، خلص بكرة بنروح. قلت له لا والله أنا تعبانة وخلص مريضة، كنت مريضة ومفلوزة يعني. قال لي خلص الصباح رباح والدنيا ليل وخلص بننام هلقيتها والصبح بنروح. قلت له ماشي. صلينا العشاء، كل واحد راح ينام في المكان اللي هو بنام فيه. أنا بنام في غرفة الضيوف مع زوجي وسلمة، وسعيد وسيف بناموا في الصالة. كانوا طبعاً إحنا في بنحاول من كتر شدة القصف ندور على أي مكان آمن في البيت، إنه لا هذه الغرفة. إحنا كان بيت حماية كده ساكنين على شارع عام، فبيحكوا إنه بيستهدفوا الشوارع العامة، كانوا في بداية الحرب، فبيحاولوا يلاقوا الغرف اللي داخلة عن الشارع. فيومها أنا نمت في غرفة الضيوف وولادي وحماتي في الصالون. بعد العشاء صلينا العشاء وكل واحد راح ينام، نمنا. صحيت أنا على صوت قصف قوي، ما حسيتش غير أول صاروخ نزل إنه خلاص أولادي قاموا من مكانهم. طلعت كده ستهم بتقولهم لا يا تاتا مش عنا، ولمحت كده محمد قام من جنبي، يعني زي كده زي ثواني، يعني زي لمح البصر هيك، إنك أنت لسه يدوب هيك نايمة يعني. فتحت عيني لقيته كده زي جراي بيجري هيك خيال، والصاروخ الثاني كده نار هبت في وجهي ووقع السقف. هنا عاد بدت المأساة يعني. هذا كان أصعب إشي صراحة، والله الواحد ما بنسى الساعات.
0: هل لك أن تتخيل يا عزيزي كيف يمكن لك أن ترى منزلك المكون من 4 أو 5 طوابق كما هو المتعارف عليه عن حجم البناء في غزة تنهار كلها فوق رأسك؟ هل لك أن تتخيل نفسك في عتمة تحت الأرض ولا مجيب لندائك غير المسموع، ولا أحد يستمع لنحيب قلبك وبكاء عينيك التي ملأتها الرمال؟ هل لك أن تتخيل كيف يكون حال من بقي تحت الأنقاض لساعات والأكسجين يتقلص والفم يمتلئ بالتراب والغبار؟ المئات في غزة عاشوا هذه اللحظات، بل الآلاف والتي مرت على قلوبهم كساعات، لا يعرف أينجو أم يفارق الحياة. هناك من نجا وهناك من مات وحكاياته معه. ظل يناجي لساعات تحت الأنقاض، ولم يستطع أحد إنقاذه بسبب ضعف الإمكانات وعدم وجود المعدات الثقيلة التي يستطيع من خلالها أحد إزاحة الركام والأحجار.
1: أنا يعني أصعب ساعات مرت علي في حياتي 3 ساعات وأنا تحت الأنقاض، هذه كانت صراحة من أصعب يعني شريط حياتي كله مر قدامي. وغير هيك في أول لحظات لما وقع السقف أنا سامعة صوت سلمة جنبي بتعيط، سلمة بتعيط، فأنا بنادي عليها يا ماما يا ماما أنا هنا، سلمة أنت سمعاني؟ سلمة بطلت ترد علي. لما بطلت ترد علي فكرتها أنا ماتت، قلت خلص سلمة راحت. إخوتها ما سمعتش صوت ولا حدا فيهم، فقلبي حسني إن هم فعليا استشهدوا من اللحظة الأولى يعني، هم وأبوهم. ما كنتش سمع صوت حدا غير بعد يمكن نص ساعة بدوا الناس اللي هي الجيران قريب محمد يحكوا، يصاروا ينادوا يا الله كلهم استشهدوا، يا الله ما ضلش حدا منهم عايش. صرت أحكي لهم أنا عايش، أنا هان، بس ما كانش حد سمعني. لغاية لما حدا قرب من المكان اللي أنا فيه صار يقول في حدا.

0: عايش، في حدا هون عايش؟ صرت اقول له انا، بقول لي مين انت؟ قلت له احلام. صار يقول له احلام عايشه، احلام عايشه. صار يدوروا على مكان انه طب انت هنا، طب احنا بدنا نحاول نضوي عليك بالكشاف عشان نشوف وين مكانك، احنا سامعين صوتك بس مش عارفين وين مكانك. يقولوا لي انت وين كنت نايمه؟ سامعيني، صرت احكي معهم، اقول له انا في غرفه الضيوف. طب ماشي، احنا بنحاول نضوي في الجوال ونحرك شويه حجار، بنقول لنا من وين هاي الحجار اذا فعليا بتتحرك عليكي ولا لا. فصاروا يضووا، اقول لهم لا مش شايفه. صاروا يحركوا هيك، يحاولوا بدهم يحرك، سقف نازل عليكي. صاروا يحركوا، بقول لهم لا انتوا قاعدين بتحركوا عند رجلي مش عند راس. يقولوا لي خلص عرفنا مكاني. راحوا يلفوا الجهه الثانيه، صاروا يحاولوا يشيلوا إشي، يجابوا مش عارفه شاكوش وحاجه، قعدوا يكسروا هيك الشباب. يقولوا لي بس ندوي نشوف اذا انت يعني شايفه الضوء، احكي لنا عشان بس نعرف وين المكان اللي احنا ندور عليك فيه. يعني لما ضوء قلت لهم اه شفته، صاروا هم عاد ايش يحاولوا يطلعوني، لكن كان الاشي كتير صعب. حاولوا يعني 3 ساعات هم بحاولوا يطلعوني من فتحة هيك، شدوني كلهم، شد بحفروا بشدوا، يقولوا هذه ساعة. أنا عارفة إنه ساعة محمد، هاي جاكيته. أنا شايفة جاكيت محمد، أنا بحاول أشدها، جاكيته كانت جنبي، بحاول أشدها بس مش هو كان شالح جاكيته جنبي، يعني بحاول أشدها ما عرفتش. صاروا يشدوا فيي أنا لما طلعوني.
1: وماذا نحدثكم عن قلب الأمة الذي ينسى نفسه ويبحث عن فلذات كبده؟ عندما رأت أحلام النور، أول شيء فكرت به هو أطفالها 3. لم تكن تدرك أن الذي نجا منهم قلب واحد، والطفلان اللذان كانت أمهما تعيش لأجلهما ولأجل راحتهما وتعليمهما ولكي تراهما من الرجال الأشداء يوما ما، اليوم فارقا الحياة.
0: صرت أحكي لهم سلمة كانت جنبي. يقولوا لي والله طلعناها. أقول لهم حرام عليك وتكذبوش علي، سلمة لا كانت جنبي. يقول لي والله طلعنا. طب أنا مش سامع أنه أنتوا فعليا طلعتوها. بس أخذوني في الإسعاف ورحت المستشفى، صرت أقول لهم والله سلمة كانت معايا، والله سلمة أنا كانت صاحية، كنت سامع صوتها. يقولوا لي والله سلمة طلعناها وهي في الفحص، والله ما فيها إشي. أقول لهم إن شاء الله، يعني أنا بديش أسأل على سعيد وسيف، أنا عارفة إنهم استشهدوا. يقولوا لي لا ما استشهدوش. قلت لهم ما تكذبوش علي، أنا حاسة، خلص أنا حاسة إن هم راحوا فعليا، حاسة، محدش يقول لي كلام غير هيك. يقولوا لي لا ليش بتحكي هيك، لا انت مؤمنة انت صابرة. قلت لهم انا عشاني مؤمنة عشاني صابرة، انا حاسة ان هم راحوا وما فيش حدا ضل، وانا كنت سامعة الوحيدة اللي سمعت صوتها سلمة، عشان هيك بقولكم يمكن تكون لسه عايشة. يقولوا لي والله هاي هلقيت حنجيب لك اياها. لما جابوا لي اياها مش قادرة أتخيل، أنا يعني كانوا يحاولوا يصوروها، أقولهم ما تصوروها ولا أنا تصوروني، عشان هذه لو بعد 1,000,000 سنة لما البنت تشوف شكلها هيك ولا أنا أشوف شكلي. طبعا طلعت بحرق في الوجه وفي الإيد، ويعني منظر مش طبيعي كان. الحمد لله هذه هدية من الله ضلت لي. أنا جبت سعيد وسيف وأقولهم بديش أخلف خلاص. يقولوا لي لا بدنا، لا أقولهم لا بديش. وبينها وبين أخوها 7 سنين، والله ما جبتها إلا لما هم كبروا صاروا يقولوا لي إحنا كل أصحابنا عندهم خوات، إحنا بدنا أخت. بقول ربنا خلاص هدية هاي كانت من الله صراحة إلي والله. وهي زي ما بقول دايما، أنا بقول هي أنيستي ونيستي في الغربة وفي في الوجع وفي الفقد وفي الإصابة وفي في كل إشي وفي السفر وفي التعب. يعني صح أنا هلقيتها مثلا بطلع وبشتغل وبروح باجي، بس بقول هي صابرة معايا البنت، هي تعبانة معايا تعبانة. المفروض لسه اللي في سنها يكون عايش في بيته مع أهله مع أمه مع أبوه، لكن متحملة كثير إن أنا أغيب عنها بالساعات. الحياة صعبة زي ما بيقولوا.
1: لكن الأمل لم يفارق أم سلمى، كانت تؤمن أن الإنسان لابد أن يكمل الطريق وإن

0: أقر أن يبدأ من جديد فعليه ذلك.
1: بداية مشواري رجوعي للشغل اللي هي هوايتي بالأساس، طبعا أنا أصلا خريجة إدارة أعمال علوم مالية ومصرفية، اشتغلت فترة في شهادتي لكن كان صراحة هوايتي هي الحلويات. ضليت أشتغل على حالي، جيت على مصر هنا عشان أتعالج. طبعا قعدت فترة 6 شهور، يعني من شهر 11 نزحنا على خان يونس، من خان يونس على رفح في شهر 12، من شهر 12 ل 28/4/2024 وأنا في الخيم بعاني. طبعا عاملة عملية بلاتين في إيدي وجبصنة، وكان مفروض أني أنا أروح أعمل علاج طبيعي لإيدي وأعالج الحرق اللي في وجهي طبعا، بس كان هذا الإشي كتير كتير صعب، فبدأ الإشي يأثر علي سلبي وعلى نفسيتي. الخيم كانت حياة الخيم كتير كتير صعبة، فصار والدي يقول لي لا خلص إخوتي تسافروا وانت بدنا نسجلك تسافري. اقول له لا انا بديش اسافر، انا بدي ارجع على غزة. بيقول لي ايش بدك ترجع تسوي يابا اذا احنا مش عارفين حالنا حنرجع ولا لا؟ ما ضل الكش اشي. اقول له لا بدي ارجع على بيتي. انا كل ما احكي لهم هيك اقول انا لما ارجع على بيتي حلاقي اولادي وجوزي قاعدين بيستنوني. انا ما كنتش راضية استوعب هذا الاشي، خصوصا ان انا انحرمت اني انا ودعهم، يعني انا ما كنتش متقبله فكره ان هم مش موجودين لاني ما شفتهم، ما ودعتهمش، يعني في لحظاتهم الاخيره ما ودعتهمش. والدي صار يقول لي لا روحي شوفي مستقبلك، شوفي حياتك، هي شوفي حياتك انت وبنتك، عيشي حياتك وتعالجي، وهي اخوتك ان شاء الله بدهم يفتحوا كافي تبعهم في مصر وانت بترجعي زي ما كنتي معاهم في غزه، بترجعوا انتوا الثلاثه هنا في مصر. رجعت هنا، جيت على مصر، بديت اول 3 شهور رحله علاج، التعافيت الحمد لله بس مش بنسبة 100%، لكن إخوتي لما كانوا بدوا فتحوا الكافي صاروا يجيبوا من مصانع مصرية مختصة في الحلويات، صاروا الناس يقولوا لهم لا إحنا بدنا اللي كان في غزة، إحنا بدنا الكوكيز اللي كان في غزة، إحنا بدنا اللي كان يعمل لكم في غزة. صاروا يقولوا لي طب حاولي، أقول لهم لا، يطلبوا مني إخوتي يقولوا لي حاولي بس اعملي لنا إن شاء الله هيك إشي بسيط، يعني على قد وقتك وعلى قد إمكانياتك إنك تحاولي ترجع كده تسترجعي إنك شغلك. صراحة هيك للحظة يعني حتى أطلع في سلمة، طب أنا وين أنا؟ لقيت حالي إني أنا أمها، أنا أبوها، أنا أخوها، ما تحملش حدا يحكي معها كلمة. قلت لا بس خلص استوب، لازم أرجع، يعني هذه هيك فترة يعني كده زي ما بقولوا كده قوة ربنا أعطاني إياها إن أنا لازم أضغط على حالي شوي عشان بنتي. أطلع فيها أقول أنا لازم أكمل حياتي عشان هلقيت خلص مسؤولة مني.

حلقتنا لهذا اليوم، وهذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل بسام محسن، ومن الإعداد والتقديم كنت معكم سماح أبو سمرة، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. هذه تحياتنا.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها، لا لشيء ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أحييكم مستمعينا الكرام وأقدم لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم الأنباء وأبدأها بأهم العناوين. تحذيرات من عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم في قطاع غزة. السيد الرئيس يجدد التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة. وزير المالية توقع انتهاء أزمة المحروقات بداية الأسبوع المقبل. الحرس الثوري الإيراني يستهدف 3 ناقلات نفط بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل. استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون، جروح بعضهم خطيرة أمس بقصف طائرة مسيرة للاحتلال غرب مدينة غزة ووسط القطاع. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ أكثر من 2 عامين إلى 73.

0: 2333 والإصابات إلى 174023. حذر مدير مجمع الشفاء الطبي دكتور محمد أبو سلمية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة في ظل عودة المجاعة وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والتسمم، مؤكدا أن مئات الآلاف يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي بينهم آلاف الأطفال والنساء الحوامل. وأكد أبو سلمية في حديث لإذاعتنا أن الظروف المعيشية القاسية داخل خيام النازحين من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانتشار مياه الصرف الصحي والقوارض أدت إلى تفشي الأمراض الجلدية وجدر الماء، مشيرا إلى تسجيل نحو 5000 إصابة أسبوعيا إضافة إلى انتشار حالات الإسهال والتهاب الكبد الوبائي. قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح منذر الحايك إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور في ظل استمرار عدوان الاحتلال، مؤكدا أن رئيس حكومة الاحتلال يمضي في سياساته الرامية إلى مواصلة قتل وتهجير شعبنا عبر مخططات احتلالية إحلالية.
1: 70% تحت الاحتلال الإسرائيلي، يعني لا يوجد ولا منطقة سكنية، كل المواطنين انتقلوا من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية لمناطق الغرب ومناطق المواصل. متى سيتخلص الشعب الفلسطيني من كل هذه المعاناة؟ متى ستنتهي هذه الحرب الإجرامية على شعبنا، حرب الانتقام؟ متى سنعيش ونعود إلى مرحلة التعافي؟ أنا المواطن الفلسطيني بيسأل، وقتيش أنا بدي أتخلص من كل هذه الظروف الصعبة؟ وقتيش أنا أولادي بدي أروح على المدارس؟ وقتيش أنا بدي أروح على المستشفى عشان أتعالج؟ وين وقتيش بدي ألاقي إبرة الأنسولين؟ كلها أسئلة بسألها المواطن الفلسطيني. طب أنا وقتيش بدي أروح على شغله؟ وقتيش العامل بدي أروح على شغله؟ وقتيش بتصير في محلات تجارية؟ أسئلة كبيرة.
0: في المحافظات الشمالية وصل مستوطنون بحماية قوات الاحتلال اليوم توسيعة البؤرة الاستيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت صحور في محافظة بيت لحم بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. كما هدمت قوات الاحتلال اليوم منشآت 3 آبار مياه ارتوازية في منطقة تعطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. إلى ذلك رفضت محكمة الاحتلال اليوم 4 التماسات لوقف هدم مدرسة و3 مساكن جنوب الخليل. في ملف الأسرى، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن أسيرة فلسطينية وثقت عبر إفادة نقلتها محاميتها عقب زيارتها في سجن الدامون تعرضها لانتهاكات جسيمة منذ لحظة اعتقالها، شملت تحقيقات قاسية وضغوطا نفسية وتهديدات بحق أفراد عائلتها إلى جانب تعرضها لتحرش من أحد المحققين وفق روايتها. وأضافت الهيئة أن الأسيرة أفادت بتعرضها للتفتيش العاري أكثر من مرة قبل نقلها إلى سجن الدامون، حيث وصفت ظروف الاحتجاز بأنها قاسية في ظل الاكتظاظ وسوء الطعام ونقص مستلزمات النظافة واضطرار بعض الأسيرات إلى النوم على الأرض. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لأعداد القيادات الشابة، وذلك خلال كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح المؤتمر المعقد اليوم الأربعاء في العاصمة اللبنانية بيروت بعد انقطاع دام 36 عاما منذ آخر مؤتمر عقد في بغداد. وقال الرئيس إن الشعب الفلسطيني أثبت عبر مسيرته الطويلة أن إرادة الحياة أقوى من محاولات الاقتلاع والإلغاء، مشددا على أن الاستثمار في تعليم الشباب ووعيهم يشكل ركيزة أساسية للصمود الوطني. وأكد عباس أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين كان منذ تأسيسه مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا أسهم في إعداد قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية، مستذكرا الرئيس الراحل ياسر عرفات أحد أبرز مؤسسي الاتحاد الذي آمن بدور الجامعات في إعداد القيادات الوطنية.
2: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا.

0: ثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
1: وشدد الرئيس على أن حماية حق الطلبة في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في قطاع غزة ستبقى أولوية وطنية، مؤكدا أن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان، ومجددا التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وأشار إلى أن مؤسسة محمود عباس ومن خلال برنامج الطالب قدمت الدعم لأكثر من 12 ألف خريج فلسطيني، إضافة إلى 3000 طالب وطالبة يواصلون دراستهم حاليا.
0: فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلباتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12 ألف طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب.
1: أكد الرئيس أن تمكين الشباب يمثل خيارا وطنيا يتطلب توسيع مشاركتهم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات ومراكز صنع القرار، مشيرا إلى أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وأوضح عباس أن هذا المسار يشمل إجراء الانتخابات التشريعية في 28 من تشرين الثاني المقبل، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل.
0: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا. وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح. وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
1: وجدد الرئيس التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية ديمقراطية موحدة تقوم على سيادة

0: قانون واستقلال القضاء وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
1: كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
0: كما دعا الرئيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية العربية والدولية لتعزيز التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية، معربا في ختام كلمته عن تقديره للبنان قيادة وحكومة وشعبا على دعمه للشعب الفلسطيني، ومؤكدا احترام فلسطين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره. طالبت وزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي. جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع رفيع المستوى للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، بمشاركة دولية واسعة لبحث تنفيذ خطة السلام الشاملة وتعزيز الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة. أكد وزير المالية ستيفان سلامي أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وخلال مؤتمر صحفي في رام الله أعلن سلامة أن الحكومة ستواصل صرف 50% من رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري في ظل استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة، مؤكدا أنها تعمل على معالجة أزمة السيولة عبر التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على الشيكل دون فرض ضرائب جديدة. وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح سلامي أن الحكومة نجحت في معالجة جانب كبير من أزمة السيولة المرتبطة بالقطاع، وتعمل حاليا على زيادة كميات التوريد وتأمين دخول الصهاريج عبر المعابر، متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل وأن تتراجع الطوابير أمام محطات الوقود تدريجيا. كما أشار إلى أن محدودية السعات التخزينية والتحديات المرتبطة بعمليات النقل من أبرز أسباب الأزمة الحالية. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز، في الوقت الذي تواصل فيه القوة البحرية في الحرس الثوري فرض إدارتها الكاملة على مضيق هرمز. إلى ذلك قال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة. قال الجيش الأمريكي إنه اعترض صواريخ باليستية أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. بدورها قالت السعودية إن قواتها المسلحة نفذت ضربات ضد أهداف تابعة لميليشيات موالية لإيران في العراق بالتنسيق مع القيادة المركزية الأمريكية. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئا في معظم المناطق، هذا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام بحالة الطقس نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة المفصلة. أشكر لكم دائما حسن الاستماع وإلى اللقاء.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هنا صوت فلسطين، نعيد على مسامعكم مستمعينا كلمة السيد الرئيس محمود عباس.

0: افتتاح أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيروت.
1: الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أبنائي وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل. والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه، وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر، ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي وبناتي، ينعقد مؤتمركم وشعبنا يخوض معركة مفتوحة دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء والشتات. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا لحرب مدمرة استهدفت الإنسان والأرض ومقومات الحياة، ولم تسلم منها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه وتم

السكنى بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وإلى جميع الجهات اللبنانية على دورهم في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني وأنتم تجتمعون اليوم في لبنان الشقيق أن أتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذين جعلوا من التعليم طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف وإدراكا منا للتحديات التي يتعرض لها شعبنا. فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان ولتكون عونا وسندا لطلباتنا، وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك فإن تمكين الشباب ليس شعارا بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم ويؤمنون بالحوار ويحترمون التعددية ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد الاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية

شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين. حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا. وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم. كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية. تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية
وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في

منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعطورها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات، وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية وتمثل جميع طلبة فلسطين حيثما وجدوا سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي والابتكار ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال ويراعي احتياجات شعبنا في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال، ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية يخاطب العالم بلغاته المختلفة ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة ويواجه حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حيا وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان، فكل التحية لمن وقف مع فلسطين من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية

المشاركة وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية، ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار، حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها إلى انتمائكم، وإلى كفاءتكم قدر حاجتها إلى أخلاقكم، وإلى وحدتكم قدر حاجتها إلى شجاعتكم. تحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك. دافعوا عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتنازل عنها، وحق اللاجئين في العودة في رسالتكم. وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها، ويقدم قضيتنا باعتبارها قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال، وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم، وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين، وثبات أهلنا في القدس، وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال،
وإذا كان

0: المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية، عاش شعبنا الفلسطيني العظيم، عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الحرية لأسرانا وأسيراتنا، المجد والخلود لشهداء.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس. قوات الاحتلال تحاصر منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل وتطلق الرصاص الحي تجاهه. مستوطنون يواصلون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت ساحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. والاحتلال يهدم منشآت وثلاث آبار مياه ارتوازية في منطقة عاطوف الرأس الأحمر جنوب شرق طباس. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يؤكد أنه يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير، وسيادته يؤكد أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وزير المالية صفوان سلامي يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، ويحذر من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. في العراق هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد.

فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو الأردن. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، درجات الحرارة توالي ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

0: ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز، ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سهول جنين إلى شواطئ غزة. نرسل إليكم مساء فلسطينيا مليئا بالمحبة. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس. الاحتلال يحاصر منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل ويطلق الرصاص الحي تجاهه. مستوطنون يواصلون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت سحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. والاحتلال يهدم منشآت وثلاث أبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين المرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير، وسيادته يؤكد أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وزير المالية ستيفان سلامي يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، ويحذر من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. في العراق، هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو الأردن. الحرس الثوري الإيراني يقول أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، درجات الحرارة تولي ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. إلى اللقاء.

مساء فلسطين، صوت يمر عبر الأفق ليصل إلى كل مستمع حول العالم. هنا صوت فلسطين.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: شهود الحقيقة حلقات توثيقية مع إعلاميين وإعلامياتنا لمشاهداتهم ومعايشاتهم لمجريات الأحداث لكشف جرائم الاحتلال، تقدمها لكم ريم أبو غزالة.
1: لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أسواقنا، نحن القضاء المطلق.
2: أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الكرام. ضيفتنا لهذا الأسبوع صحفية مميزة ذات عزيمة قوية لم تترك الميدان ولو للحظة خلال فترة العدوان الإسرائيلي الغاشم وحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في قطاع غزة لأكثر من عامين. وحتى الآن غطت الأحداث الصعبة والمجازر وأيضا القصص الإنسانية، ونقلت مواضيع العدوان وما بعد العدوان وحتى هذه الفترة المسمى بوقف إطلاق النار المزعوم أو فترة اللاحرب واللاسلم التي يمارسها الاحتلال في القطاع. رأيناها كصحفية في العديد من مواقف الشجاعة والخوف والحزن والفرح أحيانا، ورأيناها أيضا كأم تحمل ابنتها على يدها خلال التغطيات وترافقها أمومتها أينما ذهبت، حيث تؤدي كلا الرسالتين معا، الأمومة والصحافة. أهلا بك معنا الصحفية الجميلة ومراسلة تلفزيون تي آر تي بالعربي في قطاع غزة ربا خالد العجرمي.
3: أهلا بك يا ريم وبجميع المستمعين، وسعيدة بتواصلنا وسعيدة أيضا بالكلمات الجميلة التي تحدثت بها بالبداية.
2: أنت يعني تستاهلين وأكثر من ذلك ربا. قبل أن نتحدث معك عن الأوضاع الحالية، نعيدك إلى الذكريات التي لم تفارق تفاصيلها عقلك وقلبك حتى الآن. نبدأ بالذكريات الشخصية والعائلية، نتحدث عنك كإنسانة، كيف بدأت هذه الحرب معك وكيف عايشتها أنت وعائلتك وأطفالك الصغار، وأيضا كيف استمرت حتى الآن؟
3: في البداية لربما أنا كانت المعاناة أو الصعوبات أكثر بكثير مما يعني يحيط أجمع كانت في قطاع غزة لسببين. السبب الأول بأني كنت أغطي على الهواء مباشرة هذه الحرب منذ ساعاتها الأولى، وأنا كنت أم لأربعة أطفال، وهذه الحرب منذ ساعات كانت صعبة وقاسية. نتحدث عن اليوم الأول للحرب كان فيه 400 شهيد في قطاع غزة، وكانت الغارات لا تتوقف بالمطلق، وأيضا كان نزح من الحدود الشمالية لقطاع غزة، وبالتالي نزحنا من المنزل وفقدنا الأمان وفقدنا الحرية الأساسية وفقدنا كل شيء منذ أولى أيام هذه الحرب، تحديدا في اليوم الثالث من هذا المنزل. وودعت هذا المنزل ولم أعد إليه إلا بعد أكثر من عامين بعدما وجدت طبعا المنطقة مدمرة بالكامل، والمنزل قد تضرر بأضرار بليغة جدا كانت قد استوطنتها القوات الإسرائيلية طوال الفترة التي غبناها عن هذه المنطقة، وعاد هناك أي أمل للحياة في هذه المنطقة. ولكن عندما بدأت الحرب كنت أنا الأم التي لديها أربعة أطفال، أصغرهم كانت طفلة رضيعة تبلغني العمر فقط 3 أشهر. جاءني اتصال مباشر بعد حدث 7 أكتوبر، بعد بدء عملية طوفان الأقصى أو حدث 7 أكتوبر، جاءني مباشر من القناة التركية التلفزيون في أسي عربي، وقالت لي بأنه نريدك الآن كمرسلة على الهواء إن كان هناك إمكانية لتتحركي لتخطيط هذه الأحداث فعلي ومباشر. صعوبة الحدث كان صعب للغاية، وكان الخوف يسيطر على الكبير قبل الصغير وعلى الشاب قبل الطفل، لأنه لم تكن الأحداث طبيعية، لم يكن الوضع كما كنا نعهد في أي عدوان سابق أو في أي حرب سابقة. كنا لا نستطيع حصر وحصي أعداد الشهداء، لا نستطيع أن نجمع في المداخلة الواحدة، وكانت هناك بدأت موجة تغطية مفتوحة أي دون نشرات إخبارية منظمة، تغطية مفتوحة على العدوان على قطاع غزة، وكنا نتحدث بين كل نصف ساعة كنا نخرج في هذه المداخلة لنحصي مئات الشهداء ولنحصي عمليات الاستهداف ولنحصي القصف المتواصل والنزوح المتكرر للفلسطينيين في كل مناطق القطاع.
2: بالتأكيد معظم سكان في قطاع غزة ظنوا أنه كما سبق هي أيام فقط ويعودون إلى منازلهم، ولكن للأسف طالت الأيام إلى أشهر وسنوات. أنت كنت من الذين عادوا بعد فترة طويلة إلى منزلك ورأيناك في هذا الموقف، رأينا فرحتك عند الهدنة وبكائك خلال عودة المواطنين النازحين إلى مناطق سكناهم في الشمال وإلى مدينة غزة وأنت منهم، هذه العودة إلى المنزل بعد أشهر من العذاب والنزوح الآن، يعني هل تبدلت بعد أن شاهدت منزلك والحي المدمر بالكامل؟
3: فعليا ريم، يعني كانت العودة عودتان في البداية. العودة الأولى بعد تقريبا أكثر من 15 شهرا من الحرب، كان هناك هدنة مؤقتة عدنا فيها إلى مناطق شمال القطاع، ووجدت بأن المنطقة إلى حد ما يعني صالحة للعيش. كان هناك بعض المنازل، كان هناك دمار كبير في البنايات السكنية المرتفعة، كانت حرب بداية الحرب على الأبراج والبنايات العالية المرتفعة، لم يترك الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة أي برج مرتفع. يعني أقصى ما يمكن أن نشاهد اليوم في الأفق عمارة تتكون فقط من 6 أو 7 طوابق، بقية الأبراج كانت كلها قد دمرت. في تلك ذاك الوقت شعرت بأنه لا بأس، سنعيد الأمل، سنعيد الحياة لهذه المنطقة، سنحاول إصلاح ما دمره الاحتلال. بدأت جهود من لجنة الحي، بدأت جهود من الدفاع المدني، بدأت جهود من البلديات في محاولة فتح الطرقات في تلك المنطقة، ولكن عام ما عدنا مجددا إلى موجات النزوح بعد استئناف الحرب، وخرجنا أيضا قصرا لأنه كما أشرت في البداية أنا في منطقة قريبة جدا من الحدود الشمالية للقطاع، وبالتالي أي عملية توغل كانت تتواجد قوات إسرائيلية بين يعني في رمشة عين مثل ما يقال، نجدها أمام من حينا ونجدها نجد الدبابات أمام منازلنا، فكنا نهرب بشكل أو أولى الناس التي كانت تخرج من منازلها كنا نحن. عندما عدنا المرة الثانية كان الأمر أشبه بالمستحيل أن نعيش الحياة في هذه المنطقة. لم يترك الاحتلال حجرا على حجر، لم يترك أي شيء. كانت هناك شركات مقاولات تعمل على التدمير، ليس فقط عبر المتفجرات والقصف والربوتات، كان الهدف التدميري بحث. يعني كان فقط أنا لا أريد أن يعود السكان إلى هذه المنطقة، وفعليا نجح الاحتلال بشكل كبير. لا تزال هذه المنطقة تعتبر من المناطق الموحشة الصعب الوصول إليها، البعيدة جدا عن الخدمات الأساسية. بشق الأنفس وجدنا بئر للمياه ممكن أن نستطيع أن نخرج منه مياه، لأن الحقيقة لا تتعلق فقط الأمور بمسكن أو بيت هو منصوب وحجارة أو هو خيمة، يتعلق الأمر بسبل الحياة. هل هناك بئر للمياه يخدم هذه المنطقة؟ هل ستصل مركبات نقل المياه الصالحة للشرب؟ هل هناك مكان يمكن أن يبتاع منه السكان احتياجاتهم الأساسية؟ هل هناك مدرسة؟ هل هناك مركز طبي؟ في بعض المواقف كنا نتعرض لعمليات النزوح ليس لأجل لأن هناك عملية عسكرية مثلا أو توغل لقوات الاحتلال في منطقة ما، كنا نتعرض لهذا الأمر لأن قصف المنزل الذي كنا نتواجد به نزلنا بأعزوبة. أذكر في هذا الأمر يعني في مرة من المرات كنا نتواجد في مدينة خان يونس وقصفت المدينة السكنية بالكامل التي كنا نتواجد بها، قررنا للمبيت 3 أيام في الشارع. يعني هي كانت أشبه بحديقة رياض أطفال مفتوحة على الشارع بشكل مباشر، وكانت يعني تأذن من الناس الذين يسكنون في هذه المنطقة بأنه فقط النساء والأطفال يدخلوا إلى هذه الحديقة حتى نجد ملجأ، حتى نجد ملاذ آخر، حتى نجد آخر نأوي إليه. الأمر كان صعب جدا، احتياجات الأطفال، احتياجات الذهاب إلى دورة المياه، الوصول إلى مكان يعني فيه باب من الدفء. كان أيام وقتها يعني فصل الشتاء وكان الجو بارد جدا، يعني كنت أتحسس أطفالي إنه هل سيموت أحد من البرد. كانت تفكير جدا قاسي وجدا صعب على أي أم، يعني كانت تبحث فقط عن أمان أطفالها، فمن ذلك تبحث عن أمانهم ودفئهم وطعامهم وشرابهم واحتياجاتهم الأساسية وكل شيء. فهذا الأمر كان أشبه بالتحديات القاسية والاختبارات الصعبة لأمتنا في كل مرحلة وفي كل لحظة. صحيح. كنا نصل فيها إلى العجز المطلق بأنه لا نستطيع أن نفعل شيء. لكن أنا أقول دائما بأنه الله الله عز وجل كانت معنا وكان مخرج بعد كل ضيق وكان هناك رحمة بأنفسنا وبضعف قوتنا وحيلتنا في كل مرة وهذا يمكن ما جعلنا أحياء حتى هذه اللحظة.

0: مستمعينا واستمعتنا الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم في برنامج شهود الحقيقة من صوت فلسطين، وضيفتنا لهذا الأسبوع الزميلة الصحفية ومراسلة تي آر تي نيوز بالعربي ربا العجرمي. ربا، كمراسلة ميدانية تغطينا الأحداث الساخنة، كان لابد أن تتركي أطفالك لتكوني في الميدان كما ذكرت لي سابقا، كيف استطعت أن توائمي بين الأمرين؟ وأيضا لديك موقف صعب بهذا الشأن عندما تم قصف الأبراج التي تواجد فيها أطفالك أثناء عملك وبكيت على الهواء.
1: فعليا يعني أنا كنت أنتهي من المداخلة ومتابعة الأحداث ويعني بين الساعة والأخرى على تواصل مستمر مع العائلة وعلى تواصل مستمر مع أطفالي وزوجي وأختي كانت في ذاك الوقت معنا. نهيت المداخلة وبدأت أتواصل مع العائلة بأنه كيف الأمور، تمام، جبنا كذا، أكلنا كذا، فنطمئن على التفاصيل الحياة اليومية. بعد ذلك بدأت خرجت على المداخلة وأنا في كامل الإطمئنان، يعني خرجت على المداخلة على الهواء. وكنت يعني مدينة خان يونس إلى حد ما مدينة كبيرة، فما يحدث في أطراف الشمالية لا يستطيع أحد سماعه في الأطراف الجنوبية، وأنا على الهواء مباشرة ولم نسمع شيء ولم يحدث أي تغير في الأصوات الانفجارات حولنا. يعني وجدت المذيعة تقطعني على الهواء في أثناء مداخلتي وتقول لي نذهب إلى هذه الصور المباشرة التي تظهر استهداف مدينة حمد السكنية في شمال خان يونس. أنا هنا تجمدت في مكاني وبدأت أرتعش وبدأت أعصابي تتلف يعني من التفكير ومن إنه ماذا حدث. أي مدينة حمد هي المدينة السكنية التي تواجد بها عائلتي كنازحين يعني في بيت أحد الأقارب. وفي هذا الوقت يعني كان الأمر بين التشكيك وبين التأكيد، لأنه أولا لم يصلنا أي خبر بعد، لكنهم نشروا أولى الدقائق أو الثواني، لأن هناك كانت صور لوكالات الأنباء على مناطق مرتفعة فكانت تظهر أي عملية استهداف وأي غبار يتصاعد من أي قصف أو دكان يتصاعد من أي قصف. فبدأت أتمالك يعني ببلع فريقي، بتمالك في قواي، بحاول أنه أنا أخذ نفس عميق عشان ما وبدأ صوتي يرتعش، وأقول بأنه هذه المدينة أنا أعلم جيدا تفاصيل هذه المدينة وأعلم أنه مليئة جدا بالنازحين. تخيلي بأنه النازحين سكنوا في ساحات المدينة، في حدائقها، في مدارسها، هناك في مدينة في المسجد سكنت العائلات النازحة، أيضا في غرف الحراسة أسفل كل بناية سكنت هناك عائلة نازحة، في ممرات هذه المدينة وضعوا خيام مليئة جدا تتحمل فوق طاقتها 5 أضعاف السكان الحقيقيين.
0: نعم.
1: فالأمر كان أشبه سيكون مجزرة، سيكون أمر كبير جدا، صعب جدا على قطاع غزة في هذا الوقت.
0: نعم.
1: فبدأت أقول لها أشرح هذه التفاصيل ثم لم أستطع الاكتمال. بدأت أنقل مشاعري، قلت لها أنا عائلتي تتواجد في هذه المدينة ولا أعلم حتى اللحظة شيء عنهم، لا أعلم أنهم أحياء، هل هم في عدد الشهداء، هل أصيب أحد، هل أصاب مكروه أحد. وعندما ذكرت كلمة أطفالي انهرت بالبكاء، لم أستطع أن أتمالك نفسي أبدا وقتها، ولم أستطع حتى لملمت نفسي وأستكمل رسالتي.
0: ماذا فعلت بعد أن أنهيت تلك التغطية مباشرة؟ كيف تطمنت على أطفالك؟
1: مباشرة بدأت أتصل لأحد يجيب، وهذا الأمر الذي كان يعني يزيد من مخاوفي بشكل كبير. بدأت أتحرك، لم أترك أحد في المنزل إلا واتصلت على هاتفه ولا أحد شيء. تحركت بشكل سريع في سيارة في مركبة وذهبت إلى تلك المنطقة. ويعني أنا دائما ما أقول بأنه عندما وصلت إلى تلك المنطقة أنا شاهدت وعشت يوم القيامة.

0: صراخ في الشوارع، الناس وهي تسير بلا أن تدرك ماذا حدث حولها، نساء بلا حجاب يهربن، هناك أطفال تصرخ فقط، إصابات بالمئات وليس بالعشرات، بالمئات الإصابات، الإسعافات تصل إلى المنطقة تباعا تحمل الشهداء وتحمل جرحى وتعود مجددا إلى المستشفيات والمراكز الصحية. كان الأمر صعب جدا، وأنا مجرد ما وصلت إلى البناية التي نقبل بها المدينة السكنية تتكون من حوالي 130 بناية، هي مدينة كبيرة إلى حد ما. فأول ما وصلت إلى البناية نظرت نظرة سريعة، لم تدمر، ليست من البنايات المدمرة، يعني تملكت نفسي قليلا وبدأت أبحث عن طفل من أطفالي. كان زوجي يصعد إلى الطابق الثالث يأخذ أحد، يعني لا يريد أن يهربوا بشكل يعني مع بعض، كان هناك ضياع أصلا لمئات الأطفال ضاعوا في تلك الوقت، وبدأت عمليات البحث عنهم أين ذهب مع الصراخ الشديد ومع حالة الرعب ومع حالة الصدمة التي أصيب بها سكان المدينة والنازحين. لم يستطيعوا أصلا إيجاد نفسهم في تلك المنطقة أو أحبابهم أو أفراد عائلاتهم. فلم نمت أطفالي، يعني اطمأننت على أنه أختي بخير وأولادها، وأيضا أخت زوجي بخير وأولادها، ثم يعني كلنا افترقنا، كل أحد بدأ يبحث في الخيارات البديلة أين سنذهب.
1: ربا، يعني كتبتي على صفحتك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: أحمل ابنتي إلى ميادين الموت، لا رفاهية بل خوف من أن يسرقنا القصف من بعضنا، لا أريد أن تبلغ الصغيرة أن أمها استشهدت، ولا أن يبلغوني أنها لم تعد في غزة. الصحافة ليست مهنة بل تحد يومي بين الأمومة والموت. صفي لنا تلك اللحظات التي وضعتي فيها ابنتك على يدك أو بجانبك أثناء التغطيات.
0: يعني صراحة أنا كل ما أذكر هذا الموقف أشعر يعني بالبكاء، أشعر بأنه أنا سأبكي بعد قليل. أتذكر هذا الموقف كثيرا، طفلتي يمنى هي ليست الطفلة الأصغر، يعني في بعدها الطفلة اللي حكيت لك أنه هي عمرها أشهر. طفلتي يمنى كانت من الأطفال شديدي الخوف، يعني أنا أقول بأنه هي بقلب عصفور، إن انطرق الباب بجانبها تصبت بصدمة وخوف شديد وتبدأ بالبكاء، يعني شديدة الخوف. كنت دائما ما أطمئن على يمنى في أثناء أصوات الانفجارات، أقول بأنه هل هي أخاف، كنت دائما أقول بأنه أنا أخاف أن تموت هذه الطفلة خوفا وليس قصفا، من كثر ما كان قلبها ضعيف جدا أمام هذه الأصوات ورقيقة جدا أمام كل هذا ما يحدث حولها. وأي طفل في العالم لا ينبغي أصلا أن يعيش هذا الذي عشناه، من خوف ومن قلق ومن تشتت ومن نزوح ومن فقدان لكل شيء.
1: بالتأكيد.
0: فوقتها التي كانت إلى حد ما عليها حرارة يعني شوي، وكانت تبكي بأنه لا تريد أن تتركني، يعني ما تروحي. وأنا كنت يعني أتحسس لم إحنا أمهات، يعني كل شيء كان يصير يعني معنا. كنت أنت تحكي هل له رسالة معينة، تسألي بينك وبين نفسك هل في رسالة معينة، هل ربنا بدي يلفت نظري لشيء مثلا، أخاف إنه تكون في رسالة معينة من خلف شيء وأنا لم أنتبه لها. فكانت يمنى متعلقة بي بشكل كبير، بدهاش يعني بالضبط تتركني لحتى ما أطلع على العمل. بدأت بالتفكير، جلست على الأرض جنبها وبدأت بالتفكير إنه ممكن يا الله ممكن يصير إشي، معقول هذا يعني بهذه الطريقة بدأت أفكر. ثم بدأت بلبسها أو ملابسها وحذائها وقلت لها أنا مش هسيبك، لا أنا هسيبك ولا أنت هتسيبيني، إذا متنا بنموت مع بعض وإذا عشنا بنعيش مع بعض. وأنا كل تفكيري بإنه ممكن يحدث شيء وهذه علامة، هيك كنت أفكر في ذاك الوقت يعني. فحملتها معي، وأثار مخاوفي أيضا إنه حتى هي طفلة اجتماعية جدا، يعني أي حدا ممكن يأخذها يلعبها، بتلعب معه وتتحدث بشكل لطيف، ولكن حتى على في ذاك اليوم حتى على الهواء مباشرة لم تتركني، كانت تتمسك بطرف ثوبي، وكنت أحكي للمصور إنه ارفع كادر الكاميرا شوي حتى ما تبين معنا إنه في حدا متمسك فيها، وأكمل المداخلة بشكل طبيعي ولا أحد ينتبه، يعني أكمل المداخلة بشكل طبيعي، هو لا أحد سيمنع، ولكن أريد أن أحافظ على صورة المهنية التي كنت يعني بدأتها منذ بداية الحرب. فالتقط زملائي تلك الصورة وقتها وأنا على الهواء وحولي، طبعا كنا جمهور صحفيين في كثير من المناطق، فكان المشهد جدا مؤثر، بدأوا زملائي ينشروا هذا المشهد.

0: كتبوا عليه ما كتبوه، وأنا كتبت ما شعرت به في تلك الوقت في ذلك الوقت.
1: هذا أمر لا يفقدك المهنية أبدا يا ربع، بالعكس هو جزء منك كإنسانة، يعني أنت صحفية وأيضا قبل ذلك إنسانة. هذا مشهد جميل جدا. أيضا زميلتنا إسلام الزعنون مراسلة تلفزيون فلسطين كانت فعلته أيضا خلال تلك الفترة، وحملت ابنتها يعني أثناء التغطيات، وهذا يدل على الصحفي هو أيضا بشر لا يفقد أبدا إنسانيته حتى في أصعب الظروف.

0: مستمعينا ومستمعاتنا الكرام، لازلنا وإياكم عبر صوت فلسطين وبرنامج شهود الحقيقة، وضيفتنا ربا العجرمي الصحفية ومراسلة تلفزيون تي آر تي نيوز بالعربي من قطاع غزة. ربا، أريد أن تروي لنا وللمستمع قصة لماذا تبكي المراسلة. هناك قصة معينة أعددتها عن طفلة كانت الناجية الوحيدة وفقدت أطرافها، فأضحت بالعائلة ولا أطراف ترعاها جدتها المسنة، فبكيت لحالها، فسألت الطفلة جدتها لماذا تبكي المراسلة.
1: فعليا صحيح، هذا هو الموقف أيضا من المواقف التي كانت صعبة. أنا مريت بكثير من المواقف التي كانت تتعلق بأطفال تحديدا، وأنا أعود وأكرر لربما كل المواقف الصعبة التي مرت معي كانت تتعلق بحالات أطفال، إما أطفالي أو أطفال آخرين، لأني أم في البداية وفي النهاية يعني. فكانت أذكر ذاك الموقف كما أشرت، كان هناك تصوير حول عملية التي أدت إلى تنقل أطراف أناس كثر يعني. فكنت أتحدث عن صعوبات التنقل وصعوبات التعامل وعدم وجود مترجمات طبية في هذا التقرير، وصدفنا هذه الطفلة التي كانت فقدت جميع أفراد عائلتها وتركت وحيدة وفي رعاية جدتها. بدأت الجدة تتحدث ببساطة بطبيعتها بشكل الحديث الذي يعني تقوله الجدات الكبار، بأنه ماذا تحتاج هذه الطفلة، كيف تبكي هذه الطفلة، كيف في أوقات الليل تذكر عائلتها وتبدأ عائلتها وتبدأ بالمناداة على واحد تلو الآخر، وهي تتألم وهي تتوجع وهي تقول ماما تعالي رجعي لي رجلي، ماما تعالي. فأنا بدأت بالبكاء بالبكاء بالبكاء بالبكاء، وتركت المايك وبدأت أبحث عن محارم لأخفي دموعي وأحاول يعني تمالك نفسي. في وقتها نظرت الطفلة للجدة وقالت إنه تاتا لماذا تبكي المراسلة، ليش عم تعيط المراسلة. هي لم تدرك بأنه أنا أبكي لحالها، هي يعني شعرت بأنه كل من يبكي هو عايش حالتها، أو إذا أنا بكيت فأنا أيضا فقدت عائلتي. إذا هي لأنه هي لا تبكي إلا لفقدان عائلتها وفقدان أطرافها تبكي. استغربت لأنه تراني بصحة جيدة، لم تكسر أطرافي، لماذا تبكي؟ هناك أمر أصعب بكثير يجب البكاء عليه. هكذا منظورها هذه الطفلة.
0: خلال العدوان اروي لنا كيف كانت ميادين الموت التي عملتي بها، وما هي الصعوبات والمخاطر التي واجهتيها؟
1: نحن نخرج كل يوم كلنا من منازلنا أو من مناطق نزوحنا أو من خيامنا في بعض الأوقات عندما عشنا في الخيام، وندرك بأنه هناك خيار بأن لا نعود. هناك خيار حقيقي ووارد جدا وليس خيار جزئي أو نسبي. هناك خيار بأن أمر أنه لا، نحن لا نعود إلى منازلنا. فكان الأمر جدا صعب، ليس فقط بما يتعلق بعمليات الاستهداف التي كانت تحيط بنا أو بالمناطق التي كنا نغطي بها، بل أيضا لأنه كان هناك استهداف ممنهج للصحفيين، كان هناك حملات تحريض واسعة على الصحفيين، كان هناك استهداف لنا داخل المستشفيات، كان هناك استهداف لخيامنا، استهدفت مقراتنا الإعلامية منذ اليوم الأول، واستهدفت المناطق التي كنا نغطي فيها والمعدات والمركبات البث الخارجي منذ اليوم الأول. وهذا الأمر يعني كان صعب جدا، وكان ينذرنا بأنه من الممكن أن يكون تتم عملية الاستهداف القادمة لك أنت. وهذا الأمر كانت لذلك هذه الموت يعني صعبة، رغم أنه كنا نحاول التخفيف من وطأة هذه الظروف، نحاول عن أمل، نحاول بحث عن سبيل للحياة، نتكاثر فيما بيننا نحن الصحفيين، من يجد كيسا للدقيق يجل زميله أين وجد هذا الكيس من الدقيق لأطفاله، من يجد ملابس، من يجد درع وخوذة ممكن أن يشتريها زميل ليس له معدات سلامة مهنية كان يدل زميله ويقول له من هنا ومن هنا. فكان الأمر يعني صعب جدا، وكانت التفاصيل الدقيقة صعبة جدا.
0: تسمعين خبر استشهاد أحد الزملاء أو الزميلات، يعني هل كنت تشعرين أنه ربما أنت أن تكوني في هذا الموقف؟
1: طبعا في كل موقف، حتى ليس لزميلة، في كل موقف كان لأي أم، أشاهد أي أم أمامي تبكي طفلها أو تتعرض لموقف صادم مع طفلها، أتخيل دائما بأنه أنا سأكون مكان هذا الموقف. وأطفالي حتى أي موقف يتعرض له الأطفال كنت أقول بأنهم أعكس مباشرة أعكس التفاصيل كما قلت لك أنظر في عيون الأطفال كيف سيكون مشهد أطفالي كيف سيتعاملون مع هذا الموقف هل سأكون أنا هل لن أكون هل سأكون في عداد الشهداء فالأمر كان صعب وعكس أي تجربة وأي ليس تجربة هي جريمة عكسها على على على أنفسنا وعلى عائلاتنا وعلى ذواتنا كان له أثر بالغ جدا في أنفسنا أثر صعب وقاسي تشعري بأنك دائما مقصرة في حماية أطفالك وتحديدا أنا كنت أشعر بشعور الذنب هذا دائما بأني دائما خارج المنزل أغطي ساعات طويلة ثم أعود حاول تعويض أطفالي أنا لم أخرج من المنزل إلا عندما أطمئنت بأن هناك يد أمينة عليهم وتحفظهم وترعاهم أمي مثلا أختي مثلا أخت زوجي أيضا عمة الأطفال كانت حنونة جدا عليهم وترعاهم بشكل جميل جدا كنت أشعر بأنه أنا مطمئنة عليهم
0: ربا في النهاية أسألك بالتأكيد المشهد في قطاع غزة لا يزال قاتم لا يزال القصف مستمر والموت مستمر لم يتوقف أيضا هناك استمرار الاستهدافات وتوسيع للسيطرة على الأرض وعدم وصول المساعدات الإنسانية كل ذلك في قطاع غزة ولكن واقع الحياة بالنسبة لك هل لا يزال يرافقك الخوف والقلق وكيف تنظرين إلى ما هو قادم؟
1: بتحكي علي ريب في هذا الموقف يعني من ناحية واقع الخوف والقلق لا يتعلق فقط بالموت أو الاستهداف يتعلق بأن نعود إلى مرحلة النجاح الصعبة القاسية يعني أنا صار عندي هوس لأنه إن أي شيء متوفر أضع منه جزء جانبا يعني أخزن جزء منه جانبا حتى لا يشعر أطفالي بالجوع الذي شعروا به خلال المجاعة أذكر بأنه كنا نقسم رغيف الخبز الواحد أقسمه بين طفلين ليبقى عليه مثلا مدة 5 ساعات ويزيد وما أقسى هذا الشعور والله لا يجيء لحدة ما أقسى وما أصعب إنه الأم تحدد لطفلها شفة من الأكل إنه لا يوجد غيرها لا يوجد بديل عنها يعني إن كان متوفرا بأي سعر كنت أنا أحاول الحصول عليه ولكن لا يوجد ليس متوفرا بالمطلق في في في في محيطنا وحولنا فكان الأمر جدا صعب فأنا يعني هذه المخاوف موجودة نعيشها وتتكرر وفي كل يوم نقول بأنه الله لا يعيدها من أيام لم ننجو من الحرب بعد وأمس يعني مررت بجانب الاستهداف على وشك أن أموت وأنا بجانب هذا الاستهداف عندما تطايرت شظايا القصف تجاهي في شارع النصر وعندما استهدفت عائلة قد قصف منزلها ولن ننجو طالما هناك يد إسرائيل لا تحترم هذه القوانين ولا تحترم الاتفاقيات لن ننجو وسنبقى مهددين بالخطر في أي لحظة ولكن نحاول بما نستطيع نحاول بموضوع تأمين الأمن المكان الجيد تأمين الاحتياجات تأمين الملابس تأمين الأكل والشرب يعني هذا ما نستطيع أن نفعله
0: ولكن يبقى أيضا قرار الصمود وعدم الاستسلام يعني هو الأساس الذي يرافقك كصحفية دوما ربا بالتأكيد كما قلت منذ البداية أنت صحفية متميزة وأنت أم أيضا متميزة حماكم الله دائما وبإذن الله يكون القادم أفضل وتنتهي هذه المأساة بأقرب وقت بإذن الله تعالى لتنعموا بالأمان والسلم إن شاء الله في قطاع غزة شكرا جزيلا لك يا زميلتنا ربا العجرمي كل الاحترام والتحية لك دائما وحماكم الله مستمعينا ومستمعاتنا الكرام إلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة من برنامج شهود الحقيقة كانت ضيفتنا الجميلة الصحفية والأم ربا خالد العجرمي مراسلة تلفزيون TRT نيوز بالعربي من قطاع غزة دائما نقول حمى الله أهلنا في قطاع غزة وحماكم الله صامدون في وجه الطغيان
2: من صوت فلسطين قدمنا لكم برنامج شهود الحقيقة إعداد وتقديم ريم أبو غزالة هندسة إذاعية وإخراج عماد حمد

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضرا ليحكي للعالم قصة شعبه.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: هذا البحر لي.
1: الساعة الآن 9:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة ونبدأها بأبرز العناوين. شهيدان وإصابة مواطنين آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. انعقاد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة، والسيد الرئيس يعتبره ضمن مسار تجديد النظام السياسي. وزير المالية يحذر من تداعيات قرار المصارف الإسرائيلية قطع علاقاتها مع البنوك العاملة في فلسطين. مقتل 20 عنصرا للحشد الشعبي في العراق في قصف أمريكي سعودي إثر استهداف السعودية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة استهدفت المواطنين في مدينتي غزة وخان يونس. تحاصر قوات الاحتلال منزلا في بلدة بيت أمر شمال الخليل وتطلق الرصاص الحي تجاهه، وكانت قوات الاحتلال أصابت مواطنا بالرصاص الحي واعتقلت آخر خلال اقتحامها منطقة البقعة في البلدة. يواصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عشغراب شرق مدينة بيت سحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. وهدمت قوات الاحتلال منشآت وثلاث آبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير.
1: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد.
0: وأكد السيد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

0: القانون وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
1: إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم.
0: وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس.
1: كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
0: أكد وزير المالية ستيفان سلامي أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع الفلسطينيين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح سلامي أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة كميات التوريد، متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. في العراق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت مع السعودية ضربات قالت إنها استهدفت موالين لإيران كان الحرس الثوري الإيراني، وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. بدورها، أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة، كما تعهدت الحكومة العراقية بالتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد ومنع تهديد دول الجوار انطلاقا من أراضيها. من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو الأردن. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. أخيرا، إلى حالة الطقس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. شهيدان وإصابة مواطنين آخرين في قصف احتلالي على قطاع غزة. انعقاد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة، والسيد الرئيس يعتبره ضمن مسار تجديد النظام السياسي. وزير المالية يحذر من تداعيات تطبيق قرار المصرف الإسلامي.

الإسرائيلية قطع علاقاتها مع البنوك العاملة في فلسطين. مقتل 20 عنصرا للحشد الشعبي في العراق في قصف أمريكي سعودي إثر استهداف السعودية. انتهت نشرتنا قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

من فلسطين إلى كل العالم، نحييكم بمساء فلسطيني يحمل الموسيقى والحنين والأمل. هنا صوت فلسطين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: هنا صوت فلسطين، نعيد على مسامعكم مستمعينا كلمة السيد الرئيس محمود عباس في افتتاح أعمال المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين في بيروت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أبنائي وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا.

ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية راية فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل. والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي وبناتي، ينعقد مؤتمركم وشعبنا يخوض معركة مفتوحة دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء والشتات. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا لحرب مدمرة استهدفت الإنسان والأرض ومقومات الحياة، ولم تسلم منها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا واستهداف

المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتمسكنا بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وإلى جميع الجهات اللبنانية على دورهم في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني وأنتم تجتمعون اليوم في لبنان الشقيق أن أتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذين جعلوا من التعليم طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف، وإدراكا منا للتحديات التي يتعرض لها شعبنا. فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلبتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك فإن تمكين الشباب ليس شعارا، بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، ويؤمنون

بالحوار ويحترمون التعددية ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد الاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل، وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات، واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين. حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل، والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم. كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية. عاصمة

0: قيمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية وتمثل جميع طلبة فلسطين حيثما وجدوا سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب، وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي والابتكار، ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال، ويراعي احتياجات شعبنا في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة، وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال. ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية، يخاطب العالم بلغاته المختلفة ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة، ويواجهوا حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حياً، وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. فكل التحية لمن وقف مع فلسطين، من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية، وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية المشاركة، وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية، ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار، حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها إلى انتمائكم، وإلى كفاءتكم قدر حاجتها إلى أخلاقكم، وإلى وحدتكم قدر حاجتها إلى شجاعتكم. فاحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك. دافعوا عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتنازل عنها، وحق اللاجئين في العودة في رسالتكم. وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها ويقدم قضيتنا باعتبارها قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين وثبات أهلنا في القدس وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال. وإذا كانت المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية. عاش شعبنا الفلسطيني العظيم. عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين. الحرية لأسرانا وأسيراتنا. المجد والخلود لشهداء.
1: صوت فلسطين، الحياة تسمع. نغطي الحدث ونحمي الرواية.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 3 مواطنين جراء غارات للاحتلال على وسط مدينة غزة وواصي خان يونس بحسب ما أكدت مصادر طبية في القطاع. جيش الاحتلال يقرر تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول القادم. مستوطنون يواصلون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت سحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. الاحتلال يهدم منشآت وثلاث آبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. السيد الرئيس محمود عباس يؤكد أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير، وسيادته يؤكد أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وزير المالية صفوان سلامي يؤكد أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع فلسطين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، ويحذر من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الوطني. في العراق، هيئة الحشد الشعبي تعلن مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران تعلن أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو الأردن. الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. أخيرا إلى حالة الطقس، درجات الحرارة تولي ارتفاعها غدا الخميس لتصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بحدود 6 درجات مئوية. إلى اللقاء.

عندما يهدأ المساء يبقى صوت فلسطين حاضراً ليحكي للعالم قصة شعبه.

هنا صوت فلسطين، هنا فلسطين، مساء يضيء ليل العالم برسالة سلام وصمود.

صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.

منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنب

0: صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم نشرة الأنباء الموجزة. استشهد 3 مواطنين جراء غارة للاحتلال على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس بحسب ما أكدت مصادر طبية في القطاع. قرر جيش الاحتلال تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول القادم. ويأتي تمديد الأوامر العسكرية في ظل استمرار الحصار المفروض على المخيمات. يواصل مستوطنون توسيع بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت سحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. وهدمت قوات الاحتلال منشآت 3 أبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس بعد ردمها قبل نحو أسبوعين. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وأكد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. أكد وزير المالية ستيفان سلامة أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع فلسطين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، محذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح سلامة أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة كميات التوريد متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. في العراق أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت مع السعودية ضربات قالت أنها استهدفت موالين لإيران كان الحرس الثوري الإيراني وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. بدورها أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. كما تعهدت الحكومة العراقية بالتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد ومنع تهديد دول الجوار انطلاقا من أراضيها. من جانبه توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو المملكة. قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. في حالة الطقس توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في أمان الله.
1: مساء الخير من أرض فلسطين، من شعب يعرف كيف يصنع الأمل. هنا صوت فلسطين.

قيثارتان تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

0: الحكي والحصى والزعفران والريح تبكي لم يعد غدنا لنا والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر.
1: الثانية عشرة منتصف الليل في القدس العاصمة.

تعتبره ضمن مسار تجديد النظام السياسي. وزير المالية يحذر من تداعيات تطبيق قرار قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل ويؤكد أنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء. مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي في العراق في قصف أمريكي سعودي إثر استهداف السعودية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد 3 مواطنين جراء غارات للاحتلال على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس بحسب ما أكدت مصادر طبية في القطاع. قرر جيش الاحتلال تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول القادم. ويأتي تمديد الأوامر العسكرية في ظل استمرار الحصار المفروض على المخيمات. استهدفت قوات الاحتلال الليلة الماضية محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمس عية ما أدى لانقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي قرى أبو فلاح وترمس عية والمغير. وأفادت مصادر أن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت فيها واستهدفت محولا رئيسيا للتيار الكهربائي، مشيرة إلى أن العمل جار لإرجاع التيار الكهربائي. يواصل مستوطنون توزيع بؤرة استيطانية في منطقة عش غراب شرق مدينة بيت سحور بنصب المزيد من البيوت المتنقلة. وهدمت قوات الاحتلال منشآت وثلاث آبار مياه ارتوازية في منطقة عطوف والرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. أكد السيد الرئيس محمود عباس أن انعقاد المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة يمثل استعادة لدور إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير. وأكد السيد الرئيس أن تجديد الحركة الطلابية يأتي ضمن مسار أوسع لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون. وجدد سيادته التأكيد على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتحديث لبناء دولة فلسطينية تقوم على سيادة القانون وتضم الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس. أكد وزير المالية ستيفان سلامي أن التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة البنكية مع فلسطين تمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، ومحذرا من أنها ستؤثر في توفير الخدمات الأساسية وتأتي ضمن سياسة تستهدف إضعاف الاقتصاد الفلسطيني. وفيما يتعلق بالمحروقات، أوضح سلامي أن الحكومة تعمل حاليا على زيادة كمية التوريد متوقعا أن تبدأ الأزمة بالانفراج مع مطلع الأسبوع المقبل. في العراق، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها بينهم 5 إيرانيين وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة من البلاد. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها نفذت مع السعودية ضربات قالت إنها استهدفت موالين لإيران. كان الحرس الثوري الإيراني وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. بدورها أعلنت فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية قادم لا محالة. كما تعهدت الحكومة العراقية بالتصدي لأي انتهاك لسيادة البلاد ومنع تهديد دول الجوار انطلاقا من أراضيها. من جانبه، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران بعد ساعات من إعلان الجيشين الأمريكي والأردني اعتراض صواريخ أطلقتها طهران نحو الأردن. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط مخالفة بعد إبحارها في مسار غير آمن بمضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، توالي درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الخميس لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. استشهاد 3 مواطنين بقصف الاحتلال لمدينتي غزة وخان يونس. انعقاد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين للمرة الأولى منذ 36 سنة، والسيد الرئيس يعتبره ضمن مسار تجديد النظام السياسي.
وزير المالية يحذر من تداعيات تطبيق قرار قطع العلاقة المصرفية مع إسرائيل ويؤكد أنها تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

مقتل 20 عنصرا من الحشد الشعبي في العراق في قصف أمريكي سعودي إثر استهداف السعودية. انتهت نشرتنا، قدمناها من إذاعة صوت فلسطين. هذه تحيات سلمى فقهاء، إلى اللقاء.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، وننتقل وإياكم إلى تلفزيون فلسطين. متابعة طيبة نتمناها لكم وتصبحون على ألف خير.
1: وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة.
2: وأكد السيد الرئيس أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين مدرسة وطنية ومنبر سياسي وثقافي ومصنع للقيادات.
1: أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني.
2: هذا وعقد الاتحاد العام لطلبة فلسطين المؤتمر الوطني 11 في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع عقده في بيروت لما له من أهمية في إبراز دور الطلبة ونضالهم المستمر لمختلف الساحات.
3: في خطوة تعكس استمرار الحركة الطلابية الفلسطينية، نظم الاتحاد العام لطلبة فلسطين المؤتمر 11 في جامعة الأزهر في مدينة غزة، وذلك بالتزامن مع انعقاده في العاصمة اللبنانية بيروت وسط حضور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.
4: الشباب الفلسطيني مصر على أن يسهم إساما حقيقيا في بناء الدولة الفلسطينية وأن يكون رافدا من روافد منظمة التحرير مثل ما كان في البدايات، رغم الظروف التي واكبت هذا الاتحاد وتوقفه الاضطراري للعقود، إلا أن الإصرار على تجاوز كل المحطات وتجاوز كل العقبات. اليوم هؤلاء الطلاب وهؤلاء الشباب يؤكدون أنهم قادرون على أن يتجاوزوا كل المعيقات وأن يعقدوا مؤتمرهم بقوة وبيقين.
5: نؤكد أن المسيرة لا زالت مستمرة، اليوم من بيروت إلى غزة تنبعث الحياة، من بين أنياب الموت في غزة وفي بيروت تنبعث حياة إلى جسد الاتحاد العام إلى طلبة فلسطين في هذا المؤتمر 11، وتؤكد استمرار مسيرة كفاحنا ضد هذا الاحتلال والسير بخطى ثابتة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية القادمة المستقلة وعاصمتها القدس.
3: المؤتمر الذي جمع ممثلين عن الحركة الطلابية الفلسطينية في الداخل والخارج جاء تحت شعار يؤكد وحدة الطلبة ودورهم الوطنية، ويهدف إلى مناقشة واقع الاتحاد وانتخاب هيئاته القيادية ورسم ملامح المرحلة المقبلة بما يعزز حضوره في مختلف الساحات الفلسطينية.
6: نشهد اليوم حدث تاريخي وهو انعقاد المؤتمر العام الاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد غياب لأكثر من 36 عام. أنجزت اللجنة التحضيرية عملها خلال عام ونصف لكي توصل رسالة أن الاتحاد العام هو أحد الروافع المهمة لمنظمة التحرير الفلسطينية، لكي توصل رسالة الطلبة والشباب في الداخل والخارج. المؤتمر يمثل طلاب مما يقارب 20 دولة من فروع مختلفة من كافة القارات، جاءوا اليوم في القاعة الرئيسية الموجودة في بيروت أو في القاعة الموجودة في غزة ليوصلوا رسالة دعم للطلاب ليقولوا أن شعبنا الفلسطيني هو شعب يستحق الحياة.
3: وينظر إلى انعقاد المؤتمر بالتزامن ما بين غزة وبيروت باعتباره محطة تنظيمية ووطنية تسعى إلى توحيد الجهود الطلابية وتعزيز دور الشباب في الدفاع عن قضاياهم الوطنية والأكاديمية، وإحياء دور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره أحد الأطر التاريخية للحركة الطلابية. من غزة عمرو الداهودي، تلفزيون فلسطين.
2: برعاية السيد الرئيس محمود عباس ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح ووزراء وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية ومؤسسات حقوقية الوطنية.
7: برعاية السيد الرئيس محمود عباس وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، أطلقت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير المرصد الوطني الفلسطيني لتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ليشكل مرجعية وطنية موحدة لتوثيق جرائم الاحتلال وحفظ الأدلة والشهادات وتعزيز الجهود الفلسطينية في المساءلة القانونية أمام المحاكم والهيئات الدولية بمشاركة رسمية ووطنية وحقوقية ودبلوماسية.
8: فإن مسؤوليتنا الوطنية لا تقتصر على نقل ما يحدث، وإنما على توثيقه بمنهجية مهنية والتحقق منه وتحويل الوقائع المتفرقة إلى أدلة متماسكة تكشف هذا النمط المنظم وتواجه محاولة الإنكار أو التشكيك، وتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية والسياسية. عندما نتحدث عن هذه الجرائم علينا أيضا أن لا ننسى أنها ليست مجرد وقائع للتوثيق أو أرقام في التقارير أو ملفات أمام المحاكم، إنها حياة بشر وآلام عائلات وقرى تعيش تحت الخوف اليومي وأطفال يكبرون وهم يشهدون العنف والحرمان والتهجير ويحرمون من الحرية والعدالة وتقرير المصير.
9: لقد مر هذا المشروع الوطني بمراحل متكاملة من تأسيس بنية تحتية وتقنية آمنة تحفظ الشهادات والحقائق، إلى اعتماد المناهج القانونية الدولية وصولا إلى اللحظة التي يكتمل فيها هذا الصرح كمؤسسة جامعة قادرة على تحويل البيانات إلى أدلة دامغة لا تقبل التشكيك.
7: ويهدف المرصد إلى بناء قاعدة بيانات وطنية آمنة وتوحيد مرجعيات التوثيق بين المؤسسات الفلسطينية وإعداد ملفات قانونية وتقارير متخصصة وفق المعايير الدولية، بما يحول الوقائع الموثقة إلى أدلة قانونية تدعم ملاحقة مرتكبي الجرائم وتعزز الرواية الفلسطينية في المحافل الدولية.
10: المرصد سيشكل مستقبلا رافدا أساسيا لعمل الفريق الوطني المختص بالجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية التي ترأسه النيابة العامة، والمختص بجمع وتوثيق وتقصي كافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال على أرض دولة فلسطين، بما يسهم في بناء ملفات قانونية متماسكة تستوفي متطلبات الإثبات والمساءلة.
11: فإن المرصد الذي يطلق هذا اليوم لا يوثق الماضي فقط، بل يبني للمستقبل. إنه يوثق من أجل أن يعرف العالم، ويوثق من أجل أن يستذكر الضحايا، ويوثق من أجل أن تحفظ الأدلة، ويوثق من أجل أن تأتي لحظة المساءلة، ويوثق من أجل أن نقول بمنتهى الوضوح والصراحة أن الجرائم لا تسقط من الذاكرة، وأن حقوق الضحايا لا تسقط بالتقادم، وإن العدالة قد تتأخر لكنها يجب ألا تغيب.
7: وتخلل مراسم الإطلاق استعراض رؤية المرصد وأهدافه وآليات عمله ودوره في دعم الجهود القانونية والحقوقية والإعلامية، ليختتم فعالياته بتخريج الكادر الميداني العامل في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة التوثيق الوطنية وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
2: قال وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة إن إسرائيل تواصل احتجاز أموال المقاصة للشهر 16 على التوالي، مشيرا إلى أن إجمالي الأموال المحتجزة بلغ نحو 6 مليارات دولار.
12: أموال مقاصة اليوم 6 مليار دولار. وهي أموالنا، وهي جزء أساسي من إيراداتنا، وجزء أساسي من صمودنا واستمرار توفير خدمات الأساسية للمواطن الفلسطيني. موضوع قطع العلاقات المصرفية، أنا تحدثت يعني حقيقة إنه هاي يعني وصلنا لنهاية المطاف مع مع مع مع الجانب الآخر بهذا الموضوع، لأنه أنا بعتبرها شخصيا هي أم الأزمات. عندما أنت عندما تفكر الحكومة الإسرائيلية أن تخطو خطوة من هذا النوع، معناته إحنا وصلنا معهم بالعلاقة التجارية والعلاقة الاقتصادية والعلاقة المالية إلى النهاية يعني حقيقة، لأنه هذا يتجاوز كل الخطوط الحمراء، وهذه قضية كبيرة، وهذه قضية مخالفة للاتفاقيات وغيره. فلذلك اليوم نحن نبحث عن حلول، نحن نقوم بوضع إجراءات، سلطة النقد تقوم بجهد كبير حقيقة، وهناك لجنة أيضا، لجنة يرأسها دولة رئيس الوزراء، وتجتمع باستمرار للأجل إيجاد حلول، حلول داخلية، واتخاذ إجراءات حقيقية للتعامل مع ما قد يحدث إن نفذت إسرائيل هذه التهديدات بواحد تسعة أو بواحد عشرة.
2: وفيما يتعلق بأزمة المحروقات، أكد سلامة خلال مؤتمر صحفي عقد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الأزمة ستبدأ بالتراجع، وذلك اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل، موضحا أن وزارة المالية نجحت في إيجاد حلول لمشكلة فائض الشيكل والسيولة، مؤكدا أن إنشاء شركة المحروقات الوطنية يهدف لتعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المحروقات.
12: اليوم في هناك إشكالية إضافية تتعلق بالنقل. اليوم معظم الصهاريج يعني على الأقل نص الصهاريج المتاحة اليوم تذهب لخدمة الجيش الإسرائيلي، فلذلك في هناك صعوبة من توفير الكمية المطلوبة. الحل الأساسي هو بزيادة الكمية، بزيادة التوريد، ونحن تقريبا حلينا مشكلة الشيكل مؤقتا، ومشكلة الكاش مؤقتا، ومشكلة السيولة مؤقتا، ولكن ما زال عندنا مشكلة بحل مشكلة النقل اللي هي توفر اللوجستيات وتركات اللي تنقل البترول للسوق الفلسطيني، ولكن نبذل جهود من أجل حل هاي الإشكالية. نتوقع أنه تتحسن الأمور وتوريد المحروقات مع بداية الأسبوع القادم، أحد التنين مع بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: وحول إنشاء شركة المحروقات الوطنية، أوضح سلامة أن الهدف الرئيسي من تأسيسها هو تعزيز الحوكمة وتنظيم قطاع المحروقات، مؤكدا أنها ستكون مملوكة بالكامل للدولة، ولن تقوم على أي شراكة أو محاصصة من القطاع الخاص.
12: الهدف منها هو الحوكمة، فصل المنظم والمراقب عن المشغل. حقيقة هاي خطوة إصلاحية ضرورية. الشركة يعني كان في هناك حديث كثير عنها، ولكن أنا اللي بحكي لك إياه بشكل واضح إنه هاي الشركة ستكون شركة حكومية مملوكة بالكامل من الدولة. لا يوجد هناك حصص للقطاع الخاص. لذلك هذا الموضوع مهم. الموضوع الثاني لن يؤثر على أصحاب المحطات، لن يؤثر على المواطن الفلسطيني. هاي الشركة مش أول شركة حكومية بتنشيها الحكومة الفلسطينية، كان عندنا تجربة ناجحة مع شركة النقل للكهرباء وشركة المياه الوطنية أيضا، وهاي سلع وخدمات أساسية، مهم إنه الحكومة يكون لها يعني جزء من إدارة العمليات فيها.
2: أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، كما وحاصرت قوات الاحتلال منزلا في بلدة بيت أمر شمال المدينة. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال طالبت شابين يتحصنان داخله بتسليم نفسيهما قبل أن تطلق صاروخا محمولا على الكتف باتجاه المنزل. رفضت محكمة الاحتلال الغير شرعية التماس

0: بوقف هدم مدرسة وثلاثة منازل في يطا جنوب الخليل. وقال مراسلنا إن محكمة الاحتلال رفضت الالتماس المقدم عن مدرسة بنات زيت الثانوية شمال يطا لوقف قرار الهدم والتي تم إخطارها عام 2016. كما رفضت المحكمة ثلاثة التماسات أخرى وذلك لوقف هدم ثلاثة مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا. قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 من أيلول المقبل على المخيمات الثلاثة. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأوامر العسكرية السابقة في 31 من أيلول الجاري من يوليو عفوا الجاري قبل أن يصدر الاحتلال أوامر جديدة بتمديدها حتى نهاية أيلول المقبل. وتنص الأوامر العسكرية الجديدة على منع دخول أي شخص إلى المناطق المحددة في المخيمات أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بموجب تصريح خاص من قبل جيش الاحتلال مع استثناء قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية من هذه القيود. هذا ويتواصل عدوان الاحتلال على المدينة ومخيميها طول كرم ونور شمس منذ نحو 19 شهرا تواليا.
1: عدوان الاحتلال على طول كرم ومخيميها طول كرم ونور شمس يتواصل في ظل تصاعد انتهاكاته بحق أبناء شعبنا في المحافظة، حيث اعتقل الاحتلال على مدى الأيام الماضية العشرات من المواطنين من مختلف قرى وبلدات وأحياء مدينة طول كرم، جزء منهم تم الإفراج عنه لاحقا، فيما تتصاعد الاقتحامات طيلة ساعات النهار والليل لوسط المدينة وسط تضييقات على المواطنين خلال تنقلهم من وإلى المحافظة.
2: نحن أمام عدوان متنوع الهدف منه كسر الروح المعنوية اعتقادا منهم بأن ذلك قد يفت من عدد الشعب الفلسطيني، وبنفس الوقت تحقيق مآرب لها علاقة بالانتخابات الإسرائيلية. هذا هو سر هذه الهجمة المتصاعدة.
1: عدوان الاحتلال الذي مضى عليه نحو 19 شهرا تواليا ما زال يتسبب بنزوح أكثر من 25 ألف مواطن من مخيمي طول كرم ونور شمس ومحيطهما، والذين يعانون من ظروف اقتصادية ونفسية صعبة نتاج تواصل النزوح، فيما ما زال جنود الاحتلال يحولون أحياء المخيمين إلى معسكرات للتدريب على إطلاق النار وإحداث الانفجارات، في وقت ينصب جنود الاحتلال الحواجز الطيارة محيط المخيمين ويعرقلون حركة السير.
3: فرض سياسة النزوح لأكثر من 25 ألف نازح ما زالوا يعيشون في ظل ظروف صعبة، في ظل ظروف لا إنسانية في مراكز الإيواء والجوار وفي يعني العديد من في المدارس في المؤسسات، حقيقة يعني استهداف لكل المناحي في هذا في المخيمات.
1: مع تواصل عدوان الاحتلال بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتاج تواصله إلى 14 شهيدا بينهم طفل وامرأتان، بالإضافة إلى عشرات المصابين ومئات المعتقلين. تواصل عدوان الاحتلال لشهور طويلة واستمرار اعتداءاته وحملات اعتقالاته لأبناء شعبنا في طول كرم تستدعي تدخلا دوليا وحقوقيا عاجلا لوقف هذه الممارسات بحق شعبنا. إيهاب ضبير، تلفزيون فلسطين من محيط مخيم طول كرم.
0: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النقاب عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت عبر 15 أمرا عسكريا لوضع اليد على 200 دنم من أراضي جنين، وذلك في إطار مخطط يهدف لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية وإقامة موقع عسكري جديد شمال المحافظة. مراسلنا قال إن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها جيش الاحتلال أوامر وضع اليد، وذلك لربط مستوطنات بهدف مدني داخل المناطق ألف الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو. هدمت قوات الاحتلال برقصات سكنية ومنشآت في تجمعي عرب الرشايدة وعرب الزايد في مدينة أريحة.
4: تعمل جرافات الاحتلال لتهديم تعب سنوات طويلة بلحظة واحدة، حيث هدمت هذه البركسات السكنية والرعوية في تجمعي عرب الرشايدة وعرب الزايد شمال غرب مدينة أريحة اليوم. وهنا في مشهد آخر مستوطن يعمل على تجريف الأراضي الزراعية تحت حماية قوات الاحتلال.
5: أجينا الجيش الصبح وهي زي ما انت شايف يعني هدلنا بركساتنا وهنا صفينا احنا وأولادنا في الشمس وهي كل انت شايف هي هذا هدو وهذا هدو وهذا هدو يعني غنمي أنا والله ما عارف وين أروح فيها كمان غنمي إلها بركسة أنا وهي ظلت في الشمس
6: أيهم هدمونا البركسات وطيحوا هنا ولا خلوا ولا شجر ولا شيك والله مش عارفين وين نروح يعني احنا ما عدم المؤاخذة لا في قطعة أرض بديلة لهالمنطقة اللي احنا فيها ولا إشي هينا نشفوا رياقنا هينا في الشمس وفي العراء وهي أولاد هيهم صورهم على الشقة هيهم في الشمس يعني وين بدنا نروح.
4: ما يجري في هذه التجمعات البدوية لا يختلف عما تعيشه قرية ديوك تحت غرب أريحة حيث تتسارع أعمال التوسع الاستيطاني وتجريف الأراضي. عشرة العائلة فقدت مساكنها وباتت بلا مأوى فيما يقضي أطفال القرية أيامهم ولياليهم في العراء بعد عملية هدم وتجريف متواصلة.
7: داخل منازل متهالكة وقابلة للسقوط في أي لحظة يعيش أهالي قرية الديوك تحت داخل منازلهم التي هدمتها عصابات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال ليؤكدوا أنهم متمسكون وباقون في بيوتهم ومنازلهم على الرغم من كل التحديات التي يواجهونها.
4: معظم المنازل في الديوك تحت باتت مهدمة كليا أو جزئيا فيما يواصل الأهالي العيش بين الركام والدمار الذي خلفته اعتداءات المستوطنين. ورغم الخراب والدمار يرفض الأهالي الرحيل وترك أراضيهم يتمسكون بما تبقى من جدران منازلهم لأن بقاءهم على هذه الأرض حق أكبر من أن تقتلعه جرافات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين.
8: أصبحت الحكومة الإسرائيلية هي تحت إمرة المستوطنين بل بالعكس المستوطنين أصبحوا هم الحاكمين في الحكومة اليمينية المتطرفة فيقومون في أي لحظة بالاستيطان والتجريف وضرب السكان الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية كما قلنا هناك في ترمسعية في المغير في مسافر يطا وبالإضافة إلى المشاريع الجديدة كما مشروع الإيوان والاستيلاء على محاولة استيلاء على الخان الأحمر وهنا في منطقة أريحة هي منطقة مستهدفة جدا باعتبارها منطقة فيها موجود الزراعة والمياه وبالتالي فالمستوطنين بكافة أشكالهم يحاولون بقدر ممكن أن يستولوا على الأرض الفلسطينية من خلال تهجير السكان ومنعهم من البناء.
4: وبين جرافات الهدم والتجريف يواصل أهالي الديوك تحت والتجمعات البدوية المحيطة معركة البقاء مؤمنين بأن الأرض التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم لن تترك مهما اشتدت محاولات اقتلاعهم منها. من مدينة أريحة وطنبلاس تلفزيون فلسطين.
0: استهدفت قوات الاحتلال محول الكهرباء الرئيسي في بلدة ترمسعية ما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي والذي يغذي أبو فلاح وترمسعية والمغير. مراسلنا أفاد بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وتجولت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع واستهدف محولا رئيسيا للتيار الكهربائي ما أدى إلى انقطاعه بشكل كامل عن قرى ترمسعية وقريتي أبو فلاح والمغير. هاجم مستوطنون ممتلكات وأراض زراعية في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرق مدينة نابلس وحطموا غرفة زراعية واقتلعوا أشتال أو شتلات بندورة. وبالتزامن مع ذلك اقتحم مستوطنون منطقة عين عليم في بلدة بيتا جنوب نابلس واستولوا على مركبتي جمع نفايات بعد احتجازهما بحماية قوات الاحتلال. قطع مستوطنون متطرفون أكثر من 20 شجرة من البرتقال والليمون في منطقة وادي قانة التابعة لبلدة ديرستيا شمال غرب مدينة سلفيت. هذا وتشهد هذه المنطقة اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين وتشمل تجريف الأراضي وقطع الأشجار والاعتداء على المزارعين في محاولة للتضييق على المواطنين والاستيلاء على المزيد من الأراضي. كما أحرق مستوطنون مركبتين في منطقة أبو نجيم الواقعة جنوب شرق مدينة بيت لحم.
9: ضمن تصاعد انتهاكات المستوطنين أحرق مستوطنون مركبتين في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم،

0: تعود ملكيتهما إلى المواطن سامر عويس.
1: العادة في امبارح في الليل كنا قاعدين في الضارع عن طبيعي زي كل يوم، فما بنسمع إلا صوت تكسير قزاز وصوت حرك، فطلعنا نجري لأن المستوطنين أشعلوا السيارة هاي ونزلوا أشعلوا السيارة الثانية اللي تحتانية. فيوم طلعنا نتصدى إلهم رموا علينا حجار ونزلنا لهم بسرعة، فظلوا شاردين جراي ما ظل ولا دكيكة. الأطفال طبعا خافت صارت تصرخ، يعني شيء غريب إلها أنها مستوطن يهجم عليها على الدار وهي قاعدة. المنطقة عندك بتتعرض لاعتداءات بشكل مستمر من قطعان المستوطنين، من رعيان الغنم، من الأمور هاي، من الجيش كثير يعني يتواجدوا، وعندك في خلة النحلة كثير يعني بكسر دور غاد وبهركم.
0: وأسفر اعتداء أمس على عائلة عويس عن إصابات طفيفة وتسبب بأضرار نفسية جسيمة على كافة أفراد العائلة.
2: احنا امبارح الساعة تقريبا 10 اجتنا معلومة انه في جملة مستوطنين على دار الاخ سامر عويس. توجهنا في نفس الساعة على الموقع والحمد لله رب العالمين كان الوضع بالنسبة لهم اصابات طفيفة، ونقلناهم بالسيارة الاسعاف الهلال الاحمر على موقع ثاني نفحصهم ونتأكد من سلامتهم، وكان الوضع ان شاء الله منيح، واجل الدفاع المدني طفى النار وتعاوننا الكل مع بعض هان، وكانت امور طيبة ان شاء الله الحمد لله رب العالمين كان الوضع منيح.
0: ويعد إرهاب المستوطنين وهجومهم على منزل المواطن سامر عويس في المنطقة واحدا من الاعتداءات اليومية المتصاعدة بحق المدنيين العزل وأراضيهم وممتلكاتهم.
3: اعتداءات استيطانية متصاعدة، ترويع وترهيب للمدنيين العزل الآمنين في منازلهم، وما تعرضت له عائلة أبو عويس هنا في منطقة أبو نجيم ما هو إلا واحدة من الاعتداءات الاستيطانية المتصاعدة في كل أرجاء الوطن. علاء الدين العبد، تلفزيون فلسطين، بيت لحم.
4: نصب مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال 6 بيوت متنقلة جديدة في منطقة عش غراب شرقي مدينة بيت ساحور في بيت لحم، وذلك بهدف توسيع البؤرة الاستيطانية المسمى شديمة. يذكر أن الأرض المستهدفة كانت مخصصة منذ قرابة 15 عاما لإقامة مشفى للأطفال لخدمة أبناء المحافظة، وذلك قبل أن يعطل المستوطنون المشروع عبر فرض واقع استيطاني مستمر عليها. هذا وحذر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من تفاقم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، وحث المكتب على اتخاذ تدابير دولية في مواجهة عمليات قتل الفلسطينيين وبناء المستوطنات التي قالت المفوضية إنها بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق. كما يتباهى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش يتباهى بتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
5: تواصل حكومة الاحتلال سياسة هدم المنازل بحجج وذرائع واهية، حيث ارتفعت وتيرة الهدم بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يتفاخر به وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم وزير المالية بتسلائيل سموتريتش. جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس أرفقه بصور لهدم منازل فلسطينية في الضفة متباهيا بذلك. وقال الوزير المتطرف نواصل ما أسماه تطبيق القانون ومنع البناء غير القانوني والاستيلاء، وزعم أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل وتشكل منطقة أمنها بحسب زعمه.
6: سياسة الهدم هي ركيزة أساسية في البرنامج السياسي لليمين الإسرائيلي ولهذه الحكومة، والطريق إلى قلوب وعقول الناخبين في إسرائيل حاليا تمر عبر المزيد من الهدم، هدم المنازل، هدم المنشآت الزراعية.
5: وسبق لسموتريتش أن أعلن عزم حكومته ضم 82% من مساحة الضفة الغربية، وشدد على ضرورة منع قيام دولة فلسطينية. هذا وتأتي تصريحات سموتريتش في أجواء الدعاية الانتخابية تمهيدا لانتخابات تشرين الأول المقبل.
7: سموتريتش في تسابق مع الزمن يريد أن يعني
2: يعني يفرض أمر واقع من خلال الإجراءات الاحتلالية على الأراضي الفلسطينية، وبالتالي بالفعل ارتفاع ملحوظ في عمليات الهدم. نلمس حتى اليوم، حتى هذا اليوم، حوالي 900 منشأة التي تم هدمها، وهذا في عام كامل لم يحصل في السنوات السابقة.
5: في مشهد تصاعدي تواصل حكومة الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين، تاركة عشرات العائلات بلا مأوى. هذا في وقت تتسارع فيه وتيرة التوسع الاستيطاني، مع الإعلان عن إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين. وفي الوقت الذي تصاعد فيه حكومة الاحتلال من سياسة هدم المنازل، تسابق الزمن لإقامة المزيد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية، حيث كشف تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة في 4 محافظات بالضفة الغربية خلال الفترة بين 25 و27 من الشهر الحالي. وأبينت الهيئة أن من بين هذه البؤر 4 بؤر في محافظة نابلس و4 بؤر في محافظة رام الله والبيرة، كما أقيمت بؤرتان في محافظة سلفيت، إضافة إلى بؤرة في محيط مقام النبي موسى شرق القدس.
2: أعداد بؤر استيطانية بصورة يومية، هناك بؤر جديدة. لمسنا في الأيام الأخيرة 11 بؤرة استيطانية جديدة خلال 3 إلى 4 أيام بعد ما جرى في تل، وبالتالي تجاوز العدد الآن 400 بؤرة استيطانية، واللي أيضا ضمن وعوده وشرعنتها، بنحكي عن 103 بؤرة استيطانية اللي تم إقرارها وإضفاء الشرعية عليها من قبل القانون الإسرائيلي.
5: وتأتي هذه الموجة غير المسبوقة من الاستيطان في سياق تصاعد متسارع في إنشاء البؤر الاستعمارية خلال السنوات الأخيرة. ويكشف هذا المنحنى التصاعدي أن إقامة البؤر لم تعد نشاطا متفرقا أو استثنائيا، بل تحولت إلى أداة مركزية للاستيلاء على الأراضي وتوسيع نطاق السيطرة الاستعمارية، ولا سيما في المناطق الزراعية والمرتفعات والممرات الجغرافية الحيوية. حنين الحلو، تلفزيون فلسطين.
4: وننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامكم على الشاشة، بأن قوات الاحتلال في هذه الأثناء تقوم بفرض حظر التجوال على بلدة بيت أمر الواقعة شمال الخليل، وذلك لمدة 48 ساعة. أكدت مؤسسات الأسرى أن إدارة سجن النقب الصحراوي تتعمد الاعتداء على الأسرى المصابين بمرض الجرب الإسكابيوس وضربهم على الدمامل، ما يتسبب بسيلان الدم وتفاقم معاناتهم الصحية. وأوضحت مؤسسات الأسرى أن مرض الجرب ينتشر بشكل واسع بين الأسرى إلى جانب الفطريات والحساسية، في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج، الأمر الذي يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية. وأضاف أن إدارة السجن تواصل فرض ظروف اعتقال قاسية على أو تتمثل في تقديم أو تتمثل بحرمان بحرمان الأسرى من الاحتياجات الأساسية. وأضاف أن إدارة السجن تواصل فرض ظروف اعتقال قاسية تتمثل أيضا في تقديم طعام سيء يحتوي على العفن، ومصادرة المراوح وإغلاق النوافذ وارتفاع الرطوبة داخل الغرف، مع حرمان الأسرى من الفورة لفترات طويلة.

إلى ذلك التقى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفي واشنطن للمرة الثامنة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ظل تحليلات إسرائيلية رأت أن نتنياهو يسعى لاستثمار الزيارة لاستخدامها في حملته الانتخابية.

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة بصدد تلقين طهران درسا قاسيا على خلفية الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأمريكية في الأردن. وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز، وصف ترامب المجموعات المسلحة الموالية لإيران بأنها سرطان العالم، مشددا على أن العمليات العسكرية الأخيرة ضد هذه المجموعات في العراق تمت بالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية. قال التلفزيون الإيراني إنه تم استهداف موقع على الشريط الحدودي لمدينة بيرانشهر في محافظة أذربيجان الغربية. وقال قائد الجيش الإيراني إن هذا الاستهداف الأمريكي المستمر للمواقع الإيرانية لن يزيدنا إلا قوة، مؤكدا أننا سندافع حتى آخر نفس عن نظامنا وأرضنا واستقلال بلادنا. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت به وكالة تسنيم للأنباء. وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري أنه تم استهداف 3 ناقلات نفط مخالفة كانت قد تجاهلت تحذيراتنا وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني وأجبرت على التوقف. بدورها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها غيرت حتى الآن مسار 20 سفينة تجارية كما وعطلت 2. رفضت طهران مقترح عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز. وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت مقترح سلطنة عمان بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، قائلة إنه لا توجد أي فرصة لنجاحه. قالت وزارة البترول المصرية إن حريقا اندلع في سفن إعادة تحويل الغاز وتخزينه في ميناء دمياط. وأفادت وزارة البترول المصرية بأن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية. ويأتي هذا الإعلان بعدما أوردت شركة الأمن البحري أمبري أنباء عن هجوم بطائرة مسيرة على سفينة أمريكية للغاز الطبيعي المسال في ميناء دمياط المصري تحمل علم جزر مارشال. أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف الضربات بعد فترة هدوء استمرت أياما بين طهران وواشنطن. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد

0: والمتابعة، تعاملت فجر الأربعاء مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أنه تم اعتراضها وإسقاطها. هذا وكان الجيش الأمريكي قد أعلن اعتراض صواريخ أطلقتها إيران في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية والمتمركزة في الشرق الأوسط من دون تحديد أي موقع في أول تصعيد للأعمال العدائية منذ أيام. انطلقت فعاليات الموسم الخامس من مسابقة مأذنة الأزهر للشعر العربي لعام 2025 التي نظمها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، وذلك تحت شعار أرض الأنبياء والصمود برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حيث اجتمع شعراء من 24 دولة حول قضية فلسطين في تأكيد على دور الشعر في التعبير عن القضايا العادلة وحفظ الذاكرة والانتصار للحق والكرامة الإنسانية.
1: فلسطين، فلسطين أم الأرض فاكهة المدى تبوح شدى مسك.
2: في مسابقة اختارت أن تكون فلسطين ليست مجرد عنوان لمسابقة شعرية، بل قضية حضرت في القصائد وحولت الكلمة إلى مساحة للتعبير عن وجعها وصمود أهلها. في الدورة الخامسة من مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي اختار الأزهر الشريف أرض الأنبياء والصمود شعارا لها، لتؤكد المسابقة دور الشعر العربي في التعبير عن القضايا الإنسانية والوطنية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
3: لأن الكلمة، وأعني بالكلمة سواء الشعر أو النثر، هو الذي يخلد يعني القضية الفلسطينية، وإن مات الشهداء وإن مات المدافعين عن الحق، لأن الناس يعني تنتهي أعمارهم لكن الكلمة تبقى أثرها ويمتد أثرها على امتداد التاريخ. ويعني ما كانت مآثر العرب تذكر إلى هذه اللحظة إلا بالشعر، فالشعر هو الذي يخلد القضايا.
2: وهكذا لم تكن القصائد مجرد منافسة شعرية، بل حملت رسائل تضامن عابرة للحدود، لتؤكد مئذنة الأزهر الشريف أن فلسطين حين تحضر في الشعر تتسع لها أصوات العالم.
4: اليوم هناك إعلاء لصوت القصيدة ولصوت الأدب من أجل مناصرة السردية الفلسطينية وترسيخها في الوجدان العربي والأممي والإسلامي والإقليمي أيضا. لذلك قرأنا هذا الحدث بأنه رسالة قوية من الأزهر ليقول للشعب الفلسطيني على أرضه أنكم لستم وحدكم، وأن كل الأصوات وكل الحناجر تصدح بالحق الفلسطيني بالرغم من صعوبة المرحلة.
2: كانت هذه المسابقة تأكيدا على أن الكلمة قادرة على تثبيت حدود الجغرافيا، والتأكيد على أن التاريخ تاريخ لا يمكن تزييفه أو النيل منه.
5: الأزهر الشريف يريد أن يعطي هذه الرسالة، والتي يستغل أي موقف أو أي حدث حتى يظهرها للناس جميعا أن القضية حية في أذهاننا، حية في عقولنا، حية في قلوبنا، حتى تستلمها أجيال من وراء أجيال إلى أن يعود الحق المسلوب إلى أهله إن شاء الله تعالى.
2: إذا كان عمر الرصاصة محكوم بسرعة وصولها للهدف، فإن الكلمة لا تعرف زمنا ولا توقيتا، تبقى وتؤثر وتخلد لتتحول القصيدة إلى ذاكرة تحمل القضية الفلسطينية وتسلمها جيلا بعد جيل، وتبقى فلسطين دوما حاضرة في الوجدان الإنساني. من المؤتمر الخامس للشعر العربي بالأزهر الشريف، نجوى يونس، تلفزيون فلسطين، القاهرة.
0: في خطوة تهدف إلى إعداد جيل أكثر قدرة على المشاركة في صناعة القرار، انطلقت من القاهرة فعاليات نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة وفود من عدد من الدول العربية بما فيها فلسطين.
6: انطلقت فعاليات نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية للشباب بمشاركة شباب من عدد من الدول العربية، مبادرة تجاوزت الإطار التدريبي التقليدي لتضع المشاركين في قلب تجربة تحاكي صناعة القرار العربي.
7: في النموذج المحاكاة ده حبينا شباب في المرحلة الثانوية، طلبة مدرسيين في المرحلة الثانوية يكونوا عندهم مهارات الخطابة وعندهم نشيطين في العمل الطلابي في المدرسة. بنوعي الشباب ان هم دول الجيل الجديد بقضايا المرأة من سن يعني، وهم لسه فكرهم من سن مبكر ان هو لسه فكرهم بيتشكل، ان ازاي نوعيهم بقضايا المرأة على مستوى وطني والجديد على مستوى عربي.
6: بمشاركة فلسطين وعلى مدار 3 أيام يخوض المشاركون تجربة عملية تحاكي آليات عمل منظمة المرأة العربية من خلال مناقشات ملفات تتصل بتمكين المرأة وصولا إلى صياغة توصيات تعكس رؤى شبابية وتشكل أحد أهم رهانات المستقبل في المنطقة العربية.
8: إحنا اليوم كل حد بتحدث عن دولة، فمثلا أنا بتحدث عن العراق، في السودان بتحدث عن فلسطين وإلى آخره. كان يعني سهل علي أني أحكي عن العراق لأنه أنا وياهم تقريبا عايشين حروب وعنا يعني نقطة مشتركة نوعا ما، فهذا الشيء سهل علي أني أنا أعرف أكتب لأني جد حاسة فيهم وعارفة كيف هم بيحسوا. التجربة كانت كويسة وخلتني أتعرف على ثقافات معينة.
9: أنا من اليمن أمثل دورة الجزائر، وأكيد بعد هاي التجربة حكون على دراية بشوي أكثر بثقافاتهم بلغتهم بأشياء كثيرة عن هذه الدول. هذه المحاكاة أو المبادرة بالنسبة لي فرصة كبيرة كأننا أتعلم ثقافاتهم، أتعلم أشياء عنهم.
6: أهمية هذا النموذج لا تقتصر على محاكاة مؤسسة عربية، بل تكمن بالاستثمار في العنصر البشري بما يعزز حضور الشباب ويجعل من الحوار منصة لإنتاج حلول واقعية تتجاوز حدود القاعات إلى ميادين العمل والتأثير.
10: قدروا أن هم يلمسوا قضايا بعض، يعني السوداني عرف يقدر يعرف المشاكل أو التحديات اللي بتواجه المرأة في دولة تانية، العكس قدروا يلمسوا التحديات والإنجازات بتاعة الدول العربية وإزاي نقدر نتغلب عليها، إزاي نقدر أن احنا ننفذ نشاط، ننفذ برنامج يقدر يساعد أو يعزز قدرات المرأة العربية. وبدأوا بقى أن هم يعني يتألقوا ويحطوا توصياتهم.
6: هنا لا تصنع القرارات بل تصنع العقول التي قد تتخذها يوما ما، وبين النقاش والمحاكاة يراهن العالم العربي على جيل يدرك أن المستقبل لم يعد ينتظر وحسب، بل يصنع كما يجب أن يكون. من القاهرة سالي السكني، تلفزيون فلسطين.
11: قبل الختام هذا تذكير بأهم ما جاء من عناوين. 3 شهداء ومصابون في استهدافين لطائرات الاحتلال وسط غزة ومواصي خان يونس. السيد الرئيس يؤكد أن دولة فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة. وسط هدم وتجريف للمنازل وتهجير للعائلات، الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل. الاستيلاء على 200 دونم من أراضي جنين، وسموتريتش يتباهى بتدمير منازل المواطنين في الضفة الغربية. جاء في حصادنا أيضا سجانو النقب يتعمدون ضرب الأسرى المصابين بمرض الجرب الإسكابيوس حتى سيلان الدماء، وأكثر من 24,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة. ننتقل الآن إلى إعادة لكلمة السيد الرئيس محمود عباس خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين 11 في بيروت.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل، والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي،

المؤسسات التعليمية، فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتمسكنا بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وإلى جميع الجهات اللبنانية على دورهم في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني وأنتم تجتمعون اليوم في لبنان الشقيق أن أتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذين جعلوا من التعليم طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف، وإدراكا منا للتحديات التي يتعرض لها شعبنا. فقد وجهنا ومنذ 2010
لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي.

لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلباتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك فإن تمكين الشباب ليس شعارا، بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية، وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم، ويؤمنون بالحوار ويحترمون التعددية، ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد للاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية، بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف، وحافظ على القرار الوطني المستقل، وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات، واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين. حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل، والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل
لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا. وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم، يعني في هذا العام. يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات حسب الظروف كل مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم، كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني. وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأطرها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية وتمثل جميع طلبة فلسطين حيثما وجدوا سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم
في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي والابتكار ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال ويراعي احتياجات شعبنا في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال. ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية يخاطب العالم بلغاته المختلفة ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة ويواجه حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حيا وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. فكل التحية لمن وقف مع فلسطين من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية المشاركة وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية، ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار
حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها إلى انتمائكم، وإلى كفاءتكم قدر حاجتها إلى أخلاقكم، وإلى وحدتكم قدر حاجتها إلى شجاعتكم. فاحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك. دافعوا عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتنازل عنها. وحق اللاجئين في العودة في رسالتكم، وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها، ويقدم قضيتنا باعتبارها قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال، وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم، وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين، وثبات أهلنا في القدس، وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال. وإذا كانت المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم، والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية، عاش شعبنا الفلسطيني العظيم، عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الحرية لأسرانا وأسيراتنا، المجد والخلود لشهداء الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله احنا جينا هنا لقينا المنظر زي ما انت شايف يعني. دقرة اول ما سحب الجيش يعني احنا جينا هنا لقينا المنظر بالمرة يعني. هاي المنطقة كانت يعني من احلى المناطق. وزي ما انت شايف لقيت مدمرة.

0: التواجد هنا هو استجابي لرسالة إنسانية سلمية نعبر من خلالها عن رفضنا لكل أشكال الاستيطان والسيطرة والاستيلاء على الأراضي بشكل مكثف وهمجي، يعني بات يهدد كل فلسطيني حتى في أرضه وفي بيته وفي كل أماكن تواجده. المنطقة المستهدفة حقيقة هي منطقة حيوية، وهي يعني جزء من شريان رابط بين مدينة دورة والقرى الغربية تحديدا بيت عود يرسامة إذنة. هذا الرابط الحيوي مجرد وجود الحالة الاستيطانية عليه في تهديد للناس في معاشها، في نشاطها، في حركتها، في كل يعني مظاهر حياتها. لذلك يعني ضروري جدا أن تقف الناس أمام هذا الغول الذي يهدد خلينا نقول نمط الحياة وروتينية الحياة الجميلة اللي كانت تعيش المنطقة. ومنطقة طاروسة بتصور هي منطقة هامة واستراتيجية من حيث أنها تشكل نقطة جغرافية وامتداد سكاني سواء باتجاه الغرب أو باتجاه الشرق.
1: سكر الباب، سكر الباب.
2: احنا هاي الأرض ممتلكينها من مئات السنين ونستخدمها أراضينا وزراعتنا ومر على أغنامنا، والخربة موجودة، مغرها موجودة، كل شيء لها. يعني من أنا يعني الحين عمري 70 سنة، أبوي عاش 95 سنة وفيها، جدي عاش 115 سنة وفيها، أول عمرنا ما كنا نعرف إنه هذه الأرض عليها أي مشكلة. فأجوا في الثمانينات هم حطوا إيديهم على الأرض، وكانت وقتها توجهنا لمحامية اسمها فليتسا لانجر، هاي كانت مسؤولة عن الأراضي ومكلفة من منظمة التحرير الفلسطيني. بعد أسبوع تواصلت معنا، قالت هذه نقطة عسكرية في وسط البلد، بأخذوا ظهر دارك بيتك بس بيطلعوا منها. وعلى هذا الأساس ضلينا ماشيين. فعلا هم قعدوا فترة وطلعوا ورجعوا فترة وطلعوا. فإحنا بنتفاجئ أنه يعني بيجوا وبحطوا وبيجيبوا جرافاتهم وبيجيبوا كل شيء، وإحنا بنناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والهيئات العامة والكتب إنه يقفوا معنا في هذا الموضوع. إحنا يعني بنهافل حالنا إذا كم من يوم.
3: هذا اليوم وقف التضامن مع إحنا وإخواننا في عشيرة المسألة لتضامن معهم في موضوع مستوطنة طاروسة التي أنشأها الاحتلال أو المنوي إنشائها في هذا الموقع. هذه المستوطنة يقال أنها صدرت بموجب قرار صادر عن الكنيسة الإسرائيلية، وهذه المستوطنة حقيقة كارثة طبيعية وكارثة جغرافية في هذه المنطقة، تفصل أهالي الخط الغربي عن أهالي مدينة دورة. وفي حال تم هذا المشروع الاستيطاني وتوغل الاستيطان في هذا الموقع، سيحرم ما يقارب آلاف المواطنين من التواصل الجغرافي فيما بينهم، ويصادر أراضيهم الزراعية والتي حرمهم من استخدامها خلال سنوات سابقة أيضا في هذا الموقع.

وين مجلس السلام حكى عنه؟ وين اللي قال احنا هنيجي واحنا هنقف واحنا هنعمل؟ والوضع كلام فيش منه، والهدنة حتى اللي بيحكوا عنها فيش، بالعكس اللي انا شايف لا في هدنة ولا فيش، قاعد كل يوم التصعيد قاعد بيزيد يوم عن يوم يوم عن يوم، قتل عن عدد الشهداء بالعشرات، الاصابات بالعشرات.

في عام 1969 وقفت رئيسة وزراء الاحتلال جولدا مائير لتزعم بكل غطرسة وتقول: لم يكن هناك شيء اسمه فلسطينيون، لم يكن لهم وجود. أرادت مائير تبرير أكبر عملية سطو في التاريخ الحديث، لكنها نسيت أن كتابها المقدس الذي تحتمي خلفه يكذبها حرفا بحرف وصفحة بصفحة. في هذه الحلقة من بداية الرواية نفتح صفحات العهد القديم ونعود بالزمن آلاف السنين لنواجه جولدا مائير ونثبت من خلال التوراة أن الفلسطينيين كانوا هنا أولا، وأنهم أصحاب الأرض وسكانها الأوائل والسياديون عليها قبل أن يطأها أي عبراني. قبل أن يظهر ما يسمى اليوم بالشعب اليهودي بقرون طويلة، من كان يعمر هذه الأرض؟ التاريخ وعلم الآثار يجيبان بصوت واحد: الكنعانيون الأوائل. في 1000 قبل الميلاد شق أجدادنا الكنعانيون طريقهم من قلب شبه الجزيرة العربية واستقروا في هذه الأرض. هم من وهبوا الجغرافيا هويتها الأولى وزرعوا الزيتون وبنوا المدن التي ما زال العالم ينطق بأسمائها الكنعانية حتى اليوم. أريحة، وهي أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، بناها الكنعانيون الأوائل. يبوس، التي يعرفها العالم اليوم باسم القدس، بناها اليبوسيون الكنعانيون. شكيم، وهي مدينة نابلس العتيقة. جرارة وغزة ومجدو، كلها حواضر كنعانية فلسطينية نبتت من طين الأرض وعاشت بأسماء أهلها الأوائل.

نفتح سفر التكوين الإصحاح 21 لنجد الإجابة القاطعة عن هوية سكان الأرض الأصليين. عندما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام مهاجرا وغريبا من العراق، لم يجد الأرض بلا شعب كما يزعمون، بل وجد دولة ونظاما وجيشا وملكا فلسطينيا مهيبا كان في استقباله، اسمه الملك أبي مالك، ملك كنعاني فلسطيني يحكم مملكة جرارة في الجنوب. التوراة تذكر التفاصيل بدقة تفضح غطرستكم اليوم. فقد اجتمع الملك الفلسطيني أبي مالك ومعه رئيس جيشه الفلسطيني المنظم في كول بسيدنا إبراهيم في منطقة بئر ماء، وبموجب القانون والنظام الذي كان يدير الأرض قدم الملك الفلسطيني بئر الماء لسيدنا إبراهيم كبادرة سلام ومحبة، ومقابل هذا الحق قدم له إبراهيم 7 نعجات كشاهد ملكية على البئر فقط. ومنذ ذلك اليوم سميت المنطقة بئر 7 نعجات. المدينة الفلسطينية التي نعرفها اليوم والتي تصرخ حروفها حتى اليوم في وجه الاحتلال. أصحاب الأرض والماء والسيادة والجيش كانوا فلسطينيين، وسيدنا إبراهيم جاء غريبا واستأذنهم.

القصة لا تقف عند إبراهيم وحده، لنقلب صفحات التوراة مجددا ونذهب إلى أحفاده، إلى سيدنا يعقوب عليه السلام وأولاده. حين عاد يعقوب إلى أرض فلسطين، كيف تعاملت التوراة مع وجوده؟ نقرأ في سفر التكوين الإصحاح 33 أن يعقوب عندما وصل إلى مدينة شكيم التي هي نابلس اليوم، لم يدخلها فاتحا ولا صاحب أرض، بل اشترى قطعة أرض صغيرة ينصب فيها خيمته من بني حمور أسياد المدينة الكنعانيين بمئة قسيمة من الفضة. تأملوا هذا الاعتراف التوراتي الخطير. الأنبياء أنفسهم كانوا يشترون موضع خيمتهم أو مقابرهم بالفضة من السكان الأصليين. فكيف يستقيم إذن ادعاء أن الأرض كانت لليهود منذ الأزل؟ وتوراتكم تقول إنكم كنتم تشترون شبرا تلو شبرا كغرباء من أصحاب الأرض الكنعانيين الفلسطينيين.

هذا التناقض الصارخ يفضح ما يمكن أن نسميه حرب الأسماء. إن محاولات الاحتلال اليوم لتهويد الجغرافيا وإطلاق أسماء توراتية على المدن الفلسطينية ليست أمراً جديداً، بل هي محاولة للتغطية على اعترافات كتابهم نفسه. فالتوراة في سفر يشوع وسفر القضاة تعترف بوضوح أن مدنهم المزعومة ما هي إلا مدن كنعانية تم الاستيلاء عليها وتغيير أسمائها لاحقاً. يقول كتابهم إن أورشليم كان اسمها الأصلي والقديم يبوس نسبة إلى سكانها اليبوسيين الكنعانيين، ويقول أن مدينة حبرون كان اسمها قرية أربع. إنهم يغيرون الأسماء لأنهم يدركون أن الاسم الأصلي هو الطاب الحقيقي الذي يربط الأرض بأصحابها الأوائل.

لو كانت جولدا مائير تقرأ توراتها بصدق لصدمتها الآيتان 32 و34 من الإصحاح 21 في سفر التكوين، اللتان تقران حرفيا حيث

يقول الآيتان: ثم قام أبي مالك وفيكول رئيس جيشه ورجعا إلى أرض الفلسطينيين. وتغرب إبراهيم في أرض الفلسطينيين أياما كثيرة. يا لها من مفاجأة مذهلة! التوراة تسميها بوضوح وبلا مواربة أرض الفلسطينيين، وتصف سيدنا إبراهيم بأنه كان متغربا عند أصحاب الأرض الأصليين. فكيف تجرؤون على تزييف الطابو ومحونا من التاريخ بينما كتبكم تصفكم بأنكم الغرباء، وتثبت أن الأجداد الكنعانيين الفلسطينيين هم ملوك الأرض وصناع جيوشها وحماة مياهها منذ البداية؟

رحلة جولدا مائير ومات إنكارها الزائف، وبقيت بئر السبع تنطق باسم السبع نعجات الكنعانية، وبقيت القدس تنبض بيبوستها، ونابلس بشكيمتها القديمة. إن محاولاتكم لتزييف الطابو وسرقة الجغرافيا لن تلغي حقيقة قررها التاريخ وأثبتتها الجغرافيا، بل وشهدت عليها توراتكم رغما عنكم. الفلسطيني لم يأتي غريبا، بل نبت من طين هذه الأرض. هنا بدأنا وهنا نواصل الرواية. إذا كانت التوراة تصدمهم بهذه الحقيقة، فكيف يجرؤون على صياغة صكوك الوهم؟

شكلت النواة الأولى لجيش الاحتلال الرسمي ولعبت دورا عسكريا كبيرا في تأسيس دولة الاحتلال عام 1948. منظمة عسكرية صهيونية استيطانية قامت على طرد الفلسطينيين من أرضهم وتوطين المهاجرين اليهود مكانهم. إنها الهاجنة التي تعني الدفاع بالعبرية. تأسست في العام 1920، صدر دستور الهاجنة في عام 1924 ونص على إعلان نفسها منظمة عسكرية سرية تهدف للحفاظ على التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، وكانت تعرف باسم فرقة الدفاع والعمل.

كان للهجنة الدور الأكبر في أهم الجرائم المتعلقة بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. تعرضت المنظمة لانشقاقات داخلية بدأت في العام 1931، كلف الضابط البريطاني أورد وينجت بربط قوات الهجنة بالقوات البريطانية خلال عمليات قمع الثورة الفلسطينية الكبرى التي وقعت في العام 1936. دعمت سلطات الانتداب البريطاني الهجنة في إنشاء البلماح والتي كانت القوة الضاربة لها. تعد البلماح التنظيم العسكري الأبرز داخل الهجنة، فقد كان أفراده يتخصصون في أعمال القتل والهجوم الصاعق، وقد تشكل هذا التنظيم بوصاية بريطانية خلال الحرب العالمية الثانية. أرسلت الهجنة أثناء الحرب العالمية الثانية عددا كبيرا من أفرادها إلى البلدان الأوروبية التي كانت واقعة تحت الاحتلال النازي للمساهمة في تهجير اليهود مباشرة إلى فلسطين. من أهم عناصر الهجنة التاريخيين موشي ديان وإسحاق رابين وشمعون بيريز ومناحيم بيغن الذين تقلدوا مناصب سياسية هامة في دولة الاحتلال بعد التأسيس. في العام 1946 وصل تعداد الهجنة إلى نحو 60,000 جندي و700 ضابط. بلغت الهجنة حدا من التنظيم والتسليح والإعداد سمح لها بأن تتحول إلى ما أطلق عليه فيما بعد جيش الدفاع الإسرائيلي. في غضون إعلان استقلال دولة الاحتلال أصدر بون غوريون قرارا بحل كافة التنظيمات العسكرية لتلتحق بالجيش الرسمي لدولة الاحتلال، وعلى رأس هذه التنظيمات كان الهجنة.

تأسس مخيم بلاطة للاجئين عام 1950 ليعد أكبر مخيمات الضفة الغربية من حيث عدد السكان. تقدر مساحته ب 25 كيلو مترا مربعا، حوالي 252 دونما. توسع لاحقا ليصل إلى 460 دونما، يقع إلى الشرق من مدينة نابلس. ينحدر سكان المخيم من 60 قرية تابعة لمناطق اللد، يافا والرملة، مع وجود نسبة كبيرة من أصول بدوية. سمي المخيم بهذا الاسم نسبة إلى سكان القرية الذين أقاموا على أراضيها، والذين عرفوا باسم البلالطة أو البلاطين، فأخذت القرية اسمهم وسميت بلاطة، وسمي المخيم باسمها. وفي رواية أخرى قيل إن القرية سميت بلاطة للدلالة على قساوة صخورها. يعاني مخيم بلاطة للاجئين من وضع اجتماعي واقتصادي صعب، حيث تبلغ نسبة البطالة حوالي 25%، كما يعاني أيضا من الاكتظاظ الشديد وتدهور البنية التحتية، مما أدى إلى هجرة 11% من السكان إلى خارج المخيم بحثا عن ظروف معيشية أفضل. وهناك مشاكل حادة تتعلق بشبكتي المياه والصرف الصحي، إلى جانب الشح في كميات المياه بشكل دائم. في شباط عام 2002 شن جيش الاحتلال حربا واسعة على مخيم بلاطة، تعرض خلالها لاستهداف جوي

طيران الاحتلال وآخر على الأرض بالقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة. امتدت المواجهة لنحو 10 أيام قبل اقتحام المخيم الذي استمر لنحو 12 يوما. شهد المخيم اقتحامات شرسة طالت منازل الأهالي مما أدى إلى ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى.

يعرف مخيم بلاطة بنشاطه السياسي والمجتمعي القوي، حيث تأسست فيه لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين في بلاطة عام 94، وهي من أوائل المجموعات التي دافعت عن حقوق اللاجئين في الضفة الغربية. تعتبر لجنة المخيم من أكثر اللجان نشاطاً في المنطقة. مخيم بلاطة للاجئين يمثل نموذجاً حياً لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين، شهد في الآونة الأخيرة تصعيداً واسعاً من قبل الاحتلال باعتداءات وانتهاكات مستمرة تعمد فيها استهداف المواطنين، حيث استشهد وأصيب العشرات واعتقل عدد من المواطنين. تعرض مخيم بلاطة لعشرات الاقتحامات، هدم الاحتلال منازل في المخيم ودمر البنية التحتية،

مستوطنين نزلوا من الجبل، كانوا في الجبل عند المستوطنين فوق، نزلوا مستوطنين فوقها فوق 201 وطلعوا على البلد. طلعوا على البلد بلشوا في وين في دار متر، في وين في سيارة، وين في إشي يحركوه.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهد 3 مواطنين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس. مراسلنا أفاد بوصول شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مواطنا وعدد من المارة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما وصل شهيد آخر وعدد من المصابين إلى مشفى ناصر جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس، كما واستشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته. قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تمديد الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاقا على مخيم جنين ومخيمي طول كرم ونور شمس حتى 30 أيلول المقبل على المخيمات الثلاثة. وكان من المقرر أن تنتهي صلاحية الأوامر العسكرية السابقة في 31 يوليو الجاري، قبل أن يصدر الاحتلال أوامر جديدة تمديدها حتى نهاية أيلول المقبل. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان النقاب عن أن سلطات الاحتلال استولت عبر 15 أمرا عسكريا لوضع اليد على 200 دنم من أراضي جنين في إطار مخطط يهدف لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية وإقامة موقع

تسليم نفسيهما قبل أن تطلق صاروخا محمولا على الكتف باتجاه المنزل. رفضت محكمة الاحتلال الغير شرعية التماس بوقف هدم مدرسة وثلاثة منازل في يطا جنوب الخليل، كما رفضت المحكمة ثلاثة التماسات أخرى لوقف هدم ثلاثة مساكن في خربة المفقرة بمسافر يطا. هاجم مستوطنون ممتلكات وأراضي زراعية في بلدتي بيت دجن وبيت فوريك شرق نابلس، وحطموا غرفة زراعية واقتلعوا شتلات بندورة. وبالتزامن مع ذلك اقتحم مستوطنون منطقة عين عليم في بلدة بيت جنوب نابلس، واستولوا على مركبتي جمع النفايات بعد احتجازهما بحماية قوات الاحتلال. كما قطع مستوطنون متطرفون أكثر من 20 شجرة من البرتقال والليمون، وذلك في منطقة وادي قانا التابعة لبلدة ديرستيا شمال غرب مدينة سلفيت. وتشهد هذه المنطقة اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين تشمل تجريف الأراضي وقطع الأشجار والاعتداء على المزارعين في محاولة للتضييق على المواطنين والاستيلاء على المزيد من الأراضي. في ذات السياق نصب مستوطنون بحراسة جيش الاحتلال 6 بيوت متنقلة جديدة في منطقة عش غراب شرقي مدينة بيت ساحور في بيت لحم، وذلك بهدف توسيع البؤر الاستيطانية شديمة. يذكر أن الأرض المستهدفة كانت مخصصة منذ قرابة 15 عاما لإقامة مشفى للأطفال لخدمة أبناء المحافظة، قبل أن يعطل المستوطنون المشروع عبر فرض واقع استيطاني مستمر عليها. أكدت مؤسسات الأسرى أن إدارة سجن النقب الصحراوي تتعمد الاعتداء على الأسرى المصابين بمرض الجرب أسكابيوس وضربهم على الدمامل، ما يتسبب بسيلان الدم وتفاقم معاناتهم الصحية. وأوضحت مؤسسات الأسرى أن مرض الجرب ينتشر بشكل واسع بين الأسرى إلى جانب الفطريات والحساسية في ظل استمرار الإهمال الطبي وحرمان المرضى من العلاج، الأمر الذي يزيد من تدهور أوضاعهم الصحية. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله، إلى اللقاء.

الناس عندنا طبعا اللي متخوفين يعني الحدث اللي صار امبارح انه تم احراق قرابة 8 منازل في البلد وتم احراق سيارات كمان

اليوم مثل كل يوم، مثل كل يوم المستوطن مستقصد يرحل الناس، مستقصد يرحل الناس، خلي الناس تصل للحظات انه وقعتك كان ما يؤس منها. ارض جد جد جدنا، جد جد جدنا، يعني ارض من اكثر من 400 سنه احنا نمتلك هذه الارض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤره استيطانيه

0: 11 شهر معاناه مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتركترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل، بس احنا ان شاء الله ما بنرحل.
1: هذا بيجي بيذب الغنم في الزيتون، ما عم بيشوف الزيتون بعينك يعني. تيجي بدك تطرده، بيجيب لي الجيش. الجيش بيصير يدبك على ظهره. جاي وبتاعت فينا ضرب. بعتقل النسوان، وبضرب الأولاد، وبضرب البنت. اللي بيجي في وجهه بتاعت فينا حصل. شايف؟ وبضرب الغنم في الزيتون.

0: بكم إلى حلقة جديدة من ملف اليوم. هذه الحلقة نخصصها لتسليط الضوء على المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين الذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس محمود عباس بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. هذا المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت تحت شعار جيل يحمل الثوابت، العودة تقرير المصير والاستقلال، ويشارك فيه 250 طالبا من 45 دولة يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية، إلى جانب مشاركة آخرين عبر تطبيق زوم بسبب ظروف حالت دون حضورهم كما هي الحالة في قطاع غزة. نتابع وإياكم كلمة السيد الرئيس في البداية والتي ألقاها عبر نظام الفيديو كونفرنس خلال افتتاح أعمال هذا المؤتمر، ثم نبدأ الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. أصحاب المعالي والسعادة، أعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية وقادة العمل الوطني الفلسطيني، ممثلي الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية، ممثلي الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية والاشتراكية، أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أبنائي وبناتي طلبة فلسطين في الوطن والشتات، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أبارك لكم اليوم انعقاد المؤتمر الوطني 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين بعد 36 عاما على آخر مؤتمر عقد في بغداد عام 1990، وفي مرحلة يواجه فيها شعبنا واحدة من أخطر المحطات في تاريخه المعاصر. لقد أثبت شعبنا عبر مسيرته الطويلة أن المحن تصنع البدايات الكبرى، وأن إرادة الحياة أقوى من كل محاولات الاقتلاع والإلغاء، وأن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه ودعمهم ووعيهم لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال ولا أن تنهي قضيته سياسات القمع والعدوان. إن انعقاد هذا المؤتمر ليس مجرد استئناف لعمل مؤسسة وطنية عريقة، بل هو استعادة لدور الاتحاد العام لطلبة فلسطين باعتباره إحدى المؤسسات التاريخية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنبرا للوحدة الوطنية والديمقراطية ومدرسة لإعداد القيادات وجسرا يربط أجيال الحركة الطلابية في الوطن والشتات. أيها الإخوة والأخوات، لم يكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين منذ تأسيسه إطارا نقابيا فحسب، بل كان مدرسة وطنية ومنبرا سياسيا وثقافيا ومصنعا للقيادات التي أسهمت في بناء الحركة الوطنية الفلسطينية وترسيخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. وقد حمل طلبتنا في الجامعات العربية والدولية رايات فلسطين في مواجهة محاولات طمس الهوية الوطنية، فكان الطالب سفيرا لقضيته، وكان الاتحاد حاضرا في كل ساحة يدافع عن حق شعبنا في الحرية والاستقلال. ونستحضر اليوم بكل الاعتزاز الشهيد القائد الرمز ياسر عرفات، أحد أبرز مؤسسي هذا الاتحاد، الذي آمن بأن الجامعات هي مصنع القيادات الوطنية، وأن الطلبة سيبقون دائما في طليعة النضال من أجل الحرية والاستقلال. كما نستذكر شهداء الحركة الطلابية وأسراها وجرحاها، وكل من حمل الكتاب بيد وراية فلسطين باليد الأخرى، وقدم من حريته وحياته ثمنا للدفاع عن وطنه وكرامة شعبه. إن تاريخ الاتحاد ليس مناسبة للاحتفال بالماضي، بل مسؤولية تجاه المستقبل. والمطلوب اليوم أن نستلهم قيمه وروحه، وأن نطور أدواته بما يواكب متغيرات العصر، ويعزز حضور الطلبة الفلسطينيين في ميادين العلم والإبداع والرأي العام العالمي. أبنائي وبناتي، ينعقد مؤتمركم وشعبنا يخوض معركة مفتوحة دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وفي مخيمات اللجوء والشتات. ففي قطاع غزة يتعرض شعبنا لحرب مدمرة استهدفت الإنسان والأرض ومقومات الحياة، ولم تسلم منها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية، فارتقى آلاف الطلبة والأساتذة بين شهيد وجريح، وحرم عشرات الآلاف من حقهم في التعليم. ومع ذلك بقي شباب غزة متمسكين بالعلم والأمل، مؤمنين بأن المعرفة هي الطريق إلى النهوض والحرية. ومن هنا فإننا نؤكد أن حماية حق طلبتنا في التعليم وإعادة بناء الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في غزة ستبقى أولوية وطنية، لأن إعادة الإعمار تبدأ ببناء الإنسان قبل الحجر. ونؤكد كذلك أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين، ولا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها.

إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة الموحدة. وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يواصل الاحتلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين والضم والقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي واحتجاز أكثر من 6 مليار دولار من أموالنا واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في محاولة لفرض وقائع تنال من حقوق شعبنا ومستقبل دولته. ورغم ذلك يواصل طلبتنا في الضفة وغزة والقدس مسيرتهم التعليمية بإرادة صلبة وصمود، كما يواصل أبناء شعبنا في مخيمات اللجوء تمسكهم بهويتهم الوطنية وبحقهم الثابت في العودة إلى وطنهم. أيها الحضور الكريم، ليس من قبيل الصدفة أن ينعقد هذا المؤتمر في بيروت، المدينة التي احتضنت نضال الفلسطينيين وكانت منارة للفكر والثقافة العربية ولا زالت. وهنا فإننا نعرب عن تقديرنا العميق للجمهورية اللبنانية قيادة وحكومة وشعبا على ما قدمته من احتضان ودعم لشعبنا، ونؤكد احترامنا الكامل لسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وتمسكنا بأن وجود اللاجئين الفلسطينيين فيه هو وجود مؤقت إلى حين عودتهم إلى وطنهم. ونتوجه بالشكر إلى فخامة الرئيس جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وإلى جميع الجهات اللبنانية على دورهم في إنجاح انعقاد هذا المؤتمر. أيها الإخوة والأخوات، لا يفوتني وأنتم تجتمعون اليوم في لبنان الشقيق أن أتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية الذين جعلوا من التعليم طريقا للصمود وحفظ الهوية الوطنية رغم قسوة اللجوء وصعوبة الظروف، وإدراكا منا للتحديات التي يتعرض لها شعبنا. فقد وجهنا ومنذ 2010 لإنشاء مؤسسة للتعليم العالي الجامعي لإخوتنا في لبنان، ولتكون عونا وسندا لطلباتنا. وقد تمكنا من خلال برنامج الطالب من دعم أكثر من 12,000 طالب وطالبة الذين أصبحوا اليوم كفاءات علمية ومهنية تسهم في خدمة فلسطين وأبناء شعبها في الوطن والشتات، بالإضافة إلى 3,000 على مقاعد الدراسة الآن. أبنائي وبناتي، شباب وشابات فلسطين، أنتم لستم جيل المستقبل فحسب، بل شركاء في صناعة الحاضر وحماية المشروع الوطني وبناء مؤسسات دولتنا المستقلة. إن أكثر من نصف شعبنا هم من الشباب، ولا يمكن لأي مشروع وطني أو إصلاحي أن ينجح دون مشاركتكم الفاعلة. ولذلك
فإن تمكين الشباب ليس شعارا بل خيار وطني يقتضي توسيع حضوركم في مؤسسات الدولة والأحزاب والنقابات والاتحادات ومراكز صنع القرار. نريد شبابا يجمعون بين الانتماء الوطني والكفاءة العلمية وبين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم ويؤمنون بالحوار ويحترمون التعددية ويجعلون من الديمقراطية طريقا للمشاركة وتحمل المسؤولية. كما نريد للاتحاد العام لطلبة فلسطين أن يكون نموذجا في الممارسة الديمقراطية وتمثيل مختلف التجمعات الطلابية بعيدا عن الإقصاء والانقسام، وأن يمتلك القدرة على إعداد جيل جديد من القيادات الوطنية المؤمنة بوحدة شعبها ومؤسساته وقضيته الوطنية العادلة. لقد حمل جيلنا الأمانة في أصعب الظروف وحافظ على القرار الوطني المستقل، وصان منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا لشعبنا، ورسخ الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. واليوم نضع هذه الأمانة بين أيديكم، فكونوا أكثر علما وأوسع معرفة وأقدر على مخاطبة العالم والدفاع عن رواية شعبكم العظيم. صحيح أننا لم نورثكم وطنا محررا بعد، لكننا نورثكم قضية عادلة وهوية وطنية راسخة وقرارا وطنيا مستقلا ومؤسسات شرعية على أرض الوطن بنيناها بالتضحيات واعترافا دوليا واسعا. هناك 160 دولة اعترفت بدولة فلسطين، حققنا هذا بالصبر والنضال والمثابرة والمتابعة. إن عليكم أن تكملوا المسيرة وأن تحولوا الاعتراف الدولي إلى استقلال كامل والحلم الوطني إلى واقع يعيشه أبناء شعبنا فوق أرض دولتهم الحرة. أيها الأخوات والإخوة، إن تجديد الحركة الطلابية ضرورة وطنية وجزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية ومساءلة. وفي هذا السياق يأتي انعقاد مؤتمركم هذا، وقد بدأنا هذا المسار في انتخابات الشبيبة والهيئات المحلية قبل عدة أشهر، وكذلك تبعه مؤتمر الثامن لحركة فتح، وسنواصل العمل لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر القادم يعني في هذا العام، يليها استكمال تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بما يضمن مشاركة أبناء شعبنا في الوطن والشتات في كل العالم وفق ما تتيحه ظروف كل تجمع من انتخابات أو مجمعات انتخابية أو توافقات
حسب الظروف كل مجموعة.

مجموعة وفي كل بلد، ثم إجراء الانتخابات الرئاسية لرئاسة الدولة دولة فلسطين في أوائل العام القادم، كما نمضي في تنفيذ برنامج وطني شامل للإصلاح والتحديث، هدفه بناء دولة فلسطينية ديمقراطية عصرية وموحدة عاصمتها القدس الشرقية، عاصمتها القدس الشرقية، تضم الضفة الغربية وقطاع غزة، وتقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء وصون الحريات العامة وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة. إن دولة فلسطين التي نناضل من أجلها لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وسنواصل العمل على تمكين المرأة والشباب وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، لأن بناء الدولة الحديثة لا يمكن أن يكتمل إلا بمشاركة جميع أبنائها. أبنائي وبناتي، وأنا أشهد هذا الإنجاز الذي تحقق بانعقاد هذا المؤتمر، فلا بد أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة التحضيرية وإلى دائرة التنظيمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئة المنظمات الشعبية ومفوضية التعبئة والتنظيم وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية وعطرها الطلابية والشبابية وكل من أسهم في إنجاح هذا المؤتمر، حيث أثبت الجميع أن الحوار قادر على تجاوز الخلافات، وأن الإرادة الوطنية الصادقة قادرة على بناء مؤسساتنا على أساس الشراكة والديمقراطية والتعددية. إن أمامكم مسؤولية كبيرة تتمثل في انتخاب قيادة طلابية جديدة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية وتمثل جميع طلبة فلسطين حيثما وجدوا، سواء في الوطن أو الشتات، وتعمل بروح الفريق الواحد لبناء فروع الاتحاد العام لطلبة فلسطين داخل الوطن وخارجه، وتعزيز التواصل بين الطلبة الفلسطينيين والدفاع عن حقهم في التعليم ورعاية المتفوقين والمبدعين ودعم طلبة غزة المتضررين من الحرب، وتوسيع مشاركة الطلبة والشباب في مختلف هيئاته. نريد اتحادا يربط الطلبة بالجامعات والخريجين والكفاءات الوطنية بمؤسسات المجتمع، ليكون مدرسة لإعداد القيادات ومنصة للمعرفة والابتكار وجسرا بين الدراسة وخدمة المجتمع وبناء الدولة. نريد اتحادا ينفتح على المستقبل ويشجع البحث العلمي، البحث العلمي والابتكار، ويستخدم الذكاء الاصطناعي ويواكب التحول الرقمي وريادة الأعمال، ويراعي احتياجات شعبنا
في إعادة الإعمار وبالذات في قطاع غزة وبناء اقتصاد وطني قادر على النهوض والاستقلال، ونريده في الوقت نفسه صوتا حرا لفلسطين في الجامعات والمنصات الدولية، يخاطب العالم بلغاته المختلفة ويدافع عن حقوق شعبنا بالحقيقة والمعرفة، ويواجه حملات التضليل والكراهية بالرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة والقانون الدولي. لقد أثبتت الجامعات في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة أن الضمير الإنساني لا يزال حياً، وأن الطلبة قادرون على تحويل الجامعات إلى منابر للدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان. فكل التحية لمن وقف مع فلسطين، من طلبة وأساتذة ومؤسسات أكاديمية، رغم ما تعرض له كثيرون منهم من ضغوط وعقوبات بسبب مواقفهم المبدئية النبيلة. لذلك فإننا ندعو الاتحاد العام لطلبة فلسطين إلى توسيع شراكاته مع الاتحادات الطلابية والشبابية العربية والدولية، وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام يعزز حضور قضيتنا ويكرس قيم الحرية والعدالة والسلام. ونتوجه هنا بالشكر إلى جميع الوفود العربية والدولية المشاركة، وإلى الاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية الصديقة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانب فلسطين هو دفاع عن القانون الدولي وعن حق الشعوب، كل الشعوب، في الحرية والكرامة. السيدات والسادة، لقد كانت الجامعات الفلسطينية رغم الاحتلال والحصار منارات للعلم وحاضنة للهوية الوطنية ومصدرا للكفاءات التي أسهمت في بناء مؤسساتنا وخدمة شعبنا. فتحية لجامعاتنا الفلسطينية بإداراتها ومجالس أمنائها وأساتذتها وطلبتها والعاملين فيها، وإلى الأمام نحو تعزيز الحريات الأكاديمية والبحث العلمي والشراكات مع الجامعات العربية والدولية، ولا سيما لدعم جامعات قطاع غزة وتمكينها من استئناف رسالتها التعليمية بعد الهجومات والدمار، حملة الدمار التي قادتها إسرائيل ضد الجامعات وغير الجامعات في قطاع غزة. أبنائي وبناتي، ورغم جرائم الاحتلال التي نغصت فرحة نتائج الثانوية العامة، فإن فلسطين ستبقى بأبنائها وبناتها، وهي بحاجة إلى علمكم قدر حاجتها إلى انتمائكم، وإلى كفاءتكم قدر حاجتها إلى أخلاقكم، وإلى وحدتكم قدر حاجتها إلى شجاعتكم. فاحذروا التفرق وخطاب الكراهية، واجعلوا الحوار نهجكم، والديمقراطية طريقكم، والقانون مرجعكم، وخدمة الطلبة والوطن غايتكم، وليكن الاتحاد العام لطلبة فلسطين بيتا جامعا لكل أبنائه، ومدرسة لإعداد القيادات، ومساحة للعمل المشترك.
دافع.

0: عن حقكم في تقرير المصير والدولة، واحملوا محاناة أهلنا في غزة والضفة في ضميركم، واجعلوا القدس في وعيكم. لن ننساها ولن نتنازل عنها. وحق اللاجئين في العودة في رسالتكم، وكونوا جسرا يربط فلسطين بالعالم، يخاطب الشعوب بلغاتها ويقدم قضيتنا باعتبارها قضية حرية وعدالة وكرامة إنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إن أيدينا ممدودة إلى كل من يؤمن بسلام عادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 67 بما فيها القدس الشرقية، ويجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مع حل قضية اللاجئين حلا عادلا حسب القرار 194. أبنائي وبناتي، لقد حمل من سبقكم الراية في المنافي والسجون وفي ساحات النضال وحافظوا عليها بالتضحيات الجسام، واليوم تنتقل هذه الراية إليكم وهي تحمل دماء الشهداء وصمود الأسرى وآمال اللاجئين وثبات أهلنا في القدس وصبر أهلنا في غزة والضفة الغربية. فاحملوها بإيمان ومسؤولية، وابنوا على ما أنجزه من سبقكم، وافتحوا آفاقا جديدة نحو الحرية والاستقلال. وإذا كانت المسؤولية التي تحملونها اليوم كبيرة، فإن ثقتنا بكم أكبر. وليكن هذا المؤتمر مؤتمر الوفاء للماضي والمسؤولية تجاه الحاضر والثقة بالمستقبل. أبارك لكم انعقاد مؤتمركم، وأتمنى لكم النجاح في أعمالكم والتوفيق في انتخاب قيادة تكون على قدر الأمانة والمسؤولية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وفقكم الله وسدد خطاكم. عاشت فلسطين حرة أبية. عاش شعبنا الفلسطيني العظيم. عاش الاتحاد العام لطلبة فلسطين. الحرية لأسرانا وأسيراتنا. المجد والخلود لشهداء الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد إلى ملف اليوم، حيث تبعنا وإياكم كلمة السيد الرئيس عبر نظام الفيديو كونفرنس أمام المؤتمر 11 للاتحاد العام لطلبة فلسطين، والتي أكد فيها بأن الاتحاد مدرسة وطنية أسهمت في بناء الحركة الوطنية وترسيخ مكانة منظمة التحرير. وأكد السيد الرئيس أن الشعب الذي يتمسك بهويته ويحمي ذاكرته ويستثمر في علم شبابه لا يمكن أن تهزمه قوة الاحتلال، مبينا أن إعادة بناء الجامعات في غزة وبأن حماية حق الطلبة في التعليم أولوية وطنية، ومشددا أنه لا دولة فلسطينية من دون غزة ولا مستقبل إلا في إطار الدولة الفلسطينية الواحدة. وذكر أيضا أن مؤسسة محمود عباس دعمت أكثر من 12 ألف خريج و 3000 طالب على مقاعد الدراسة، مشددا أيضا على أن تمكين الشباب خيار وطني يقتضي توسيع حضورهم في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار. وبيّن أيضا أن تجديد الحركة الطلابية جزء من عملية أشمل لتجديد النظام السياسي الفلسطيني، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية في 28 تشرين الثاني سيعقبها استكمال تشكيل المجلس الوطني ومن ثم الانتخابات الرئاسية، مجددا دعوته لتوسيع شراكات الاتحاد وتحويل التضامن العالمي مع فلسطين إلى عمل مؤسسي مستدام. في هذا السياق والوقوف أكثر على تفاصيل هذا المؤتمر وأجندة أعماله، نرحب إياكم بضيفنا من بيروت السيد وسيم الجمل رئيس اللجنة التحضيرية العليا لاتحاد طلبة فلسطين. أهلا بك معنا سيد الجمل.
2: أهلا وسهلا فيكم.
1: بعد 36 عاما على آخر مؤتمر انعقد في هذا السياق، ما الأهمية التي يحملها عقد مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين في هذا التوقيت، وما أبرز ما سوف يكون على أجندة أعماله؟
2: يعني بداية اليوم كان عندنا الافتتاحية لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر تم عقده بعد غياب 36 عام من انعقاد آخر مؤتمر في عام 1990 في بغداد. الاتحاد العام لطلبة فلسطين هي المنصة الحقيقية لكل الطلاب الفلسطينيين. احنا اليوم هذا الاتحاد يمثل كافة طلبة فلسطين سواء في الداخل او في الخارج. مهمة هذا الاتحاد توحيد الطلبة الفلسطينيين تحت هذا الاطار، الدفاع عن حقوقهم بالإضافة لمساعدتهم في استكمال تعليمهم والقيام بدورهم الوطني اتجاه قضيتنا الفلسطينية. اليوم احنا كان عندنا بداية في بداية هذا المؤتمر، مؤتمر بيجمع ما يقارب 240 طالب فلسطيني ممثلين من كافة فروع الاتحاد في العالم. مهمتهم انهم يكونوا في ورشة عمل لمدة 3 أيام يقروا من خلالها انتخاب مجلس إداري وهيئة تنفيذية للاتحاد. هاي الهيئة التنفيذية راح يكون مهمتها إعادة تصويب وضع الاتحاد في الداخل وفي الخارج.
1: أن يعني أستكمل الحوار معك من آخر نقطة ذكرتها، إعادة تصويب أوضاع المؤتمر في الداخل والخارج، هل لك أن توضح لنا أكثر هذه النقطة وما هي أولوياتكم في هذا الصدد؟
2: يعني بداية هذا الاتحاد بالأصل هو اتحاد مكيف للفروع الخارجية، تم تأسيسه قبل انطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية، أي قبل انطلاق الثورة الفلسطينية. كان مجموعة من الطلبة الفلسطينيين قاموا بتأسيس رابطة الطلبة الفلسطينيين، ومن خلالها تم العمل على توحيد جهود الطلاب الفلسطينيين في السابق، وكانت هي شرارة لانطلاقة منظمة التحرير الفلسطينية. مهمة هذا الاتحاد كان تمثيل الطلبة الفلسطينيين في كل أنحاء العالم، واعتبار الأرض المحتلة هي فرع أو له امتياز خاص بحكم أنه ما في سيطرة فلسطينية داخل الجامعات الموجودة في الداخل. اليوم إحنا قدام مهمة حقيقية اللي هي اعتماد الجامعات الفلسطينية هي فروع للداخل. هاي الجامعات تمثل ما يقارب 200 ل 250 ألف طالب جامعي سواء في الضفة أو في قطاع غزة. مهمتنا اليوم أنه نعدل الدستور الخاص بهذا الاتحاد بحيث أنه يصبح هذا الاتحاد هو اتحاد مكيف يشمل الداخل والخارج، واعتماد الجامعات الفلسطينية كفروع له. في هاي المحطة التاريخية وفي هذا الوقت الصعب احنا للأسف ما قدرنا نناقض مؤتمرنا داخل الأراضي الفلسطينية، والعائق الأساسي كان هو الاحتلال الإسرائيلي بحكم أنه معظم مكونات هذا المؤتمر هم من طلبة قطاع غزة وطلبة الشتات والطلبة الموجودين من كافة أنحاء العالم. احنا اليوم أمام تحدي. نشكر أولا الحكومة اللبنانية رئيسا وحكومة وشعبا على استضافتها لهذا المؤتمر المهم في تاريخ القضية الفلسطينية، وأنه هذا المؤتمر هو كمان رسالة للشباب الفلسطيني ورسالة لكل الدول المحيطة أنه لا، الفلسطينيين عندهم اتحادات قوية وشبابية ممكن أنها توصل صوت المواطن والطالب الفلسطيني لكل أنحاء العالم.
1: سيد الجمل، السيد الرئيس وصف هذا الاتحاد بأنه مدرسة وطنية لإعداد القيادات. السؤال اليوم، كيف يمكن استعادة هذا الدور في ظل كل المتغيرات السياسية، ولماذا برزت الحاجة اليوم بعد 36 عاما من انعقاد آخر مؤتمر لتوسيع تمثيل الطلبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
2: يعني احنا صراحة آخر مؤتمر عقد في 1990 بعدها اجت النقلة في تاريخ القضية الفلسطينية من توقيع اتفاقية أوسلو وعودة القيادة الفلسطينية للداخل والعمل على بناء مؤسسات الوطن. احنا صراحة اجى تشكيل اللجنة التحضيرية ما بعد 7 من اكتوبر وبعد المظاهرات.

0: الضغط التي حصلت في الجامعات الأمريكية من الطلبة الفلسطينيين والطلبة المناصرين للقضية الفلسطينية. هون صار السؤال إنه وين الاتحاد العام لطلاب فلسطين ما يقود هاي المظاهرات ومن يكون الصوت الحقيقي والحر للشعب الفلسطيني، بحكم إنه إحنا كفلسطينيين موجودين في العديد من الجامعات على مستوى العالم، سواء من الصين حتى كوبا، إحنا كلياتنا موجودين في هاي الجامعات.
1: نعم.
0: اليوم في إحنا مطلوب منا كان مؤسسة إلها تاريخها، إلها كينونتها، مهمتها أنها تجمع هدول الطلاب تحت هذا الإطار وتوحيد عملهم والعمل على وضع برنامج حقيقي للطالب والشاب الفلسطيني في الدفاع عن قضية الفلسطينية.
1: هل سوف يتم نقاش هذا البرنامج وفيما يتعلق بتعزيز آلية التواصل مع اتحادات الطلبة في الجامعات الغربية بالتحديد خلال أعمال هذا المؤتمر أم ماذا؟
0: يعني احنا صراحة اعمال المؤتمر افتتحناها صباحا في الجلسة الصباحية، احنا حاليا عندنا كمان الجلسة المسائية راح يتم من خلالها انتخاب هيئة المؤتمر. في اليوم التالي عندنا مناقشة لعدة اوراق عدوها طلابنا الفلسطينيين المشاركين في هذا المؤتمر، بالاضافة الى اوراق كمان مهمة بالنسبة لعلاقتنا بالاتحادات الدولية والعربية. احنا اليوم دعوين ما يقارب 28 اتحاد دولي وعربي وعالمي، ونحن كمان ومنظمة شبابية سواء عربية أو لبنانية. اليوم احنا في عنا ورشة عمل منعقدة بكرة ان شاء الله، مهمتها وضع خطة لرفع صوت الاتحاد العام لطلبة فلسطين والتشبيك مع كافة الاتحادات اللي ممكن ان تكون طريقنا خلال الفترة القادمة لإيصال هذا الصوت لكل المحافل الدولية.
1: طب في هذه النقطة وكي نناقشها بشكل موسع أكثر معك سيد الجمل، السيد الرئيس بكلمته دعا إلى تحويل التضامن العالمي كما ذكرت أنت قبل قليل مع فلسطين إلى عمل مؤسسي، بالتالي كيف يمكن لهذا الاتحاد ترجمة هذا التضامن إلى شراكات ومبادرات وطنية بالتنسيق مع بقية الاتحادات الأخرى؟
0: يعني احنا من ضمن اولى اولوياتنا خلال الفترة السابقة كانت تفعيل لجان العلاقات الدولية والعلاقات العربية. انت بتعرف انه الطالب الفلسطيني هو سفير لبلده وين ما كان، بس للاسف كان بنقصنا خلال الفترة السابقة توجيه هذا الطالب بالاطار السليم. احنا عملنا خلال الفترة اللي عدت على حصر اعداد الطلاب الفلسطينيين وين موجودين، اذا تمركز الطلاب الفلسطينيين وين، راح يكون في عنا ان شاء الله ما بعد الانتهاء من مؤتمرنا ورشة عمل راح نوصل ان شاء الله لما يقارب 50 فرع في الخارج، مهمتهم على العمل على ترتيب وضع الطالب الفلسطيني في الدول الموجودة فيها، بالاضافة لفتح خطوط وقنوات مع الاتحادات والمنظمات الشبابية الموجودة في هاي الدول. احنا اليوم صرنا نلمس انه العمل الدبلوماسي والعمل اللي له علاقة بالتأثير على الشعوب اللي مستضيفتنا احنا كفلسطينيين ممكن يكون له التأثير الاكبر من خلال طلابنا. احنا طلابنا موجودين في كل الجامعات الفلسطينية اللي هم دور كتير كبير في التفاعل، علاقاتهم مميزة مع كل الطلاب الموجودين في هاي الجامعات. احنا اليوم مهمتنا كاتحاد عام لطلاب فلسطين انهم هذول الطلاب يكونوا منبر لنا وتكون هي يعني حجر الاساس لإعادة العمل وتفعيل العمل الوطني والطلابي الموجود في الخارج.
1: طب ذكرت سيد الجمل بأنكم قمتم بحصر أعداد الطلبة الفلسطينيين في الخارج وأماكن تمركزهم، هل لك أن تعطينا ولو أرقام تقديرية وتقريبية عن أعداد الطلبة وأين يتركزون؟
0: يعني إحنا صراحة هذا المؤتمر بشارك فيه ما يقارب 16 فرع للاتحاد العام لطلبة فلسطين سواء من دول شرق آسيا، ماليزيا، اندونيسيا، باكستان، تركيا، روسيا، سوريا، لبنان، مصر، الجزائر، تونس، المغرب، بريطانيا ورومانيا وكوبا، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعات الضفة الغربية وممثلين عن جامعات قطاع غزة. إحنا اليوم بصدد ما بعد المؤتمر إن شاء الله لإعادة تفعيل الفروع المتبقية. إحنا اليوم في ما بعد 7 أكتوبر كمان في عدد كبير من طلابنا للأسف اضطر إنه يطلع خارج القطاع ويكمل دراسته في الجامعات، سواء إن اليوم على مستوى أوروبا معظم دول أوروبا إن اليوم عدد طلاب كتير كبير، باقي الدول سواء الهند الصين هاي الدول كلياتها اليوم إن عدد طلاب كبير ممكن إنه إحنا من خلالهم إنه نرتب أمور وأوضاع الاتحاد العام لطلبة فلسطين وتفعيل هاي الفروع الجديدة من خلال عقد مؤتمرات سريعة لهم وتشكيل وحدات وهيئات إدارية مهمتها إنها تعمل زي نسيج ما بينها وما بين الفروع الأخرى للوصول للمهمة الأساسية.

0: اللي انطلق منها إعادة تفعيل هذا الاتحاد.
1: إعادة تفعيل هذا الاتحاد. وفي هذا السياق سيد الجمل، إذا ما أردنا أن نتحدث عن أولويات الاتحاد اليوم وعن أبرز التحديات التي تعتقدون أنكم سوف تواجهونها.
0: يعني احنا صراحة إعادة تفعيل هاي المؤسسة بعد غياب 36 عام ما كان بالنسبة لنا يعني أمر سهل إطلاقا. احنا الحمد لله رب العالمين اشتغلنا خلال السنة ونص الماضيات كلجنة تحضيرية، اشتغلنا على عدة لجان الحمد لله رب العالمين. احنا اليوم بنحصد بثمرتهم. احنا اشتغلنا على موقع الكتروني يكون منصة لكل الطلاب الفلسطينيين، اشتغلنا على الهوية البصرية للاتحاد، تعريف الناس والطالب الفلسطيني بهذا الاتحاد، بالإضافة لتوقيع عدة اتفاقيات، أهمها اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني مهمتها ترتيب أوضاع المنح للطلبة الفلسطينيين. طبعا المقصود من ترتيب أوضاع المنح مش التدخل في توزيع المنح قد ما هي إنه يكون إحنا هاي المنح الطلاب اللي بدهم يستفيدوا منها سواء في الداخل أو في الشتات، يكون إحنا إلنا كطلاب فلسطينيين أو كاتحاد عام لطلبة فلسطين يكون إلنا دور في التعرف على هاي الطلاب. إحنا للأسف واجهتنا مشكلة خلال الفترة السابقة إنه ما في تعداد رسمي سواء من وزارة الخارجية أو من السفارات الموجودة بالخارج بأعداد حقيقية للطلاب. فإحنا اليوم نحكي عن مرحلة من الصفر، مهمتنا التعرف على هذا الطالب اللي ممكن إنه يأخذ هاي المنحة سواء في الضفة أو في الشتات، بعدها إحنا بننسبه للفرع الموجود أو اللي مسافر إله واللي حاصل على هاي المنحة وراح يكمل دراسته فيها. الاتحاد في هذا الفرع بيستقبل هذا الطالب، بيوصله لسكنه، ممكن أقدم له شريحة يتواصل فيها مع أهله. يعني هذه الشغلات الأساسية، استقبال الطلبة في الفروع الخارجية، يعني هاي كانت المحطة الأساسية كانت إلنا بتعرف على هدول الطلاب، بالإضافة توقيع اتفاقية مع الوزارة وشراكة كاملة مع سفارتنا في هاي الدول. كمان بيعطي أريحية لأهل الطالب الفلسطيني إنه أنا الابن اليوم لا مش موجود في غربة، في ممكن خلينا نقول اتحاد يهتم فيه، يساعده في حل مشاكله، يوجهه للطريق السليم. إحنا رسالتنا بالأساس إحنا مهمتنا المحافظة على الطالب الفلسطيني من خلال إكمال دراسته وتطويره من خلال الدراسة اللي بياخدها، ممكن أقدم له دورات معينة يستفيد منها. هذا الهدف الأساسي إلنا، إحنا نجاح الطالب الفلسطيني في استكمال دراسته. إحنا بدنا طالب فلسطيني متعلم ممكن بكرة يكون موجود في السوق سواء دكتور أو مهندس أو محامي ويخدم أبناء شعبه. هذا الهدف الأساسي للاتحاد. الهدف الثانوي اللي هو العلاقة بالعمل التطوعي والدور الوطني اللي ممكن إنه يحقق لنا إياه أو ممكن إنه يمارسه. إحنا صراحة كفلسطينيين يعني معظم الطلاب الفلسطينيين لمسوا إساءات الاحتلال إلنا، ممارسات الاحتلال إلنا على أرض الواقع. فإحنا فعليا إحنا طلاب يعني عايشين مرارة هذا الاحتلال الغاشم، وبتوقع إحنا مش بحاجة إنه ناخد دورات في العمل الوطني أو التوعوي. بالعكس إحنا كل طالب بيطلع من الضفة أو من غزة أو من شتات هو حامل رسالته من الصغر، من بداية دراسته الابتدائية لحين استكمال دراسته الجامعية. فهذا كان يعني اجتهاد إلنا في الفترة السابقة، وهذا كان هدف أساسي في أنه عنوان الاتحاد بعيدا عن الأعمال الثانية هو المحافظة على الطالب أثناء دراسته.
1: شكرا جزيلا لك السيد وسيم الجمال رئيس اللجنة التحضيرية العليا الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ضيفنا من بيروت. شكرا لك. هذا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقة ملف اليوم، شكرا لكم وإلى اللقاء.

هي الجولة كانت عدوانية لأنهم بدأوا برشق الحجارة على البيوت، وقبل أكم من يوم كمان قاموا بحرق منزل في القرية يعود للمواطن صهيب رضوان رمضان. صار الهجوم في المنطقة اللي بنشاهدها من الخلف، أدى إطلاق النار إلى سقوط 4 شهداء و4 جرحى.

أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الثالثة فجرا من تلفزيون فلسطين، نستهلها وإياكم بأبرز العناوين. 3 شهداء ومصابون في استهدافين لطائرات الاحتلال وسط غزة ومواصي خان يونس. السيد الرئيس يؤكد أن دولة فلسطين لن تكون إلا دولة واحدة بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة. وسط هدم وتجريف للمنازل وتهجير للعائلات، الاحتلال يمدد عدوانه على مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى نهاية أيلول المقبل. الاستيلاء على 200 دونم من أراضي جنين، وسموتريتش يتباهى بتدمير منازل المواطنين في الضفة الغربية. الجيش الأمريكي يشن غارات على إيران. إلى التفاصيل، استشهد 3 مواطنين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس. مراسلنا أفاد بوصول شهيد وعدد من الإصابات إثر استهداف طائرة مسيرة مواطنا وعددا من المارة في حي الرمال غرب مدينة غزة، كما وصل شهيد آخر وعدد من المصابين إلى مشفى ناصر جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال بصاروخ مجموعة من المواطنين في منطقة المواصي غرب خان يونس، كما واستشهد مواطن آخر متأثرا بإصابته. قال السيد الرئيس محمود عباس في كلمته خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد العام لطلبة فلسطين